0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: أنت تعرفين طبعا أن العرب في عصور الجاهلية كانوا لا يهتمون كثيرا بتحصيل العلم.
4: نعم أعرف هذا، وذلك عكس ما صاروا إليه بمجيء الإسلام.
3: إن الإسلام أزكى في نفوسهم جذوة المعرفة، إذ دفعهم دفعا قويا إلى العلم. فلم يمض نحو قرن من انتشار الإسلام حتى أخذت العلوم اللغوية والدينية توضع أصولها.
4: وأنا أعرف أيضا أن العرب أخذوا بعد هذا يلمون بما لدى الأمم التي فتحوها من ثقافات مختلفة وينقلونها إلى اللغة العربية.
3: وبهذا نهض التعليم ببلاد العرب نهضة واسعة، وصارت الأسرة العربية توجه أبنائها إلى تحصيل العلم بدءا من القراءة والكتابة وبعض صور القرآن الكريم،
4: ثم إلى الإلمام بعد هذا بشيء من الحساب وبعض الأشعار والأمثال. وأنا لهذا أرى أن يكون حديثنا اليوم عما ذكره الشعراء والأدباء عن هذا الأمر.
3: وأنا موافق على هذا، فهو أمر مهم من غير شك،

0: ذات يوم قالت زوجة أعشى بني سليم لزوجها معاتبة له:
1: لست أدري كيف تغفل عن عدم اهتمامي ولدينا بالتعليم، إنه يترك الكتاب ليلعب بالكلاب.
2: إنني قلت في نفسي إن الولد ما زال صغيرا وسيترك حتما بعد أن يكبر قليلا هذا اللعب بالكلاب ويهتم بالذهاب إلى الكتاب.
1: كلا، فإنه سيتعود على ما هو فيه الآن، وسيكون من الصعب بعد هذا تقويمه وإبعاده عما تعود عليه.
2: سأكتب إذن إلى معلمه. نعم، سأكتب إلى هذا المعلم شارحا له حال هذا الولد وموضحا له ما يجب عليه عمله إذا ما هو فيه.
1: حسن جدا، فماذا ستقول له؟
2: سأقول: ترك الصلاة لأكلب يلهو بها، طلب الهراش مع الغواة الرجسي، فإذا خلوت فعضه بملامة أو عظه موعظة الأديب الأكيسي، وإذا هممت بضربه فبدرة، وإذا ضربت بها ثلاثا فاحبسي.
0: صارت المساجد في العصر العباسي الأول ساحات العلم الكبرى، فهي لم تكن بيوتا للعبادة فحسب، بل كانت أيضا معاهد لتعليم الشباب.
3: وكان لكل فرع من المعرفة حلقته أو حلقاته الخاصة، واهتم الخلفاء ووزراؤهم بطائفة العلماء المتخصصين، وكانوا يضفون عليهم عطاياهم الجزيلة.
0: وكان من أهم الأسباب في بلوغ الحركة العلمية غايتها من النهضة الواسعة استخدام الورق.
4: فبفضل استخدام الورق صارت الكتب في أيدي الناس،
5: وبفضل وجود الكتب أنشأ بعض الورقين دكاكين كثيرة لهم ملأوها بالكتب يتجرون فيها.
3: كما كان الشباب يقصدون هذه الدكاكين ليقرأوا بها ما لذ وطاب من صنوف الآداب نظير أجر بسيط.
6: وبسبب الاهتمام بتحصيل العلم لم يكتف الناس بقراءة الكتب المؤلفة أو المترجمة، بل كانوا يهتمون بسماع المناظرات كما كانوا يسألون العلماء.
7: هل سمعت يا أم وهب ما قاله بشار بن برد مؤخرا عن أهمية أن يسأل الإنسان العلماء لكي يزيلوا عن نفسه عدم المعرفة؟
4: كلا، لم أسمع يا أبا وهب ما قاله بشار عن هذا، فقل لي أنت ما قاله.
7: إنه قال:
5: شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل، فكن سائلا عما عناك، فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل.

0: لم يكن الشاعر في العصر العباسي الأول يلتمس المعرفة فقط عند العلماء ولقائهم وإلحاحه في السؤال فحسب،
1: بل كان يلتمسها أيضا في الكتب المترجمة من كل صنف. وهذا رجل يقول لصاحبه:
2: أرى أن نذهب الآن لزيارة صديقنا الشاعر محمد بن يسير، فنحن لم نره منذ عدة أيام.
3: إنه كما أعرف يقيم في حجرة كتبه، حيث كنوز الآداب من حوله يغذي بها روحه وعقله.
2: هو بهذا يصنع ما صنعه معظم الشعراء الآن.
3: هذا صحيح.
2: بنا إذن.
0: في حجرة كتبه قال الشاعر محمد بن يسير لضيفيه، وهو يشير إلى الكتب التي صار يعشقها لما يجده فيها من لذة عقلية لا تعدلها لذة:
4: هم مؤنسون وألاف غنيت بهم، فليس لي في أنيس غيرهم أرب، فأيما أدب منهم مددت يدي إليه فهو قريب من يدي كثب، حتى كأني قد شاهدت عصرهم وقد مضت دونهم من دهرهم حقب.
1: اهتم العرب بالتزود بجميع ألوان المعرفة، سواء منها الهندي والفارسي واليوناني،
0: وتأثروا بهذه الألوان من قريب أو من بعيد.
1: وبفضل اهتمامهم بالترجمة نقلوا كثيرا من الأمثال الفارسية إلى العربية، ومن ذلك قول أحد حكماء الفرس:
5: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق، فإنها لا تفنى، وإذا أدبرت عنك فأنفق، فإنها لا تبقى.
0: وأخذ أحد شعراء العرب هذا المثل وزاد عليه فقال:
3: فأنفق إذا أنفقت إن كنت موسرا، وأنفق على ما خيلت حين تعسر، فلا الجود يفني المال والجد مقبل، ولا البخل يبقي المال والجد مدبر.
6: ومعنى على ما خيلت على أي حال،
3: والجد هو الحظ.
1: وقد مضى الشعراء منذ ظهور كتابي الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع يتأثرون بما نقله فيهما من تجارب الفرس وحكمهم ووصاياهم،
0: وذلك في الصداقة والمشورة وأداب السلوك والسياسة.
1: وقد استحدث الشعراء في العصر العباسي الأول فنا لم تكن له أي أصول قديمة. هذا الفن هو فن الشعر التعليمي الذي دفع إليه رقي الحياة العقلية في هذا العصر.
0: وقد كان أبان بن عبد الحميد هو الذي عمل على إشاعة هذا الفن الشعري الجديد، فقد نظم فيه تاريخا وفقها وقصصا كثيرة.
1: وقد نظم في القصص كتاب كليلة ودبنة في 14,000 بيت، ويستهلها بقوله:
4: هذا كتاب أدب ومحنة، وهو الذي يدعى كليلة ودبنة، فيه دلالات وفيه رشد، وهو كتاب وضعته الهند، فوصفوا آداب كل عالم حكاية عن ألسن البهائم، فالحكماء يعرفون فضله والسخفاء يشتهون هزله، وهو على ذاك يسير الحفظ لذ على اللسان عند اللفظ.
6: وعلى قبس من عمل أبان نظم أبو العتاهية مزدوجة سماها ذات الأمثال، ويقال إنها كانت تبلغ 4,000 بيت، ومنها:
3: حسبك مما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت، لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم، ما انتفع المرء بمثل عقله، وخير ذخر المرء حسن فعله، إن الفساد ضده الصلاح،
7: ورب جد جره المزاح.
0: وذات يوم قال رجل للشاعر محمد بن إبراهيم الفزاري:
7: عرفت يا فزاري أنك اقتفيت أثر أبان بن عبد الحميد، فنظمت في الشعر التعليمي شيئا كثيرا.
3: نعم، فقد نظمت في علم النجوم مزدوجة طويلة، وبنيتها من 3 شطور على هذا النحو: الحمد لله العلي الأعظم ذي الفضل والمجد الكبير الأكرم، الواحد الفرد الجواد المنعم، الخالق 7 العلا طباقا، والشمس يجلو ضوءها الإغساقا، والبدر يملأ نوره الآفاق.
0: كان للثقافة اليونانية أيضا تأثيرها في الشعر والشعراء،
1: وكان هذا التأثير أعمق وأبعد غورا بسبب ما فتحت أمامهم من أبواب الفكر الفلسفي وأبواب المنطق ومقاييسه وأدلته.
0: وبعث هذا في الشعراء محاولات استكشاف دفائن المعاني واستخراج دقائقها.
6: ويروى أن واحدا من فلاسفة اليونان وقف عند رأس الإسكندر المقدوني عند وفاته وقال:
5: الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمس.
1: فتمثل أبو العتاهية هذا المعنى في مرثية لصديق له اسمه علي قائلا:
7: بكيتك يا علي بدمع عيني، فما أغنى البكاء عليك شيئا، كفى حزنا بدفنك، ثم إني نفضت تراب قبرك عن يدي، وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حياً.

0: يقول بعض الباحثين في مجال تأثر العرب بالثقافات المتنوعة:
1: لعل أكبر بيئة عنيت بهذه الثقافات المتنوعة وكان لعنايتها بها أثر واسع في الشعر والشعراء بيئة المعتزلة، فهي كانت تثير الفكر في العصر العباسي وتدفعه إلى أن يزيد محصوله من جميع المعارف والمعتقدات وأن يتمثلها إلى أبعد حد ممكن.
2: ويتابع هذا الباحث كلامه عن المعتزلة قائلا:
1: إنهم كثيرا ما ردوا على فلاسفة اليونان واشتقوا لهم آراء جديدة يدعمها العقل الذي شغفوا به وبأدلته وبراهينه.
0: وهذا الشغف صوره واحد منهم هو بشر بن المعتمر تصويرا طريفا، إذ يقول:
3: لله ضر العقل من رائد وصاحب في العسر واليسر وحاكم يقضي على غائب قضية الشاهد للأمر، وإن شيئا بعض أفعاله أن يفصل الخير من الشر، لذو قوى قد خصه ربه بخالص التقديس والتقديس.

0: أرى الآن قضاء لحظات مع أبي العيناء، فهو معروف بنوادره وعجيب مخاطباته.
1: لا بأس بهذا، فقل ما عندك عنه.
0: ذات يوم نظر أبو العيناء إلى رجل قبيح الوجه فقال:
2: يا الله يا الله، كأنما خلق هذا الرجل ليعلم الناس نعمة الله عليهم.
0: وقدم صديق لأبي العيناء من سفر في خدمة السلطان فدعاه، أي دعا أبا العيناء وواحدا آخر من أصحابه إلى منزله وأطعمهما.
1: وصار هذا الصديق يتحدث عن مغامراته مكثرا في حديثه من الكذب.
0: فالتفت أبو العيناء إلى من كان معه وقال:
2: نحن كما قال الله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت.

0: وقيل لأبي العيناء في أحد الأيام:
1: كيف حمدك لفلان يا أبا عبد الله؟
2: أنا أحمده للؤم الزمان، أما على حسن اختيار فلا.
3: وذات يوم ذهب أبو العيناء إلى الخليفة المتوكل فقدم إليه طعام، فغمس أبو العيناء لقمته في خل كان حامضا وأكلها، فظهرت عليه علامات ما أصابه من أذى بسبب الحموضة.
0: وفطن المتوكل لما حدث له فصار يضحك، فقال له أبو العيناء:
2: لا لا لا تلومني يا أمير المؤمنين، فقد محت هذه اللقمة حلاوة الإيمان من قلبي.

0: والآن نعود للحديث للشعر والشعراء في العصر العباسي الأول، حيث تنوعت الثقافات فتولدت عند الشعراء توليدات وتشعيبات للمعاني التي طرقها القدماء،
1: مع محاولة الإتيان بالمعنى المبتكر والصورة البديعة.
2: من ذلك معنى طول الليل الذي كان امرؤ القيس قد وقف عنده في معلقتي، فهو تصور نجوم الليل لطوله الشديد كأنها سمرت فهي لا تتحرك.
3: وقد مضى الشعراء الجاهليون والإسلاميون بعده يتناولون نفس هذا المعنى،
4: حتى إذا جاء بشار بن برد في العصر العباسي فصار يتناوله بطرق مختلفة تدل على دقة العقل العباسي وقدرته على التعليل والتحليل،
3: وأنه يستطيع أن يؤدي المعنى القديم في معارض جديدة رائعة.
2: خليلي، ما بال الدجى ليس يبرح، وما بال ضوء الصبح لا يتوضح، أضل الصباح المستنير طريقه، أم الدهر ليل كله ليس يبرح.

0: كما أثرت في الشعر العربي الثقافات اليونانية والفارسية والهندية، وكذلك كل معارف الشعوب التي أظلتها الدولة العباسية، فإنها أثرت أيضاً في النثر العربي.
1: فتعددت شعب النثر العربي وفروعه، فأصبح فيه النثر العلمي والنثر الفلسفي، وأصبح فيه أيضاً النثر التاريخي على شكلة ما كان عند الأمم القديمة.
2: لقد كانت الدعوة إلى الاهتمام بالعلم في كل مجالاته واضحة خلال العصر العباسي الأول في الرسائل والخطب والقصص والمواعظ.
3: وارتقى القصاص والوعاظ بصناعة النثر في المعاني التي كانوا يتناولونها.
0: ومن هؤلاء صالح بن عبد الجليل الذي كان ناسكا مفوها، وكان يلم بمجالس الخليفة المهدي ويعظه.
1: وذات يوم قالت له زوجته:
4: إلى أين أنت ذاهب الآن؟
5: إلى الخليفة المهدي.
4: لماذا تذهب إليه في هذه الساعة؟
5: لأعظه.
4: عرفت أنك تطيل في وعظه حتى تبكيه.
5: هذا هو واجبي نحوه حتى لا يضل السبيل.
0: ودخل صالح بن عبد الجليل على المهدي فقال:
5: أسألك يا أمير المؤمنين أن تأذن لي في الكلام.
2: تكلم.
5: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون:
6: من حجب الله عنه العلم عذبه على الجهل، وأشد منه عذابا من أقبل إليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به فقد رغب عن هدية الله وقصر بها.
5: فاقبل يا أمير المؤمنين ما أهدى الله إليك من ألسنتنا قبول تحقيق وعمل، لا قبول سمعة ورياء، فإنه لا يعدمك منا إعلام لما تجهل، أو مواطأة على ما تعلم، أو تذكير من غفلة.
1: وكان صالح المري قاصا بليغا، وكان يستعين بشيء من الفلسفة في قصصه أو فيما ينصح به الناس.
0: وذات يوم قال لابن عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة الذي مات له أحد أبنائه:
2: إن كانت مصيبتك في ابنك أحدثت لك موعظة في نفسك فنعم المصيبة مصيبتك، وإن لم تكن أحدثت لك عظة في نفسك فمصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك في ابنك.
1: ويظهر التطور في النثر أيضا في كلام المتكلمين من غير هؤلاء القصاص أو الوعاظ أو النساك.
0: فعن العشق مثلا جرى حوار بين عدد من المتكلمين، فقال أبو مالك الحضرمي وهو خارجي المذهب:
3: العشق كما السحر، وهو أخفى وأحر من الجمر، ولا يكون إلا بازدواج الطبعين وامتزاج الشكلين، وله نفوذ في القلب كنفوذ المزن في خلل الرمل، تنقاد له العقول وتستكين له الآراء.
7: وأنت يا إبراهيم بن يسار ماذا تقول في العشق؟ وأنا أعلم أنك معتزلي.
6: العشق أرق من الشراب وأدب من الشباب، وهو من طينة عطرة عجنت في إناء من الحلي، حلو المجتنى ما اقتصد، فإذا أفرط عاد صلا قاتلا وفسادا معضلا لا يطمع في إصلاحه، له سحابة غزيرة على القلوب.
7: وماذا أيضا؟
6: صريع العشق دائم اللوعة، ضائق المتنفس، طويل الفكر، إذا جنه الليل أرق، وإذا أوضحه النهار قلق، صومه البلوى وإفطاره

0: في عهد الرشيد كان يحيى البرمكي أحد من جمع جمعاً رائعاً بين ثقافة العرب وثقافة الفرس،
1: وكان الخليفة المهدي قد أسند إليه مهمة الكتابة لابنه منذ جعله ولي عهده.
0: وقد كان يحيى حصيفاً دقيق الحس، مهذب الذوق، رقيق الشعور، وقد حول مجلسه إلى ندوة علمية أدبية كبرى يتحاور فيها كبار العلماء والأدباء من كل صنف.
2: وكان أيضاً آية في البلاغة والإيجاز، ومن مأثور كلامه:
3: البلاغة أن تكلم كل قوم بما يفهمون.
2: ومن قوله لجعفر ابنه:
3: يا بني انتق من كل علم شيئاً، فإنه من جهل شيئاً عاداه، وأنا أكره أن تكون عدواً لشيء من الأدب.
2: وكذلك قوله:
3: الناس يكتبون أحسن ما يسمعون، ويحفظون أحسن ما يكتبون، ويتحدثون بأحسن ما يحفظون.
2: ومن أقواله أيضا:
3: العجب للسلطان كيف يحسن، ولو أساء كل الإساءة يوجد من يزكيه ويشهد بأنه محسن.
2: وقال أيضا:
3: لست ترى أحدا تكبر في إمارة إلا وقد دل على أن الذي نال فوق قدره، ولست ترى أحدا تواضع في إمارة إلا وهو في نفسه أكبر مما نال من سلطان.
0: وبسبب ما كان يتمتع به يحيى البرمكي من دقة في الحس وتهذيب في الذوق ورقة في الشعور وسمو في القول، فقد مدحه كثير من الشعراء.
1: وهذا هو الشاعر أبو قابوس الحيري يقول عنه:
4: رأيت يحيى أتم الله نعمته عليه، يأتي الذي لم يأته أحد، ينسى الذي كان من معروفه أبدا إلى الرجال، ولا ينسى الذي يعده.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

0: الدنيا غنايه.
1: سامي اكتر فيك غنايه، ديك منكر واشمعنى.

0: ونخبش روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: الدنيا غناية.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أوضح المدير الجهوي للصحة بجبلية دكتور جوهر المكني ناضد الجملي للمتابعين في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم ببادرة من وزارة الصحة وبالتعاون مع جمعية وان دي وان دريما بولاية جبلية، بلغ 39 مريضا من الفئات الاجتماعية الهشة. وبالقصرين وضمن الاحتفال باليوم الوطني الثاني لصحة العيون انتفع نحو 40 مريضا من مختلف معتمدية هذه الولاية بعملية جراحية مجانية لإزالة الماء الأبيض وزرع عدسات. تعمل البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة على مدار 24 ساعة، حيث تؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجاج التونسيين إلى صعيد عرفة بصحة جيدة بحسب المنسق العام للبعثة الصحية للحجاج التونسيين الدكتور محمد السوسي. قرر المجلس الوزاري المضيق المخصص لضبط الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجات الموسم والمحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة. نشرت وزارة التربية على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك رزنامة حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتاسع أساسي والسادسة ابتدائي. أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار تمت المصادقة عليها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة حسب ما أعلنته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ووفق مؤشرات نشرتها الوكالة مؤخرا من شأن هذه

0: استثمارات أحداث أكثر من 670 موطن شغلين دائمة. في العالم الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان كثيرا من إنجاز اتفاق بين البلدين بحسب ما ذكرت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية. ووفقا لتقرير الشبكة، يتضمن المقترح الأخير عملية لإعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية ومواصلة المفاوضات بين الجانبين.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدعاة للإذاعة.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: لا تيأسن من لطف ربك إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا. فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا.
3: لا تيأسن من لطف ربك في الحشا، في بطن أمك مضغة ووليدا. لو شاء أن تصل جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا.
4: هل تذكر يا عامر كم نحرنا للحجيج في الموسم الماضي؟
5: نحرنا لهم 5000 رأس.
4: وكم كسونا؟
5: كسونا 6000 حلة.
4: فلتنحرن لهم هذا العام 10000 رأس ولنكسون 10000 حلة.
5: إذن تصفر الخزانة يا سيدي ولا يبقى فيها شيء.
4: لا تخف، إن هبل معنا، كلما زدنا في الإنفاق زادنا هبل غنى. سوف تأتينا النذور من جميع قبائل العرب. هيا انطلق يا عامر فأحصي ما عندنا من الأنعام لنرى كم يعوزنا بعد.
5: سمعا يا سيدي.
4: وأذن لمن بقي بالباب من الزوار.
5: سأفعل.

0: اهلا اهلا اهلا، مرحبا يا احباء اوبل. ما حاجتكم؟ انت اولا ايها الشيخ.
1: جئت ايها الصفي استفتيك على فحل لي لم يمضي عليه عندي غير 5 سنين.
0: اها، وقد شهد فحلك هذا نتاجه؟
1: نعم.
0: فهو لا يركب ظهره ولا يمنع عند كلأ ولا مرعى.
1: فلمن هو يا عمرو؟
0: هو لله.
1: كلا، لا أريد أن أهديه لله بل لهبل.
0: ويلك يا شيخ، إذا أهديته لله فقد أهديته لهبل، وإذا أهديته لهبل فقد أهديته لله.
1: أعلو هبل.
2: وأنا أيها الصفي.
0: انتظري أنت، هذا السيد أولا. أما ما حاجتك؟
3: جزيت الخير أيها الصفي، إن امرأتي عليلة، فادعو لي هبل أن يشفيها لي.
0: إني أراك موسرا، فكم تنذر لهبل إذا شفاها لك؟
3: 20 ناقة.
0: ألا تستطيع أن تضاعفها فتجعلها 40؟
3: لا يا ابن لحي، إنها نصف ما أملك.
0: أنت وما تسخو به نفسك. إذا كان الغد فسق نذرك إلى حظيرة هبل فسيعافي لك زوجتك.
3: أحقا يا ابن الحي؟
0: نعم.
4: أعلو هبل، أعلو هبل.

0: وأنت أيتها الحسناء، أية حاجة في نفسك ساقتك إلي؟
1: أنا عاقر يا عمرو، فماذا أنذر لهبل كيما يهبني الولد؟
0: أهدي له أنفس ما عندك.
1: هذا سوار من ذهب يا عمرو.
0: لا لا لا، بل أهدي له خيرا من السوار.
1: وحياتك ما أملك خيرا منه.
0: بل تملكين ما يسبي اللب ويرضي القلب.
1: ويلك يا ابن لحي، إنما جئنا نبغي رضا هبل لا رضاك.
0: ويلك يا خرقاء، هل تنالين رضوانه إلا برضواني؟
1: يقضي لي حاجتي يا عمرو، يعطيني الولد.
0: نعم نعم،
1: فماذا علي أن أصنع؟
0: إذا كانت الليلة القابلة فاطرقي دار الضيافة عند العتمة، فستجدين ما تحبين، واشكريني يومئذ واحمدين.
1: كلا، لن أحمد غير هبل. أعلو هبل، أعلو هبل.

0: مرحبا يا مسعود، متى قدمت إلى مكة؟
1: الساعة يا جابر.
0: أهلا وسهلا، كأنك آثرتني بالنزول عندي.
1: نعم،
0: بوركت من صديق كريم. لقد كنت والله حريا أن تنزل عند صديقك الآخر الذي أصبح علما في الناس، بل أصبح إلها يعبد.
1: تقصد عمرو بن لحي؟
0: أجل، فتجد عنده من التكرمة ما لا تجد عند فقير مثلي.
1: كلا يا جابر، لا أنزل إلا عندك، وإن كان الغرض من قدومي من بادية قومي هو لقاء عمرو بن لحي.
0: لتدخل فيما دخل الناس من دينه؟
1: ماذا؟ معاذ الله يا جابر أن أشرك بربي وأنسلخ من دين إسماعيل وإبراهيم.
0: غدا يا مسعود يمتد هذا الشرك إلى ديار قومك، فيهدي لهم عمرو وثنا من أوثانه يعبدونه هناك.
1: أجل، هذا والله ما أخشاه. لا ينبغي لجرهم أن تكفر بدين إسماعيل،
0: ولا ينبغي لخزاعة يا مسعود، ولكنها فتنة ابتلانا الله بها على يد هذا الفاسق الفاجر.
1: وكيف سكتتم أنتم على ذلك؟ كيف سكتت أنت يا جابر يا شيخ خزاعة؟
0: لقد قاومته في أول الأمر وحاولت أن أثني الناس عنه، ولكني لم أفلح، فلقد هموا أن يثبوا علي ويفتكوا بي، فسكت يا مسعود على مضض حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
1: ليت شعري كيف استطاع أن يصنع كل هذا الذي صنع.
0: لعلك تذكر ما يكنه عمرو لهانئ ابن عمه من الحسد والغيرة، إذ كان هانئ وجيها في قومه لغناه وجاهه وهو الفقير.
1: أجل، أذكر بعض ذلك.
0: فآل عمرو على نفسه ليرحلن في طلب الغنى ويعودن بالوفير العريض، فليرتدين حلة من الدمقس يجر ذيله في البطحاء فتتحدث عنها عواتك مكة في خدورها.
1: فارتحل إلى الشام.
0: أجل، وانقطعت عنا أخباره بضع سنين، وكانت أختي سعدة في عصمته كما تعلم، فاستيأست من رجوعه فلحقت بي. ما راعنا ذات ليلة إلا أن طرق بابنا طارق، فإذا هو عمرو بن لحي، فأخذ سعدة معه إلى داره، وأصبح الصباح وخرجت أنا لأزوره، فإذا المدينة كلها تتحدث عن إله هبط من السماء واستقر في دار عمرو بن لحي.
1: هذا الصنم هو هبل.
0: أجل، هذه هي الطريقة الوحيدة لجمع الثروة، كما زعم عندما أنكرت عليه ما يدعي من نزول هبل من السماء.
1: وماذا عن أختك سعدة؟ ألا زالت زوجته؟
0: يا للمسكينة سعدة، بادئ ذي بدء آثرت البقاء معه لما طلبت منها أن تتركه. مسكينة سعدة.
2: من ينادي سعدة؟ أهو أنت يا جابر؟ ومن ذا عندك يا جابر؟ هل لي أن أدخل؟
0: عندي مسعود بن وائلة الجرهمي، ادخلي يا سعدة.

0: ويلك يا مسعود، هل آمنت بدين عمرو بن لحي؟ هل آمنت بهبل؟
1: كلا يا سعدة، كلا، أنا ما زلت على دين إسماعيل وإبراهيم.
0: الحمد لله، الحمد لله، إياك أن تؤمن به، انذر قومك ألا يؤمن به، إنه كاذب، إنه فاسق فاجر.

0: هذا دأبها يا مسعود منذ تغير ما بينها وبينه إذ غارت عليه من النساء.
1: مسكينة كأنها تحبه.
0: أجل، هذه محنتها، إنها تأمل أن يكفر به الناس لتعود إليه.
1: إني أريد أن ألقاه يا جابر وأخلو به فأعظه وأنصحه، لعله يسمع لي فيرعوي عن غيه، هذا الذي فتن به الناس.
0: هيهات يا مسعود،
1: قد تنفع الذكرى يا جابر، وقد كان يحبني ويعزني، أشتهي أن أجتمع به.
2: مرحبا مرحبا بالصديق القديم والأخ الحميم، مرحبا بك يا مسعود. ما بك؟ ألا تعانقني؟
1: لا ينبغي أن أعانق من بدل دين إسماعيل.
2: ويحك يا ابن وائلة، أجئت لتسمعني هذا؟
1: أنا أنصحك يا عمرو لمكان الصداقة التي بيننا، فوالله لعزيز علي أن أراك تضل هذا الضلال البعيد وقد كنت ذا رشد.
2: يا أخي، لو قبلت نصحا من أحد في هذا الأمر لقبلته منك، ولكن لا سبيل إلى ما تريد.
1: ألست تؤمن بالله يا عمرو؟
2: بلى.
1: فماذا هذا الصنم الذي تعبده من دون الله؟
2: كلا، أنا لا أعبده يا مسعود.
1: فقد دعوت الناس إلى عبادته ففتنتهم عن دينهم.
2: يا مسعود، لو كانوا يؤمنون حقا بدين إسماعيل ما استطاع أحد أن يفتنهم عنه، لكن ذلك الدين قد بطل معناه في نفوسهم، ما بقي إلا رسمه، فلو لم أجئهم أنا بهذا الشرع الجديد لجاءهم به غيري فآمنوا به كما آمنوا لي، وإذن لكنت حريا أن أدخل فيما دخلوا فيه تابعا من الأتباع، ليس لي شأن يذكر ولا مجد ينشر.
1: أتعد ذلك مجدا يا ابن لحي؟
2: وأي مجد يا مسعود؟ ما في أرض العرب اليوم من يكثرني مالا أو يفوقني جاها أو يطاولني مجدا ورفعا.
1: أعوذ بالله منك أيها الفاسق اللعين، أيها الشيطان الرجيم.
2: وتلعنني يا أخ جرهم؟ ويلك.
1: أجل، ألعنك، عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين، والله لأكشفن كذبك وخداعك حتى يكفروا بك ويرجموك.
2: أنصحك يا هذا ألا تفعل، فوالله الذي لا إله إلا هو ليثبن عليك فلا يقطعنك إربا إربا.
1: إني والله لا أبالي، لأهبن بهم كي يعودوا إلى دين إسماعيل.
2: قد ذهب دين إسماعيل يا أخا جرهم، وحل محله دين عمرو بن لحي بن قمعة بن خلف.
1: كلا، والله لا يذهب هذا الدين الحق أبدا، إنه باق في قومي في جرهم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم.
4: غدا لقاء آخر.

0: إخراج تحسين خوالدي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

حرام ورقنا ده عن بعضنا وازاي اعيش كده وما تكونش هنا والله حرام ورقنا

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: الشعر.
4: نبدأ لقاءنا هذا بقول شيخ محمد قادري: عار المحب وصال ليس يدركه، وعاره الشعر والمقصود يبتعد. يا طاوي البيد عرج عند مسجدها، وانزل وسلم، فهذه الروح والجسد. الشعر يداوي الجراح التي يسببها العقل. نوفاليس. يقول إيميل سيران: بالشعر كما بالموسيقى نلامس شيئا ما جوهريا، وفي الشعر يستبعد الزمن. فإذا أنت خارج الصيرورة، الموسيقى والشعر غيبوبتان متساميتان. أنا مقتنع أن الشعر رغيف يخبز للجمهور، وأنا مقتنع منذ بدأت بأن الأحرف أسماك، وبأن الماء هو الجمهور. نزار قباني. ونازك الملائكة تذكر أنه قد يكون الشعر بالنسبة للإنسان السعيد ترفا ذهنيا محضا، غير أنه بالنسبة للمحزون وسيلة حياة. ويرى مصطفى لطف المنفلوطي أن جمال العالم كله في الشعر. أيها الشعر، أنا لولاك يتيم. رسول حمزاتوف. وكما يقول الشاعر كريم العراقي: وأنا الجميل السومري البابلي، كانت يدي قيثارة العشاق، ملأت فضاءات الوجود قصائدي، حتى كأن الشعر صوت عراقي.
2: عطر الكلام.
4: ليست رسالة الشعر هي أن يبهرنا بفكرة مدهشة، ولكن أن يجعل لحظة في الوجود لا تنسى وتستحق حنيناً لا يطاق. ميلان كونديرا. ويذكر غازي القصيبي الفرق بين الشعر والرواية، فيقول: الشعر شفرة والرواية مذكرة، الشعر تلميح والرواية تصريح، الشعر ومضة والرواية نور كاشف، الشعر موسيقى والرواية كلام، الشعر ترف لعقول الخاصة، والرواية طعام دسم لعقول العامة. فمن يشعره الشعر بسرور نبيل يعتبر شاعرا حقيقيا، حتى وإن لم يكتب بيتا واحدا طوال حياته، كما تقول أمانتين أورو. ونجيب محفوظ ذكر عن تجربته في الشعر، فيقول: بعض الشعر الذي سبقت لي معاشرته امتلأ بحياة جديدة، وتبدى بحسن جديد، وتفجر عن قوى جديدة، فأدركت أن جمال الشعر لا يكمن في ألفاظه وموسيقاه وصوره، ولكنه يكمن قبل كل شيء في القلب البشري. وبقول محمد بن إدريس الشافعي نختم هذه الأقوال: ولولا الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وأشجع في الوغى من كل ليث، وآل مهلب وبني يزيد.
2: عطر الكلام، عطر الكلام مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام، عطر الكلام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. تجليات.
2: الغيبة هي المبدأ الخامس من مبادئ التصوف بعد وحدة الوجود ونظرية المعرفة ووحدة الحلول ووحدة الشهود. يقوم هذا المبدأ على غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الناس والعالم لاشتغاله بما ورد عليه من الله، وهي عند المتصوفة نفحة من نفحات الحق، فما أسعد من يظفر بها كما يقولون. ويرى المتصوفة إن العارف على حسب غيبته يكون حضوره بين يدي ربه تعالى، وعلى هذا يكون الحضور على حساب الغيبة، بمعنى أن يغيب عن الخلق وليحضر عند الحق. والسالك ما لم يغب لا تحصل له المشاهدة والاتصال والامتزاج بالحق. وكثيرا ما كان المتصوف الكبير ابن فارض يغيب عن الخلق ليحضر في الحق، ويقال أن غيبته كانت تطول، وأنه كان يجد متعة ما فوقها متعة في ذلك، إذ الحق يستولي على قلبه ولا يترك فيه مكانا لسواه. يقول الحلاج: العبد يفنى ويبقى الحق، وشرط الفناء هو الغيبة عن الخلق. وقيل إن العبد في حال غيبته يشاهد الحال، وفي حال صحوه يشاهد العلم كما يقول الإمام قشير. والعارف كما يقولون يرى العلم بعقله في حال الصحو أو الحضور، ويشاهد الحال في الغيبة. والمقصود هنا المعرفة الكشفية التي يتحد فيها المتصوف بخالقه. والمتصوف يحيا حياتين متناقضتين في الآن معا، حضور وغيبة. في الحضور يكون كالآخرين، وأما في الغيبة فهو يختلف تماما عنهم، إذ يشاهد بذوقه ومواجيده بعد أن يتحد بالحق بواسطة العقل الباطني أو الوجداني. ولذلك فهم لا يتكلمون بلسان الفلسفة والعلم، بل بلغة العشق ونشوة الغيبة. وما دام الأمر كذلك فأنت لا تستطيع أن تكذب ابن الفارض حين قال بأنه بوساطة الغيبة استطاع أن ينسى أناه في لحظة الكشف الصوفي التي مكنته من الامتزاج بالحق والذوبان فيه. ومن ثم أخذ يشاهد الكرامات ويشاهد جانبا من الغيب.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أوضح المدير الجهوي للصحة بيقبل لي دكتور جوهر المكني ناضد الجملي للمتابعين في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم ببادرة من وزارة الصحة وبالتعاون مع جمعية وان دي وان دريم بولاية قبلي، بلغ 39 مريضا من الفئات الاجتماعية الهشة. وبالقصرين وضمن الاحتفال باليوم الوطني الثاني لصحة العيون انتفع نحو 40 مريضا من مختلف معتمدية هذه الولاية بعملية جراحية مجانية لإزالة الماء الأبيض وزرع عدسات. تعمل البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة على مدار 24 ساعة، حيث تؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجاج التونسيين إلى صعيد عرفة بصحة جيدة بحسب المنسق العام للبعثة الصحية للحجاج التونسيين الدكتور محمد السوسي. قرر المجلس الوزاري المضيق المخصص لضبط الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجات الموسم والمحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة. نشرت وزارة التربية على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك رزنامة حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لإفادة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتاسع أساسي والسادسة ابتدائي. أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار تمت المصادقة عليها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة حسب ما أعلنته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. ووفق مؤشرات نشرتها الوكالة مؤخرا، من شأن هذه الاستثمارات أحداث أكثر من 670 موطن شغل دائم. في العالم الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان كثيرا من إنجاز اتفاق بين البلدين بحسب ما ذكرت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية. ووفقا لتقرير الشبكة، يتضمن المقترح الأخير عملية لإعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية ومصالة المفاوضات بين الجانبين.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

من لحظك وانت الأمارة تحكم في قلبي بشارة من لحظك وانت

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: مدن ومشاهير صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
3: براغ. ولد موزارت في سالزبورغ بالنمسا في 27 من يناير من عام 1756، ويعتبر من أشهر العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى. رغم أن حياته كانت قصيرة، فقد مات عن عمر يناهز 35 عاما بعد أن نجح في إنتاج 626 عملا موسيقية. تعلم موزارت السلم الموسيقي في 3 أو 4 من عمره، وبدأ التأليف تحت إشراف والده وهو في 5، وأخذه والده مع شقيقته، وكان عمرها حينئذ 11 عاما، إلى ميونخ عام 1762، ثم إلى فيينا حيث عزفا في القصر الإمبراطوري. وإثر هذا النجاح قام بجولات مع والده وشقيقته في عدة مدن أوروبية، كان من بينها لندن عام 1764، ثم عاد في عام 1766 إلى سالزبورغ ليواصل الدراسة والتأليف قبل انتقاله وعائلته عام 1767 إلى فيينا. وفي عام 1787 سافر موزارت إلى براغ العاصمة التشيكية لتقديم إحدى عروضه الموسيقية. وقد أقام موزارت في أثناء زيارته لبراغ في فيلا بيرترامكا، والتي تعد حاليا معلما سياحيا هاما في المدينة. الشاعر التشيكي ياروسلاف سيفرت الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1984 كتب قصيدة عنوانها موزارت في براغ، وهي عبارة عن قصيدة رثاء. يقول مترجم القصيدة إلى العربية ياسين طه حافظ: انتهيت بهذه القصيدة المهمة عسيرة الانتقال من لغتها، لأنها في رأيي تمثل سيفرت تمثيلا جيدا، فهي تظهر تقليديته وتجديده، وتجمع بين طفولته وعمقه الشعري. وفي الأخير لا أظن القصيدة في رثاء موزارت وحده. من قصيدة موزارت في براغ نقرأ هذه المقاطع. هل لي غير العزف على الناي لكي أجمع هذه القوافي؟ مجرد كلمات وقدمها ريشة راقصة مرت على مزهر الريح الساكن. حين تنى آلات الموسيقى وتعجز الكلمات عن اجتذابها، هل لي غير العزف على الناي لكي أجمع هذه القوافي؟ أبحث عن قبر، هل البوابة مغلقة؟ لم تغلق بعد، رغم أن الظلال قاتمة تجمعت وراء الأزجة. شفتاي ترتعشان بالسلام على النائمين في برد الشتاء، هل لي غير العزف على الناي؟ اشتقت لها، سأدعوها إلى الضوء، تلك التي توسدت هذا التراب منذ 100 عام. اجتازتني، مرت بمحاذاة الحائط ظلا لا مادة فيه، انزلق من الضوء. عيناها الباسمتان، ليل شعرها الناعم، وسكون الوجه الجميل، لم يرى أحد مثل ذلك منذ زمان طويل. اشتقت لها، سأدعوها إلى الضوء، تلك التي توسدت هذا التراب منذ 100 عام. أيقظتها، لو عرفت أين هو مرقدها المقدس، وأين اختفت تلك الشجرة الفريدة التي كانت تبتهج بانبثاق أوراقها. اشتقت لها، سأدعوها إلى الضوء. الآن ذر الزمان كل شيء، ولا أحد من الأحياء يذكر صوتها. كان مطرا من كهرب ذهبي أطفئ في طين النسيان، وأين أرقدوها لا أحد يدري. الصمت هو الباقي، والقيثار الضائع لا يحسب. الآن ذر الزمان كل شيء، ولا أحد من الأحياء يذكر صوتها. مرة تمشى هنا رأيته يتجول هنا حيث الكرمة تلتف وتتسلق. كان يحلم بشفتين بسلسل ناضجة في آذار، شفتين فيهما المعتقة الأحلى من عنب أيلول. الآن ذر الزمان كل شيء. مخالب الزمان الشرسة خلفت هنا ندوبا، وقد غضنت الأمطار الضمادات. هنا خليج نابولي حيث الجريان القاتم العكر على كسر من فيزوف، وقرب قوس الساحل وحقول الكروم. وهناك روما بتجمعات زهرها العنيد. مخالب الزمان الشرسة خلفت هنا ندوبا، وقد غضنت الأمطار الضمادات. يتوسل بها وهو العزيز أن تغنيه تلك الأغنية، ومع أنها لا تستجيب فعينها كانتا تشعان، باردا وموحشا يطبق الشتاء على عالمها المضاع وعلى حلم المعزول. مخالب الزمان الشرسة خلفت هنا ندوبا. إذا قلت براغ فيا لحسرتي، تشرق لحظتها عيناك أمامي حين تمد هذه الشجرة الطيبة ظلالها علي. ألقي عني حملي وأقف حرة، وحين لا أستطيع رؤية وجهك فلن يحمي أحد سلامي. إذا قلت براغ فيا لحسرتي، تشرق لحظتها عيناك أمامي، نكيرة وفقيرا سأعود في مساء شتائي عاصف. سأجد اثنين فراشا من القش وإحسانك يمنحانني دفءا أكثر مما تمنحه دعوة الإمبراطور. إذا قلت براغ فيا لحسرتي. لن يقوى على مغادرة الباب، فقد أمرضته الشهرة والحمى. براغ مثل نهر نيسان اللماع، جرى متدفقا يصدح بأغانيه، عاجلا أو آجلا يجيء المسافر الحزين. وقد سكنته إلى الأبد صورة المرعوب. لن يقوى على مغادرة الباب، فقد أمرضته الشهرة والحمى. استقر فيها من جذوع الأشجار، اتخذ مقعدا مزدحما كان لا ينطق. تهتز الستائر، تتحرك العربة، أجراس المدينة تقرع مثل أجراس الموت تنادي. لا أبدا أبدا لن يقوى على مغادرة الباب. عربة الموتى تجري، الميت ينام وحيدا فينا ترقص، لا تحس بما يجري بإلحاهم عجل دفنه. الأجر غير مشرف والقبر غير معروف، بفرح خفت الأقدام على الحصى، وحلوة صداحة صارت الموسيقى. عربة الموت تجري، الميت ينام وحيدا فينا ترقص، لا تحس بما يجري. الأسى والصمت كبيرا كذا البيت الودود والسقف الحاني. أجراس براغ أعرفها وراحة نفسي في ذلك الرنين. عربة الموتى تجري، الميت ينام وحيدا. موزارت في مدينة براغ، الشاعر التشيكي ياروسلاف سيفرت.
2: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
0: زلتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ولادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال

0: وتنزه في الغابة وغني صباح الخير وعيشة هنية. باني الصبح باني الصبح باني الصبح ونور نور.
1: إذاعة قفصة معك
2: راديو قفصة بوينت إن.
3: أكسجين
4: أكسجين. ممارسات بيئية تضبط هدر الطعام المنزلي.
2: يستهلك إنتاج المواد الغذائية كميات كبيرة من الطاقة والمياه، كما يستهلك تصنيعها وطبخها المزيد من الطاقة والماء والوقت. لذا فإن هدر الطعام على المستويين المنزلي والمؤسسي ضار بالمجتمعات والبيئة.
4: ويرد خبراء البيئة سبب هدر الطعام إلى إقبال الشباب عادة على طلب الطعام الجاهز من المطاعم بدل تناول المأكولات المنزلية، وهذا ينتج عنه كميات كبيرة من الفضلات التي ترمى في مستوعبات النفايات.
2: وما أشارت إليه دراسة حديثة أجريت حول هذا الموضوع مخيف، فقد جاء فيها أن الفرد في الولايات المتحدة والبلدان الصناعية ينتج ما معدله 110 كيلوغرامات من فضلات الطعام إلى سنة.
4: كما ترمى فضلات الطعام في بعض البلدان العربية بالمستوى ذاته، وهذا مؤلم بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وعجز كثير من الناس عن تأمين قوتهم اليومي، فيما البعض يهدرون طعامهم.
2: ولن يفوتنا أن نذكر أن التوفير في نفقات الطعام له نتائج بيئية خضراء، لأنه يحفظ الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه والأسمدة، ويوفر تكاليف المعالجة والنقل والتبريد وغيرها.
4: وقد دعا خبراء البيئة إلى تخفيض توليد فضلات الطعام إلى أقصى حد ممكن، وإعادة تدويرها بوسائل مختلفة مع تحقيق مكاسب بيئية واقتصادية، لأن انتهاء هذه الفضلات في مستوعبات النفايات ممارسة مضرة جدا بالبيئة.
2: ولضبط هدر الطعام، توصل خبراء البيئة إلى أفكار عملية سنردها بالتفصيل، لأنها تحد من هذه الممارسة وتحفظ الإنسان والبيئة.
4: أولى الممارسات الخضراء الممكنة في حياتنا اليومية والآيلة إلى الحد من هدر الطعام طبخ كميات تتماشى مع معدل استهلاك أفراد الأسرة، لأن الكميات الفائضة ستتحول إلى فضلات إذا لم تستهلك خلال وقت قصير أو لم تحفظ جيدا في الثلاجة.
2: وأيضاً عند شراء أطعمة قابلة للتلف كالخضار والفاكهة، يجب تأمين احتياجات الأسرة ليوم أو أسبوع، مع ضرورة تخزينها بشكل مناسب في الثلاجة. فللإبقاء على الخضار والفاكهة طازجة في الثلاجة مدة أطول، ينصح بوضعها في أكياس ورق أو نايلون فيها ثقوب.
4: وعلى سيدة المنزل أن تبذل جهداً كي لا ترمي أي فضلات طعام حتى لو انتهت مدة صلاحيتها، إذ يمكن تقديمها للحيوانات المنزلية كالدجاج أو القطط، أو إضافتها إلى برميل تسميد النفايات العضوية في الحديقة.
2: كذلك يمكننا تقديم المكسرات والحبوب المنتهية الصلاحية كطعام للطيور، والثمار التي لحق بها تلف كالتفاح والعنب والأجاص يمكننا صنع الخل منها بدلاً من رميها.
4: حتى الكمية التي تسكب في صحون الطعام لها دور في الحد من هدر الطعام، يتجلى في سكب حاجتنا فقط، فالطعام الزائد عن الحاجة سيزيد الوزن فيضر الصحة، أو سيتحول إلى نفايات ويضر البيئة.
2: وفضلات الأشربة أيضاً يمكن أن يستفاد منها، وذلك بأن نمزجها بالماء ونسقي بها النباتات، فهي تحتوي على مغذيات مفيدة لنمو النبات.
4: وبالإمكان أيضاً أن نوفر في استهلاك الطاقة، وهذا التوفير يمكن تحقيقه بتناول الطعام المطبوخ في المنزل جماعياً مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء، فالطبخ لمجموعة كبيرة يستهلك طاقة أقل من الطبخ لأفراد يأكلون في أوقات مختلفة.
2: وينصح خبراء البيئة بتقديم الخضار والفاكهة الفائضة عن حاجة المنزل إلى الجيران والعائلات المحتاجة، فبذلك نتجنب إنتاج الفضلات ونشعر بالرضا.
4: وبالنسبة إلى البذور والحبوب المنتهية الصلاحية، يمكن تقديمها إلى المزارعين لزرعها وإنتاج المحاصيل، ويمكن الإفادة من بقايا الخبز اليابس وقشور الثمار بإضافتها إلى تربة النباتات المنزلية.
2: بهذه الأفكار نضبط هدر الطعام ونقلل من نفاياته ونحفظ الصحة والبيئة من كل أذى. كنتم مع أكسجين.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

مقتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

انظر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صب

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

0: مقتدر. صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. رب، أنت الذي خلقتني وأنت الذي تهديني وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب، اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب، هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في العالمين، واجعلني من ورثة جنة

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. الصباح.
1: مستمعين الأعزاء صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في باقة جديدة من باقات الصباح. في باقتنا اليوم سنتحدث عن الضحك. يعتبر الضحك أحد وسائل التعبير عن المرح والتسلية، وهو رد فعل طبيعي للإنسان البالغ على العديد من المواقف المضحكة، أو وسيلة للدفاع عن النفس ضد المواقف العفوية، ويمكن اعتباره من أكثر وسائل التواصل البشرية فاعلية، كما أنه له العديد من الفوائد التي تعود بالفائدة على جسم الإنسان.
2: اتحكر كر اوعى تفكر اوعى تفكر اتحكر كر

ويعتبر الضحك علاجا لعديد الأمراض وخاصة منها النفسية. فأنواع العلاج بالضحك متعددة. العلاج بالدعابة تستخدم فيه البرامج والأفلام المضحكة أو قراءة الكتب المضحكة، ويمكن عمله بشكل فردي أو على شكل مجموعات. أما العلاج بوجود المهرج، يوجد المهرج في المستشفيات ومراكز العلاج حيث يعرض العديد من العروض المضحكة مثل السحر واللعب، فهي شبيهة باليوغا التقليدية ويمكن عملها إما في نادي أو مع مجموعة، ويتم من خلالها عمل عدة تمارين لمدة نصف ساعة على الأقل ويقودها مدرب، ويتم من خلالها ممارسة العديد من الخطوات.

من لحظك وانت الأمارة تحكم في قلبي بشارة من لحظك وانت

للضحك مستمعينا الأعزاء العديد من الفوائد الصحية التي تقيك من الإصابة بأمراض متعددة نتيجة رفعه مستوى المناعة في جسمك. أضف على ذلك الفوائد الصحية الأخرى من زيادة في نشاط الدورة الدموية وتنظيم معدل السكر في الدم وغيرها من الفوائد، كما أن الضحك يعزز من تواصلك الاجتماعي مع الآخرين ويقربك من نفوسهم.

فالضحك يساهم في إراحة الجسم كاملا. قد تخفف الضحكة من التوتر الجسدي والإجهاد، وتترك العضلات مسترخية لمدة تصل إلى 45 دقيقة بعد ذلك. أيضا تقوية جهاز المناعة، حيث يقلل الضحك من هرمونات التوتر ويزيد الخلايا المناعية والأجسام المضادة لمكافحة العدوى، وبالتالي يحسن من مقاومة الجسم للأمراض.

0: اضحك للدنيا تضحك لك اضحك واحنا هنضحك مثلك رح نرقص لك ونغني لك ونزمر لك ونطبل لك اضحك اضحك اضحك للدنيا
1: اضحك للدنيا تضحك لك اضحك واحنا هنضحك مثلك

0: مثلك اضحك واحنا حنضحك مثلك اضحك للدنيا تضحك لك اضحك واحنا حنضحك مثلك رح نرقص لك ونغني لك ونزمر لك ونطبل لك اضحك اضحك اضحك للدنيا
1: أصدقائي المستمعين، يساعد الضحك على حماية القلب حيث يحسن الضحك من وظيفة الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم، مما يساعد على حماية الجسم من النوبات القلبية ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى، فهو يحرق السعرات الحرارية، حيث وجدت إحدى الدراسات أن الضحك لمدة 10 أو 15 دقيقة يوميا يمكن أن يحرق ما يقارب من 40 سعرا حراريا، وهو ما قد يكون كافيا لخسارة حوالي 2 كيلو على مدار عام.

يخفف الضحك من مشاعر الغضب، فلا شيء يخفف الغضب أسرع من الضحك المشترك. يساعد الضحك في تأخير علامات الشيخوخة، حيث أن الضحك يزيد من تدفق الدم للوجه لتحريك ما يقارب 15 عضلة في الوجه، فيجعل الفرد يبدو بعمر أصغر وصحة أكبر.

والضحكة هادتني، أنا تايه والسكة نادتني، أنا تايه والضحكة هادتني، أنا تايه والسكة نادتني، لروحي وليه همي.

الضحك سلوك يتميز به البشر، وهو تعبير عن المرح والتسلية ووسيلة تواصل عالمية يمارسها البشر من جميع الثقافات والمنابت لتعزيز الروابط وبناء علاقات فيما بينهم، وهو سلوك غريزي. أيضا يمكن ملاحظته حتى عند الأطفال حديثي الولادة الذين لم يروا أحدا يضحك ولم يسمعوا صوت ضحك من قبل.

يصف الفيلسوف برتراند روسل الضحك على أنه الدواء الأرخص والأكثر فاعلية على مر السنين. الضحك هو أحد الطرق التي يعبر الإنسان فيها عن مشاعره، وغالبا تكون مشاعر إيجابية وتدل على السعادة، ولكنها قد ترافق الشعور الهستيري بالحزن. يكون الضحك في الوضع الطبيعي بسبب الاستماع إلى حديث مضحك أو ملامسة بعض المناطق في الجسم مثل باطن القدم.

0: بس تضحكي.
1: للضحك الكثير من الفوائد، وقد أضافت بعض المستشفيات أقسام خاصة من أجل الشفاء باستخدام الضحك، ومن هذه الفوائد الحد من مستويات بعض الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالتوتر، التقليل من الشعور بالألم بسبب إفراز هرمون الأندروفين. هكذا مستمعين الأعزاء نصل معكم إلى نهاية هذه الباقة من هذا الصباح الجميل. موعدنا في باقة جديدة من باقات الصباح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نتحدث على تقنيات تربية النحل وفق النمط البيولوجي. يتطلب التسيير المحكم للمنحلة دراية كافية ومعرفة فنية جيدة بالطرق والتقنيات العصرية. عالم النحل يواجه برشا مشاكل متعدة ومتشعبة، وتنجم الفلاحة البيولوجية تكون واحدة من الأسباب اللي تساعد على المحافظة على الثروة الطبيعية من خلال اعتماد جملة من الأساليب والتقنيات اللي ترمي للحد من فقدان النحل، وتضمن الحصول على إنتاج الجودة متاعها تكون باهية. أول حاجة اختيار السلالة متاع النحل. هنا اختيار السلالة من أهم العوامل اللي يعتمد عليها نجاح مشروع تربية النحل وفق النمط البيولوجي، وينصح باختيار السلالة المحلية كلابيس مليفيرا انترميسا على خطرها تتميز بتأقلمها مع الظروف الطبيعية المحلية ومقاومتها للأمراض. هنا زاد مصدر النحل يلزم المربي اللي ناوي يدخل في النمط البيولوجي يستعمل خلايا نحل متأتية من وحدات تربية بيولوجية. أما إذا كان عنده خلايا عادية لازم يتحصل على المصادقة المسبقة من هيكل المراقبة والتصديق باش يحولها للنمط البيولوجي، ويأخذ إنتاج العسل البيولوجي لفترة انتقالية تدوم على الأقل عام نستخدمه خلال تقنيات النمط البيولوجي. مميزات الخلايا وتجهيزات المستعملة. الخلايا لازم تكون متكونة من مواد طبيعية ما هيش ملوثة للمحيط والمنتوج النحل، ويسمح للمربي هنا باش يستعمل بروبوليس والشمع والزيوت النباتية. وإذا كان الشمع البيولوجي ما هوش متوفر ينجم النحال في بداية تركيز الخلايا وفي الفترة الانتقالية يستعمل شمع ما هوش بيولوجي يكون متأتي من كشط الأغطية الشمعية للعيون السداسية. وذاك علاش ننصحوا النحال بالاحتفاظ بالشمع هذا وإعادة صهرة لاستفادة منه والتقليص من كلفة الإنتاج. يلزم هذا النحال يستحفظ على الأقراص الشمعية وقت تخزينهم. راهو باش يتم إنتاج كيلو واحد من الشمع الحل العاملات يستهلكوا حوالي 10 كيلو عسل. بالنسبة لمواد التنظيف وتطهير التجهيزات والمعدات والمباني لازمنا نستعملوا كان المواد المسموح بها في كراس الشروط متاع الإنتاج الحيواني البيولوجي. وفي الحصة الجاية نواصلوا ونشوفوا مكان المنحل والرعاية الصحية. وتوا مبقى لي كان نقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: المسجلة مسجلا في قائمة الانتظار منتفعين بشهادة العلاج المجاني أمس. كما سيتم توجيه بل تم توجيه 120 مريضا مسجلا إلى مصحات خاصة بالعاصمة لإجراء عمليات مجانية وفق ما أفاد به رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الدكتور حمزة الخثيري. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس السبت تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية لإزالة الماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية التونسية وفق ما أعلنت وزارة الصحة. قرر المجلس الوزاري المضيق المخصص لضبط الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجيات الموسم والمحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة. قال رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة إن 825 ألف مؤسسة في تونس تعيش أغلبها صعوبات اقتصادية حقيقية خاصة المؤسسات الصغرى، كما أشار إلى أن 38 ألف مؤسسة تغلق أبوابها سنويا بسبب الإفلاس. اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية المنتظم يومي 20 و21 من مايو بمقر الإدارة العامة للديوانة تم خلاله الاتفاق على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآلية المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع نفسه على مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهرب والجريمة المنظمة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، وذلك ضمن بنود الاتفاق المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح المسؤولون أن المقترح لم يحسم بعد الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن هذا المخزون إذا جرى تأجيل الحسم في هذه التفاصيل في محادثات مقبلة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
1: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتتسرى.
0: ظهيرة، أصيل ولا ليل؟
2: ما زال الليل وما زلت نقول مواويل خل تحفل
0: معاكم 24 على 24.

صباح النور، صباح الفل والياسمين ليكم الناس الكل. صباح الخير يا لولا، أولى محطاتنا الغنائية في نسائم الصباح. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم من أسعد الأيام نستقبل معكم نهار جديد. إن شاء الله يكون نهار سعيد، نهاية الأسبوع وبداية أسبوع إن شاء الله الأسبوع القادم، بداية أسبوع إن شاء الله تكون موافقة ليكم الناس الكل. اليوم لحد 24 ماي 2026، موافق لسبعة من ذي الحجة 1447 هجري. اليوم هو رقم 144 من عام 2026. احنا في الاسبوع 21 من نفس العام، 86 يوم من فصل الربيع. احوال الطقس نعرفها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نعطيكم فكرة لأوقات الصلاة. الصبح لليوم كانت في 3:32 دقيقة، سطلع ظهر ان شاء الله باش تكون مع نص النهار و29 دقيقة، سطلع العصر في 4:07 دقائق، سطلع المغرب 7:32 دقيقة، وسطلع العشاء ان شاء الله باش تكون مع 9:12 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم جميعا.

0: الرقم الصعب الرقم الصعب الرقم الصعب
1: الرقم الصعب. زي ما نحب نختار لكم التواريخ، خاطر التواريخ عندها علاقة كبيرة برشا بمختلف الأحداث اللي تصير محليا وطنيا وكذلك عالميا. اليوم 24 مايو، قبل كل شيء حبيت نقول مبروك للناس اللي تحتفل بمناسبة سعيدة، خاصة تقترن أعياد ميلادهم بهذا التاريخ 24 مايو. هو اليوم 144 من هذه السنة، بقي 221 يوم على انتهاء 2026. أحداث صارت في 24 مايو كما الحصول على موافقة الإمبراطورية بكتابة كوكين وكاشو عام 905، مخترع التلغراف سامويل موريس عام 1844 يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور وكتب فيها هذا ما عمل الله. جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 سنة من البناء يتم افتتاحها عام 1883. أحداث أخرى 24 مايو 2009، النادي الأهلي المصري يفوز بالدوري المصري لموسم 2008-2009 بعد فوزه على نادي الإسماعيلي بمباراة فاصلة بين الفريقين أجريت في استاد الماكس في الإسكندرية عام 2009. هذا الكل صار. تتويج مانشستر يونايتد باش نختم بهذا الخبر عام 2000 ولا الحدث عام 2017، مانشستر يونايتد تلقب بلقب دوري الأوروبي 2017 لأول مرة في تاريخه بعد ما فاز 2-0 على أجاكس أمستردام في النهائي. هذه نهاية فقرة اليوم بالنسبة للرقم الصعب. بعد شوية نعطيكم فكرة حول البرامج المباشرة باش تسمعوها على موجة إذاعة قفصة ديما بتاريخ 24 مايو.

0: الأجندة الإذاعية. الأجندة الإذاعية كما تعودتوا نهار تحد برشا سبور وفما الصغار في البرمجة اليومية. اليوم كما العادة الموعد مع برامج الأثير مع ريم مولا من 9 حتى للعشرة، ومن 10 للماضي ساعة الموعد مع رياض دبوبي في أجواء الأحد.
1: الممثل فتحي ذيبي، الممثل المسرحي علي حرافي، ميكرو ستار، حديثنا سبور، أنغام، مسابقات، برشا ذمار مع رياض اليوم في أجواء الأحد بداية من 10.
0: ميوفة أجواء الأحد تحديدا في 3 حتى من 3 حتى للستة اليوم مع جمهور الرياضة في بين الملاعب. زعما شنو المقابلات اللي باش تسمعوها اليوم على موجات إذاعة قفصة؟
2: أحباء الرياضة، برنامج بين الملاعب يأتيكم في حدود 3 ونقل مباشر لمقابلة النصر الرياضية ونادي بير الحفي. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
0: الحصاد الرياضي الموعد بعد نشرة أخبار 6 حتى 8، والسهرية باش تكون مع سي خير الدين زروق في بوارق في الأدب والحياة بداية من 9.
1: بداية من 9 ليلا، التجارب موضوع برنامج بوارق في الأدب والحياة. التجارب في اللغة والأدب، في القصص والقصائد، التجارب معاني وأبعاد. سهرة رائقة.
0: إذن باش تسمعوا براعم الأثير أجواء الأحد بين الملاعب، الحصاد الرياضي، بوارق في الأدب والحياة، متابعة رائقة للجميع.

دايم هتبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

الليلة ومياك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة ومياك الفضة طهرها.

0: احلى تحايا ليكم ناس الكل، ان شاء الله ديما ناجحين وان شاء الله ديما فرحانين. اليوم هذي وقايه العيشة فن. اليوم في العيشة فن حبيت نتمنى لكم النجاح والتوفيق، خاصه للتلامذة اللي كملوا ديجا امس الاسبوع المغلق ودخلوا فعليا يعني في عطله. ان شاء الله ناجحين السنوات النهائية البكالوريا 9 6، إن شاء الله كذلك بالنجاح وتوفيق في مختلف المناظرات الوطنية. نتمنى لكم الخير ونقول لكم إن شاء الله ناجحين يا بنات وبنين. أي شنو رأيكم تختاروا ما بين أنغام وإلا وحية قلبي وأفراحه للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ؟ هذه اختيارات العيشة فن بالنسبة لليوم.
1: العيشة فن.
2: كلنا ناجحين
3: ناجحين ناجحين
2: يا بنات وبنين
3: ناجحين ناجحين
2: كلنا ناجحين
3: ناجحين ناجحين
2: يا بنات وبنين
3: ناجحين ناجحين
1: العيشة فن.

0: وحياتي.
1: هذه اختيارات العيشة فن بالنسبة لليوم. ناجحين ناجحين أنغام وإلا وحية قلبي وأفراحه للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ طرفك فيش. تشاركوا معنا سواء عن طريق الفيسبوك على صفحة الرسمية للإذاعة وتلقوا لفيش الخاص بنسائم الصباح، وإلا مع 9 غير درجين تطلبون على رقم التليفون 31 376 730.

هدرة اليوم أهلا وسهلا، صباح النور صباح الورد من ليكم من الجيل متتابعي إذاعة قفصة ومتتابعي برنامج نسائم الصباح في الهدرة. اليوم حبيت نسمع مع بعضنا أغنية جديدة، في الحقيقة أغنية ما زلت كي خرجت لكن هدرتها مزيانة. احنا كي نتمنوا الخير نتمنوه مصباح هكا، ولا نقولوا صباح الخير صباح الورد وصباح الياسمين، هكا تقول الأغنية يا صباح الورد والياسمين والشمس تنور الغرفة. يغني مروان عبد الحميد. مروان عبد الحميد صوت هو اسمه ساليفانت، معروف المغني ورابر في لاسيني الفرنسي، صاحب الأسلوب اللي يجمع ما بين الرنبي والراب والموسيقى العربية الحديثة. يخرج الأغنية هذه أغنية جديدة صباح الورد، أغنية تعبر عن البدايات الجميلة، بدايات اليوم الجميل كذلك واليوم السعيد، الصباحات الراقية والراقية والرائقة، رائقة وراقية زوز مع بعضهم. نخليكم تسمعوا لأول مرة على موجة إذاعة قفصة يا صباح الورد ساليفانت.

يا صباح الورد والياسمين، هكا غنى سان ليفانت لأول مرة على موجة إذاعة قفصة 57 دقيقة بعد الستة. حبيت نذكركم بالبلاغ الصادر عن شركة تونسية للكهرباء والغاز بمعتمدية توزر، إقليم توزر، إنه باش يتم انقطاع تيار كهربائي بمعتمدية توزر بسبب الأشغال اليوم لحد على المناطق التالية: بوليفة، عباس، جر الوسط، جيم، بيت الرغية، شتاوة، صحراوي، وحي المهرجان. اليوم 8 نتاع الصباح حتى للعشرة يتم إرجاع تيار كهربائي قبل الوقت وإلى الموعد المذكور في حالة بطبيعة انتهاء الأشغال. وأيضا إقليم توزر يعلمكم أنه باش ينقطع زادة تيار كهربائي اليوم لحد على المناطق التالية: حلب الجيتنا، بيبسا، بيرينوا، كستيليا، وذلك من ساعة 11 من 11 حتى للماضي ساعة. كذلك يتم إرجاع تيار كهربائي قبل الموعد المذكور في حالة انتهاء الأشغال.

صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح، أكتواليتي. صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: موجز أخبار السبعة من تقديمك هني عزيز. أصبح الورد هني.
3: تحية متجدد ليك إيناس ولكل المستمعين. كشف المدير والعام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والأستاذ في جراحة القلب جلال الدين الزيدي أن أكثر من 1600 مريض في تونس مسجل حاليا في قائمة انتظار زرع الكلى، إلى جانب أكثر من 1700 مريض في انتظار زرع القرنية، داعيا إلى مزيد دعم ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة باعتبارها مسألة حياة لآلاف المرضى. جاء ذلك على هامش يوم تحسيسي حول أهمية التبرع بالأعضاء انتظم أمس السبت بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين لفائدة الإطارات الطبية والشبه الطبية ذات الصلة بالجهة. أفادت وزارة الصحة أمس السبت بأن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من مايو قرار النفاذ العادل للتصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد، ولفتت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعزز دور الصحة الرقمية والطب عن بعد في تقليص الفوارق بين الجهات وتسريع التشخيص وتحسين فرص العلاج. أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار تمت المصادقة عليها خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، ذلك ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. ووفق مؤشرات نشرتها الوكالة مؤخرا، من شأن هذه الاستثمارات إحداث 673 موطن شغل دائم، وستستفيد من دعم بقيمة 26 مليون دينار فاصل 5 بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموفى مارس 2025. تعمل البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة، حسب ما أكده المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لستين يوما وسط أمل في الإعلان عن الاتفاق خلال الساعات القادمة بعد تضييق فجوة الخلافات بين الجانبين لإنهاء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عودة ليك من جديد إيناس.
2: شكرا ليك هنية، نتقابل إن شاء الله معك في أكثر تفاصيل في 8.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
4: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الورد سياني ساتوري. مرحبا.
2: صباح الفل والياسمين مدام إيناس، تحية ليك والأوفية إذاعة قصة.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة. طقس سخون ليامات هذية آخر الأسبوع، زادا كيف كيف، شنو منتظر باش يكون بداية هذا الأسبوع إن شاء الله؟ تفضل.
2: لا، في جملة هي النجم نقول تتواصل أجواء ربيعية مستقرة على أغلب مناطق البلاد، طقس مشمس إجمالا ودرجات حرارة تقريب في استقرار، هي في الحقيقة في المعادلات العادية لشهر مايو وللعشر أيامات الأخرى، خلينا نقول من شهر مايو، يعني انتقال بالطقس الربيع للفصل الصيف. بالنسبة لعنصر الرياح، اليوم من القطاع الشمالي بشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى آخر النهار بالجنوب. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. درجة الحرارة قلنا في استقرار، تتراوح القصوى بين 23 و27 درجة، قرب السواحل والمرتفعات بين 28-33 درجة ببقية الجهات، مع العلم أنه قفصة يوم أمس سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى، وهذه هي المعادلات العادية. مثال يعني كان نعطيه بعض الأمثلة، قفصة معدل 10 أيامات الأخرى بالنسبة للحرارة القصوى هي 32 درجة، تونس 28 درجة، جندوبة المعدل هو 30 درجة، توزر وقبلي 33 درجة، جربة 28 درجة. هذا هو يعني درجة حرارة حتى أثناء الليل نجم نقوله معتدلة، تكون عموما الحرارة الدنيا اللي نسجلها في ساعات الفجر تكون بين 17-22 درجة على كامل مناطق البلاد، ما عدا يمكن المرتفعات الغربية تكون في حدود 15-14 درجة. يوم الغد طقس بنفس الخصائص، ممكن مع ارتفاع بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير في الحرارة. يوم الثلاثاء ثم إمكانية ولو أنها ضعيفة لكن وارد لتكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية في فترات ما بعد الظهر. ثم يوم الأربعاء نهار العيد، إن شاء الله يكون عيد مبارك على تونس الكل، باش نحسوا فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة ثاني عيد، يعني باش يكون فارق بين اليوم ونهار العيد، فما فارق تقريب 3-4 درجات.
1: نعم،
2: هذا هو أختي ناس. إجمالا أسبوع نجم نقوله كامل الأسبوع حتى آخر الشهر نجم نحكي أجواء ربيعية معتدلة مناسبة جدا لمختلف الأنشطة الخارجية والبحرية. كانت هذه نشرتنا، شكرا على حسن
1: المتابعة. العفو، يعطيك الصحة. شكرا ليك، يومك سعيد، وإلى اللقاء. إذا الطقس سخون حتى للعيد، إن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق. احنا واصلين معكم بأحلى الإيقاعات. السلوى الوقت توا 7:40 على موجة ذات كفسة.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل والليل.
1: مازال الليل مازلت نقول مواويل خل تحفل.
0: معاكم 24 على 24.
2: مثل ما بكتب زي
3: إذاعة قفصة معاكم 24 على 24 من اللي تحلوا عينيكم حتى اللي تغمضوها. أكيد تسمعوا كل الأخبار، تعرفوا كل طبعا الأحداث اللي تصير محليا وطنيا وأيضا عالميا، وتسمعوا معنا أحلى الإيقاعات حتى جديدها. باش تسمعوا توا جديد زادة وعودة أجواء المنعشة والمفعمة والديكور الصيفي اللي عودنا عليها الفنان عزيز عبدو، يغني لكم أغنية جديدة خرجت لها نهارين في القلب، أغنية جديدة من كلمات تامر حسين ومصطفى ناصر، ألحان عمر مصطفى وشادي حسين، أخرجتها فيديو كليب بك الأجواء الشبابية والروح الشبابية. فرح علامة من غيرك أنت مين بيحلف عيني، من غيرك أنت حلالي الأيام. فيديو كليب تلقوها متاح على مختلف المنصات، بين البحر بين ديكور بسيط ورقصات متناسقة وإيقاعات اللاتينو وروح الشبابية، محلها انطلاقة في الصباح في نسائم الصباح. نخليكم تسمعوا لأول مرة على موجة إذاعة قفصة عزيز عبدو في القلب.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: أحباء الرياضة، برنامج بين الملاعب يأتيكم في حدود الثالثة، ونقل مباشر لمقابلة النصر الرياضية ونادي بير الحفي. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي في نطاق النخبه. النادي الافريقي يفوز على الترجي الرياضي التونسي في نهائي للبطوله باثنين مقابل واحد. اليوم دور مباريات الدور النصف النهائي لكاس تونس لكره القدم. حسني النايل باش يقود لقاء شبيبه العمران الترجي الرياضي التونسي، هيثم الطرابلسي في الفار، وفي صفاقس النادي الصفاقسي مع الترجي جرجيس بإدارة الحكم وليد المنصري، وفي الفار مجدي بلغ. في مباراة تدارك للرابطة الثالثة المستوى الثاني، نصر الله الرياضية تتبارى مع نادي بير الحفي. في رابطة الهواة المستوى الأول مرحلة التدارك، مباريات النجم الرياضي الراسي باش يتقابل مع نادي المجازي او مع النادي الهلالي، ونادي المجازي مع التهذيب الصخيره. في كاس او في البال افريقيا في اللي دور بكينيا، النادي الافريقي هزم من الاهلي طرابلس الليبي ب 88 مقابل 87. المباراه الثانيه باش تكون يوم الاثنين، النادي الافريقي مطالب بالفوز بفارق نقطتين. على المستوى الاوروبي، الجوله 38 للبطوله الايطاليه، بولونيا تعادلت مع الانتر 3-3، لازيو فازت على بيسا 2-1. واختتام البطوله الاسبانيه البارح، سلتا فيغو فازت على إشبيلية 1-0. ديفيرتيو ألافيز انهزمت أمام رايو فالكانو 2-1. إسبانيول تعادلت مع ريال سوسيداد بهدف مقابل هدف. خيتافو فاز على أوساسونا بهدف مقابل 0. جيرونا تعادلت مع ليتشي 1-1. ريال مايوركا فاز على ريال أفيدو 3-0. ريال بيتيس فاز على ليفانتي 2-1. ريال مدريد فاز على أتلتيكو بلباو 4-2. وفالنسيا فازت على برشلونة 3-1. في الكأس ألمانيا الدور النهائي، وبايرن ميونخ يفوز بكأس ألمانيا بعد ما فاز على شتوتغارت 3-0. في المباريات الودية استعدادا لكأس العالم، المكسيك تفوز على غانا بهدفين-0. هكذا تكون نهاية هذا الموعد الرياضي، مع تحيات فوز نصيب. إلى اللقاء.

0: صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. ليكم من جديد الناس الكل، 7:35 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. مشوارنا متواصل معكم في برنامج نسائم الصباح بالورد بالفل والياسمين. صبحنا عليكم من أول الحصة واتمنى لكم النجاح والتوفيق، وإن شاء الله أيامكم كلها أفراح ومسرات. حبيت نذكركم باختيارات العيشة فن، وقلت سبكت الخير وإن شاء الله نلقوا الخير وإن شاء الله ناجحين الكل، صغيرات وتلامذة وطلبة، الكل إن شاء الله هتكونوا ناجحين. هذاك علاش اختيارات العيشة فن اليوم على النجاح. ناجحين يا بنات وبنين والأنغام، وإلا وحية قلبي وأفراحه اللي لعنده ليه بالأسمر عبد الحليم حافظ. نذكركم تتواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك وإلا عن طريق التليفون مع 9 غدرجين.
1: كروان والفن وبولو
2: بولو العيشة فن.
3: ناجحين
4: يا بنات وبنين،
3: ناجحين
4: كلنا ناجحين،
3: ناجحين
4: يا بنات وبنين،
3: ناجحين
2: العيشة فن.

0: الكلام الزين.
1: الكلام اللي زين اليوم وخرناه شوية على الموعد الأصلي نتاعه 8 غربوا على موجة إذاعة قفصة. قلنا خليكم تفيقوا في عقلكم نهار الأحد باش تسمعوا الكلام الزين. اليوم كوتش سعادة اخترت باش تحكي لنا على السعي، على العمل وعلى السعي وما أدراك ما السعي. هذه فقرة الكلام الزين تقديم الكوتش كوتش سعادة فدوى لحريسي.
0: الكلام الزين، الكلام الزين،
2: الكلام الزين. عسلامة ومرحبا بيكم في الكلام الزين. ناس بكري عندهم مثل ياسر مزيان. إيش يقول المثل هذا؟ اللي ما يبكيش ما يرضعش. المثل هذا يعلمنا حاجة بسيطة أما عميقة برشا برشا. اللي ما طالبش بحقه ما ياخذوش. في الدنيا هذه لازمك تعبر وتطلب وتتحرك، ما تنجمش تقعد ساكت وتستنى الحظ اللي يجيك. كيما الصغير ما يرضى كان كي يبكي، هو ماهوش يبكي هكاك بلاده، هو يبكي خاطر عنده حاجه لازم يوصل لها. ينحسوا بالظلم ولا بالحرمان ما يلزمناش نسكتوا، يلزمنا نحكيه ونطالبه ونخدموا على رواحنا. اما زاده البكاء لهنا ماهوش ضعف، البكاء هو وعي بالحاجه وطلب واعتراف ان الحاجه ديكه لازمنا نحقوها ونصلوا لها. اللي يسكت على حقه يضيعه، واللي يعبر يبدل واقعه. خاطر الحياة ما تعطيش برشا للساكتين، أما تفتح ذراعاتها للمجتهدين. أي حاجة تنقصك، أي حاجة تحب عليها، اجري عليها، ما تقفش وتستنى الحظ لين يجيك. خاطر الحظ نسعوله ما نستنوهوش لين يجينا. وواقعك تبنيه بيدك، ما تستناش من يجي ويبنيهولك. اللي ما يبكيش ما يرضعش، واللي ما يتحركش ما يحصل شاي من هالدنيا هذي. أسعى وخلي البركة على ربي سبحانه. أيا برو نهاركم زي.
3: نسائم الصباح،
1: نسائم الصباح، نصبح عليكم بالورد بالفل والياسمين. كانت هذه فقرة الكلام الزين 7:48 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. كانكم تسألوا على الوقت، أنا باش نسمعكم أغنية جديدة مليهاش برشا سوايع ملي خرجت اليوم. والله اخترت لكم برشا أغنيات جديدة محلاها الكلها. إيقاعات وفنان اللبناني اللي سنيناها ديما يستنوه جمهورة، يستنوه وين ما يكون عنده جديد يفرحوا به برشا. الفنان وائل الكفوري، فنان خلينا نقولوا التسعينات وإلا فنان زمن جميل بالنسبة للجيل هذاك. شفتوا على مفرق بيته لحكاني لحكيته الأغنية هذية أمس كي خرجت، عملت نسب مشاهدة ولو إنها ساعات قليلة من اللي خرجت فيها الأغنية. ترجع بطبيعة لتعطش جمهور وائل الكفوري للأغاني نتاعه. كلمة سين الحان وتوزيع طارق أبو جودة. الأعمال هذية ما كانش الأول مع طارق أبو جودة. الأغنية فيها دقيقتين تقريبا، لكن جمهور ديما يطالب بالأغاني الأطول شوية، خاصة كيبدأ الفنان يحبه برشا. جمهور قال على الأغنية تترجع بينا للأغاني القديمة نتاع وائل الكفوري. هيك أنتم باش تسمعوها على موجة إذاعة قفصة لأول مرة. شفتوا عم مفرق بيته للفنان وائل الكفوري.

احلى تحايا ليكم الناس الكل. محلاها الاغنيه، ما زلت جديده ومحلاها اسلوب وائل كفوري، يعطي هكا ويرجع لنا بغنيات ترجع فينا الروح. 52 دقيقه بعد السبع لكل مسامي لطريق ان شاء الله ثنيه امنه وثنيه زينه. فتح باب الترشح امام الباحثين، مازال متواصل الى غايه 5 أوت 2026، باش يساهموا في تأثيث العدد الأول من مجلة النجمة الزهراء اللي أطلقها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. المركز أعلن في بلاغ لي عن إنشاء المجلة العلمية المحكمة واللي تعنى بنشر المباحث والدراسات الحديثة، باش تصدر بصورة سنوية، تهدف بالأساس إلى إتاحة منبر علمي ساهم في تطوير المعرفة، تبادل الأفكار بين الباحثين الأكاديميين مختلف التخصصات. من المنتظر أنه يصدر العدد الأول من المجلة اللي تهتم بالدراسات الموسيقية وبالدراسات المنتمية إلى مجالات علمية أخرى تكون إشكالياتها مرتبطة بأحد روافد المركز الثلاثة، هي أرشيف البارون رولاند ديرلانجي الورقي والخزينة الوطنية للتسجيلات السمعية وقصر النجمة الزهراء في موفى سنة 2026، كلها في إطار يفتح فيه مركز النجمة الزهراء الباب أمام الباحثين في محاور التاريخ والتراث والأرشيف والهندسة المعمارية والفنون التشكيلية والبستنة، باش يساهموا في هذا العدد الأول بمقالات علمية بأحدى اللغات الثلاثة، العربية وإلى الفرنسية وإلى الإنجليزية. يشترط في المقالات اللي تم ترشيحها ألا تكون قد نشرت سابقا، وأنه تلتزم بالمعايير الأكاديمية والمنهجية العلمية المتعارف عليها.

الشركة التونسية لأسواق الجملة أعلنت نهار الجمعة عن ضبط جداول أوقات عمل سوق الجملة ببير القسعة من ولاية بن عروس المخصصة لعمليات التزويد والبيع، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. الشركة أفادت في بلاغة لها أنه سوق باش تفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل، أيام الأحد 24 مايو يعني اليوم، والاثنين غدوة، والثلاث 26 مايو بصفة استثنائية بخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه. أوضح البلاغ أنه أبواب السوق بتغلق بداية منتصف يوم الثلاثاء، منتصف النهار يوم الثلاثاء 26 مايو، على أن يعاد فتح لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 مايو 2026 انطلاقا من 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. الممثل فتحي فيبي، الممثل المسرحي علي حرافي، ميكرو ستار، حديثنا سبور، أنغام، مسابقات، برشا ضمار مع رياض اليوم في أجواء الأحد بداية من 10:00.

0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الأخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: وزارة الصحة تنجح في إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض من العين لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. يوم تحسيسي حول أهمية التبرع بالأعضاء لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين. مجلس وزاري مضيق يخصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز مقابل تخفيف جزئي للعقوبات والسماح لإيران ببيع النفط. تفاصيل هذه النشرة: سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس السبت إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، وذلك بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض من العين لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية التونسية وفق ما أعلنت وزارة الصحة. وأكدت الوزارة أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، واعتبرت أن هذا النجاح الوطني الاستثنائي قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد بل أيضا من حيث دلالته الإنسانية والاجتماعية. وبينت أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعبئة وطنية واسعة شملت الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية إلى جانب المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني. وفي الجهات، احتضن المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة أمس قافلة طبية مجانية في طب العيون لفائدة 20 مريضا مسجلا في قائمات الانتظار منتفعين بشهادة العلاج المجاني. كما تم توجيه 120 مريضا مسجلا إلى مصحات خاصة بالعاصمة لإجراء عمليات مجانية على العين وفق ما أفادنا به رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الدكتور حمزة الخذيري.
1: الحمد لله وفقنا ربي باش نقوم بجراحة 20 شخص من مرضى الماء الأبيض أصحاب شهادة البيضاء بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان قفصة، وفي نفس الوقت عندنا 120 مريض طلعوا في حافلات خاصة باش يشقوا في مساحات خاصة مجانا مع تركيب العدسات ومع الأدوية، والمراقبة إن شاء الله باش تكون لهنا في قسم العيون المستشفى الجامعي بقفصة.
0: وانتفع من خدمة هذه القافلة الطبية المجانية بالمستشفى الجامعي بالحسين بوزيان بقفصة 20 مريضا من المسجلين في قائمات الانتظار، عدد من المنتفعين يتحدثون.
2: لازر بن مبارك رديف نسكن سند عناية فيها الماء وينحوا لي الماء ويعملوا لي عدسات والحمد لله. عندي في 9 شهور حضر الدوسية ورجل تموري والحمد لله.
3: جامع سالم بالمجهور عناية فيها الماء حضر الدوسية.
4: عندك برشة تستنى؟
3: عندي برشة ممكن الشخص العام ينحوا الماء ويعملوا العدسات.
4: ايش رايك في القوافل هذه؟
5: والله يرحم والديهم كلها سيف والله سيف.
6: فضيلة عيسى من قفص مستنيتش
7: برشا
6: عام
7: وغير
6: شوي.
7: صالح نصيب هاي المرة مسجل أنا المرة اللي فات ما حضرتش وتوا سهل ربي. حاجة باهية، حاجة إنسان باهي للشعب ما عندوش حتى باش يعمل عمليات البرة واحد، يعني حاجة باهية من الدولة.
8: محمد بن علي من زنوك عندي جيعان شهر يعطوا فيه معد شهرين وثلاثة هاولي بربيتو حاجة هيلة.
0: كما اختتمت أمس السبت بالمستشفى الجهوي بقبلي فعالية اليوم الوطني الثاني لصحة العيون وانتفع منها 39 مريضا من الفئات الاجتماعية الهشة. المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني يقدم أكثر تفاصيل.
9: برنامج هدايا امتد على نهارين بالنسبة للجهة الصحية بقبلي، يوم الجمعة 22 يوم السبت 23 ماي بقسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بقبلي. أمنوه فريق من الأطباء اللي باشوا بالمستشفى مع الفريق طب العيون فريق الإنعاش والتخدير والفريق شبه الطبية المصاحبة لي. تم إنجاز 39 عملية بالنسبة للجهة الصحية بقبلي. العمليات هذوما اللي هما مجانية واللي هي موجهة للفئات الهشة هي خطوة تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة لإعادة البصر تحسين جودة الحياة المواطنين هذوما، وصرتوا أنه العباد المنتفعين بالعمليات هذوما باتنا وماتنا كبار سن، وجسد حق المواطن في علاج آمن وقريب وذو جودة، خصوصا بعد ما تم دعم قسم طب العيون من طرف سلطة الأشراف بتجهيزات حديثة ومتطورة، منهم المنظار الجراحي منهم آلة الفاكو، وتم تجديد قاعة العمليات. هذا سمح لنا باش نولي

0: ولايه قبلي نقوموا بالأنشطة الكبيرة هذه اللي هي تمس عدد كبير، تمس شريحة مهمة في المجتمع وتكون عندها دور في تحسين جودة الحياة متاعها. بالنسبة لجهة صاحب قبلي خلال الفترة هذه قاعدين نقوموا بالعمليات ماء الأبيض بصفة دورية، القوافل هذوما اللي يصيروا في إطار وطني ولا في إطار جهوي يسمحوا بتقليص فترة الانتظار لإجراء العمليات هذه، وخصوصا وقت اللي يصير التعاون مع جمعيات اللي هي تسمح لنا باش نجموا نقدموا الخدمة هذه مجانا من غير حتى كلفة إضافية للمواطن من شيرة مشيرة أخرى قرب له الخدمة تخليه ما يسحقش أنه يتنقل مناطق أخرى لإجراء نوعيات هذه من العمليات.
1: وفي سياق متصل، أمن قسم أمراض العيون بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد أمس السبت عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض من العين لفائدة عدد من المنتفعين ببطاقات العلاج بتعريفة المنخفضة. ألفة خصخوصي كانت في المواكبة.
2: انتفع حوالي 40 شخصا من ذوي الدخل المحدود بالخدمات التي قدمها قسم العيون بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد خلال اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. محمد بلال صياحي طبيب مختص بقسم العيون بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد:
3: تم في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون إجراء عمليات إزالة الماء البيضاء لمواطنين منتفعين ببطاقة علاج ذات تعريفة منخفضة، وقد تم إجراء حوالي 20 عملية بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وتوفير العدسات والأدوية مجانا والتكفل بمتابعة طبية بعد هذه العمليات، كما تم تقصي 20 حالة أخرى وقد تم توجيهها إلى مصحة خاصة بسوسة حتى يبلغ العدد الجملي للمنتفعين حوالي 40 مواطن، وهذا بالتنسيق مع وزارة الصحة وجمعية وندي.
2: عدد من المنتفعين أكدوا نجاح عملياتهم الجراحية بعد مدة من الانتظار.
4: الحمد لله أكبر عادسة عملية بهي بارك الله فيهم. الموعد عندي ليا برشا وجيت نهار الاثنين اللي فات وقالوا لي استنى أنت نبعثوا لك نكلموك، كلموني وأنا عملت العمل ولا بأس.
5: العملية عادية ما ثمش حتى إشكالي فيها الحمد لله إن شاء الله لا بأس ورب يوفقهم. بالنسبة للموعد بقية مديدة ممكن عام ونص عامين هكا يكلموني نهار خميس هكا وجينا عملوا العملية إن شاء الله لا بأس.
2: والفخص خصوصي سيدي بوزيد إذاعة قفصة.
1: أفاد مدير المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصري نزار المساوي على هامش تنظيم يوم تحسيسي للتبرع بالأعضاء أمس بالجهة، أفاد بأن المستشفى سجل نجاحا في الفترة الأخيرة في زراعة قرنية لأربعة مرضى، وهو ما اعتبره خطوة هامة نحو تقريب الخدمة الصحية المتخصصة من المواطنين داخل الجهات الداخلية.
6: اليوم التحسيسي لزرع الأعضاء هو يوم مهم جدا، كما سبقنا وشرنا نحن نجحنا والحمد لله في القيام بعملية زرع القرنية. بالنسبة لزرع الأعضاء أهم شيء في الناحية هذه موش القيام بعملية الزرع، لا هو أهم شيء هو التبرع. التبرع هي معناها حركة نبيلة وهي مش تعطي الحياة لشخص آخر. نحن بدينا بزرع قرنية أربع عمليات، أهم شيء نحن نحب نوصله ليتم زرع خاصة الأعضاء حيوية كما الكلى كما القلب. متوفر هو البلاتفورم موجودة في المستشفى، خاطر أهم شيء هما الأقسام موجودة، القسم العاش الجراحي موجود، القسم العاش الطبي، إضافة يبدأ عندك قاعات عمليات متطورة وتجهيزات متطورة وتوصية الموجود تبقى كان الإرادة. هذا هو الهدف متاع اليوم التحسيسي هذا، التحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء.
1: أقر مجلس وزاري مضيق في اجتماعه المنعقد أمس السبت بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري العديد من القرارات ضمن متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلة الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات والمصالح الوزارة للتوقي من الحرائق. كما تقرر تعزيز طاقة الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير وضبط برنامج لإجلاء طبقا لتقديرات كمية الحبوب المزمع تجميعها وتعزيز دور الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب، فضلا عن تشديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. كما تقرر إلى جانب ذلك المصادقة على مخابر تحليل الحبوب لصابة 2026 من خلال مراقبة 26 مخبرا واتخاذ كافة التدابير الوقائية الهادفة إلى تأمين موسم الحصاد والحد من مخاطر اندلاع الحرائق الحرائق، وذلك من خلال صيانة آلة الحصاد والجرارات والتثبت من جاهزيتها الفنية وتجهيزها بوسائل الإطفاء. كما قرر المجلس الوزاري المضيق في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027 الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجيات الموسم الفلاحي القادم، والمحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج. كما تقرر تسهيل إجراءات تمويل كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي القادم مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية، مع تمكين كافة المتدخلين من النفاذ إلى المنظومة المعلوماتية التي تم تطويرها في إطار رقمنة القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته من أجل فلاحة متطورة ومستديمة. تعمل البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج للتونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة، حسب ما أكده المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي في تصريح للإذاعة الوطنية.
7: الوقت الحاضر في مكة عندنا 10,981 حاج اللي والحمد لله، والوقت الحاضر الحجاج بتاعنا اللي في مكة قاعدين نهيئوا فيهم، قاعدين نحضروا فيهم للمرحلة الثانية والأهم مرحلة اللي هي عرفة. التصعيد بتاعنا إن شاء الله مش يكون نهار سنين، دونك احنا العيادات الطبية بتاعنا في عيادات جهة ميدانية، معناها ما عندناش مكتب، احنا ندوروا في البيوت من 10 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية باش نشوفوا الحجاج الكل، منا باش نشوفوهم كيفاش عايشين، منا باش نعطيهم التوعية، منا باش نحضروهم وباش نحيو لهم الخوف اللي عندهم موجود من عرفة، على أساس وأن احنا موجودين معاكم في النفر معاكم أنتم في مزدلفة وفي ميناء، السخانة هي اللي نحتاطوا منها برشا، اللي نخافوا منها برشا، وهذا اللي لازمنا نقوله للحجاج بتاعنا باش يقعدوا في الخيمة بتاعهم، الإعاشة بتاعهم احنا اللي نجيبوها لهم، والإعاشة هذه كانت فيها دراسة اللي اتعملت من معهد التغذية بتونس. معنا بطبيعة الحال جدا الأدوية والمعدات الطبية اللي هي تتلقى على التعكرات اللي ربما تنجم تصير في الحالات هذو. احنا تو نحضروا فيهم الحجاج ونقولوا لهم اللي احنا موجودين معاهم باش نركبوا معهم في نفس الحفلات، نسكنوا معهم في نفس الخيم وباش نقوموا بالعمل بتاعنا في عرفة، في مزدلفة وفي ميناء، وان شاء الله نهار اثنين نقصدوا ربي وذيك تكون لنا المرحلة الثانية وبعد تولي مرحلة ثالثة مرحلة الرجوع، نحضروا الحجاج بتاعنا وإن شاء الله يرجعوا في أحسن حالات، يكونوا قائمين بالمناسك بتاعهم كما يلزم.
1: تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع المنتظم يومي 20 و21 من مايو بمقر الإدارة العامة للديوانة مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب بين الجانبين، وذلك بالاتفاق على تاريخ عقد أول جلسة للجنة التوأمة. كما تم التطرق لعديد النقاط التقنية المتعلقة بتجارة العبور وحركة الشاحنات بين البلدين. في أخبار العالم، تتجه أمريكا وإيران نحو إعلان تفاهم مؤقت يشمل تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز مقابل تخفيف جزئي للعقوبات والسماح لطهران ببيع النفط. كما يتضمن الاتفاق المرتقب خطوات مرتبطة بالبرنامج النووي لإيران وسط استمرار المفاوضات لحسم التفاصيل النهائية. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك ضمن بنود الاتفاق المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح المسؤولون أن المقترح لم يحسم بعد الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن هذا المخزون، إذ جرى تأجيل الحسم في هذه التفاصيل إلى محادثات مقبلة. وإلى ذلك، أفاد المسؤولون الأمريكيون بأن الالتزام الإيراني بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب يعد عنصرا رئيسيا في الاتفاق وهدفا طالما سعت إليه واشنطن، وهو أمر حاسم لمواجهة أي شكوك قد يبديها الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط. في ختام نشرة الثامنة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزارة الصحة تنجح في إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية لإزالة الماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. يوم تحسيسي حول أهمية التبرع بالأعضاء لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين. ومجلس وزاري مضيق يخصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع جميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. نقطة ونهاية لهذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وصدق عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا إبراهيم مكملة. في الفقرة الموالية تتابعون فكرة عن أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.
8: أحوال الطقس
9: في جملة هي النجم نقولوا تتواصل أجواء ربيعية مستقرة على أغلب مناطق البلاد، طقس مشمس إجمالا ودرجات حرارة تقريب في استقرار هي في الحقيقة في المعادلات العادية لشهر مايو وللعشر أيامات الأخرى خلينا نقولوا من شهر مايو، يعني انتقال من طقس الربيع للفصل الصيف. بالنسبة لعنصر الرياح اليوم من القطاع الشمالي بشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة تتقوى آخر النهار بالجنوب، البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب بالتالي ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. درجة الحرارة قلنا في استقرار تتراوح القصوى بين 23 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 28 و 33 درجة بقية الجهات، مع العلم أنه قفصة يوم أمس سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى، وهذه هي المعادلات العادية. مثال يعني كان نعطيه بعض الأمثلة، قفصة معدل 10 أيامات الأخرى بالنسبة للحرارة القصوى هي 32 درجة، تونس 28 درجة، جندوبة المعدل هو 30 درجة، توزر وقبلي 33 درجة، جربة 28 درجة. هذا هو يعني درجة حرارة حتى أثناء الليل نجم نقوله معتدلة، تكون عموما الحرارة الدنيا اللي نسجلها في ساعات الفجر تكون بين 17 و 22 درجة على كامل مناطق البلاد، ما عدا يمكن المرتفعات الغربية تكون في حدود 15 أو 14 درجة. يوم الغد الطقس بنفس الخصائص، ممكن مع ارتفاع بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير في الحرارة. يوم الثلاثاء ثم إمكانية ولو أنها ضعيفة لكن وارد تكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية في فترات ما بعد الظهر. ثم يوم الأربعاء نهار العيد إن شاء الله يكون عيد مبارك على التونس الكل، باش نحسوا فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة ثاني عيد، يعني باش يكون فارق بين اليوم ونهار العيد فما فارق تقريب 3-4 درجات.
8: أحوال الطقس. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.
10: صباح الخير يا حلوين،
11: صباح الخير وكل الخير.
12: صباح الخير،
13: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
12: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
14: صباح الخير يا أغلى الناس.
15: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
8: نسائم الصباح.

مرحبا بيكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام. واصل معكم مشوارنا في نسائم الصباح 25 دقيقة بعد 8. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. الصيدليات المفتوحة اليوم تاريخ 24 مايو 2026 في وسط مدينة جفصة، تلقوها مفتوحة صيدلية لميا لمين وفي الدوالي مجد سنوسي، وفي حي النور صيدلية هيفت ليلي.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.

0: فنجان قهوة مع
1: قلت لي جاي زيارة حتى يترك ويعنّر.
2: نقولكم حاجة، فنجان القهوة اليوم باش يسافر عبر القارات من شمال إفريقيا باش يمشي لشمال أوروبا، باش نحكو وفرحانين برشا في الحقيقة باللي صاير معناها، خاصة مع شباب الجهة اللي يكونوا كل مرة فخورين بكل محطاتهم وبكل نجاحاتهم والطموحات اللي يشوفوها تتجسد على أرض الواقع. سعيدة باستقباله، هو صاحب المركز الأول، أو باش نحكو مع صاحب المركز الأول ضمن فريق عالمي من مختلف الجنسيات العالمية. شنية التظاهرة اللي شارك فيها؟ هو رئيس سابق للغرفة الفتية الاقتصادية بقفصة، الغرفة الفتية العالمية الاقتصادية بقفصة، والكاتب العام للهلال الأحمر الهيئة المحلية نحكو على قفصة الجنوبية، فواز خنوسي. صباح الورد، صباح النجاحات.
3: صباح النور مدام، مرحبا بك. صباح الفل.
2: الله يخليك. الفقرة اسمها فنجان قهوة، كل مرة نترشفوا فنجان القهوة مع شخصية معناها تكون ناجحة في مجالها، تكون منظمة في مهرجان، في مشروع، في تظاهرة علمية، في مختلف المجالات كانت حاضرة معنا. اليوم فنجان قهوة بمذاق النجاحات. فواز، قبل كل شيء نقول لك ألف مبروك.
3: شكرا، ربي يحفظك، ومشكورة زد على الاستضافة، ونحب نصبح المستمعين الكل.
2: أي نخليك ملا تصبح على المستمعين وتقول لهم في شنو شاركت بالضبط، ضمن شنو بالضبط، ومع شكون بالضبط.
3: باهي، يعطيك الصحة مدام. أنا بدي هني حضرت قهوتي باش نشربها معاك توا.
2: القهوة في العادة كيفاش تشربها فواز؟
3: أنا حقيقة نحب القهوة، أنا الحقيقة أنا نحب القهوة تما.
2: أيوة.
3: اليوم سبسنا المو على خاطر
2: قهوة الإذاعة.
3: ملي خرجت من تونس، ملي خرجت من تونس شربت قهوة خلاص، هاو اليوم باش نعمل قهوة.
2: صحة وبالشفاء.
3: يعيشك، هو مش كيف ما نتاعنا بالطبيعة. أما هذا الواحد يحاول يتعود وكا وجمد ذات.
2: بي أنا أشم في الريحة على القفصة وعلى.
3: أنا بدي نشم في ريحة قفصة معك.
2: به فواز، نحكو على المشاركة، هذه مشاركة نحكو على الـ AI camp the digital. انت باش تحكي لي على التظاهرة هذه، اي وين بالضبط، وشنية المشاركة، خاصة ومعاك اكتساح عالم الذكاء الاصطناعي مختلف المجالات. قلت لي انت في الكواليس رانا لازمنا نلقو مشكلة ونلقوا لها الحل نتاعها، ومش حل هكاكة، لازم يكون حل تطبيقي، يعني في ضمن تطبيقه وإلا مشروع ولا غير. تفضل فواز.
3: باهي، اسمي فواز خنوسي، دونك من قفصة، مختص في القانون العام، دونك بعيد شوي على الذكاء الاصطناعي وعلى كل ما هو تكنولوجي. قريت في تونس بالطبيعة، وبعد قررت أني نخرج نكمل نعمل ماستر خارج تونس. موجود في دولة لاتفيا، مشيت مع نشط في جي سي قفصة من 2016. دونك عملت باركور بعد 9 سنين في تونس تقريبا في جي سي، قلت فيهم برشا مناصب، يعني منهم رئيس سابق في 2023 ونائب رئيس وطني في 2024. توا كي شاركنا، كي جيت لهنا لاتفيا واستقريت في ريغا، بالطبيعه بحكم احنا جي سي ريزو انترناسيونال، دونك كنت تمشي ديما تلقى كونتاكت مع جون شامبر،
2: العلاقات
3: كونتاكتيتهم وقابلت بالضبط، كونتاكتيتهم وقابلتهم بام دو فوا. دونك هما جي سي لهنا الغرفه الاقتصاديه بلاتفيا بالشراكه مع الغرفه الاقتصاديه بالسويد، عملوا تظاهره هذه متمثله في هاكاتون في علاقة بالذكاء الاصطناعي. دونك شنو كان المطلوب؟ احنا تلمينا من 2 دول، من لاتفيا ومن السويد في ستوكهولم ايام 8-9-10
2: ماي.
3: دونك تلمينا من جنسيات مختلفة، مش فقط راهو معناتها هما عاملينهم جنسية لاتفيا وجنسية السويد، لكن مثلا انا من تونس شاركت.
2: اي فرقة عالمي، فريق عالمي معناها. اي
3: بالضبط، يعني وبرشا عبيد برشا من افريقيا،
2: جنسيات مختلفة،
3: من تنزانيا وغيره، اللي كانوا موجودين مع فيكس سواري، موجودين اللي عايشين في لاتفيا ولا اللي عايشين في السويد.
2: واضح.
3: ليكيب تفرغ، قسمنا ايكيبات، ليكيب يكون بين 3 أو 4 مشاركين. انا ليكيب نتاعي كان فيه 4 ما نعرفوش بعضنا، هو هذا الكونسيبت نتاع الهاكاتون. انا مثلا كنت من تونس، معانا واحد هذايا من افغانستان لكنه مولود وعايش في السويد اسمه احمد، معانا وليد من لاتفيا، ومع اللي هو معناتها احمد اتديو ميدسي،
2: طالب
3: يقرا سنه ثانيه طب. بالضبط. ومعانا وليد اخر حتى هو مختص في الاعلاميه اللي هو من لاتفيا،
2: أما
3: ومعانا واحد اخر من الهند هذايا اللي هو ديفلوبر نتاع معناتها صانع العاب.
2: أنت اللي قلته لي فواز اللي أنت انبهرت معناها طالب الطب وكيفاش معناها
3: بالضبط
2: يمانيبيل الذكاء الاصطناعي، كيفاش ينجم يخدم بالذكاء الاصطناعي يعني مش
3: بالضبط.
2: مجال.
3: احنا وقت اللي جينا تقابلنا مازلنا ما نعرفوش بعضنا، معناتها نحكوا نعملوا كيما نقولوا برين ستورمينغ، كل واحد فينا يعطي في الافكار نتاعه شنو نجم نعمله.
2: اي
3: الحقيقه بحكم هو الاتيديون هذا اسمه احمد تجاه من افغانستان كما قلت لكنه مولود وعاش في السويد، انبهرت به هنا قلت الاتيديون التين ديما قارين اسمه احمد التين متفقين فيها الحكايه
2: هذه،
3: لكن با سو فوا معناتها انسان اتيديون التين لكنه الميتريز بها معناتها اللونجاج نتاع الاي اي من اجز كذا. يعني احنا اتفقنا انه باش نخدموا بلاتفورم تاعنا تعاون الصم والبكم في انهم معناتها يظهروا ولا كيفاش ماشي بالضبط.
2: هو المشروع نتاعك، خليني خاطر انا اخذت من عندك الفكره الوافيه والشافيه للمشروع. قلت لي فما مثلا الصم والبكم معناها اللي عندهم حاجات خصوصيه اللي ما ينجموش يتكلموا ما ينجموش يعبروا، ساعات يبدو مرضى ببعض الامراض وما ينجموش يعبروا عليها كي يمشوا للمستشفيات. فما ان تكنيسيان دو سونتي والاي تفضل.
3: هي بالضبط
2: اي
3: هي احنا البوان شنية هو اللي بحكم هو في السبيطارات يعمل في الاستاج
2: هذا هو اي
3: قال لك راهو احيانا يجي واحد من الصم والبكم يجي مثلا في حاله استعجاليه يبدو موجوع
2: ما يفهموش اي
3: لكن الطبيب ما يفهمهاش.
2: واضح.
3: وهم في اوروبا مثلا على عكس ما انا ما شفتهاش في تونس ما نعرفش عنه ولا لا، فما ان تكنيسيان يقرا في الفات اصلا يخرج ان تكنيسيان مختص في الترجمه، يبدا هو تكنيسيان تاع سونتي لكن في مختص في الترجمه للصم والبكم، يكون خدمته انه هو يقعد في الريسبسيون
2: يفهم معناها اي
3: الصم والبكم يفهم الطبيب الوضعيه نتاع مع بتاع الباسيون هذا. هذوما نادرين جدا معناتها ما تلقاش عددهم قليل جدا
2: حتى في العالم.
3: تقريبا يخدموا توقيت اداري بالضبط، يخدموا توقيت اداري يعني في الليل ما تلقاهمش موجودين. فهمتي مدام دونك هو هذا كيفاش جات الفكره.
2: يعني الفكره جت من عنده هو على خاطر المجال نتاعه هو مجال الطب، شاف الثغره هذه ولا اللاكون هذه اللي يعني ما يكونش متواجد معناها شكون يفهم بلغه الاشارات المريض معناها باش يشخص حالته الطبيب ما يفهماش، دونك هو خمم في التطبيقه هذه وكان الاتفاق من وقتها. دونك المشروع كيفاش تطور، شنو هي التطورات نتاع مجال الاستخدام يعني باش يكون مستخدم فقط يعني في المشاركه هذه ولا باش يتم تطبيقه، نحكوا على ما بعد يعني هل المشروع هذا
3: احنا كان المفروض الشرط نتاعنا باش نخدموا المشروع او باش نعملوا البيتشين نتاعنا في ظرف 3 ايام يلزم نعملوا بروتوتيب مش فقط نعطوا الفكره
2: واضح
3: او نعطوا تصور معناها نعطوا تصور نظري كيفاش تكون يلزم تصنع التطبيقه هذه، وهذاك علاش اخذت تقريبا 72 ساعه متتاليه معناها نخدموا على الحكايه هذه، ويلزم الحل يكون بازي على تقنيه الذكاء الاصطناعي، يلزم نستغلوا الذكاء الاصطناعي باش نطبقوا الحل هذا. فبالطبيعه قسمنا المهام، كل واحد فينا 13 4 اشخاص والحمد لله وفقنا في ان نكملوا في الوقت. هي شنو النتيجه كانت عباره على شنو؟ عباره على تطبيق
2: اي
3: في عباره على شاشه شاشه من الذكاء الاصطناعي تقرا الحركات يعني تقرا الاشارات. لما يجي المريض الباسيون اللي هو ما ينجمش يتكلم ويحكي بلغه الاشاره مقابل الشاشه هذه، الشاشه هذه ديتكتي الحركات نتاع الايد والوجه وترجمها النص. النص هذا يقراه الطبيب والطبيب كان عنده استفسار يكتب نص ترجمه الشاشه هذيك الاشاره
2: لغه الاشارات
3: دونك يقراه المريض.
2: يعني ماهوش اي ما هو ما عندهاش دور واحد بركة، عندها زوز ادوار اللي هي الكوميونيكاسيون معناها كيفاش تواصل اي تواصل
3: هو
2: المريض
3: انترميديير هي انترميديير ما بين الصم والبكم والمريض بالضبط. يعني بالنسبه لي انا حاجه خارقه العاده وانبهرت بها لجنه التحكيم والحمد لله ما توفقنا وخذنا المرتبه الاولى. راهو بنحكي لك كان فما برشا برشا برشا
2: منافسه
3: فرق خدمه معناتها خدم يعني انا ما تجينيش الافكار هذيك بالحق معناتها افكار راهي ما شاء الله يعني كانت ناجحه بالنسبه لي الهاتفون هذاك انا سعيد جدا اني شاركت فيها.
2: نعم.
3: بالحق حاجه من افضل التظاهرات اللي شاركت فيها
2: وهو من خلال المشاركات هذه فواز يعني تعطيك تحفزك باش تشارك مرة أخرى، باش
3: بالضبط
2: تشوف العباد معناها كيفاش تخمم مختلف الأفكار كي تتقاسم، وكل واحد يتقاسم الدور نتاع. أنت قلت لي راه ماش مجالي يعني لا ذكاء اصطناعي لا حد شيء. في الفريق شنو خدمت أنت المشارك؟
3: انا بالنسبه لي تعلمت اكثر من اللي اعطيت في الظاهره هذه.
2: إيه
3: تعلمت كيفاش نخدم كيفاش نخدم احسن، كيفاش نوظف الذكاء الاصطناعي بكفاسيتي اعلى من اللي كنت تخدم بها قبل.
2: اي
3: حتى الذكاء الاصطناعي مش فقط تمشي تكتب ميساج ويجاوبك شات جي بي تي، لا، بحر كامل، محيط كامل. تعلمت باللي دايرين بيا، خاطر انا جوريست هم كلهم مختصين في الاي اي. الطبيب هذاك يعني من اللي صغير وهو في عالم التكنولوجيا، انا تسمى جديد عليهم. دونك تعلمت منهم برشا، الفريق اللي معايا، وتعلمت اصلا الهاكاتون. خاطر الهاكاتون في وسط خلال الهاكاتون فما دي ورك شوب، معناتها دورات تدريبيه،
2: تدريبية
3: مثلا في البيتشينج، مثلا كيفاش نستعمل الاي اي في البدايه، كيفاش تنجم توظف، مثلا اعطونا دي كونت برو جراتوي، خاطر الشركه بتاع الاي اي هي بعدها سبونسور في التظاهرة هذه.
2: يسهلوا
3: دونك
2: لكم
3: خلينا
2: معناها،
3: نبحث
2: يعطوكم كل ما هو
3: بالضبط،
2: تقني وانتم عليكم
3: سهلوا لنا
2: بالفكرة.
3: كل شيء.
2: اي
3: ولجنة التحكيم موجودة معنا من أول نهار لآخر نهار، يدوروا على الفرق ويجيدوا فينا، معناها يعطونا في دي كونسي كيفاش تحسن، كي نلقوا إشكالية ديركم فما فريق تقني يتدخل. الحقيقة كانت تظاهرة متكاملة من جميع النواحي.
2: نعم، التظاهرة اللي كانت متكاملة. باش خليك توا كلمة الختام فواز، بشنو تنصح الشباب خاصة اللي يكون عنده فكرة ويقول لك راني ما نجمش فك المجال هذاك، ما نفهمش فك المجال هذاك، اللي انت اليوم مبينت لنا العكس تماما.
3: هو هذه مدام احسن بوا انت طرحتي لها، خاطر انا اكثر انسان كنت نقول ما نجمش.
2: هي.
3: انا باكلاتر، كنت متميز في قرايتي، مشيت نقرا دروا، معناتها بعيد على كل ما هو اوكي، متميز في قرايتي
2: علمي
3: لكن بعيد على كل ما هو اور دوماني. بدت لي بالديزاين جرافيك، انا توا ديزاينر، مال جريجوريست وديزاينر. خاطر كنت ديما نقول لا ما نجمش ما نجمش ما نجمش، لين تحطيت في عامي وانا رئيس في السيدات، فتحطيت في عام اني انا لازمني نتصرف. معناتها خدمتي اللي نخدم فيها مانيش لاقي شكون معناتها يخدم لي طول، خاطر مش تلقى واحد ديزاينر معناتها ديما تلقاه لاهي ولا يخدم ولا ما همش وجدين برشا. تعلمت وحدي باش خدمتي نفالوريزيها وحدي، وتعلمت توا انا نخدم شاد الميديا مثلا تاع الهلال الاحمر في قفصه، ولات اناني نخدم في الميديا.
2: تعلمت
3: هي
2: وليت
3: حاجه حبيت
2: تتعلم.
3: روحي فيها.
2: اي
3: وكيف كيف توا في الاي اي،
2: اي
3: كل ما كنت اعتقد اني نعرف نتعامل مع الاي اي، شفت العباد كيفاش فما جاب كبيره بين الكونيسونس اللي عندي على الذكاء الاصطناعي وما بين اللي بالحق نجم نعمله. فات 3 ايام تعلمت برشا حاجات جديده، وتو ولات مؤهل اني نصنع اصلا دي بلاتفورم يتصنعوا بالاي اي، مش انا نعملهم، انا فقط نعطي الشكل او شنو نحب نعمل بالضبط وهو يخدم لي كل شيء.
2: يا
3: دونك راهو
2: سيدي،
3: مثل ما حتى مستحيل
2: اي
3: الواحد يجرب، والعقل البشري راهو الى دافت مع اي حاجه.
2: طبعا اجمل ما نختم به. شكرا ليك فواز وكل التوفيق. اسمعني، احنا في عنا في الحصه عنا فقره اسمها العيشه فن اختيارات. اليوم والله جت هنا بالصدفه، اليوم نحكوا على النجاح، وان شاء الله نتمنى نجاح والتوفيق للناس الكل في مختلف المجالات يا ربي. زوز اغنيات باش نختموا بها حصه اليوم، ما بين ناجحين ناجحين انغام والا وحيه قلبي وافراح والعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، شنو تختار؟
3: خلينا نمشي مع انغام.
2: مع انغام. شكرا لك فواز خنوسي، تعرفنا
3: يعني
2: برشا، والف مبروك مجددا لقفصه لتونس بهال بشبابنا وبطاقاتنا اللي يكونوا متميزين خارج حدود الوطن، وترجع ديما فخر لبلادنا. شكرا فواز، يومك سعيد، الى اللقاء.
3: يومك طيب.

0: تحياتنا ليكم من الناس الكل. حبيت نصبح بالورد بالفل والياسمين على كل مستمعينا اللي بعثونا عن طريق الفيسبوك. ميلود عبد الله صباح الورد، زينة عامر صباح النور، محرز عباسي شكرا ليك، يعطيك صحة زاير بلادنا العزيزة. مساكن صباح الورد شكرا ليك، اسمعنا من مساكن، تحية ليك وتحية لكل المستمعين. حميد زينة صباح النور، فاطمة جريدي صباح الورد ومحبة الرسول، أحلى إذاعة أحلى مستمعين. شكرا غزالة نصري، يعطيك الصحة على الكلام الجميل. محرز عباسي من جديد، سمير عليمي، صالح محمودي، مستوري فوزي، علوي وداد وفتحي بشتنية، شكرا لكم على التواصل. تليفونات حاضرة معانا 31 376 730. صباح الورد،
1: صباح النور وكل الخير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: معك عايشة.
0: مرحبا يا عائشة، مرحبا، أهلا وسهلا مدام، مرحبا بيك.
1: أحلى،
0: الحمد لله. ما بين أنغام ناجحين ناجحين ولا وحياة قلبي وأفراح وعبد الحليم حافظ؟
1: أنغام ناجحين، ديما ناجحين يا رب.
0: ديما ناجحين، شكرا ليك ويومك ناجح سعيد إن شاء الله. إلى اللقاء. اتصال موالي، صباح الفل.
1: صباح الورد والفل للياسمين، وينك
0: مرحبا،
1: أختي ناس؟
0: مرحبا بيك نورة، أهلا وسهلا. لاباس؟
1: عايشك، وينك؟ صحة لاباس؟
0: الحمد
1: عايشك
0: لله. عنا صغيرات
1: نقول
0: يعدوا، كملوا، شنو هو الأحوال؟
1: نعم، عندي أحفادي
0: أحفاد ما شاء الله.
1: أحفادي يعيشك ان شاء الله، تشوفوا وليدات
0: ان
1: او
0: شاء الله.
1: كملوا امس
0: اي
1: زمان بلوكي، ان شاء الله العقبه للبكالوريا
0: يا رب
1: والسادسه
0: يا رب، ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ناجحين.
1: بالنجاح
0: ما
1: للكل
0: بين ناجحين ناجحين يا بنات وبنين والا وحيه قلبي وافراح.
1: انغام، ونقول لك
0: انغام.
1: لحظه اخت
0: اي
1: ايناس،
0: تفضل تفضل.
1: باش نقول لك عيدك مبروك ان شاء الله، كل عام وانت حي بخير.
0: الله يخليك سين دايم،
1: انت وعائلتك وكل الطاقم اللي يعمل معاك من الباب للاداره.
0: شكرا يا
1: رب ان شاء الله،
0: الله يخليك،
1: يطول اعماركم في الخير وكل مستمعين.
0: الله يخليك، عيدكم مبروك بالمسبق. شكرا ليك مدام نوره. الو، على السلامه، صباح الفل.
2: صباح الخير،
0: نهارك سعيد، مرحبا، شكون معانا؟
2: معك زينة أبو ليفة.
0: مدام زينة، ديما نقول لك نقصي الراديو ولا سكريها، سمعيني بركة على التليفون.
2: بعيد عليا بأي، أنا هزار نقصي
0: هزار نقصي الراديو يا هزار. ناجحين ناجحين أنغام ولا وحية قلبي وأفراح؟
2: ناجحين ناجحين، إن شاء الله ربي ينجح وليداتي
0: إن شاء الله،
2: ولدي
0: إن شاء الله،
2: وأمة محمد الكل، وربي ينجح خديجة غريسي بنت محمد
0: إن شاء الله يا ربي ناجحة ومتفوقة. شكرا لك، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. نختم بالاتصال هذايا صدقي. ألو، عسلام.
3: ألو، صباح الورد.
0: صباح الفل، مرحبا رؤى ميار.
3: رؤى رؤى، كل
0: مرحبا،
3: خير بخير،
0: الله يخليكم سنين دايما إن شاء الله، وعيدكم مبروك بالمسبق. ناجحين ناجحين يا بنات وبنين، أنغام وإلا وحية قلبي وأفراح؟
3: أنغام أنغام عزيزتي، كل عام وانت حي بخير.
0: أنغام، كل عام وانت طيبة، شكرا ليك، يعطيك الصحة. إذا هو باش يكون ناجحين ناجحين أنغام، هو مسك ختام حصة اليوم، إن شاء الله ناجحين وفرحانين وإن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق. حبيت نذكركم قبل ما نختم معاكم بالصيدليات المفتوحة، لميا لمين في وسط المدينة، ماجدة سنوسي في الدوالي، وهيفة ليلي في حي النور. ونذكركم زادة بالمواعيد اللي باش تسمعوها على موجة إذاعة قفصة، المواعيد المباشرة بعد ما يوفى نسيم الصباح، ريم وصغيرات يجوكم في برعم الأثير من 9 ل 10، من 10 نص النهار الماضي ساعة أجواء الأحد مع رياض دبوبي، بين الملاعب تأمين قسم الرياضة من 3 حتى للست، الحصاد الرياضي من 6 حتى 8 تعليل، وسهرية باش تكون مع سي خير الدين زروق في بوارق في الادب والحياه من 9 حتى لل 11. ما بقالت من لكم اسعد وامتع الاوقات، مع اجمل تحياتي، تحيه صدقي عارفه ابراهيم كماله كمال التومي. شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: الممثل فتحي الذيبي، الممثل المسرحي علي حرافي، ميكرو ستار، حديثنا سبور، أنغام، مسابقات. برشا ذمار مع رياض اليوم في أجواء الأحد بداية من العشرة.
1: إشهار
2: 10 على ليش للربح من عند جودة. ألعب على السيت على جودة.com واخلط عليه.
1: إشهار 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: 9 صباحا باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. من القسم الجامعي لأمراض العيون بالمستشفى الجهوي الهادي جبلة بتوزر يومي الجمعة والسبت الماضيين أمن عملية جراحية مجانية لإزالة الماء الأبيض من العين لفئة 60 منتفعا من المصابين بأمراض مزمنة والمسنين الذين يعانون من هذا المرض، وفق إفادة المدير الجهوي للصحة بتوزر الدكتور عبد الرزاق اللموشي. احتفالا باليوم العالمي لمرض الإبطن عفى الله الجميع، نظمت الجمعية التونسية لمرض الإبطن أمس السبت يوما تحسيسيا حول هذا المرض الذي يصيب ما بين 75,000 إلى 100,000 تونسي، وذلك بمشاركة أطباء وأخصائي تغذية. وفي هذا السياق أشار رئيس الجمعية منشي بن حريز إلى ضرورة التسريع في تفعيل المنحة الشهرية المخصصة لمرضى الإبطن المسجلين في منظومة الأمان الإبطن.

0: يلغي هدف تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 62% في غضون عام 2035. قالت إيران إن أي آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب الاتفاق عليها بين إيران وسلطنة عمان والدول المطلة على المضيق، وإن الولايات المتحدة لا علاقة لها بهذا الأمر. هذا ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله أيضا إن إيران تركز على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم من خلال محادثات بوساطة باكستانية بين طهران وواشنطن. شنت الطائرة الحربية الصهيونية فجر اليوم الأحد غارات متتالية على عدة بلدات في لبنان، مما تسبب في دمار واسع في عشرات المحلات التجارية والمطاعم والمؤسسات بهذه البلدات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. هيا يا أطفال،
2: براعم الأثير.
3: براعم الأثير.
4: مرحبا أصدقائي.

صباح الخيرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بأطفالنا في كل مكان. ديما نسأل على حوالكم، إن شاء الله راكم ممتعين بالصحة والعافية، إن شاء الله راهي صحتكم النفسية ديما في أحسن حال. توا 9 ودرج، برنامج برع عام الأثير ينطلق معاكم ويتواصل معاكم حتى للعشرة. اليوم البرنامج باش نبدوه بالتتويجات، باش نبدوه بالربح، والمتوجون اليوم هما في البطولة الوطنية للحساب الذهني، مترشحين أيضا للبطولة العربية، هم أبناء نادي تنمية الذكاءات المتعددة التابع لنادي الأطفال النموذجي بحي بنيون نس قفصة. ومشرفتنا أيضا مدربتهم الأستاذة هيام بالعيد، مدربة حساب ذهني وأيضا أستاذة موسيقى. بعدهم هما بالضبط نسمع أغنية ومن بعدها نمشي الحوار مع الصغار. وموضوعنا اليوم استقبال عيد الأضحى، كيفاش نحتفلوا بالعيد، عاداتنا وتقاليدنا، صلة الرحم وغيرها. نتناول الموضوع مع صغيراتنا والنصائح كالعادة يقدمها أهل الاختصاص. اليوم تجينا من الدكتورة وداد زياني. نمشي لفقرة قصة وعبرة. قصة وعبرة اليوم، القصة بعنوان عصفور الجنة للكاتبة والصحفية والناقدة وحيدة الميك، العادة تقديم مريم قبومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. هذا كل ما عنا اليوم في براعم الأثير. نشكر كامل فريق البراعم، صدقي عارفة في الأخراج الإذاعي، إبراهيم كمالة في الأخراج الرقمي، كامل التومي من قاعة موزع الهاتف، ريمولا والأطفال يحيوكم، مرحبا بكم.

0: الكوبه واخواتنا في سريانا واولاد توسر وبن عروس وجندوبه المزيانه والله ما تروحوا الا ما تشربوا ما زغوان وترزقوا مشمومه مليانة.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت.
7: يا أطفال
1: براعم الأثير
8: براعم الأثير
9: مرحبا أصدقائي. لا لا لا.

0: براعم الأثير.
1: مرحبا بكم في براعم الأثير، ونطلقوا بأولى الفقرات.
2: تتويجات.

0: مرحبا بكم مستمعينا في تتويجات، عرضناكم بالتصفيق وتصفيقة كبيرة عليهم المتوجون اليوم في البطولة الوطنية للحساب الذهني. المترشحين للبطولة العربية هم أبناء نادي تنمية الذكاءات المتعددة التابع لنادي الأطفال النموذجي بحي بن يونس قفصة، ومدربتهم الأستاذة الفاضلة هيام العيد مدربة حساب ذهني، أيضا أستاذة موسيقى وعضو في الجمعية قدماء الموسيقيين برديف. صباح النور أستاذة هيام، مرحبا بك.
1: صباح الورد والياسمين، مرحبا بك أنت، فرحانة ياسر أني معاك ومشكورة جدا على متابعتك لكل تفاصيل الأطفال.
0: مرحبا بكم معنا، فرحانة برشا أنكم بحذايا، فرحانة برشا بتتوجكم للبطولة العربية. ألف مبروك النجاح والفوز في البطولة الوطنية، شرفتيني أنت وصغيرت الكل. خليني نتعرف عليهم بالواحد بالواحد. مرحبا، عسلامة.
2: سلام.
0: مرحبا بيك.
2: مرحبا.
0: مرحبا، شنو اسمك وفاش تقرأ؟
2: اسمي مؤمن نفطي، نقرأ سنة خامس مدرسة نجم لوت.
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. كملوا نتعرف على بقية الصغيرات. مرحبا، مرحبا بيك.
3: اسمي أحمد مندين، نقرأ ثالثة في مدرسة حشر الرثني.
0: مرحبا بيك معانا، ألف مبروك التتويج. أصغر واحد في الفريق هكا ولا لا؟ تعديت للبطولة العربية، ألف مبروك ليك. من بعد باش تعلمني كيفاش باش نحسب الحساب الذهني، أنا ما نعرفش نحسب راه هكا ولا لا؟ تعلمني كيفاش نحسب. يعرفوا يحسبوا الفلوس هما، صحيح يعرفوا يحسبوا الفلوس بالكدا بالكدا. نكملوا مع الطفل الاخر. مرحبا بيك، عسلامة، قرب الميكرو.
4: وبيك، اسمي اوس بالقسم، نقرا خمسة جي في مدرسة حي بن يونس.
0: مرحبا بيك معانا اوس، الف مبروك التتويج. كل واحد عنده زوز ميداليات هكا، الف مبروك ليكم. نكملوا مع اخر طفل. مرحبا.
5: السلام عليكم، انا اياس بالقسم، نقرا
0: اياس خو اوس هكا ولا لا؟ توأم ولا مكمش توأم؟
5: سلسباء. سلسباء
1: توأم ولا لا؟
5: توأم. سلسباء في مدرسة حي بن يونس.
1: على فكرة هو أصغر مشارك توأم،
0: أصغر مشارك،
1: أصغر مترشح،
0: هو أصغر مترشح للبطولة العربية. ألف مبروك لكم. نحكوا شوي، نتحطوا شوي على المسابقة. أستاذة هيام تفضلي خذي الميكرو.
1: باهي، هي الحقيقة مسابقة كانت على مراحل. المرحلة الأولى كانت المشاركة في البطولة الوطنية المنظمة عن بعد من قبل ملتقى المدربين التونسيين. شاركنا الحقيقة، وشاركت بستة أطفال، والحمد لله المتوجين واللي ترشحوا للبطولة العربية اللي باش تصير في سوسة نهار 12 جويلية بإذن الله.
0: على قريب ترجعوا بحثين
1: إن شاء الله،
0: ترجعوا بحثين بالعربي إن شاء الله.
1: إن شاء الله نرجعوا بكؤوس المرة الجاية
0: إن شاء الله، بالكؤوس إن شاء الله. وتوجيتونا بالميداليات والحس اللي تسمعوا فيه، راه كل التشكشيك نتاع الميداليات نتاع الفرحة ونتاع نجاح صغيراتنا
1: إن شاء الله. يا ربي ديما فرحانين. الميداليات هم الحقيقة مش مربوطين كم البطولة في تونس، لأن شاركنا في البطولة العربية المقامة من قبل دولة الجزائر، وزاد الحمد لله تحصلنا على، كنا ضمن المراتب العشرة الأولى معناها عربيا المنظمة في دولة الجزائر، والحمد لله. من هنا لقيت الأطفال معناها متشجعين، وما شاء الله هم اللي يولوا يطالبوا، هم يسألوني أنيسة وقتاش فما بطولة أخرى، كل ونلقوا بطولة الحقيقة نقدموا ونشاركوا. الحمد لله ديما مشرفيني، ديما منوري لي وجهي، إن شاء الله ديما منورين وجه قفصة يا ربي حني، وإن شاء الله في البطولة العربية
0: نشرفونا وطنيا، وإن شاء الله بزيدي مش شرفونا عربيا، منورين وجوهنا الكل وفرحانين بيهم الناس الكل. بعد باش نرجعوا الأهمية الحساب الذهني والفوائد متاعه، وعليش الصغيرات متعلقين وما حبوش يسيبوا وحبوا يكملوا معاك، أكيد ثم سر في الحكاية. خلينا نرجع ساعة الصغيرات. نرجع لك، مرحبا، عاود ذكرنا باسمك تفضل.
4: اسمي أوس بالقسم.
0: مرحبا بيك يا أوس، شنو أحوالك أوس؟
4: لاباس.
0: شكون أسرع واحد فيكم في الفريق؟ قرب ديما الميكرو.
4: إياس ومؤمن وأنا.
0: إياس ومؤمن وأنا، ثم واحد بقى حتى هو سريع هكا ولا لا؟ حتى هو سريع هكا ولا لا؟ نعملوا عمليات ونجربوه. تفضلي أستاذ.
1: نجموا نعملوا لهم عملية حسابية ذهنية في الآلاف، أما باش نعملوها أون جروب. معناها انا باش نعطي العمليه وهم باش يجاوبوا لي.
0: شكون الاسرع؟
1: شكون الاسرع؟
0: باش نعرفوا بالحق شكون الاسرع. باهي تفضلي خذي الميكرو.
1: احنا عندنا كلمه السر ديما نستعملها مع ابطالي، هي شنو كلمه السر؟ جاهزين يا ابطال؟
0: جاهزين. قوي عاده، جاهزين؟
6: جاهزين.
0: صحيت،
1: نشدوا معدتنا الذهني. يلا 1 2 اي، يلا جاهزين؟
6: جاهزين.
1: 1111 زائد 2222 ناقص 3333 زائد 5555 زائد 1111 زائد 1111
6: 7777.
1: برافو.
0: كل الأسرة ما شاء الله كي شفتي كل ما شاء الله عليهم يعطيهم الصحة. نعود لهم عملية أخرى.
1: أوكي يلا جاهزين يا أبطال؟
4: جاهزين.
1: 3333 زائد 1111 ناقص 4444 زائد 5555 زائد 2222 زائد 1111
6: 7888.
1: لا أحمد قدي
3: 9999.
1: برافو.
3: 8888.
0: برافو احمد عوده 8000. يعطيكم الصحه. فاش عاونكم الصغيرات الحساب الذهني؟ كي نمشوا نشروا حاجه من السوق ولا ان نمشوا نشروا ادوات مدرسيه والا باش نمشوا مع ماما وبابا نشروا لبسه، شكون اللي يعمل الحسابات؟ شكون يعمل الحساب؟ تعملوا الحساب. انت اسرع ولا الاله الحاسبه اسرع؟ حاسب راك
2: اسرع. يبدا هو يحسب بالكالكولاتريس.
0: قرب للميكرو وحكينا الحكايه كيفاش بالضبط.
2: يبدا هو يحسب بالكالكولاتريس ونحن نبدا نحسبه قبله ونكملوا قبله.
0: تكملوا قبل الكالكولاتريس. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله ربي يحفظكم.
1: ريم هي ديجا البطوله اللي كانت ما شاء الله 130 عمليه ينجزوها في ظرف 7 دقائق فقط.
0: ما شاء الله.
1: معناها انت تخيلي كميه السرعه. البطوله العربيه باش تكون قدره ربي 150 عمليه في 5 دقائق فقط. معناها التحدي كبير وكبير جدا.
0: خفتوا وقت العمليات وقت يعطوكم؟ فما خوف ولا ما فماش؟
2: فما حماسه.
0: ثم حماسه. محلاها الكلمه ثم حماسه. توقعتوا انكم باش تربحوا وتترشحوا؟ مشيتوا انكم بكلكم ثقه في النفس؟ قرب الميكرو حكينا شوي تفضل.
2: مشينا كلنا ثقه في النفس وتحمسنا البطوله.
0: اي معناها كي تلقوا صحابكم غادي وتلقوا المنافسين ليكم منافسه شرسه تعتبر هكا نجم نقول عليها شرسه، تحس روحك متحمس اكثر مش خايف مش قلبي يدق هكا؟ شو بالضبط شنو كيفاش بالضبط؟
2: نحس روحي متحمس باش ننجز العمليات
0: وباش نربح انا
2: النفس. اللي انا باش نربح.
0: يعطيكم الصحه ومحلاها ثقه في النفس. شنو حلمك في المستقبل؟
2: حلمي نولي
0: قرب الميكرو. نولي
2: حلمي نولي نحسب، يعني نجي في القباضه ونولي ديما نحسب في الـ في الـ في الحاجات
4: الاموال
0: نحسب الفلوس.
4: ابطال الحساب الذهني.
0: تقولوا ابطال الحساب الذهني. حلمك في المستقبل بطل في الحساب الذهني؟
1: ايوه
5: بطل الحساب الذهني.
1: بطل عالمي.
0: بطل عالمي. انتم راكم ابطال، جيتونا ابطال انتم تورا. نرجعوا لك استاذه هيم، اعطينا الفوائد نتاع الحساب الذهني. احنا شفنا شوي منها تورا.
1: بالضبط.
0: شفنا شوي، نشوفوا في الصغيرات محلاهم وقداش متحمسين.
1: الحساب الذهني اختي انا مشني نخدم جوست على انهم يعرفوا يحسبوا وعلى انهم يتمكنوا من العمليات وينجزوا برشا عمليات. أنا اللي نخدم عليه بالأساس هو ثقة في النفس، قوة الشخصية، ريتي كتراك لي أكيد باش تقابلهم مناظرات، باش تقابلهم برشا برشا تحديات في الدنيا. نحبك كتراك وكل الربثة وقلة ثقة في النفس في العبد وكل شيء تتنحالهم من الصورة، تكون عندهم قوة شخصية كما سمعتي تو.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله. ديجا أصل الوقت اللي يعدوا في البطولة، حتى الجوري اللي معايا بهتوا في كمية الحماسة اللي في أطفالي وفي ثقتهم في أنفسهم. معناها لأني أنا ديما نفهمهم إن كلك سوا احنا ربحنا ولا ما ربحناش يكفينا شرف في المشاركة، ويكفي إني خذيت ثقة في روحي وإني أنا حاولت. هذاك اش حاجتي بالضبط؟ أبار هذاك يتعلم التركيز، يتعلم ما عادش يخاف من الأرقام. برشا صغيرات كي يشوفوا الأرقام ساكين يدخلوا بعضهم. أطفال الحساب الذهني لا يولوا يشوفوا الأرقام يحسبوا بكل ثقة في النفس ومتأكدين من عملياتهم صحاح. إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم.
0: شو يمثل بالنسبة ليك فوزكم في البطولة الوطنية والترشح للبطولة العربية؟
1: والله شوفي بالنسبة لي أنا فخر كبير. أول حاجة فخورة هاني قلت لك بالترشح أولا، وثانيا هاني قلت لك بشخصية أطفالي اللي بديت معهم من الصفر. دخلوا أطفال ما يعرفوش حتى كي تسأليه على اسمه يتربث وما يعرفش يجاوب. شوفي ما شاء الله كيفاش ولوا. هذيك أنا النجاح لي عندي. تو ترشحنا ولا ما ترشحناش هذيك حاجة معناها مشي.
0: إن شاء الله تكونوا فايزين وتجيبونا البطولة. في كلامه قلتي جو معناها ما يعرفوش حتى نقولوا ابجديات الحساب الذهني، انت حسب رايك وكان مدرب حساب ذهني كل صغير يسمع فينا تو انه قادر يتعلم الحساب الذهني؟
1: اي ريتي ديجا انا ندرب في اطفال من 5 سنوات.
0: معناها نقولوا احنا ما نجمش يتعلم ما نجمش يخلط.
1: هو ريتي فما صغار عندهم مشاكل، ما احنا نخدموا على المشاكل هذه.
0: نخدموا على المشاكل.
1: عندنا دي تكنيك معينه، تقنيات نستعملوها، نبسطوا لهم الحكايه، يتعلم كما يقولوا تعلموا الاطفال وهم يلعبون. معناها يبدا يحسب وهو مش داري على روحه يحسب اصلا، فهمتي؟ قلت لك عندي اطفال في عمر 5 سنوات ندرب فيهم، ودخلوا معناها جوست يعرف كان الارقام. لا يعرف لا طرح لا جمع على حتى شيء، وما شاء الله في شهر تمكن من كل شيء. هذا كل بطرق بسيطه نعدوها بضحكه ولعبه، العاب تربويه. معناها ريتي مش كلي اقرا وكابس عليهم، بالعكس انا نهربهم من القرايه باش يتعلموا حاجه تفيدهم في شخصيتهم اولا وفي قرايتهم وفي ثقتهم في انفسهم.
0: يعطيك الصحه. نرجع لصغيراتنا وناخذ اهداءاتهم لشكون تقدموا تحياتكم. تفضل. مرحبا
1: أحمد.
0: قرب للميكرو حشام شوي.
1: حشام
0: تنحت علينا الحشمة وتنحت علينا التراك متاع الميكرو.
1: مريض شوي هو أصل اليوم.
0: إن شاء الله لباس.
1: يلا أحمد
0: قرب للميكرو. أحمد شنو اللقب؟
6: أحمد منديل.
0: مرحبا بك يا أحمد منديل. وشكون اللي جابك وشكون اللي لبسك اليوم؟ نقدموا لهم تحية.
6: نقدم تحية لصحابي وانيتي هويام وماما
0: هاي؟
1: وبابا لا اللي جابك.
0: وشكون اللي جابنا لهنا؟ باهي قد شنو اسمه ماما؟ شنو اسمها؟
6: ماما اسمها بسمة.
0: هاي؟
6: ما نعرفش لقبها.
0: لا نروحوا اليوم زي ما نعرف اللقب هكا ولا لا. باهي وبابا شنو لقبها؟
6: اسمه يوسف.
0: باهي؟
6: مش ناري.
0: كيف كنت اللقب؟ تيجي كيف كنت بتبات الحال لقبة منديل هكا ولا لا؟
6: وماما ما نعرفش.
0: قرب الميكرو قرب الميكرو.
6: ماما ما نعرفش لقبها.
0: باهي مرة جاية تجينا باللقب هكا ولا لا؟ إذا تعرف اللقب خاطر باش ترجع بحذانا مرة أخرى. يعطيك الصحة، مرحبا بيك، على السلامة، ذكرنا باسمك وتحيتك لشكون؟
4: اسمي أوس، نقدم تحيتي لماما اللي هي المدربة نتاعنا. ونقدم تحيتي لبابا وإخواتي وصحابي الكل.
0: أكاهو ما نسينا حد؟
4: وجدايتي و
0: جدي
4: نسكر.
0: باهي نكملوا معاكم، مرحبا، تفضلوا.
2: اسمي مؤمن نفطي، ونقدم اكبر تحياتي لكوتش هويام وعائلتي واصحابي.
0: يعطيك الصحه. كملوا مع اخر طفل، مرحبا بيك.
7: اسمي اياس بالقاسم، نلقي التحيه للهويام العيد، المدربه للحساب الذهني. وبابا وجدياتي وجدايتي وجدي والناس كل
0: وناس الكل. وجيتنا عيد، شنو نقولوا احنا العيد كل عام وانتم طيبين بالقيم مع بعضنا نسي.
7: كل عام وانتم حيين
1: بخير.
7: كل عام وانتم حيين بخير
0: ان شاء الله. كل عام وانتم حيين بخير. كلمه الختام تفضلي هي.
1: يعطيك الصحة أول حاجة أختي على الاستضافة، والله فرحت برش.
0: مرحبا بكم، الفضاء فضاءكم براعم الأثير موجه للأطفال الكل، مرحبا بهم الكل في الفضاء.
1: عايش أختي.
0: وين ما نجموش يجوا فضاء براعم الأثير، أنا نتنقلوا لكم وين ما أنتم ونعدوا الحصة مباشرة من غادي.
1: مرحبا عايش أختي، ربي يبارك لكم. زاد نقدم تحية بصراحة للأولياء اللي يعطوا فيا الثقة. نقدم زادة تحية لمديرة نادي النموذجي حي بن يونس لاحتضانها لهذه المبادرة متاع
0: تحية كبيرة
1: نادي تنمية الذكاءات المتعددة. التحية الكبيرة لأطفالي اللي بصراحة هم عوض أولادي مشهم أطفالي، وديما نشجع الأولياء نقول لهم راهي الدنيا مشي كان قراية، صحيح القراية مهمة وصحيح ماذا بينا أطفالنا كل في أعلى المراتب، مي مع القراية اون باراليل اعملوا لهم نشاط ثقافي.
0: لازم النشاط ضروري جدا،
1: ضروري جدا
0: الصغير يكون عنده نشاط ثقافي.
1: صحيح، مش امشي اقرا هيا ادخل اليوتيوب زيد حضر، هذاك يولي ستريس وضغط. الطفل يقرا صحيح، اما يدخل في نوادي منها يتعلم ومنها يتفرح،
0: يكون شخصيته ويرفه على راحه.
1: خاطر اهم حاجه ريمختي هي الشخصيه، راي الشخصيه هي اللي تبني كل شيء.
0: يعطيك الصحة. بالجملة هذه نختموا معاك، شكرا لك الأستاذة هويام العيد مدربة حساب ذهني، أستاذة موسيقى وعضو في جمعية قدماء الموسيقيين برديف. يعطيك الصحة أنت وصغيرات الكل. صغيرات هم أبناء نادي تنمية الذكاءات المتعددة التابع لنادي الأطفال النموذجي بحي بن يونس قفصة. كل شكر لكم على الحضور، شرفتوني اليوم. يعطيكم الصحة.
1: عايش أختي.
0: نسمعوا نغم ونرجعوا لكم نواصلوا الجزء الثاني من برامج الأثير.
1: شكرا. يعطيك

0: حوار مع السيرة.
1: يحكيوا على علوش مقربت كي العروس، ذاق قعموره بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انت زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
2: إشهار. مرحبا بكم مستمعين، أرجع لكم في الجزء الثاني من براعم الأثير. بديناه بالتتويجات وتوش نمشوا الفقرة حوار مع صغار، وموضوعنا اليوم استقبال عيد الأضحى، كيفاش نحتفلوا به، العادات والتقاليد، صلة الرحم، ونتحدثوا في موضوع الحوار مع صغيراتنا والنصائح كالعادة يقدمها أهل الاختصاص. اليوم تجينا من الدكتورة وداد زياني. صباح الورد الصغيرات، مرحبا بكم. مرحبا رزين. صباح النور.
3: صباح النور يا أيها المستمعون الكرام، أنا رزين جمودي، يشرفني مخاطبتكم في هذه المناسبة العظيمة التي أحبها من كل قلبي.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك على التحية الحلوة. كامل غرس الله، مرحبا بك يا كامل، قرب شوي الميكرو. مرحبا بك كامل، شن أحوالك؟
4: لا بأس.
2: مرحبا بك معانا، انت الرسام بتاع الحصه، القصه تعود تمشي، وكامل غرس الله هو اللي يصور، هو اللي يتخيل القصه، يتخيل الصور ويتخيل الشخصيات ويصور لنا على عين المكان هكا ولا لا؟ كامل شوفوه على الصفحه الرسميه الخاصه باذاعه قفص على الفيسبوك، وبعد قليل ان شاء الله كي نسمعوا قصه اليوم هكا ولا لا كامل؟ مرحبا بك معانا، ضيف قار معانا، ديما باش ترسمنا شخصيه القصه هكا ولا لا؟ مرحبا وليد. صباح الورد.
5: صباح النور والجمال. بعد غياب طال على الاستوديو اشتقت للميكروفون، اشتقت لصباح الخير التي تخرج من القلب لتصل الى قلوب المستمعين. قريبا نلتقي خلف المايك لنعوض ما فات.
2: صفق عليك، حتى احنا اشتقنا لك برشا. مرحبا، خليت علينا بلاصه. قديش من عام وانت ديما تجي البرنامج؟
5: ثلاث
2: سنين. مرحبا بك معانا. غيبه نتاع شويه قرايه هكا ولا لا؟ نتاع شهيرين كيكا. توحشت بالحق الميكرو وليد. شنو حسيت؟
5: هكا يعني حاجه ناقصتني.
2: مع العلم انه وليد عم نول يقرا سنه سادسه وعام كامل حتى للمناظره وهو معانا في برامج الاثير. ما تغيب حتى حصه. سمينا صدقي عارفه يقول لي مشروع منشط. مرحبا بك معانا. سنه تقرا سابع اساسي في المدرسه الاعداديه النموذجيه، كملنا الامتحانات امس، اليوم جينا للبرامج هكا ولا؟ فرحانه بيك برشا. مرحبا بيك معانا وليد. حنين، مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والمحبة. هقد اقترب عيد الأضحى المبارك وبدأت معه أجواء الفرح والتكبير تعم القلوب والبيوت، فنسأل الله أن يبلغنا العيد ونحن في أفضل حال، وأن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. بهذه المناسبة الجميلة نتمنى لكم أيام مليئة بالسعادة والراحة، وأن تبقى المحبة والتعاون عنوانا بيننا دائما.
2: شكرا ليك. ننطلق في موضوع الحوار معاك وليد، تنورنا، مرحبا، تفضل.
5: موضوعنا هو يعني كاستقبال عيد الأضحى.
2: شوف محلاها غياب ورجعنا في العيد هكا ولا لا؟ رجوع سمح.
5: عيدين، عيد الرجوع إلى الإذاعة وعيد الأضحى.
2: عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام والأمة العربية الإسلامية كل حي بألف خير، تفضل.
5: عيد الأضحى هو مناسبة عظيمة تحمل معها قيم التضحية، العطاء والترابط الأسري. يستقبل المسلمون هذا العيد ببهجة وفرحة، تعتمد على يوم مليء بالفرحة الضحكات والسرور. كيف نستقبل عيد الأضحى؟ يبدأ استقبال عيد الأضحى يوم النحر نفسه، ويمر عبر خطوات تعزز الروحانيات. صيام يوم عرفة لغير الحاج وهو ليلة العيد، حيث يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. التكبير والتهليل، يسن التكبير المطلق والمقيد في المساجد والبيوت والأسواق تعظيما لشعائر الله. الاغتسال والتطيب، من السنة الاغتسال ولبس أجمل الثياب قبل الخروج لصلاة العيد. والآن نذكر مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى. تتنوع مظاهر الاحتفال لتثبت البهجة في نفوس الجميع وخاصة الأطفال. ذبح الأضحية وتوزيعها، وهي الشعير الأبرز في هذا العيد، حيث يتم ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد مباشرة، ومن السنة تقسيمها أثلاثا، ثلث لأهل البيت، ثلث للهدية الأقرب أو الأصدقاء، وثلث للصدقة للفقراء أو المساكين. صلة الرحم والتزاور، العيد فرصة مثالية لتصفية النفوس وتبادل الزيارات بين الأهل والأقارب والجيران، وتقديم التهاني مثل عيدكم مبارك أو تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وهذا العيد يمثل فرحة كبيرة للأطفال. فمثلا هناك يعني تراث في البلدان العربية يسمى العيدية، عندما يأتي الأطفال إلى الأقارب يعطونهم مال أو حلوى في يوم العيد للفرحة أو لشراء بعض الملابس أو بعض المستلزمات. ونعطي بعض النصائح للعيد.
2: أنت في العيد هذه عيد الإضحى موجودة العيدية، كيف عيد الفطر موجودة في العيدين هكا ولا لا؟ عند العائلات الكل حسب رأيك، وإلا ثم عائلات عندهم وعائلات لا موجودة العادة هذه مازالت؟
5: بالنسبة للعائلات يعني اللي حالتهم ميسورة فأغلب العائلات تعطي عيدية، بينما العائلات اللي يعني عندهم
2: حتى عيدية صغيرة حتى بسيطة
5: ما تكونش يعني ديما
2: بالمال،
5: ما تكونش ديما بالمال، تنجم تكون مثلا سوار مصنوع يعني في البيت أو حلوى أو أي شيء يدخل البهجة والسرور على قلب الطفل.
2: يعطيك الصحة ولي.
5: بالنسبة هناك نصائح للعيد، أولا كيفش العيد نستطيع تزيينه بأربطة ملونة قبل يوم من العيد. وأيضا لا يجب أن يعني نأخذ الخروف للعب به
2: أو التباهي،
5: لأن هناك أطفال فقراء مساكين لا يستطيعون توفير هذا الكبش، فلا نكسر قلوبهم ولا نشعرهم بالحزن، بالعكس فنوعيهم بأن ليس يعني العيد فقط للأكل أو لشراء الكبش، بل هو فرحة وزيارات وتبادل التهاني.
2: يعطيك الصحة، شكرا ليك، نمشو لك رزين وبعد نرجع لحنين، وإن شاء الله بعد قليل كامل غرسلة بالقلم والريشة بشي رفقنا هكا ولا لا مع القصة. مرحبا بك كامل.
3: صباحكم نور أيها المستمعون الكرام، أنا رزين جمودي، تشرفني مخاطبتكم في هذه المناسبة العظيمة التي أحبها من كل قلبي.
2: لطف عليك.
3: عيد الإضحى المبارك ذكرى عظيمة تعود بنا إلى قصة التعاطي والتضحية التي عاشها سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه البار إسماعيل، فلما امتثل إلى أمر الله فدى الله إسماعيل بكبش عظيم، فكانت سنة نتبعها إلى يومنا هذا. وما أجمل هذا العيد حين نرى الأسرة تجتمع والأرحام تلتقي والأطفال يلبسون أجمل ثيابهم والبيوت تفوح منها رائحة الشواء والطعام الطيب. ولكن أجمل ما في هذا العيد في رأيي هو تلك اللحظة التي نحمل فيها جزءا من الأضحية لجيراننا والمساكين، فنرى البهجة تضيء وجوههم وإن الطعام لذة لا توصف. وفي هذه المناسبة السعيدة أتوجه إلى أصدقاء الصغار ببعض النصائح بكل مودة. صاموا يوم عرفة على من يستطيع صيامه أن لا يفوت أجره العظيم. صلة الرحم، لا تنسوا الذهاب إلى لزيارة الأقارب، فإن فرحهم بكم لا يعادل شيء. الصداقة والعطاء، خصصوا جزءا من عيديتكم للصداقة، فإن في إسعاد الآخرين بركة عظيمة. نظافة البيئة، احرصوا على نظافة الشوارع والأحياء، فالنظافة من الإيمان. السلام أولا، ابتعدوا عن الألعاب النارية الخطيرة وكل ما قد يضر بكم أو بالآخرين. المصالحة، العيد فرصة ذهبية للعفو والنسيان الغضب من الأصدقاء والإخوة. وقت المراجعة، لا تنسوا التحذير لما بقي من الامتحانات، فالعقل أيضا يستحق هدية العيد. وفي الاختتام، أتمنى لكل المستمعين الكرام عيدا مباركا سعيدا مليئا بالفرح والتراحم والمحبة، وأقول لجميع أصدقاء الأطفال تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وانتي حية بألف خير، كفيتي ووفيتي، لخصتينا كل شيء، تعرضتي للنقاط الكل، يعطيك الصحة رزين. نمشوا لك حنين، مرحبا بك من جديد.
5: مرحبا.
2: نحو السنة السادسة والمناظرة حنين، قبل ما نبدو في الموضوع،
5: صعبة شوي،
2: ثم شوي تعبة، صعبة شوي، ايش معناها صعبة؟
5: امتحانات ومن بعد ريفيزيون.
2: قربي شوي، قوي شوي صوتك. اما نقوي صوتنا، برشا نشاط، برشا حيوية، هكا ولا لا؟ قدرة ربي ناجحة، وإن شاء الله ربي ناجح صغيراتنا الكل. نمشوا لعيد الأضحى، وتفضلي حنين، مرحبا بك.
6: عيد الأضحى في تونس من أهم المناسبات الدينية والعائلية، ويتميز بأجواء روحانية ولمة عائلية جميلة. يوافق العيد هذه السنة إن شاء الله يوم الأربعاء 27 ماي 2026. الاحتفال بالعيد، صلاة العيد صباحا، ذبح الأضحية بعد الصلاة اقتداء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، اجتماع العائلة وتحضير أكلات تقليدية مثل العصبان، المشوي، كسكسي بالعلوش، زيارة الأقارب وصلة الرحم. نجم بعد العشية نزور أقاربنا، وتوزيع جزء من اللحم على الفقراء والمحتاجين. نصائح: ما ننسوش الناس الغير قادرين، نساعدوهم. العيد فرصة للم الشمل مش فقط للأكل، حسن التصرف في الفضلات وعدم إلقائها في الشوارع، لا ولا منكلوش برشا من اللحم على خاطرها تعمل برشا امراض. ونخزنوا اللحم بطريقه صحيه، نحطوه في اكياس بلاستيكيه نتاع تخزين، ونحطوه في الفريجو
2: ونحطوه في الثلاجه. هذا جزء من النصائح قدمتها لنا حنين وليد ورزين، وشكرا ليك زاد ايضا كامل الغرسله. نواصلوا مع النصائح، تجينا توا من اهل الاختصاص، تقدمها لنا الدكتوره وداد زياني. نسمع مع بعضنا وننتبهوا زاد.
0: صباح الخير الناس الكل، اليوم باش نقدم لكم نصائح بمناسبه عيد الاضحى، ان شاء الله مبارك علينا وعلى جميع المسلمين. قبل كل شيء باش نحكي لكم على فوائد اللحم بالنسبه لكم انتم اطفال، لانكم في فتره نمو، واللحم مفيد برشا ليكم لانه غني بالبروتينات. البروتينات تقوي العضلات وتقوي المناعه وتقوي الخلايا نتاع الجسم. اللحم زاد غني بالحديد، فيه برشا مواد كيما الزنك يقوي المناعة. النصائح اللي باش نوجهوها لكم تفيدكم يوم العيد وفي الأيامات الأخرى، أنكم تاكلوا طروف اللحم الحمراء الطرية، ما تكونش فيها شحم، لأنه شحم يقلق المعدة بالنسبة للأطفال ويعمل لهم سوء هضم. كيف كيف يزمنا نثبتوا في طروف اللحم اللي تاكلوها ما تكونش فيها طروف العظم الصغار، لأنه فيها خطورة على الإنسان وقت اللي يبلعها. وكيف كيف ما يكونش طرف اللحم كبير، لأنه صغيرات ما يمضغوش بالقدار اللحمة ويزربوا في الماكلة، النجم اللطف معناها تسبب في الاختناق. يزمنا طروف اللحم نقصوهم طريفات صغيرانين وناكلوهم بشوية بشوية. بالنسبة للكمية المنصوحة للأطفال تكون معناها بالنسبة للأطفال اللي أعمارهم ما بين 3 و10 سنوات، الكمية ما بين 60 و90 غرام في الوجبة الواحدة. طريقة التطييب، نعرف احنا نهار العيد الناس كلها تقريبا تشوي اللحم. بالنسبة للشويان، اللحم ما يزموش يكون محروق، وما يزموش يكون ني وإلا ناقص الطياب، لأنه ينجم أن يسبب في عدة أمراض. وإلا فما شكون اللي يطيبوا وإلا يحطوا في الكوشة ويأكلوه. كيف نبعدوا على اللحم المقلي في الزيوت، لأنه الزيوت فيها عدة برشا مضار على صحة الإنسان. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
2: كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله كل وعيدكم مبروك. شكرا دكتوره وداد زياني على كل النصائح. نواصلوا مع فقراتنا ونمشوا فقره قصه وعبره ونكتشفوا قصه اليوم.
4: قصه وعبره.
7: مرحبا يا اطفال، قصتنا بعنوان عصفور الجنه، تاليف وحيد المي، رسوم وتصميم أنيس المحرسي. يعيش زكريا في بيت صغير جميل وسط بستان فسيح، يغطي سقفه القرميد، نوافذه من خشب، وجدرانه مطلية بالأبيض، بابه الخشبي المقوس يذكره بظهر جدته المحدودب. كان زكريا طفلا في الثامنة من عمره، يحب لعبة الأحبولة وإعداد مقالع من أعواد الشجر، يصطاد بها العصافير المحلقة في سماء بستانهم أيام العطل. الولد المحب للطيور يقبل أمه صباحا ويشاكس والده، ثم يخرج إلى بستان اللوز يستمتع بزهراته الجميلة، ثم تلحق به الأم لتنثر القمح في اتجاهات عديدة، تكتكت فيتحلق حولها الدجاج والفراخ، تنقر الحبات من هنا وهناك، تسقي أحواض النعناع ونباتات الزينة بالماء، ثم تنصرف إلى شؤون البيت لمساعدة أبيه. كان الأب جابر يدرس في مدرسة القرية، يحب أن يتقاسم مع زوجته عناء تنظيف البيت وغسل الأواني وطي الملابس وإعداد أطباق الأكل الخفيفة، رغم أنها لا تعمل خارج البيت، وما يتبقى له من وقت يقضيه في مطالعة الكتب بشراهة. يعترض كل من يزور البيت بابتسامة عريضة، إنه الرجل الذي عرف لدى الجميع بكرمه وحبه للآخرين كما يحب أبناءه الأربعة. كان زكريا أصغرهم وأكثرهم حبا للحيوانات، لذلك يقضي كامل عطله في المطالعة ومشاهدة برامج الحيوانات وملاعبة قطته وكلبه والقفز خلف الدجاج وإعداد المقالع التي يخفيها داخل العشب الكثيف قبل أن يعود إلى البيت. يحب زكريا اللعب في البستان، يتأمل زهرات اللوز الرائعة كل صباح عليل النسمات، ينظر إلى السماء بين الحين والآخر، يحب أن تمر حمامة أو عصفورة يوقعها على الأرض. كانت غايته أن يحصل على طائر يضعه في قفص أهداه له صديقه في عيد ميلاده. ذات يوم مر سرب طيور فوق رأسه، كانت مجموعة تحلق في السماء الصافية مثل نقاط سوداء وكأنها تمسك ببعضها البعض. أسرع الطفل إلى مقلاعه، صوبه في اتجاه السرب المحلق بعدما زوده بحجارة، ودفع الخيط المطاطي بقوة في اتجاهه. سقط عصفور أسود اللون مثل ليل حالك يزوق أسفل عنقه الريش الأحمر، له منقار طويل وجناحان طويلان مثل شراع سفينة. كان العصفور جريحا يتململ فوق التراب متألما، يهتز ريشه من فرط الألم. انتهى هذا الجزء من القصة يا أطفال، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم. خمنوا نهاية هذه القصة. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة.
1: قصة وعبرة،
2: هذه هي قصة وعبرة. شكرا مريم قضومي على تقديم القصة، أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. القصة بعنوان عصفور الجنة للكاتبة وحيدة المي. وإحنا نخدمه في القصة وإحنا نسمعه في القصة، طفل موهوب، طفل خياله واسع، طفل مبدع في الرسم. رحبوا به من جديد كامل غرسلة، بدينا معاك في أسبوع اللي فات، هذا العدد الثاني ليك معانا هكا ولا لا؟ هذه ثاني حلقة تحضر معانا. شنو رسمنا كامل؟ أعطيني ترى خليني نشوفه، شوفوا الرسوم، هذا هو رسم كامل. أعطيني رسومات أخرى، هذه هي رسومات كامل. يعطيك الصحة. هذا خيالك شنو عطاك على القصة، تنجم تشوفوهم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. يعطيك الصحة كامل، برافو، يعطيك الصحة. هذه هي الرسومات، تتخيل الشخصيات في بالك كيفاش بالضبط كابل تعمل؟ قرب شوي الميكرو، كقرب الميكرو وانت تسمع في القصة تتخيل الشخصية هكا ولا لا؟
5: لا نهزك يطبعولي مثلا انك براق
2: وانت تبدأ ترس. يعطيك الصحة كامل، ان شاء الله ترافقنا في براعم الاثير. شكرا ليك. خلينا نمشوا للقصة اللي هي عصفور الجنة للكاتبة وحيدة المي. قبل ما ننطلقوا احنا باش نقدموا الخاتمة، خاطر قلنا نتخيلوا خاتمة. صديقتنا رزان اليوم عندها نهاية مقترحة للقصة، لكن قبلها خلينا نعرفوا بالكاتبة المتميزة وحيدة المي. تفضل وليد خذ الميكرو.
4: وحيدة المي هي كاتبة وباحثة وأكاديمية تونسية بارزة، تعرف بإسهاماتها القيمة في الساحة الثقافية والأدبية التونسية والعربية، وخاصة في مجالات النقد الأدبي، القصة القصيرة، وأدب المرأة. السيرة الأكاديمية المهنية، التدريس والبحث. تعمل كأستاذة وباحثة أكاديمية تركز اهتماماتها البحثية حول الأدب العربي الحديث والمعاصر والنقد النسوي وتحليل الخطاب الأدبي. النشاط الثقافي، تشارك بنشاط في الندوات الفكرية والمؤتمرات الأدبية والمعارض الثقافية داخل تونس وخارجها، ولها حضور بارز في اتحاد الكتاب التونسيين.
2: يعطيك الصحة وليد. نمشي للرزان، الخاتمة والنهاية المقترحة لقصة اليوم اللي هي عصفور الجنة للكاتبة وحيدة المي. القصة كالعادة تلقوها في كل المكتبات العمومية، تنجموا تزوروا المكتبات وتقروا القصة نتاع اليوم اللي هي عصفور الجنة، وأيضا سلسلة النوارس، خاطر هي جملة من القصص اللي تبعين السلسلة هذه. تفضلي رزين.
3: النهاية المقترحة. ومع أول نسمات الصباح فتح زكريا نافذة غرفته بيدين مرتجفتين ونظر إلى الخطاف الصغير نظرة من يودع جزءا من قلبه. دار الطائر نحو السماء الزرقاء فدار دورة واحدة فوق البستان كأنه يلوح بالشكر، ثم حط فوق طرف سقف القرميد يطل على البيت وكأنه يقول: أنا لم أرحل، أنا هنا، ولكن السماء هي بيتي. دمعت عينا زكريا وابتسم، وفي تلك اللحظة أدرك لأول مرة أن أجمل صور المحبة هي أن تمنح من تحب حريته، لا أن تحبسه خلف قضبانك. وفي يومها كل صباح كان الخطاف يأتي يرسم خطوطا في السماء فوق بستانهم، وكان زكريا يقف تحته يرفع رأسه ويبتسم سعيدا لأنه أحب بلا قيود.
2: شكرا لك على النهاية، نهاية جميلة للطفلة رزان. نمشوا لك حنين. حنين، القضايا المطروحة باش تقدميها لنا تو هكا ولا لا؟ القضايا المطروحة في القصة تفضلي.
8: قضية الحرية، تؤكد القصة على ضرورة إعطاء الحرية للحيوانات وعدم حبسها. قضية الرفق بالحيوان، الدعوة إلى معاملة الحيوانات برفق واحترام طبيعتها. قضية التربية والتوجيه، لعب الأب دورا مهما في توعية ابنه وإقناعه بالتصرف الصحيح. قضية العلاقة بين الإنسان والطبيعة، تبرز القصة أهمية التعايش الإيجابي مع الكائنات الحية واحترام طبيعتها.
2: شكرا لك حنين، شكرا لك وليد، شكرا رزان. كامل العبرة من القصة، كامل العبرة من القصة. وإلى اليوم حضرنا الرسوم، الحصة جاية عملنا العبرة من القصة اللي هي قصة اليوم عصفور الجنة للكاتبة وحيدة المي. تفضل.
5: كل كائن حي يعيش،
2: قرب الميكرو.
5: كل كائن حي يعيش في محيطه الذي خلق فيه.
2: شكرا ليك، يعطيك الصحة كامل. شكرا لكم في صغيراتنا، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. إن شاء الله الإفادة والمتعة حصلت من برامج الأثير. عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مع تحيات كامل الفريق، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة قفصة محبة دينا.
1: فلاش سبور فلاش سبور.
2: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي الدور النصف النهائي كأس تونس لكرة القدم. زوز مباريات ينطلق على الساعة الثالثة والنصف ظهرا. المباراة الأولى في ملعب بشير ليزويتن بإدارة الحكم حسني نالي كحكم ساحة وهيثم الطرابلسي في الفار. شبيبة العمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي. المباراة الثانية في صفاقس نادي الرياضي صفاقسي مع ترجي الجرجيس وحكم المباراة وليد المنصري وفي الفار مجدي بلغة. بالنسبة لكرة اليد بعد ما ترشح ترجي على حساب النادي الافريقي في دور النصف النهائي لكرة اليد باش يواجه فريق النادي ساقية الزيت اللي ترشح على حساب جمعية الحمامات 27 مقابل 26. على المستوى الأوروبي البطولة الإسبانية آخر مباراة في هذا الموسم البطولة الإسبانية فاريال يستضيف أتليتيكو مدريد. الدوري الإنجليزي الممتاز برايتون مع مانشستر يونايتد بريرلي مع ويرفير هاملتون كريستال بالاس مع أرسنال فولهام مع نيوكاستل ليفربول مع برينفورد مانشستر سيتي مع أستون فيلا نوتنغهام فورست مع بريموث وبساندرلاند مع تشيلسي توتنهام هوتسبير مع إيفرتون وويست هام مع ليدز يونايتد. دوري أبطال إفريقيا الليلة في الثمانية النهائي باش يجمع الجيش الملكي المغربي بمولدي سان داونز. مباراة الذهاب فاز بها الفريق الجنوب أفريقي بهدف مقابل صفر. نختم بالبطولة الإيطالية من أبرز مباريات اليوم بارما مع ساسولو نابولي مع أودينيزي ميلان مع كاليري كريمونيزي مع كومو وفيرونا مع روما وليتشي مع جنوة تورينو مع جوفانس وليتشي مع جنوة. هكا تكون نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب. إلى اللقاء.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: الممثل فتحي فيبي الممثل المسرحي علي حرافي ميكرو ستار حديثنا سبور أنغام مسابقات برشا ضمار مع رياض اليوم في أجواء الأحد بداية من العشرة.
5: واحدة وثلاثين سبعة وثلاثين سبعة وستين ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك ابتي رايك وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين سبعة وثلاثين سبعة وستين ثلاثة وثلاثين.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة. وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر يخليوا لهم الأولوية وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
9: العاشرة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة. تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي في تصريح للإذاعة بأن عدد المترشحين لاجتياز اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا جوان 2026 يبلغ 5931 مترشحا ومترشحة في 7 شعب. وسيتم إجراء اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا من 3 إلى 10 من جوان القادم في 27 مركز اختبار بجهة قفصة على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 من جوان القادم. بمناسبة اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس السبت بمختلف جهات الجمهورية التونسية، نجحت وزارة الصحة في إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية لإزالة الماء الأبيض من العين لفائدة المواطنين حاملي بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. تحتفل تونس

متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. تحتضن تونس يومي 29 و30 من مايو الحالي المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء وباحثين من تونس وخارجها، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية مهتمة بمجالات التربية والتعليم والتنمية المستدامة. ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن مضيق هرمز سيظل تحت إدارة إيران وفقا لأحدث النصوص المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ورفضت الوكالة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فتح المضيق كجزء من اتفاق تم التفاوض عليه إلى حد كبير، وصفته بأنه غير مكتمل ولا يتماشى مع الواقع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: منتخب قطر لكرة القدم تأسس سنة 1960 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 1970 وانضم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1976. ضع الفريق في 12 بطولة في كأس آسيا، فاز فيها مرتين 2019 و2023، ويلعبون مبارياتهم على استاد خليفة الدولي وملعب جاسم بن حمد. تضافت قطر كأس العالم 2022 وبالتالي تأهلت تلقائيا، ظهرت لأول مرة في كأس العالم وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دول عربية المسابقة. ظهرت كرة القدم في قطر في وقت تزامن مع الاكتشاف الأول لاحتياطات النفط في مدينة دخان عام 1940. بحلول عام 1948 لعب عمال النفط المغتربون أول مباراة رسمية لكرة القدم في قطر. انضم الاتحاد القطري إلى الفيفا في 1963. لعب المنتخب القطري أول مباراة رسمية في 1970 ضد مضيفه البحرين وخسرها 2-1. شارك منتخب قطر لأول مرة في كأس آسيا 1980، تأهل لكأس آسيا بعد أن تصدرت مجموعته وخرج مبكرا من دور المجموعات بهزيمتين وتعادل وفوز واحد. وصل منتخب قطر إلى ربع نهائي كأس آسيا 2000 على الرغم من احتلالهم المركز الثالث في مجموعتهم، لكنهم خسروا أمام الصين في ربع نهائي. مستضيف كأس العالم 2022 قطر نجح في خطف بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 بعد أن أنهى المرحلة الثالثة من المركز الرابع للمجموعة الأولى، لكنه استطاع في المرحلة الرابعة أن يتصدر مجموعته بالفوز على الإمارات في لقاء حاسم ولسبقه التعادل مع عمان، يؤكد العنابي تأهله للمرة الثانية في تاريخه إلى كأس العالم. مباريات قطر في كأس العالم 13 جوان ضد سويسرا، 18 جوان ضد كندا، و24 جوان ضد البوسنة والهرسك.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة في تمغزش بيكو ميداس على 96.00.
2: جاهزين؟ يا رب. أسمع مثلاً باش نقولوا
3: أجواء الأحد.
2: يا ولدي لا، اسمع منيح.
3: أجواء الأحد.
4: آه هذي بتطلعي يا أخي يا سيدي.
2: أي أخويا هذي
5: عملت برشا جو. أنا وأمي عملنا برشا جو.
6: يبا يعمل جو، أهم حاجة يعمل جو.
3: أجواء الأحد.
7: والله بدلنا جو.
8: أجواء الأحد.
3: أجواء الأحد.
7: روعة.
8: ألعاب،
3: مسابقات،
8: هدايا
3: ومفاجآت.
8: أجواء الأحد.
7: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: ماشي لنا ليا والعناية صباحية حد.
8: على موجة إذاعة قفصة.
3: أجواء الأحد. أجواء الأحد.
11: لحد 24 مايو 2026. صباح الخير، صباحكم مبروك، صباحكم عيد، إن شاء الله لكلكم مستعدين للعيد الأضحى المبارك بكل خير إن شاء الله. يا ربي لا يحرم حد ولا يحرم عائلة من أضحية العيد. مرحبا بكم في أجواء لحد من 10 للماضي.

كالعادة بين الاستضافات، بين النغمات، الإيقاعات، الجوائز، المفاجآت والضحك والضمار. مرحبا بكم معنا حتى للماضي ساعة، معكم رياض دبوبي في إعداد وتنشيط الحصة، يرافقني صدقي عارفة في الإخراج الفني والتقني، كمال تومي في قاعة موزع الهاتف وفي الديجيتال ومراقبة سلامة البث على الدين رضواني. مرحبا بكم في أجواء الحد، وتوا تبدأ موسيقتنا والكبش يدور راح.

0: ما يسهل حد كان مع إذاعة قفصة في أجواء الأحد. معكم رياض دبوبي.
1: يا مخلوقة يا مرت محمد والدي، هذاك العادي اسمها للقيت أخويتي، ولا سامي المشقة بلي سموا فيها بنوي التو. يا مخلوقة تسكني الفوق
2: عجيبي ناس.
1: هاي هاي يا خيان يا مرت
2: أشيني يا عيشوشة.
1: أشيني
2: أنت بيك يا يما على من تنادي؟
1: على مرت خوك خوي والله للقيت اسمها.
2: أشيني يما
1: أشيني شفيك تضحك
2: ما لقيتش اسمها. أميرتي روعي بالك، راهي مرت ولدك لها أكثر من 4 سنين.
1: أنا غالب خوي اسمها مشقعب، ما نجمتش نحفظها.
2: مشقعب قولي من حبي فيك نسيت اسمك.
1: قول ولا ولا تتقصص عليا؟
2: لا والله لا، وراسك لا والله لا.
1: أي برا ناديها لي ترى خلطاب تدزها الماء، هاي ردت لي الدنيا بحالة طلع اش تيقول فمي. ما لا هي ولا تسيق دارها وتقلت لي أنا الماء تحت هنا. هاي حد اختك ما ثمش اخوي باش تدزه.
2: لا حنانه ما نديهاش، تو تهبط وحدها تدزه وحدها. امامتي راهي تعرف، راهي انسانه قاريه ومثقفه، ونزيدك زياده مربيه.
1: مربيه؟
2: اي
1: عشان يا اخوي زاده بدلت خدمتها وانا مشيني داريه.
2: شنو
1: اي اما اليوم انا يا سيدي نعمل لها نهار لا زرقت فيه شمس ولا تزرق فيه قمر.
2: يا مامتي ليه ليه والله لا والله لا بدلتها خدمتها، اما المعلمه بالعربيه يقولوا لها مربيه، معناها كيف اختي زينب بالضبط.
1: اي لا صحيح مربيه. اطلع اطلع ناديالي تو نقول لك فيها. هيا ترى برا تحلحس.
2: هيم هيما يهديك، وانتي علاش ما تستنيهاش حتى تكمل وتشوفيها طابت تدز الماء ولا لا، ومن بعد تكلمي واعملي اللي في بالك.
1: انا طلعت لي في راسي التو باش طابت هي وتدز الماء، علاش انا من بعد تو تجي اختك وتولي هي اللي تدز في الماء.
2: هي لك هي خليها عاد زينب تدزها الماء. هميتي راه حرام عليك، راهي حفيظه بسكينه بين روحين ومشو باهي لها تعب. يهديك
1: شوفوا له عايد يا سيدي عاده باهي باهي برا ناديالي خل نشوفها. اسمع سا فكر لي خش اسمها هي.
2: اسمع حفيظه حفيظه
1: يا دا يا سام يا سمو
2: حفيظه
1: يا الاخرى اسكت علي.
3: انا عم يا معيشه.
1: وكان جيت امك ما تعاومينيش بالمال مصخ ويجي نص ساعه خاطر نادي عليك وانت حقرتني.
3: والله ما سمعتك حنا ورس بنيتي ورس من الله لا صار غير شنو ماكي عارفه حنا هذا شهر هي عاد جبت مرا تنظف لي في الدار وقلت خنقفض الدنيا قبل ما يسهل ربي ونور.
1: مراه مراه يا خاتي هالمراه واش بك ما قلتليش لي انا راني جبت لك مراه على كيفي مقدوده مرتوبه تنقي الشوك من القلب.
3: هذه مراه تعرفها احلى مختي ومورفه تقضيها، هي عاد بعثتها لي وتهني يا معيشه تو من بعد طابت تدز المال كل.
1: انا كحالي اللي ما ياخذش بنت اختها.
0: محلى طلقم
4: يا سلم حيط الله.
0: سر الهدرة سر الهدرة، انغام ضيوف وحكاية المشاهير. حكاية المشاهير اجواء الاحد مع رياض.
5: جنة حتير.
0: صندوقك وانت بليلك ملاك.
6: قتلك وبليلك ملاك. قتلك
7: صندوقك وانت دليلك ملك. كنت تحب تلعب تربح معنا الكادوات 500 دينار كاش في رصيد للبرنامج، جوائز مالية كذلك جوائز عينية مهدات من دار الفضة قبالة المعهد الثانوي ابن راشد قوسة، ومغازة ومصاغة الأمين الموجودة في الطريق الرئيسي بالمتلوي بقفصة. كانت هذه فقرة إشهارية. مرحبا بكم. 31-376-730 وإلا 76-229-600 عن 20 صندوق. كنت تحبوا تحلوا واحد منهم إذا كان يمكنكم الحظ باش ترشحوا معنا العملية القرعة وتكونوا من بين الربحين. أول متباري معنا لليوم، صباح النور.
8: صباح الورد.
7: نهارك زين، مرحبا بك.
8: بك عايش.
7: شكون معنا؟
8: حسام الأسود من سيدي بوزيد.
7: مرحبا سي حسام.
8: بك عايش.
7: شن حوال الأسوام تاع الأضحية في سيدي بوزيد؟
8: والله غالي ياسر.
7: شريتوا العلوش العيد ولا مازال؟
8: لا والله انا نضحي وحدي ما زلت ما خليتش خويا.
7: باه باه باه يا سيدي. هاي سي حسين هاي نجربوا الحظ.
8: اي نجربوا.
7: يلا رقم قداش الصندوق اللي تحب تحله؟
8: رقم 5.
7: رقم 5. هاي شد لك التليفون نتاعك واضغط على الزر رقم 5 وباش خلينا نحلوا معاكم الصندوق رقم 5. الصندوق رقم 5 باش نفتحوه مع بعضنا توا زعما شنو مخبي لك؟ حسين ان شاء الله في فرصه اخرى نمشي للمكالمه الثانيه. اهلا وسهلا.
9: الو صباح النور.
7: نهارك زين. مرحبا بيك.
9: تحيه ليك خويا رياض وتحيه للفريق العامل معاك وتحيه لكل مستمعي ذات
7: كفايه. عايشك ربي فضلك. مرحبا. شكون معنا؟
9: معك محسن من ساقط.
7: محسن اللقب
9: المباراه.
7: هاي سي محسن. ما هاي يلا
9: نحب نمرو 7.
7: يلا حلو معاك الصندوق رقم 7. اضغط على الزر رقم 7 في تليفونك وخلينا نحلو معاك الصندوق ونشوفوا شنو مخبي لك يا سي محسن.
10: ياك تشوفوا اللي دور عشو كلي.
7: سي محسن ان شاء الله في فرصة اخرى نمشوا الاتصال الثالث. اهلا وسهلا.
11: الو
7: صباح الخير. مرحبا بيك.
11: صباح النور. مرحبا.
7: مرحبا. شكون معنا؟
11: زهرة ليلي.
7: مرحبا يا زهرة.
11: عايشك.
7: هاي الزهرة.
11: اليوم تحفظ لي برشا مشاركت.
7: مرحبا يا زهرة. هاي تفضل.
11: ان شاء الله عيدكم مبروك ليك والكامل.
7: عايشك علينا وعليك.
11: ندير كل عام بخير وخير.
7: ربي يفضلك ينورك يا زهرة. يلا الصندوق نتاعك رقم
11: 14.
7: يلا نحلو معاك رقم 14. اضغط عليه 1 4 في تليفونك. يلا

0: زهر 14 معبي ويمكنك من انك تترشح معنا للقرعه. شكرا لك. نمشوا للاتصال رقم 4. الو، مرحبا بيك. صباح الخير، مرحبا بيك، شكون معنا؟
1: صباح النور،
0: عايشك، مرحبا، شكون معنا؟
1: عبد الوهاب الجدادي.
0: سي عبد الوهاب، كنت نقص في الراديو باش نجمو نسمعوا بعضنا مليح.
1: نعم،
0: نقص في الراديو سي عبد الوهاب.
1: ماشي، نقص.
0: هاي منين تكلم فينا سي عبد الوهاب؟
1: بوهلال.
0: من بوهلال. لقب؟
1: تازي.
0: تازي.
1: آه.
0: هاي سي عبد الوهاب، يلا رقم الحظ نتاعك، رقم واحد، يلا اضغط على الزر رقم واحد في تليفونك.
2: لا يا راجل،
3: كيف لا؟ كيف لا؟
2: وهي كلها جرت.
0: ان شاء الله في فرصة أخرى يا سي عبد الوهاب. مواصلين معاكم في أجواء لحتى وقت متاعنا تاول 10:22. سيسر واحكم في الطريق، نعرفوا الفترة هذه متاع أيامات عيد، اللي راجع بحذا للعائلة، اللي كان يقرأ، اللي كان يخدم، سيسر واحكم، احنا مهنسينكم وان شاء الله تتعدى أيامات العيد الكلها خير وسلام. يلا نمشوا للاتصال الموالي. ألو
4: ألو،
0: نهارك زين.
4: السلام رياض،
0: السلام، مرحبا بيك. عايشك سميرة، لاباس انت؟
4: عيدك مبروك، كل عام تحيا بخير.
0: ربي يفضلك. مرحبا بك سميرة، طبيبي من رديف.
4: سميرة طبيبة من رديف.
0: هاي سميرة.
4: هاي رقم 10 رياض، نقص رقم 10.
0: يلا اضغط على الزر رقم 10 في تليفونك يا سميرة، ونشوف معاك الزهر والحظ نتاعك اليوم مع إذاعة قصة. سميرة تترشح معانا للقرعة رقم 10، رقم مليان ويخليك تترشح معنا للقرعة. يلا نمشوا للاتصال من بعد. مرحبا بكم معنا، رقم التليفون 31 376 730 وإلا 76 226 600.

0: ما يسهل حد كان مع إذاعة جفصة في أجواء الأحد، معكم رياض دبوبي.
1: حاب تجرب حظك وزهرك معانا وتنجم تكون من بين الرابحين بوحدة من جوائز إذاعة قفصة منوعة أجواء الأحد، هز التليفون توا واطلبنا على 31-376-730، تكون معانا في المباشر، تختار رقم الصندوق الحظ متاعك من 1 حتى 20. الأرقام الصنادق اللي خارجوا لتوا 5-7-14-1-10، فيهم زوز هذوما اللي صنادق مليانين، رقم 14 ورقم 10. فما صنادق اخرين زادة مازالوا ما تحلوش، كان تحبوا نحلوهم ونشوفوا الزهر معاكم اطلبونا. يلا نرجع مع مكالماتكم والمتباري رقم 6. الو
2: الو، اسلام اخوي،
1: نهارك زين، مرحبا بيك
2: محمد صالح. شكري من مغيلة.
1: مرحبا سي محمد صالح،
2: يعيشك وبارك فيك، بارك الله.
1: شنو الاجواء قبل 3 ايام من عيد الاضحى المبارك في المغيلة؟
2: والله باهي الاجواء، نحضروا العيد ان شاء الله ربي، ان شاء الله يسرنا وربي ان شاء الله نكونوا يعني قائمين بشؤوننا في العيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. سي محمد صالح، احنا خلينا نعملوا تراكه معادله هكا صغيره، مثلا في الحي انت اللي تسكن فيه تقريبا قداش فيه من عائله؟ الحي اللي تسكن فيه انت قداش فيه من عائله؟
2: فيه برشا، فيها قرابه 3000 عائله.
1: باهي، في الحي في الحومه نتاعك تقريبا قداش فيها من عائله؟
2: العائله يمكن تلقى 30 40 في الشارع. باي
1: باي، مثلا نقولوا احنا 30 عائله، تقريبا من 30 عائله قديش من عائله باش تعيد وباش تاخذ علوش العيد؟
2: والله ممكن 60% 70% هكا.
1: ان شاء الله ربي معاهم الكل بالله تفقدوا.
2: الحياة غالية وإن شاء الله ربي يقدر الخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. شوف، احنا التونسي للتونسي رحمة، ونتفقدوا جيراننا وأحبابنا، واللي ناقص نزيدوه، واللي ما هوش قادر بشي عايد نتفكروه.
2: هذا كلامك صحيح، إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب.
2: ربي يعطف قلوبك الكاسحة، وإن شاء الله كل إنسان ما عايدش ونعاونوه. وهو العيد خاصة الضحية ما هيش فرض على كل إنسان على استطاعته، حسب استطاعته حسب ظروفه.
1: هاي سي محمد صالح، هاي شوفوا حظك معنا
2: رقم 7.
1: يلا نشوفوا رقم 7 خرجوا سي محسن.
2: رقم 5
1: كيف خرجوا حسام.
2: 13.
1: يلا نشوفوا معك 13، واضغط على الزر رقم 1 3. يا سي محمد صالح
2: أنا غضمت أخوي، عايش.
1: يلا هات نضغط واحنا، هاي 1 3 1 3.
3: اكل 5000.
4: نعطيك.
3: خذ اللي بيها بنان وتفاحة لحمة.
4: اي ما بخمسة ليه.
1: ان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير يا سي محمد صالح. نمشوا للمكالمة اللي بعدها. اهلا وسهلا.
5: اهلا بيك خويا رياض.
1: صباح الخير، مرحبا بيك يا نورة.
5: صباح النور، وين
1: لاباس عليك؟ شنو هي بخير الحمد لله، لاباس
5: ان شاء الله تكونوا بخير وكل عام وانتم حيين بخير. مرتبة عيد الاضحى ان شاء الله كل عام وانتم بخير وكل المستمعين الاوفياء خويا رياض.
1: ان شاء الله يا رب يعيشك. عايشك مرحبا بيك نورة. نورة محمدي
5: من
1: يلا نشوفوا معاك رقم 17. يلا 1 7 يا نورة، ثبت لي فك الأرقام في التليفون متاعك وخلينا نشوفوا زهرك معنا.
6: لا يا ولدي، لا لا لا، ما تغضبش
1: ما تغضبش يا نورة، إن شاء الله فرحانة في العيد وكل عام وانت حي بألف خير. يلا نمشوا للاتصال الموالي. أهلا وسهلا.
7: صباح
1: خير، نهارك زين، مرحبا بيك.
7: بيك عايشك.
1: عايشك، شكون معنا؟
7: معك فاطمة علوي.
1: مرحبا يا فاطمة. القصرين؟
7: نعم.
1: من القصرين؟
7: القصرين.
1: هاي أختي فاطمة. يلا الأجواء عندكم في القصرين قبل أيام قليلة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
7: معناها محتفلين به، يعني إن شاء الله مبروك علينا وعليك وعلى النبي كل.
1: إن شاء الله يا ربي. بديتوا تحضروا فك الخضرة نتاع العصبان ونتاع علوش وتحضيرات؟
7: بدينا حاجات، شرينا حاجات.
1: اي متوفره
7: وهي موجوده.
1: باهي، مضيتوا وكل موس ولا مازال؟
7: والله مازال.
1: باهي ان شاء الله. اي يلا فاطمه.
7: 10.
1: شوفوا رقم 10. 10 خرجت سميره.
7: باهي. 6.
1: نشوفوا معاك رقم 6، اضغط على الزر رقم 6 يا فاطمه. فاطمة إن شاء الله في فرصة أخرى، شكرا لك. يلا نواصل معاكم، أنت صالمولي، أهلا وسهلا.
8: أهلا
1: بك، مرحبا بك، نهارك زين.
8: جميلة روابح من المغرب.
1: مرحبا يا جميلة،
8: يعيشك وبيك.
1: هاي جميلة
8: 14
1: رقم 14. يلا 14 خرجت وزهرة
8: 16.
1: يلا نشوفه معاك رقم 16، اضغط على الزر رقم 16 يا جميلة وبر ربي معاك. حطها في الجول يا جميلة، وتحطت في الجول وتترشح معنا للقرعة. جميلة روابح من المضيلة، الأرقام الحد توا اللي معبية وتخليكم تعطيكم فرصة للترشح، رقم 14، رقم 10 ورقم 16، ما شاء الله. يلا عنا مكالمة أخرى، أهلا وسهلا.
9: أهلا وسهلا،
1: صباح الخير، مرحبا بك.
9: أهلا يا
1: مرحبا، شكون معنا؟
9: معك رانيا.
1: رانيا لقب
9: فتيح.
1: رانيا عايش أختي تنقص في الراديو. يلا رانيا، منين رانيا؟
9: ملقيتنا.
1: ملقيتنا، أي رانيا، أحكي لي مش حضرتوا، شني آخر تحضيراتكم للعيد؟ أي
9: والله شو نقولك يا أخويا، هاي نزلناك
1: العمل على ربي إن شاء الله.
9: العمل على ربي،
1: ربي يسر ويفرح الناس الكل يا ربي، إن شاء الله يا ربي. أي رانيا يلا.
9: 16
1: خرجت وجميلة.
9: 14
1: خرجت وزهرة. هذا رقم حظ عندك انت؟
9: لا لا، رقم حظ اثنين انا.
1: هاي نشوفوا اثنين، شبيك خايفة باثنين انت؟
9: ماني مغرصة، مرة جربت بيه ما
1: نفعش. دبر راسك مالا.
9: رقم اثنين.
1: اسمعني ما تقولش راهو رياض دبر عليا.
9: لا لا، نساش يعطي ربيك هاو.
1: هاكا وآي مالا، شد لك التليفون، ثبت فك الارقام وضغط عليك الزر رقم اثنين. هاي افرح يا رانيا. رانيا قلتها ولا ما قلتهاش؟
9: قلتها ولا قلتها؟
1: صح، يعطيك الصحة، ينورك يا رانيا، تدخل معنا القرعة إن شاء الله. كل عام وانت حي بخير، ربي فضلك تدخل معنا القرعة وإن شاء الله تكون من بين الرابحين معنا. يلا نمشي الاتصال من بعد، أهلا وسهلا.
10: ألو،
1: صباح الخير، نهارك زين.
10: صباح الخير أخويا رياض،
1: مرحبا بيك.
10: وبيك يا عايش، حياتك مبروك ولمطبق.
1: عايش كنت بالأمثل، ربي فضلك.
10: عبد الله بن سعيد من حزو.
1: أي سي عبد الله.
10: رقم واحد.
1: يلا رقم واحد، يلا ترى شوف معاك رقم واحد. اي
11: لا يا راجل، كيف لا كيف لا، وهي كلها جرت.
1: رقم واحد خرجت. عبد الله.
10: نعم
1: عبد الله، هو رقم واحد خرج. نشوف رقم اخر، رقم 20.
10: أي.
1: يلا ترى اضغط على الزر رقم 20.
12: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل.
10: عليه
13: انا اللي نقول لك عليه.
1: ان شاء الله في فرصه اخرى يا سي عبد الله، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. نواصلوا معاكم في اجواء لحد مكالمه اخرى. الو
14: الو،
1: نهارك زين، صباح النور.
14: صباح الفل،
1: صباح الورد.
14: محبوبه كماتي من النفط.
1: مرحبا بك اختي محبوبه.
14: أي.
1: محبوبة كميتي.
14: أي
1: أختي محبوبة. أي يلا.
14: أي 18.
1: شوفوا رقم 18. أي أي أقرص لي على رقم 18 في التليفون.
15: توا مرك ليك سلاك، أموري هانية في السالة.
1: برافو يا محبوبة، تدخل معانا للقرعة رقم 18 يمكنك من الربح. وهكا كانت لعبة صندوقك وانت دليلك ملك. استنونا في لعبة أخرى إن شاء الله بعد مجلس أخبار الأحداش. مواصلين معكم المشوار في منوعة أجواء الأحد.

0: ولنا
1: وزقعت لك ليه لما لما عائلية أحلاها لما الله مصلي على النبي
2: ما أجواء أحد.
3: أجواء الأحد
4: إن شاء الله زينة وديما ديما دابا
3: مع أجواء الأحد إن شاء الله زينة
5: العشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت إذاعة قاسم وصينا معاكم نمشوا لأنغام في ميزان الأرقام جديد الأغاني التونسية الشرقية العربية الغربية باش نبدأ معاكم بالأنغام الشرقية اللي فيها الأغاني العربية الأغاني التونسية توب جديد
6: أنغام في ميزان الأرقام

0: أنغام في ميزان الأرقام.
1: أنغام في ميزان الأرقام. بعد شوية باش يكون معنا لقاء انترفيو العجب مع الممثل ممثل نضال السعدي، عرفتوه وتابعتوه في برشا مسلسلات وأعمال، آخرهم مسلسل أكسيدون في رمضان 2026، وكيف كيف برشا مسلسلات وبرشا أفلام. بعد شوية انترفيو العجب، انترفيو خاص لا يمت للواقع بصلة فقط بالميكساج وبين الأسئلة والأجوبة. قبل هذية باش نمشي معاكم للأنغام الغربية وجديدة.
0: أنغام في ميزان الأرقام.

0: أنغام في ميزان الأرقام.
1: ما يسهل أحد كل مع إذاعة قفصة في أجواء الأحد، معكم رياض دبوبي.
0: انترفيو العجب، انترفيو العجب.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا بجمهور انترفيو العجب،
0: انترفيو العجب.
2: مستمعي إذاعة قفصة مرحبا بكم. اليوم ضيفنا ممثل تونسي، تبعتوه في هذا
3: وما يتلام علينا، ربي وحده هو الحاكم في كوفينا،
2: وتفرجتوا فيه زادة في المسلسل هذا
4: وما يسمعونا وعليش ما يسمعوني، شفت الظلم بعيوني،
2: ومن أبطال المسلسل هذا. نضال السعدي مرحبا بك.
5: مرحبا، عايشك.
2: مبروك عليك جائزة بطل العالم في النوم.
6: جيل بخير، عايشك.
5: نعرف أنا شنو تعديت في حياتي، نعرف قديش تمنيتو، نعرف قديش ما تعرف شي باسي باغ دي زيتاب صعاب في حياتي قبل ما ناخذ، نعرف هذا كل مدى.
2: قديش من ساعة ترقد؟
5: المهم مش جوست لو ريزولتا، البوان ديبار زاد زاد عنده امبورتونس كبيرة ياسر. الثالث راجل تونسي لو بلو سويفي بعد ظفر عابدين وصبر رباعي، والثاني ممثل تونسي لو بلو سويفي بعد ظفر عابدين.
2: نضال السعدي، كنت باش تمثل دور العاتي في مسلسل الدوار.
5: معناتها حط روحك في بلاصة واحد ملي صغير يحلم اون سارتين ريكونيسونس، يحلم باش يدخل في لاكور دي غران.
2: شكون اللي كان باش يمثل معاك دور عليا؟
5: ياسين القمر.
2: نضال، الدكتور سليمان الابيض عنده ليك سؤال.
7: شبيكم يا اخي، ما عيطوش من الحكايات.
5: حاجه تصير مره في الفين.
7: نعرفك مليح مليح ونفهمك عرمش 100%. تحب تقول لي حاجه؟ عايز زيدك زياده حاجه، هذه نعرفها شنو.
5: معناتها السيد قبل ما يشد اون بخوا اللي شو سيت ادي فوا، معناتها 85% دو سا في ايت ان ايشيك.
2: نضال السعدي مبروك عليك، سمعنا انك خطبت مريم بنت الصواف.
5: ça sera حاجات on va dire personnelle même mais ما فما حاجات يستحقوا، ما دابي تعرف شنو اللي فما وراه.
8: خطبك انت فيك انت ولا خطبك انت في انا؟
5: تقدرش نبكي نبكي نبكي نبكي انا نبكي هكاك، حسيت جيت على كتفي هكا قلت لي فو با بلوغي فو تخرج.
2: وقتاش العرس؟
5: لو 21 ديسمبر.
2: وين باش تعدوا شهر العسل؟
5: بين بيريزوتو في مراكش كيف كيف.
2: نضال، شنو يقرب لك سمير فهري؟
5: ولدي.
2: نضال السعدي، شكون الممثلة اللي ضربتك وعطتك تراحة وخلتك تبكي؟
5: سميرة مقلوب، وغادي ترشقت ما تبكيت الحقيقة، نعرفتها بكيت بالفرحة.
2: قديش تلبس في صباتك؟
5: 10.
2: مع شكون من أصحابك تكور؟
5: يا حنا بعل يا غوبان ديبوا روبينود.
2: كان ضيفنا اليوم في انترفيو العجب على إذاعة قفصة الممثل نضال السعدي.
9: مرسي على محبتكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله تعجبكم الخدمة، ومرسي بورتو، وأنا ديما مع بعضنا إن شاء الله.
2: شكرا لك،
9: وإن شاء الله فرجة بنينة في رمضان.

0: أحباء الرياضة، برنامج بين الملاعب يأتيكم في حدود الثالثة ونقل مباشر لمقابلة نصر الرياضية ونادي بير الحفي. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
1: جاهزين؟ يارب أسمع مثلاً باش يقولوا
0: أجواء الأحد
1: يا ولدي لا اسمع اسمع منيح
0: اجواء الاحد
2: اه هذه بنت علي يا
1: اخي اي اخويا هي جديده
3: عملت برشا جو انا وامي عملنا برشا جو
4: ديما يعمل جو اهم حاجه يعمل جو
0: اجواء الاحد
5: والله بدلنا الجو
6: اجواء الاحد
0: اجواء الاحد
7: يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف يا تشيف

0: تمام، والحديث عشرة صباحا.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تنظم جمعية قدماء الموسيقيين برديف من ولاية قفصة فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية الشبابية برديف انطلاقا من 29 من مايو الجاري، وتتواصل على مدى 3 أيام. تتواصل فعاليات الأيام الوطنية الأولى لصحة الأم بمختلف الدوائر الصحية بالقاصرين إلى غاية يوم 31 من مايو الجاري، وسيتم غدا الاثنين تركيز خيمة توعوية تثقيفية بالسوق الأسبوعية بالقاصرين المدينة، فيما سيتم طيلة هذه الفترة التنقل إلى المناطق الريفية والجبلية. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى المبارك. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأة التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. ومن أخبار العالم، وفي اليوم 86 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، تصاعدت المؤشرات السياسية والدبلوماسية حول اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران وسط حديث متزايد عن إنهاء التصعيد.

0: إلى اللقاء.
1: جاهزين؟ يا رب. اسمع مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد.
1: يا ولدي لا اسمع اسمع منيح.
2: اجواء الاحد.
3: اهي غبطت علي يا اخي.
1: يا اخويا هي جديده.
4: عملت برشا جو أنا وأمي، عملنا برشا جو.
5: ديما يعمل جو، أهم حاجة يعمل جو.
2: أجواء الأحد.
6: والله بدلنا الجو. جوك أحلى جو،
7: والله جوك أحلى جو. أجواء الأحد.
2: أجواء الأحد.
6: روعة.
7: ألعاب.
2: مسابقات.
7: هدايا.
2: ومفاجآت.
7: أجواء الأحد.
6: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: ماشي لنا ليا ولا علي صباحية حد.
7: على موجة إذاعة قفصة.
2: أجواء الأحد. أجواء الأحد.

0: شلزينة مع أجواء الأحد.
1: شلزينة وديما ديما دابا
0: مع أجواء الأحد. إن شاء الله زينة.
2: إذا عدقرصة معكم ديما في منوعة أجواء الأحد. ضيفنا اليوم في محلة طلتكم ممثل مخرج مسرحي أستاذ فنون درامية، واحد من الوجوه اللي نقشت اسمه في ذاكرة التوانسة بأدوارها الصادقة والبسيطة والقريبة برشا من الناس. أكيد برشا منكم يتفكروا في دور صابر في مسلسل الريحانة، الفلاح المثقف اللي آمن بالأرض وبالعلم وبالحب وخلى شخصية تعيش لليوم في وجدان الجمهور. ضيفنا هو الفنان المسرحي القدير فتحي الذهبي. فتحي أهلا وسهلا بك معنا في إذاعة قرصة أجواء لحد.
3: أهلا وسهلا سرياب. أهلا سرياب،
2: مرحبا بك، نورتنا.
3: مرحبا بك وبإذاعة قفصة، والله فرحانة تكون موجود في إذاعة قفصة.
2: مرحبا. شنو الأحوال؟ لاباس؟ صحة بخير؟ مرحبا بك، صحة بخير؟
3: والله الحمد لله، الحمد لله.
2: الحمد لله، احنا البرنامج اسمه أجواء لحد، هلا حد كالعادة، في العادة كيفاش يعديه فتحي؟
3: والله يعني في القضية، في القضية تقوم تقوم صباح كل شوية قضية. نمشي ساعات للسوق ونقضي كأي هو العباد المواطنين يعني عادي نهار الأحد. والعشية هاكا القصي والكورة وشوية مسرح، كان فما مسرح.
2: فتحي الذيبي بعد السنوات الكل هذه، وانا كنت نحكي على شخصية صابر، كيفاش تشوف الشخصية هذه لليوم وخاصة المسلسل قاعدين توا يعاودوا فيه، وهل كنت تتوقع النجاح الكبير متاعها الشخصية؟
3: ولا شوف يعني تتوقع هذيك يلزم يولي عندك إيمان داخلي بأن أي شخصية باش تعملها هي شخصية باش تبقى في الذاكرة. يعني إذا كان ما تكونش عندك الإحساس هذايا يعني والصدق في الشخصية ما تنجمش تدوم الشخصية. فبالتالي يعني نجاحها مربوط بعدة أشياء، مربوط باعتبار أن الشخصية هذه يمكن برشا عباد شافوا رواحهم في الشخصية هذاك، علاش تبقى تعيش الشخصية.
2: شنو أكثر حاجة قربتك من شخصية صابر في الريحانة؟
3: والله يعني هي تشبه لي شوية في حد ذاته، في في في إصرارها، في يعني في في قرايتها، في أن واحد يحب يمشي يقرأ ويروح يعني يستثمر المعرفة نتاعه في في في في مجال القراءة الكل.
2: فتح الذيب المسرح كان حاضر بقوة في مسيرتك، علاش اخترت تبقى قريب أكثر للمسرح رغم نجاحك التلفزي؟
3: والله نجاح يعني بعدي على التلفزة ماهوش مهني حق الحق، يعني أنا ما حبيتش نبعد، يعني فما تم تجاهلي في فترة طويلة، إنما المسرح هذا مجال معرفتي ومجال دراسي يعني ومحبتي وحلمتي من الصغرى، يعني يكون ممثل مسرحي هذيك حلمة، وما زلت يعني مارس فيها ومارس فيها كهاوي هذا يعني بعد وهذا كل الشيء اللي يخليني يعني كيف ما فهمش زي واحد يولي ديما عندنا المسرح باش نتنفسوا منه.
2: ما بين تجربتك كفنان ممثل، عندك تجربة إدارية على إدارة رأس إدارة مركز الفنون الدرامية والركحية بمنوبة، كيفاش تقيمها التجربة بالكرافات نتاع المدير؟
3: والله مخنقة هي الكرافات نتاع الإدارة، لأن الإدارة يعني ما نتعاملش بمنطق إداري في حتى في مركز الفنون الدرامية، نتعامل كفنان وكشخص نحب نساهم معرفتي في للشباب تاع الجهه هذاك اللي نحب نوصل، وحتى في توا ما كنتش يعني ما عنديش ياسر من الشديد، يعني اللي حاولت اني نمشي للمناطق الريفيه في الـ في الـ في الـ في الولايه،
2: اي
3: يعني نهز التجربه المسرحيه، نهز مسرحيات ونهز ورشات تكوينيه ونهز ونمشي للمناطق الريفيه باش نساهم يعني باش نقرب المسرح للشهادة هذه. وهذا هي الهدف بالنسبة للمراكز الفنون الدرامية حسب رأيي.
2: فتحي فيش كانت العودة في مسلسل الحياة اللي تابعناه في شهر سيدي رمضان 2026 بعد سنوات من الابتعاد على الشاشة الصغيرة والجمهور متاعها. كيفاش تقيمها العودة؟
3: العودة بالنسبة لي أني هو كأني أول مرة أنا نقف قدام الكاميرا، يعني بشغف التجربة الأولى. يعني تعرف أنا التجربة الأولى دي ما عندها هيك الأحاسيس. يمكن تجربتي معاه في مسلسل حياة نفس الحكاية، يعني حسيت روحي وكأني أول مرة نقف قدام الكاميرا وعندي رغبة وأحاسيس، يعني قبل آخر يعني داخلية، يعني رجعت لي برشا أشياء جميلة الحق.
2: يجينا سؤال من أختنا أم علي تقول لك بربي وين مثلتوه المسلسل الرائع الريحانة؟
3: والله يعني في برشا ما بلايز القرية، القرية اللي هي في وشتاتة، في بلاصة اسمها الطارف تحت وشتاتة، هذيك القرية. وفما في تونس، يعني في تونس، في بجاوة، يعني في منوبة، في فرسيات، يعني متنوعة. المسلسل عنده 25 عام راهو تو
2: ما شاء الله.
3: فتحي
2: تغيرت برشا الدراما التونسية، كيفاش تشوفها اليوم مقارنة بفترة التسعينات ولا بداية الألفينات؟
3: والله فيها وعليها، يعني كانت البداية أنا كنا نسعى أن نبنيه ونحافظه على خاصة على العائلة، ولمة العائلة كانت المسلسلات. توا ما عادش ما عادش ياخذوا بعين الاعتبار الخصوصية هذه، خصوصية العائلة. ويعني فما مسلسلات الحق كانت منفرة للعائلة، يعني ولا حاجة كما هكا، وكأنها حبت تضرب العائلة اللي هي أساس المجتمع. وربي يهدي.
2: نمشي شوية للمسرح. هل تعتبر أن المسرح التونسي اليوم مازال قادر يصنع نجوم وأعمال تعيش في ذاكرة الناس؟
3: أكيد أكيد. المسرح التونسي ما يعني رائد ما في في في مجال في المجال المسرحي في الوطن العربي، في أفريقيا. يعني لا نخاف على المسرح، يعني مازال قادر ومازال ينتج ومازال يقدم يعني أعداد وموظفين. والمسرح التونسي يتبدل مع الوضع ويلقى آليات الدفاع متاعه، ومازال باش يتواصل المسرح، لأن المسرح عنده أكثر من 3000 سنة يعني موجود، وديما يقعد المسرح موجود ما نسموش، لأن مسرح حي، لأنه يعني فن حي هذاك ويتطور بتطور المجتمع.
2: فتحي شنو أكثر دور تمنيت تلعبه وما جاتكش الفرصة ليه لتوا، سواء كان في المسرح ولا في الدراما التلفزية؟
3: والله زي ما أقول، أنا نتمنى نعمل مسلسل على الدغباجي.
2: دغباجي
3: أي يعني شخصية تاريخية، يكون يعني مناظرة. هذيك يعني الشخصيات اللي نحب نكون بها.
2: علاش لا، التلفزه الوطنيه قادره
3: قادره قادره انه قادرة. أكيد. نجم أكيد. كيف تولي فما اراده، فما يعني قادره يعني تقوم بالمسلسلات هذوما على الشخصيات التاريخيه اللي هي كثيره عندنا الحق، وناقص يمكن التكلفه نتاعها هي المشكله، لكن من المفروض انها نسلط الضوء على برشا شخصيات تاريخيه.
2: فتحي، اكثر ممثل ولا مخرج ارتحت معاه في الخدمه؟
3: ممثل ولا مخرج؟
2: اي
3: طبعا المخرج يقعد في حمادي عرفه، يعني له فضل عليا لا شك فيه. شافني يعني اعطاني مساحات اللعب والتمثيل يعني كبيرة. شخص ممثلين برشا الحق، برشا سلاح مصدق صديقي، عيسى حراس، يعني يعني كبارات، صالح حشدي، حسين محنوش، برشا يعني شخصيات كثيرة ممثلين نخاف نسمي يعني ترتاح معاهم، ترتاح يعني.
2: فتحي الذيبي، من وجهة نظر متاعك شنو هي مواصفات الممثل الحقيقي؟
3: والله مواصفات، شنو هي المواصفات؟ انه يكون صادق، يكون صادق في في في في احاسيسه، ما يمثلش. احنا اول حاجه تعلمناها في المعهد العالي للفن المسرحي، الله يذكر بالخير، في فتح العكاري، يقول لك رد بالك تمثل. كن انت، كن صادق في في في احاسيسك وفي والشخصيه، يعني كيفاش تدخلها، هذاك هو، يعني ما تمثلش.
2: نحكوا على جيل جديد من الممثلين، تعتبر هم انهم عندهم الامكانيات الكافيه حتى ينجحوا في ادوارهم ويدوموا زادة حتى المسيره الفنيه نتاعهم، ولا تحس انه فما نقص للخبره والتكوين؟
3: هي شنو الخبره ديما تجي بالممارسه، بالممارسه اليوميه، لان يعني الفنان راهو هي عمل يومي. ويمن بروحه، يمن بروحه وما بدون غرور، بدون غرور. يعني احنا توا يمكن تجربه اكثر من 30 سنه، ونعتبر نفسي مشروع ممثل. يعني ديما تقعد مشروع ممثل، ديما تقعد تطمح للافضل والقيام بشخصيات اخرى. هذا يعني تحط سخيك على القاعه وتحاول تطور من نفسك.
2: خلينا في 30 سنه، خلينا في 30 سنه فتحي، لو كان نرجع بك 30 سنه التالي، هل كنت باش تختار نفس الطريق الفني؟
3: اكيد اكيد. انا قبل ملي انا شاب كنت نطمح اني ناخذ الباك حتى لسا،
2: اي،
3: وكنت ندعي ربي. انا من قريه في جنوب تونس، وحلمت اني اكون ممثل، وما كانت ليش الفرص اني باش نشوف المسرح وكذا، ولكن كان عندي احساس داخلي يقول لي اللي انت وحلمتك انك تكون ممثل، وسعيت وراء حلمتي. وهذاك علاش ديما ساعات حتى كيف باش نمشي للمناطق الريفيه ولا نقول لهم راني انا من وسط خلاخر عادي من جنوب، ولكن كانت عندي حلمه وشديت فيها صحيح. فبالتالي اي واحد عنده حلمه يشد فيها صحيح ويوصل بحول الله.
2: فتح الفنان، فتح الممثل، فتح زاد المدرس المربي، شنو الإضافة اللي عطيها لك التدريس والتعامل مع الطلبة في المجال المسرحي؟
3: والله تتجدد مع التلام، مع يعني ديما تحس روحك مربي، يعني في وما هيش وماكش. أنا حتى كيف كنت يعني أستاذ تربية مسرحية، يعني ما نتعملش، مانيش باش نطلع ممثلين ونقول لهم، انا باش نطلع عباد اسوياء. نحاول نتعامل معاهم بمنطق ابوي ولا اخ كبير، ولا يعني، وهو بالطبيعه على خاطر كانوا ينظروا لي على اساس اللي فنان وعلى كذا، فالعلاقه ما بيناتنا في ساعات كانت محلاها. برشا ممثلين شدوا فيني على خاطر يمكن شافوا فيا انا درس، وما بعد
2: اي فتحي اي فتحي، قبل ما تطلع للركح ولا قبل ما تصور مشهد تلفزي، شنو الطقوس المميزه لفتحي الذيبي اللي يعملهم قبل ما ينطلق في العمل نتاعه، سواء كان على الركح ولا قبل التصوير؟
3: أو يصير فيك، يصير تقرأ القرآن، تقرأ القرآن، تعمل دعوة هكذا، وتقول بسم الله يا ربي، وربي وفقنا، هذاك. وأنا آخر حاجة خاصة في المسرح نعملها هو أدي كيف نلبس الكوستيم، على خاطر كان لبست كوستيم سي استبست ودخلت في الفرسوناج. آخر حاجة نعملها
2: بالله
3: كان الاخر اخر حاجه نعملها كوستيم وقتها عاد.
2: فتحي، الحلم الفني لفتحي الذهبي وتحب تحققه؟
3: والله حتى كيف يهز امانته يقول والله يرحم والديه، هذيك الحلم، اني نكون صادق، ان اي حاجه نعملها بصدق وبمحبة لا أكثر ولا أقل، وبعد نجاح من الله.
2: هذا هو. نورتنا الممثل القدير فتحي الذهبي، سمعنا صوتك. خلينا نسأله شنو قاعد تعمل توا في الفترة هذه، معناتها فمش حاجة جديدة، مشروع جديد تنجم تقدمونا توا نحكوا عليه في ختام هذه الداخلة؟
3: كنت في قفصة، كنت في أم العرايس، عند معارض مسرحية بتاع الشيخ القطيع، وعندي مسرحية مع مدام حبيبة جندوبي أطياف، والجمعة اللي فاتت عملت عرض لجنة لمسرحية للأطفال من إخراجي اسمها
2: فتحي؟
3: نعم
2: نعم. تحية كبيرة برشا ليك، إن شاء الله موفق دائما، وإن شاء الله من إبداع إلى إبداع.
3: شكرا، سعيد جدا أن يكون في ذات قصة.
2: عايشك، بارك الله فيك. شكرا لك. مواصلين معكم في أجواء الأحد على إذاعة قصة.

0: إن شاء الله زينة مع أجواء الأحد.
1: إن شاء الله زينة وديما ديما دابا
0: مع أجواء الأحد. إن شاء الله زينة.
2: إذا عاد قصة معكم في منوعة أجواء لحد تحية كبيرة برشا ليكم وين ما كنتوا تتابعونا على الستريمينج لايف ولا على الفريكونس متاعنا وإلا على www.facebook.com/radio-قصة. شكون فيكم ما سمعش علي بوهبرة الأسطورة الملك النكتة والضحكة والضمار في قفصة واسمه انتشر وشاع الحقيقة في تونس وحتى في شمال أفريقيا. اسمه علي بوهبرة الله يرحمه هو إن شاء الله، ولكن خلى نكت وخلى إرث كبير من النكت اليوم قاعدين كيكا نعاودوا فيها ونقولوا قال علي بوهبرة، عمل علي بوهبرة وتخرج هكل الضحكة وهكل التبسيمة ونترحموا عليه. احنا حبينا نرجعوا بالذاكرة علي بوهبرة وبحثنا شكون أكثر شخص مقرب ليه يعرف شكون هو علي بوهبرة. حاضر معنا هو ممثل فنان مسرحي علي حرافي. اهلا وسهلا بيك.
3: مرحبا بيك.
2: اهلا مرحبا. شحوالك؟ لبس عليك
3: الحمد لله.
2: شحوال السنتر دراماتيك؟
3: لبس ان شاء الله بخير.
2: لبس والفن والمسرح الدنيا. علي حرافي، احنا حتى بدنا نعرفوك انت علي بوهبرة. مش في بينا انه انت علي بوهبرة للي ما يعرفوش الشخصيه الحقيقيه.
3: هو بالنسبه للاسم علي بوهبرة كيف جاني؟ هو انا من اللي ولدت حليت عينيا في علي بوهبرة يرحمه. الصغار قبل ديما كي نبدو نحكوا ولا حاجه يقولوا لي تربيت علي بوهبرة، تربيت علي بوهبرة، مشيت في علي بوهبرة.
2: انت تربيت عنده؟
3: اي علي بوهبرة يتسمى قال مش بابا، هذاك بابا وخويا والله يرحمه ان شاء الله.
2: بينكم عشره كبيره؟
3: بالطبيعه
2: 40 سنه
3: بالضبط نحي العامين اللي توفى فيهم هما.
2: شو نجم نقولوا عليه علي بوهبرة؟ وقتاش تولد وقتاش توفى باش تعرف وعلاش تسمى، علاش سموه بوهبرة؟ هل هو ذي اللقب بتاعه؟
3: لا، هو في الحقيقة بالنسبة لعلي بوهبرة حم بوهبرة بابا.
2: أي.
3: قبل كان سمين شوي كان يقولوا له بوهبرة.
2: أي.
3: بوهبرة بوهبرة، مشيت من حم بوهبرة مشيت للعائلة الكل. مشيت علي بوهبرة محمود بوهبرة يا رحمه قلعية ولا الكل سامي بوهبرة ولا التيكة هذه كانت على العائلة.
2: هو شنو اسمه الحقيقي؟
3: هو علي بن محمد علي صالح.
2: علي بن محمد صالح. بيه وقتش تولد وقتش توفى؟
3: تولد في 2 فيفري 45 وتوفى في 29 فيفري 2024.
2: شنو تنجم تحكينا عليه الشخصية هذه للي ما نعرفوش عليه؟
3: والله هو
2: وين يسكن؟ هو وين أصيل؟
3: في الكسار.
2: في الكسار.
3: في الكسار قبصة. بالنسبة لعلي بوهبرة قال هو هو يحكي على روحه كي تقول لسم بركة. معروف قال علي هو إنسان بشوش برشا. يحب الحياة، يحب الضحك، يعني في برشا مواقف وبرشا يتحط في حالات اللي ما تخرجش فيه من النكتة هو يخرجها النكتة. مثلا حشك في الزنازة نتاع أمه نتاع باباه خرجت نكتة. في حتى نحكيها لك، احنا امه الله يرحمها مريضه شوي، سبع ايام يقطروا لها. روحنا من الغابه طلعنا للكسر معنا حم بوهبرة باباه. حم بوهبرة قال لهم هذه كي تفوت الليله هاي حاسبوني. صباح حم بوهبرة هو اللي ميت. صباح الناس تجي تعظم في لاجر العلي على اساس ان امه هي اللي توفت. قال لهم لا، رانا ربطناها لعزرائيل. قال لهم راهي يما قصت وعيشه قصت وبابا ركب.
2: يعني بتشوف تخرج في الحاله القصوى اكثر من الوفاه.
3: هو الكلمه تخرج
2: تخرجك الضمار وكل النكته. ان شاء الله الله يرحمهم. احنا جميل لهم رحمه
3: والله
2: عليهم والكل. اي احكينا شويه ترى طرائف اخرى حكيت لليوم. حتى اليوم احنا تو قاعدين نعاودوا فيها ونتوارثوا فيها بين بعضنا.
3: فما برشا زاده، فما قريبهم توفى. احنا في القصر نمشوا يعني بيدفنوا واحد على اخوه ولا على باباه ولا كذا. هزين السيد يعني مشينا باش نحلوا القبر، نفسوه على اليمين القراص ونفسوه على اليسار القبر القراص. قال لي يا اخي دفنين الري. يا ودي الناس الكل بقت تضحك وفي زنازه يعني ماناش في برشا حالات. يقولهم حتى في السبيطار عندنا شكون عمل وقت اكسيدون اول ما جت الفرزه. عمل اكسيدون مشى لوج عليه هو من قسم القسم. يدور ما لقاش السيد، نادى فرمليه قالها بربي اختي اخي قسم الفرزه وين؟
2: قسم الفرزه وين؟
3: قال يا اخي قسم الفرزه وين؟ برشا. واكل اني تو قاعده تدور عن احسن مش في صاحبنا ديما يحكي فيها على المرضى بالسكر حشاي قال لهم السلام عليكم يا حلوين برشا حاجات
2: قسم السكر في السبيطار
3: الله على شكون قال السلام عليكم يا حلوين برشا حاجات تخرج بطبيعتها وهي تتقبل من عنده سواء في اي وضعيه كانت النكته تتقبل هو صاحب نكته وليده اللحظه حتى كي تقعد بحذاه تقول له اعطيني نكته ولا احكي لي نكته ما ينجمش يحكي لك حتى نكته اما كي تبدو تجبدوا اي موضوع تخرج النكته بطبيعتها
2: زيدنا ترى
3: مازال
2: النكت نتاع علي بوهبره اليوم حبينا نعمل هكا طلال على الطرف واحنا في برنامج اجواء لحد خاص بالضمار والكوميديا
3: هي فما النكته الاخرانيه نتاع الكورونا
2: اي
3: وقتها في الكورونا مشى للحانوت قال له عندك صابون اخضر قال له اي قال له اغسل يديك واعطيني خبزه برشا هكاك وفي الكورونا هو مكثر العباد قال له توفى بالكورونا هو ما توفاش بالكورونا هو برونشيت احنا كنا نزقوا في الغابه ديما مالفين نتغدوا فم ونروحوا كل عشيه هو قال تنمشي نجيب الغداء ونجي طلع للدار سخون شوي وقتها نهارتها سخون الدنيا شوي طلع للدار قعد شوي بحذا الكليماتيزور تعب في الليل هزوه للطبيب لقى عنده برونشيت قالوا ماذا بيك تروح باش اروح برونشيت يعني راهي كورونا اروح وارتاح وثلاث من وقتها قعد يعني في السبيطار ماشي جاي لين توفى وحتى الليله اللي قبل ما يتوفى يعني باش تشوف الليله اللي قبل ما يتوفى هبطتك الاخبار انه راه علي بوهبره مات علي بوهبره كذا انا السبعه نتاع الصباح يطلبوا فيا من برا يسالوا يا ودي علي بوهبره لاباس نطلب بالعائله الكل من تحصلت عليهم طلبته في السبيطار قال لي راني لاباس وراني سمعت بالخبر قالوا علي بوهبره مات اللي يقول لك قول له راه تحت كنترول
2: تحت كنترول
3: اي قال لي اللي يقول
2: لك حتى على روحه هو
3: حتى على روحه هو يعني الكلمه ديما تخرج هكاك بطبيعتها وقتها فما شكون هو من القصر اللي قال راه علي تعب قال لي بربي راه سال المراه قالها واشني علي بوهبره لاباس اليوم قالت له راه تعب شوي قال هذاك هو مروح هو من دارنا لدارهم بعيده ويقول لك مالا مادامني وصلت هنا تو كان علي بوهبره مات ها نقول علي بوهبره مات قال لي خويا انا قول له راسي علي بوهبره راه كنت
2: هي حق علينا الكل
3: والله
2: اما خلى خلى خلى ارث كبير وبرشا برشا حكايات لليوم نضحكوا بالدموع
3: بالطبيعه
2: زيدنا عليه ترى من نكتو الطرايف نتاعو الاخر
3: به علي بوهبره قال لك يا سيدي راكب في التاكسي وقت التاكسي طبطب وحلفه قال التاكسيستي قال له يا اخي شبيه التاكسي تقربع قال له سي علي سامحني راهو الباب اللي بحذاك ناقص جوان لفت عليه قال وضعي ناقص جوان وجويلي وقوت باهي يا سيدي قال لك علي بوهبره نحكوا على الطقس يسألوا في على الطقس في قفصه قال ما احنا رانا نصلوا الفجر ونقيلوا بالحق وقتها جانا صيف خايب قال نصلوا الفجر ونرجعوا نقيلوا تلمو الدنيا تصبح قايله من الليل قال هذه نكته في 87 لتو يعاودوا فيها وفي وقتها في زينوا في قفصه على 7 نوفمبر وكل شيء قالهم يا اخي تزينوا فيها تتبعوها بقت التو تتقال وفما نكته اخرى من التسعينات اوائل التسعينات نعرفها ديجا جارنا غرسين هو ياه غرسين القرع جارنا القرع نور وجاب القرع وهو لعلي حتى القرع ما نورش خلاص قال له سيدي ما يسالش انت نور وانا القرع تنجيبه لك المهم يعني هذيك كلمه يقول لك مثل هو ولا يقولوا فيه كانه مثل اصلا يقول لك انت نور بركه والقرع لي انا هذيك كلمه علي بوهبره لها برشا حتى نزيدك سيدي نكته اخرى هذيك عطر الحومه
2: هاي
3: قلناها اي على درابو العراق وقت اللي ضربت العراق قال درابو العراق تو تبدلوه قالوا لي علاش سي علي كيفاش تبدلوه قال من الله اكبر تبدلوه الله غالب برشا حاجات هكا توقع كلمه يسمعها ولا حاجه تخرج عليها كنكته تخرج عليها حاجه ضامره وهو رغم ما يقصدش هذيك هي هذيك العفويه نتاع علي بوهبره وهذيك هذيك كلامه يعني كيفاش كما قالوا قبل منين رابط الخبزه ولا الموبيلات ويكركر فيها وحديث ووقتها
2: يجي
3: اي قالك العباد تجري على الخبزه وانا الخبزه تجري عليا برشا حاجات برشا حاجات
2: هو شنو السر نتاع الروح النكته اللي تطلع في وقتها
3: والله هي راهو من عند ربي رم حتى رم العيله الكل كاك
2: من العيله
3: اللي راهي العيله
2: وراثة
3: والله وراثه العيله الكل كاك الكل عندهم نكته الكل
2: الروح والنكته
3: اي وديما يضحكوا ديما انا نتذكر له فما مره روح قالوا تعارك هو شكون والحاصيل وروح مخبش بكل ودبش مقطع ما حبش يثور عيشة يرحمها ما حبش يثورها طلع طول نحس ببيت وتكي تغطى بزويرة ورقد صباح جت تثور فيه عيشة قلت دمومات ومخبش وجهه يعني قلت له شي الحالة فيك وش بيك وندرى جنو قال ما كل منك انت مغطيتني بزوره نمر هزت بعدها يعني ما هذاك هو قال هو هزت بعدها قال كل منك انت مغطيتني بزوره نمر
2: بالزوره نمر
3: ديما اي ديما فما حاجات كيما نتاع المرمى جارتهم قالت له سي علي بربي لا وجلي علاش معلم انت الحيطه ذاتها تيح والحيطه ذاتها تيح والحيطه ذاتها تيح هذا سيدي يجي سبعة ولا ثمانية حيوت قال انت ما يلزمكش معلم يلزمك زلزال اي برشا برشا حاجات تخرج هيك عفويه
2: الله يرحمه ينعم الله يرحمه ينعم احنا اليوم حبينا كتكريم الروح وسالنا كيفاش باش نحكوا على علي بوهبره جبنا علي حراف اللي هو اقرب الناس لي الحقيقه نورتنا لي يعطيك الصحة كيف ما نكت أخرى وجدت لذول كان كملوا ورا من فدوش منه كتا تاعه
3: فما قاعدين في الكسر وطلعوا زوز لي كبتر يدوروا ورا بعضهم يدوروا ورا بعض قالوا والله حق يقلبوهم شوية خلي ما روح علينا على جل على الطقس تلمو الطقس سخون برش
2: علي يعطيك الصحة يا أخوي نورتنا وبارك الله فيك على الحضور معنا
3: أخوي مرحبا في أي وقت مرحبا بك
2: ضحكة ضحكة على الأقل أسمع وإحنا أيامات نتاع عيد والكل
3: الحمد لله
2: الحمد لله يا رب يعطيك الصحة شكرا لك علي
3: هذه
2: هي طرائف علي بوهبرة كانت بالعين نتاع أجواء لحد اليوم
4: يا سلاسل بحبك يا ستموني

محلى تملكم سر الهدرة. سر الهدرة انغام ضيوف وحكايا المشاهير. حكايا المشاهير أجواء الأحد مع رياض جنة حطير.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. الدور النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم يدور اليوم على الساعة 3:30 ظهرا بملعب شيرت لي زويتن. شبيبة العمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم هيثم الطرابلسي وفي تقنية الفار هيثم الطرابلسي، بينما حسني النايلي هو حكم رئيسي. في صفاقس النادي الرياضي صفاقسي ترجي جرجيس وليد المنصري حكم المباراة، ومجدي بلاغة كحكم للفار. في كرة اليد نادي ساقيت الزيت يترشح إلى الدور النهائي باش يلاقي الترجي الرياضي التونسي. ساقيت الزيت ترشح على حساب جمعية الحمامات 27-26. بالنسبة للبطولات الأوروبية للدوري الإسباني، آخر مباراة ليه اليوم ضد في باش تجمع فيريال مع أتلتيكو مدريد. بالنسبة للبطولة الإنجليزية، من أبرز مباريات مانشستر سيتي أستون فيلا، ليفربول بريفورد، فولهام نيوكاستل، كريستال بالاس أرسنال، بيرلي مع ويفرهامبتون، برايتون مع مانشستر يونايتد، ساندرلاند مع تشيلسي، توتنهام مع إيفرتون، وويستهام مع ليتز يونايتد. في البطولة الإيطالية، الجولة 38، بارما ساسولو، ونابولي مع أودينيزي، ميلان مع كاليري، كريمونيزي مع كومو، وفيرونا مع روما. بالنسبة لرابطة الأبطال الإفريقية، اليوم بشيزد الستار التي المسابقة لهذا الموسم. في الثمانية، الجيش الملكي المغربي يستضيف نادي مولدي سوندانز الجنوب أفريقي. مباراة الذهاب فاز بها المولدي بهدف مقابل صفر. الدوري الممتاز المغربي، أولمبيك تشيرا مع الرجاء البيضاوي، ونهضة بركان مع نهضة الزمامرة، والبطولة الجزائرية شباب بالوزداد يستضيف نجم بن عكنون. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.
2: جاهزين؟ يا رب. أسمع مثلا باش نقولوا
3: أجواء الأحد.
2: يا ولدي لا، أسمع أسمع منيح،
3: أجواء الأحد.
4: أهي دبت علي يا
2: أخي، أي أخوة هي جديدة.
5: عملت برشا جو أنا وأمي، عملنا برشا جو.
6: ديما يعمل جو، أهم حاجة يعمل جو.
3: أجواء الأحد،
7: والله بدلنا الجو.
8: أجواء الأحد،
3: أجواء الأحد،
7: روعة.
8: ألعاب،
3: مسابقات،
8: هدايا
3: ومفاجآت.
8: أجواء الأحد،
7: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: ماشي لنا ليا ولا علي صباحي.
8: على موجة إذاعة قفصة،
3: أجواء الأحد،
7: أجواء الأحد،
11: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
12: أيا نجم نمشيوه
13: توا هكا، أنت بتسوق بينا وتقولي نمشيوه.
12: ما هو ما نجمو نمشيوه بأمان إلا ما نحطو حزام الأمان.
13: عليه تربط فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب.
12: لا لا لا لا لا لا، حزام الأمان هو ضمان لسلامة ركاب السيارة، حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد ما يتصدم بلاخر ويلا بأطراف السيارة ويتجرح.
13: يا خويا كيف وليت خايف عليا من الجروح، أتو نحط حزام الأمان ونسافروا أمنين.
12: أمنين.
8: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
11: رفيق الطريق.
14: إذاعة قفصة معك،
15: راديو قفصة بوانت إن.
16: بداية من 9 ليلا، التجارب موضوع برنامج بوارق في الأدب والحياة. التجارب في اللغة والأدب، في القصص والقصائد. التجارب معاني وأبعاد. سهرة رائقة.
17: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
18: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
19: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد منتصف النهار.
20: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
19: بولاية قفصة تقرر فتح فرع للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمعتمدية بالخير بداية من مغر تجوان المقبل لتقريب الخدمات من المواطنين. من المنتظر دخول المطعم المدرسي بالمعهد الثانوي بسند بقفصة حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية القادمة، إلى جانب برمجة إنجاز قاعة تعليمية بمدرسة أم العلق خلال هذا العام. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد علي إبراهيمي بأن أسعار أضاحي العيد بالجهة تخضع لثنائية العرض والطلب، ويواجه الفلاح ضغوطات متزايدة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، وما جعله مضطر لبيع القطيع بأسعار مرتفعة. كشف المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والأستاذ في جراحة القلب جلال الدين الزيدي يوم أمس بالقاصرين أن أكثر من 1600 مريض في تونس مسجل حاليا في قائمة الانتظار لزرع الكلى، إلى جانب أكثر من 1700 مريض في انتظار زرع القرنية. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية. توالت التصريحات في الساعات الماضية، وأكدت إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسط أجواء من التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق نهائي ودائم، وعلى وقع تخوف صهيوني من اتفاق لا يلبي شروط الكيان المحتل. إلى اللقاء.
17: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
21: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تجيوز اللي عندك وليديد، انت هو دنيتهم وانت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات.

0: انا وامي عملنا برشا جو.
1: ديما يعمل جو، اهم حاجه يعمل جو.
2: اجواء الاحد
3: والله بدلنا الجو.
4: اجواء الاحد،
2: اجواء الاحد
1: روعه.
4: العاب،
2: مسابقات،
4: هدايا
2: ومفاجآت.
4: اجواء الاحد
1: نقول ان شاء الله ديما فرحانين.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: ماشي لنا ليا ولا علي صباحية حد.
4: على موجة إذاعة قفصة،
2: أجواء الأحد،
1: أجواء الأحد.
7: مكحولة

0: ما يسهل حد كان مع إذاعة جفصة في أجواء الأحد معكم ريان دبوبي.
1: سلام.
2: وعليكم السلام. آسف بشوش مجيبك. استناني أخويا نتلهاب جميل واني جاياتك. ملي قلت لي المدام عجبها الكادو.
1: شنو عجبها؟ هبلت عليه. وانت زاد تبارك الله عليك عن صيحة. انا بصراحة ما عنديش برشا ملي عرست ومانيش مستانس بالكادوات.
2: تعرف سي جمال والله الا عاد فما رجالة كيفك هكا يهدوا لمساوينهم الكادوات والهدايا. انا نعرف واحد قريبي من بعيد لبعيد. اودي واش نقول لك، واعد مرته باش يجيب لها فردة. تقول انت عنده 5 سنين ولتو حشم على روحه وجابها لها.
1: لعل مسكين ما في حالوش، ولازم زاد المرأة تراعي رجلها.
2: شي مسكين ما في حالوش؟ اودي الراجل تاجر قد الدنيا يضرب ياسرة يخلص حتى اكثر من وزي.
1: لا كان هكا عاده وسمحني اختي خميسه.
2: لا ودي قولها، قولها على روحك خذ راحتك.
1: قريبك هذا ظاهر لي فيه كموشه وجيعان.
2: ودي مشو كموشه وجيعان برك. اصل الدور كيف يخرج من جيبه يتفرهد وترجع فيه الروح. عجبتك دق على
1: هيا مالا في لمان اختي خميس.
2: هاي في لمان اخويا جمال، طول عدك تعرف المحي، حتى كان ما تشريش انا نعطو كلمه ناخذو كلمه ونسال على احوالك.
1: قدره ربي.
2: هاي سلم على المدى.
1: يوصل.
2: في لمان.
1: في لمان. في لمان سي بابوش.
3: لا لا اخويا جمال اختي خميس دق عليها.
2: الا ما لواش اول هام خويا جمال هذاك في الاسلام ما عندك فهمه تقول، وثاني هام اليوم الكليونات بتاعي ولا وشي ما خيبك صنعتي عند غيري
3: باهي. ولا قد ما كاركو رجيب ليك والخوك نطلع عند الاخر كموشة وجيعان.
2: هامي كاركرو هامي جيبو. وسمحني توا عندي مكالمة ارجاء. الو من وحب علي؟ سي حاجة انا طلباتك. ابتي وينك ابتي ما ظهرتيش؟ واش فما جديد؟ وش قال لي انهار مغلق السرك يدبدبو خلاص خليه يستاهل حتى هو عامله ذكي يعملها ان شاء الله حتى يطرشوا. هاي اسمع في لمان تو باه وسلمي لي نزان نزان لسي عثمان. هاي عطو.
3: اوقيلا سي عثمان قايم معكم بالواجب.
2: قايم بالواجب واكثر يرحم الله والدي. أنا من الصبح وهو يدور ويأكل ساقيه حفت وهو يلوج مش حفت دمت تصل.
3: وطلعش أخيتي الفليسات ولقاش السارق.
2: خوي ساسية قلت لي الأمور هذه لها السكريت والتام كلمة لا أطول عشان دني فتاة تعزيب وكل شيء.
4: إذا عاد قاسة معكم في منوعة أجواء لحتى وقيت متاعنا 16 دقيقة بعد نص النهار باش نمشوا معكم توا اللعبة طلع الأغاني. عنا مسابقة فنية، عنا 8 أغاني أغلبيتهم الأغاني أغاني الحمالقة أغاني زمنية. ركزوا مليح مليح مليح في النغمة واللحن متاعها. كان طلعت واحدة منها هز التليفون وطلبنا 31 376 730. يلا توب المسابقة الفنية.

0: هذم 8 أغاني 8 مقاطع غنائية كان طلعتوا واحدة منهم، هزوا تليفون وطلبونا 31 376 730. أول اتصال في اللعبة. ألو، عسلامة. مرحبا بيك. ألو.
1: ألو،
0: مرحبا بيك.
1: أهلا بيك.
0: عسلامة، شكون معنا؟
1: كل عام وانت حي بخير. رياض
0: عايش وانت بألف خير يا ربي. مرحبا يا عزيزة.
1: عايشك.
0: أي يا عزيزي. يلا.
1: وردة جزيرية قربت أحبك.
0: كيفاش ترى؟ ترى كيفاش تغنى؟ تعطيني ترى الكلمات بتاعها.
1: غنية وردة.
0: أي كيفاش الغنية ترى؟
1: قربت أحبك أحبك ما تحبنيش. وفما أغنية أخرى زادة طلعت.
0: أعطيني ترى الثانية.
1: يا منيرة يا منيرة.
0: هاي؟
1: هاك هي الأخرى ما أعرف كده أنا مظلوم.
0: شكون يغني فيها يا منيرة؟
1: والله ما نعرف، نعرف الجزائرية أنا منيرة ما نعرف.
0: هي أغنية تونسية ولا أغنية
1: تونسية؟ تونسية ووردة جزائرية.
0: باهي أنا نعتمدوها لك.
1: هم غزوز باهي وردة.
0: نعتمدوا وردة؟
1: وردة
0: وردة. باهي أما الغنية، الغنية هي غالطة.
1: شنو؟
0: الغنية هي غالطة، أنت اللي عطيتيها لي تو.
1: عندي منيرة وأخرى ووردة.
0: باهي نحسبوا يا منيرة. يلا نحسبوا منيرة الهادي القلال. إجابتك صحيحة يا عزيزة، تدخل معنا للقرعة. نمشوا للمكالمة الثانية. ألو، مرحبا بكم معنا في أجواء الأحد على إذاعة قوصة 31 376 730 وإلا 76 29 600. يلا نزار، هات نعاودوا لهم مثال المقاطع الغنائية. 8 مقاطع غنائية خرجوا منهم غنية. يلا نهزوا مكالمة. يلا. ألو ألو، مرحبا بيك. ألو
2: ألو،
0: مرحبا، شكون معانا؟
2: أهلا بك أخويا رياض.
0: مرحبا بيك نورة.
2: اي لا مره ما ان شاء الله يسعدني الحظ.
0: ان شاء الله ان شاء الله. اي نوري يلا مازالوا سبعة.
2: عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وافراح.
0: وحياة قلبي وافراح والجواب صحيح. برافو عليك يا نوره.
2: اي عايش.
0: تدخل معنا للقرعه وغنية وحياة قلبي وافراح وللعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ تخرج من السباق. من 8 خرجوا 2 مازالوا 6. كان طلعتهم ولا طلعتوا واحده منهم اطلبونا 31 376 730. يلا نعاود نذكركم بالمقاطع.

0: من 8 أغاني خرجوا 2: وحية قلبي وأفراح وللعندليب ويا منيرة بصوت الهدي قلال. يلا نواصلوا معكم مكالمة ثالثة. ألو،
1: ألو، عسلامة
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: عسلامة، عايشك.
0: عسلامة،
1: أنا
0: شكرا
1: تو كنت
0: معنا.
1: بسمع في الراديو.
0: أي مرحبا بيك.
1: أنا أختكم إينيس من حي الشباب.
0: مرحبا إيناس، اللقب
1: عايشك إينيس بوزيين.
0: بوزين. أول مرة تطلبنا إيناس؟
1: أي أول مرة، والله برا زربة خلينا نعمل في الغداء يا أخي.
0: إيه؟
1: قلت هاي علاش لا يخليني نشرب
0: يلا،
1: معكم.
0: أنا الغناية كانت دند متهكة في ودنك وقلت يهز التليفون ونطلب نجرب حظي.
1: والله الحقيقة الأغنية، لولا أغنية عبد الحليم حافظ
0: إيه؟
1: وحياة قلبي وأفراحه،
0: إيه؟
1: ثم زاد أغنية يا منيرة
0: أي هذوما خرجوا، هذوما طلعوا.
1: أي حتى أنا الحقيقة هذوم هما اللي عرفتهم، فين الباقي لا ما عنديش فكرة الحقيقة. يعيشك.
0: بعدك شكون هكا في العائلة نجم يعاونك؟
1: لا، وحدي في الدار.
0: باهي باهي باهي يا إيناس. على كل، احنا ربحنا كي سمعنا صوتك ومشاركتك معانا. خليك ديما تسمع في إذاعة قصة وتطلبنا إن شاء الله. يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو،
1: على عسلام،
0: مرحبا.
1: مرحبا بك، تحية ليك سيريا بكاس الفريق العامل معك.
0: مرحبا بيك ناجية، أهلا
1: ناجية
0: وسهلا.
1: جاسم من قصر،
0: مرحبا يا ناجية.
1: عايشك.
0: يلا ناجية، طلع لي واحدة من الستة اللي مازالوا.
1: فريد الأطرش ما قال لي قلت له.
0: غني يلا ترى، غناها غناها. هاي هاي،
1: ما قال لي قلت له، وما قال لي وملت له، يا عواجل فلفلو. هكا هو.
0: هاك يعطيك الصحة يا ناجية.
1: يعطيك
0: فعلا هو
1: الصحة يا عايشك.
0: فريد الأطرش، ما قال لي قلت له. شكرا لك يا ناجية، يعطيك الصحة. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو ألو، مرحبا بيك.
1: عسلامة،
0: عسلامة، شكون معانا؟
1: حياة بن حمد،
0: مرحبا حياة،
1: عايشك الله يخليك.
0: يلا أمورك واضحة، حاضرة للعيد
1: الحمد لله، شكرا
0: إن
1: لك.
0: شاء الله يا ربي. هاي حياة، هاي
1: والله أنا طلعت أغنية زينة يا بنت اللي مشي.
0: شكون يغني فيها؟
1: ماشي عارفة، داير زوز خماس ترنين ولا سيد علي الرياحي.
0: خليك سيد علي الرياحي، وإجابتك الصحيحة يا حياة زينة يا
1: ربي
0: بنت
1: يفضلك،
0: الهنشير.
1: عيدك مبروك ليكم
0: عايشك،
1: وجميع
0: كل عام
1: المسلمين،
0: وانتي حي
1: عايشك الله
0: بخير،
1: يخليك.
0: يعطيك الصحة يا حياة. بسلامة، شكرا ليك. نواصلوا معاكم في أجواء الأحد على إذاعة قصة.

0: هذه هي أجواءنا وإذاعة قفصة تشارككم في فرحة العيد يومي عيد الأضحى المبارك إن شاء الله نهار الأربعاء والخميس. أنا باش نكون معاكم صبحية العيد باش نكون معاكم في حصة من العشرة حتى للماضي ساعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. يلا نواصل مع المكالمات ولعبة طلع الأغاني. ألو نمشي المكالمة بعدها. مرحبا مرحبا، شنو الاسم؟ الاسم عاود لي. باه نمشي المكالمة بعد، الصوت ما هوش واضح جملة. يلا باه خلينا نعطيكم إجابات للصيحة بالغناية بالغناية. يلا هات ناخذ مكالمة. ألو مرحبا بك. مرحبا، شكون معنا؟
1: معك يوسف ثامر المثلوي.
0: هاي سي يوسف، هاي
1: أصل الزير في العين الجاموسي.
0: بإجابتك صحيحة، برافو عليك يا سي يوسف. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو مرحبا بيك.
2: ألو عسلام.
0: الاسم؟
2: صغير أحمد.
0: هاي أختي صغيرة، هاي
2: أصل الزير في العينين
0: والعينين. سبقك يوسف، عندك غنية أخرى؟ شكرا لك يا صغيرة، شكرا لك. يلا نمشي المكالمة بعدها. مرحبا بيك. عسلامة. ألو
3: عسلامة خويا.
0: مرحبا، شكون معانا؟
3: معك فدوى سعد خويا.
0: هيا فدوى، من كلمة فينا فدوى؟
3: من
0: قصر. هيا فدوى الإجابة.
3: هي الحناية أما الغناية ما نعرفش، مش
0: عارفة شنو هي الغناية. أعطينا على الأقل، على الأقل احنا الغناية، خاطر ممكن فما أغاني يعاودوها فنانين أخرين والكل، على الأقل تكون الغناية صحيحة.
3: ناديه لي صوت ولا حاجه هكا، ما مش فاكرتها خوريا.
0: هي ميادة موجوده اما على الاقل طلعونا الغناء. شكرا لك يا فادو، ان شاء الله في مشاركه اخرى. شكرا لك. فمكالمه. الو
4: الو
0: مرحبا بك، شكون معانا؟
4: عايشك.
0: الاسم؟
4: فجرة بكوش بن مظيل.
0: هاي اختي فجري،
4: غنايه سي علي الرياح يا زينة يا بنت الهمشي.
0: طلعوها طلعوها، سبقوك يا اختي فجرة. شكرا. مشاركة اخرى، نمشي المكالمة بعدها. ديما معاكم في اجواء لحد الاجابة الصحيحة. وحياة قلبي افراح للعندلي بالاسمر، ايامنا عيد وردة، حبينا وتحبينا ميادة الحناوي، ما قال لي وقلت له فريد الاطرش، اصل الزين في العينين محمد الجاموسي، زينة بنت الهنشير علي الرياحي، ودارت الايام ام كلثوم، ويا منيرة الهدي القلال.

0: امك يا سيدي.
1: ولا واتجعدت لك الايام.
2: السلام عليكم.
3: اهلا
2: وسهلا.
3: شو لما لما عائليه احلاها لما الله مصلي على النبي
4: مع اجواء احد.
5: محلاها طلت عمالنا بالخارج علينا، كيف يجونا يجيبوا معاهم الخير والبركة، وكيف يغادرونا بدموع الفرقة ولوعتها يوقرونا ويذكرونا اللي والحمد لله مازال فينا الإحساس بالمحبة والمعزة وصلة الرحم. سيبو بكر لانطريتي قاعد بحذايا يشرب في كاستي هكاكة، وجاء سي عباس نسيبه مفرعس ومتغشش وفي ده أوراق.
6: ستفتاف هذا مش هو عباس نسيبي؟
5: اي والله يظهر لي هو.
6: اي والله كان هو. يا عباس عباس صباح الخير. لا باس هالزربة، اقعد اقعد اشرب كاس شاي بحذانا.
7: لا عيني لا في تاي ولا في قه، ماشي للبوسة نشد في الصف باش تقصك التليفون.
6: الناس تشد الصف باش تركب تليفون في بالي، وانت تحب تقصه اشني السبة زعمة.
7: ما باتت علي لا لبك التليفون، ماني ما نرقدش والنوم هارب علي، نبات نحاوز فيه من بلاصة لبلاصة.
6: اي
7: انا يا اخوي غفيت قد قد وك التليفون قال لي اني بمولاك ترن ترن ترن ترن ترن ترن، انا نهز وهو يتعل، انا نحط وهو يعاود ترن ترن ترن ترن.
6: اه عرفت هذاك ما يكون كان الريزو داخل بعضه.
7: ايش من الريزو؟ هام جايك الحديد. كلمتني امراه بين عربية وقاوري وقالت لي تعبينك من فرنسا.
6: من فرنسا؟
7: أشر يا تليفون، ربي يستر، تليفون فعقبات الليالي. ألو
8: ألو ألو ألو
7: يا ولدي نسمع فيك، اتكلم بركة.
8: حمى وينك يا حمى؟ اتوحشكم وتوحش البلاد، أراني نرقد بيكم ونصور بيكم.
7: انت على الأقل تركض يجيك النوم، ما جنان بتن عاوز فيه بجريد.
8: يا ولدي ما تقص علي ما تقص علي، أرى صعيب باش نتحصل عليكم، راني ما نلقى وقت باش نكلمكم اللي ما تعود مرت مرتك القاورية شادة الصندار تاع البوسطة نتاعها.
7: مرتك قاورية تخدم في الصندار وانت؟
8: يا ودي ما تقصش علي يا حما وخي، كيفكم تعرفون الكل في البيت زي اردنوي، ما انا عساس في الليل.
7: عساس في الليل؟ تحس علي انا وقت نرقد باش تفيقني.
8: ايه عاد ما قلنا ما تقصش علي. باهي سيدي باهي، سامحني خاطرك العام وقت اللي زرتكم وما جبتلكش كادو. تبارك الله نفركم كثير وعرفنا وفير، ما نجمش ننزل ليس الكل الغضبان اكثر من راسي.
7: وانت توا طالبني خي عقبت الليالي وفيقني من نوم مضايا ترضي فيا؟
8: يا ودي ما تقصش علي يا حمو خي، قداش من قصة قماش يا حمى حلت فيكم فتارية وتوحلوا في قسمتها، ترى فيكم جايبين خبير، وقداش من صباط عود يضربكم تضربوا بيه.
7: حما خويا صباط قصة قماش.
8: ما تقصش علي ما تقصش علي يا حما. ذاهزي يا تذكرش يا عثمان نسيبي، عرفت ما وقت اللي ما حبيتش نعطيك الفاليزة اللي نصح فيها ما تعرف ايش عمل. يا سيدي كذب وعاد قريب يطلق زيخ اختي.
7: يا تتف يا اخوي سيبو بكر حنان ما خلانيش نقول معاه حتى كلمة في هاك الليلة الزرق، هو يتحدث على الصبابيط والقماش والكادوات وانا ماني فاهم شي.
5: هذوكم وليداتنا في الخارج.
7: وليه انا عندي ولدي في الخارج ولا قريب؟
5: تيلا يا سي عباس، نقصد عمالنا بالخارج.
7: عمالنا بالخارج؟ ايوا اما لا هذاك علاش زي كبش في التليفون.
8: عليا يا حمى باهي سيدي، انا راني نعرف ظروفك، المره الجايه نوعدك اول كادو ليك انت. ايه يا حمى وخي ارى وعرشنا تغير وتبدل، عاد ما توحش الكادوات اكثر من اللي توحشني انا. كيف نجي كيف نجي يا حمى وخي، يغزروا طول دغري الكادوات اكثر من اللي يغزروا الوجه.
7: يا ولدي يا ولدي يا شكون طالب انت؟
8: ودي ما تقصش عليا يا حما وخي ما تقصش عليا.
7: يا ولدي انا حماك خي.
8: حما؟ واخد ماكش حما ولد العوجة؟
7: ولدي العوجة زاد اللي لا لا لا ايش هي الليلة سرقة دي؟
8: ويه حما ويه حما؟
7: يا مخلوق اللي عم تلاوتنيش انا بلاد طالب خي.
8: بلاد؟ يا اخي مش دوزة؟
7: انا تريز وانا تريز.
8: تريز؟ ميسونات تريز؟
7: وطرشك بالبكاية التفتاء
5: هي واخرتها
7: ايش من اخرتها واش من اولتها يبكي وينقر يا حم يا حم اخوي يا حم ما تقصش علي ما تقصش علي يا حم
6: حتى انت ما تجي كان حم يا عباس يا نسيبي وولد العوجة
7: الحصين حلي هاروني وانا نتصلت فيه
8: يا ربي يا ربي يا ربي عندي جمعة نحاول في التليفون ونهار اللي صبت كلمت غلط سامحني يا حما قصدي يا اخويا اكسكيزي مو
5: على جال واحد طلبك بالغلط تقص التليفون يا سي عباس
7: ما لما نقصاش راهي ماشية أول مرة ظهر لي الغلطين الكل ما يغلطوا كان في التليفون متاعيناه
5: لا لا يا سي عباس وسع بالك هذا راهو من جماعة عمالنا بالخارج نيته صافية وصحيح مسكين عندها الحق كيف يبدأ يتشكى ويتبكى على خاطر ولينا نخزروا لهم بعيون الهدايا والكادوات وولت زيارتهم لنا محنة وكيفاش باش يرضي هذا ويعطي للآخر سلعة الخارج راهي مكلفة وعمالنا بالخارج كيف عمالنا بالداخل نفس الظروف ونفس القوانين
0: ما يسهل أحد كان مع إذاعة قفصة في أجواء الأحد معكم رياض دبوبي.

0: حديثنا سبور.
1: حديثنا سبور على موجة إذاعة قصة في منوعة صيفك، وإن شاء الله تكون تستقبلوا الصيف إن شاء الله على قريب يا ربي، في منوعة خاصة بأجواء الأحد. مرحبا بك كابتن باسم النفطي، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك سرياض، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة في برنامج أجواء الأحد.
1: مرحبا. حديثنا سبور اليوم باش نحكوا على المباريات نصف النهائي لكأس تونس.
2: أي باش نحكوا شوية على مباريات نصف النهائي كأس تونس اليوم، باش نتعرفوا على زوز فرق اللي باش يترشحوا للنهائي
1: رسميا.
2: أي باش ترشحوا رسميا للدور النهائي اللي باش تلعب في رادس إن شاء الله. زوز مباريات باش يتلعبوا مع 3.5. المباراة الأولى بين نادي صفاقسي صاحب 7 ألقاب باش يواجه الترجي الجرجيسي صاحب لقب 2005 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، والمقابلة الثانية باش تكون بين الترجي الرياضي التونسي صاحب آخر لقب والأكثر تتويجا ب 16 لقب ضد شبيبة العمران اللي ترشح لأول مرة لهذا الدور. منافسة باش تكون شيقة إن شاء الله، نشوفه مردود ممتاز يليق بهذا الدور إن شاء الله.
1: كابتن، النهائي اللي هو يشاركوا فيه تقريبا أغلب الفرق والكل، كان متوقع النهائي هذايا اللي يجمع الفريقين، الاحتمالات خاصة البروبابيليتي النسبة المئوية اللي خلت زوز فرق هذوما في النهائي؟
2: والله شوف، هو الفرق المترشحة للأمانة معناها تحس معناها اللي عندها تقاليد في الكأس، هو كما ترجي جرجيس، كما نادي صفاقسي، كما الترجي، معناها تحسهم الفرق هذه عندها تقاليد في الكأس، ديما تمشي لبعيد في الكأس مهما تكون المرتبة متاعها في البطولة. كما تعرف ترجي جرجيس المقابلة الشهيرة ضد ترجي الرياضي التونسي اللي كان فاز بزوز أهداف مقابل صفر، اللي فاز بأول لقب ليه في 2005. نادي صفاقسي 2020 2021 في بالي، ولا 2021 2022 كان فاز بزوز ألقاب في كأس تونس ورا بعضهم. يبقى ديما الترجي هو صاحب الأكثر تتويج ب 16 لقب في هذه المسابقة. الفريق الوحيد اللي ترشح لأول مرة لهذا الدور هو شبيبة العمران، اللي يطمح حتى هو باش يسجل اسمه بحرف من ذهب بعد للمسيرة في البطولة الطيبة. إن شاء الله كالعادة
1: بالتوفيق للكلا الفريقين،
2: والأجدر بالطبيعة باش يكون في النهائي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يلا نمشوا الغرائب وعجائب الكرة.
2: إيه بالنسبة للكرة اليوم باش نحكي شوية على أغرب مواقف كرة القدم وشوية حتى الرياضات الأخرى. باش نبدأ بكرة القدم ونبدأ بأسرع بطاقة حمراء في تاريخ اللعبة اللي تحصل عليها اللاعب الإنجليزي
1: بعد قديش؟
2: ليتود تحصل عليه بعد زوز ثواني فقط
1: من بعد زوز ثواني من بداية المباراة.
2: بعد زوز ثواني ديجا دخل موسوعة جنيس بعد طرد هذا المباراة هذه. السبب انه الحكم صفر بداية المقابلة بجنب اذن اللاعب، معناها جاب هذا اذن هيك سبونتاني هي الحكي. ما كان على اللاعب الا ان قال بصوت عالي تبا لك يا لقد كان هذا صاخبا جدا، معناها باللونجلي
1: زفر بحذا وذنين.
2: اي زفر بحذا سبونتانيه تلقائيه انه
1: رده الفعل بتاعه ذيك
2: رده الفعل بتاعه. يا اخي الحكم بطبيعه تم طرده فورا بسبب الالفاظ النابيه. هذه اللي كانت الطرفه الاولى. الطرفه الثانيه جينا من مباراه 149 هدف، انا اتصور انت مقابله يوصل فيها معناها 149 هدف مقابل صفر.
1: 149 مقابل صفر بين شكون وشكون؟
2: كانت عام 2002 في ملاعب مدغشقر. مدغشقر تسمى قريب تاعنا. اغرب نتيجه في تاريخ كرة قدم اللي انتهت مباراة بين زوز فرق أديمة وليرمين نتيجة 149-0. الطريف ان اللاعب الفريق الخاسر هم اللي سجلوا ضد مرماهم الاهداف الكل. وهذه كانت معناها متعمدين احتجاجا على الحكم، هذا كان شا صفر المقابله قبل وكان ظلمهم وكل شيء، احتجاجا على تعيينه في المقابله هذه. الناس كل
1: مركز طريقه من طرق الاحتجاج والانتقام. وصلوا 149
2: وصلوا
1: هدف مركوم على
2: على واحد ما نجمش حتى الفريق الاخر ما نجمش يستعوذ عليكم. ديريكت كوره يلعبوها التالي كل مرة يخطف راعج ويمشي مركب ويرجع. هو لين انتهت والحكم اللي عجبني انا الحكم واصل مقابل الانتهاء حتى هو طريقة الاحتجاج على تصرف اللاعبين هيك. هو كانت هذه من طرف
1: تم احتسابها معناها هم تم احتسابها
2: ايه بطبيعة
1: 149 صفر
2: ايه. والطرفة الاخرى جينا من الحكم ذاته حكم اللي طرد نفسه حكم انا تم طرد نفسه
1: ليه ذي غريب ذي ايش يكون منين
2: الحكم هذا بتبيع من اللي صنعوا الكورة اليوم الانجليزي
1: الانجليزي
2: حادثة شهيرة هذه كانت عام 1998 الحكم الانجليزي مارتن سيلفستر يطرد نفسه من الملعب بعد ما فقد اعصابه معنا في المقابلة تشنج معنا اكثر من لازم وكان زاد الكم احد اللاعبين معنا لكمه معنا في مباراه للهوات ولا خرج الراحه ورقه حمراء وخرج من اللعب
1: بلي عود لي تو خاطر يسمعوا يعني الحكم مش اعطى لكمه الواحد من اللاعبين ومن بعد زفره وطرد روحه
2: طرد راحه من وخرج وكمل المقابله حكم الرابع في الرياضات الاخرى نمشوا لأطول مقابلة كانت مباراة تاع تنس في التاريخ اللي تلعبت معنا في بطولة ويمبلدون بطولة شهيرة عام 2010 بين جون إسنر ونيكولا مايو اللي المغرومين برياضة التنس أكيد يعرفوا المقابلة الشهيرة هذه اللي استمرت المباراة لمدة 11 ساعة و5 دقائق وتواصلت على مدار 3 أيام كاملة قصوا ويرجعوا من غدو قصوا ويرجعوا على 3 أيام الشيء اللي خلى اللوحة الإلكترونية تتعطل خاطر ما كانش مبرمجة انه باش تهز الكم الهائل من الأشواط هذه في المقابلة هذه كانت هذه من الطرف بطولة ويمبلدون تاع التنس نمشوا كذلك لآخر طرفة اليوم اللي هي الماراثون الأكثر فوضى في العالم الماراثون هذا اللي يقيم في سانت لويس في 1904 في أولمبياد 1904 اللي فاز بالمرتبة الأولى كان عداء كان استقل سيارة المسافة 11 ميل بعد ما تعب معناه بعد ما تعب أنا حب السيارة وطلع فيها وصلت 11 ميل والأغرب أنها اعتمدت معناها وكان هو الأول معناه في السباق هذا عداء آخر ثاني كان انجاب أعجوبة بعد ما طردتها مجموعة تاع كلاب ضالة في الطريق بعد ما خرج على المسار مجموعة تاع كلاب كانوا معناها جروا وراء كل شيء الثالث كان غط في نوم عميق بس باش يرتاح شوية خرقد أثناء السباق بعد تالي تبين أنه كلا برشة تفاح ظهر فاست في الأخر هذاك علاش وكان شكا معناها باللي بالها التفاح وكل شيء معناها هذه كانت من الطرف نتاع الماراثون
1: بالأفلام الهندية
2: فكرنا بك سباق نتاع الارنب والسلحفاه معناها كانت في الواقع
1: هذه عجيب وغريب الكرة يعطيك الصحة كابتن
2: شكرا لك
1: أول كاتك الصحة وإحنا هكا نصل معكم الختام مشوارنا لليوم من منوعة أجواء لحد الفيزة معنا رانيا فتاح ربحت معنا هدية من أهداء مصاغة الأمين في طريق الرئيسي بالمتلوي قصة رانيا تتحق بمقر إذاعة قصة في التوقيت الإداري جي معك بطاقة تعريفك الوطنية وتتسلمي الهدية ألف مبروك ليك رانيا فتاح واحنا هكا نصل معكم نهاية المشوار هذه تحياتي رياض دبوبي نزار الويسي على دين رضواني سامي حراثي شكرا لزينة حدي تحية كبيرة برشا لكمال تومي شكرا لكم الكل بعد شوية نشرت أخبار الواحدة ظهرا ثم جيكم سمية جب في إداية ذهب شكرا لكم وإلى اللقاء

0: تحية متجددة مستمعينا الكرام، موعد نشرة الظهيرة اليوم الأحد.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تتابعونا في موعد الواحدة. انطلاق العمل بالعيادة المختصة في معالجة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزين بجفصة بداية الشهر المقبل. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثيف حملات التحسيس والتوعية حول السلامة المرورية بمدينة القصرين للحد من حوادث الطرقات. تزايد التوقعات بقرب التواصل اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز والتفاهم على فتح مفاوضات بشأن برنامج طهران النووي. السلام عليكم مستمعينا الكرام. من المنتظر أن تنطلق العيادة المختصة في معالجة الإدمان في تقديم خدماتها بالمستشفى الجامعي الحسين بوزين بقفصة بداية من 3 جوان، وفق ما أفادت به دكتورة وداد دزياني عن الإدارة الجهوية للصحة، بهدف توفير رعاية صحية ونفسية متكاملة لإفادة المرضى لمساعدتهم على التعافي والاندماج الاجتماعي من جديد. ووفق الدكتور زياني، ستضم العيادة عدد من الاختصاصات من بين الطب النفسي واختصاص معالجة الإدمان، مع وجود مختص في الجانب الاجتماعي التربوي.
2: عيادة معالجة الإدمان في إطار البرنامج الرئاسي للتصدي لآفة المخدرات وبرنامج وزارة الصحة المتمثل في إحداث عيادات معالجة الإدمان تقريبا في كل الولايات. البرنامج هذا هو تشاركي ومتكامل مع العديد من الإدارات، مساهمة معنا فعالة منهم. إن شاء الله باش تدخل العيادة هذه حيز النشاط يوم 3 جوان 2026 بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان. العيادة هذه هي راي تهدف لتوفير الإحاطة الطبية والنفسية والاجتماعية للمدمنين، مرافقتهم نحو التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي. عندنا فريق الممرضين اللي هم مسؤولين على تنظيم المواعيد، باش يكلموهم، عندهم أرقام التليفونات نتاعهم، يكلموهم. العيادة هي فيها عيادة

0: مش يجي في موعد معين في توقيت معين يقوم بالعيادة متاعه. بالنسبة للعيادة هذه الإدمان لحد الآن لم يقع تصنيفه كما صنفت منظمة الصحة العالمية، هو مرض مزمن ذو انتكاسة، أي معناه شريحة باش تجي باش تخلص معناه حاجة رمزية. في انتظار مشروع متقدم به وزارة الصحة لمجلس النواب لإدراج الإدمان ضمن قائمة الأمراض، بعد وقتها يولي يدخل على حسب منظومة العلاج لكل شخص.
1: إذا تصدر عرفة الوجهة السياحية بربوع الجريد مع نهاية الأسبوع أنشطة سياحية مرتبطة بسياحة الملتقيات والمؤتمرات، حيث احتضنت الجهة ملتقى إقليمي وطني المدير العام لوحدات الفندقية، وهو مؤشر لعودة سياحة التظاهرات وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل صبيطة.
2: قامت مصالح المندوبية الجهوية السياحة بتوزر ببرمجة عمليات تفقد لفرق مشتركة في كافة المؤسسات السياحية بولاية توزر، وذلك استعدادا لموسم قدوم السياح سواء كان من داخل أو خارج الوطن خلال الفترة الصيفية. وبالتوازي مع ذلك شهدت الجهة معناها عودة تدريجيا لما يسمى بسياحة المؤتمرات والملتقيات، فمنذ أيام قليلة هناك معناها فوج من السياح في إطار هذا النوع من السياحة قديمة من فرنسا، وقام بتأشير طائرة خاصة نزل بها في مطار توزر نفط الدولي. وكذلك منذ يومين هناك ملتقى إقليمي وطني للمدير العامين للوحدات الفندقية، وذلك دليل على العودة التدريجية لسياحة التظاهرات والملتقيات. وكذلك تستعد مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر بالتعاون مع عدة هياكل وبمبادرة من ولاية توزر بتحضير ملتقى إن شاء الله ينتظم في بداية جوان القادم أي قريبا، ملتقى يعنى بتقييم الموسم السياحي، وينتظر أن يثمر في نهايته خطة لمزيد دعم وتحسين مردود النشاط السياحي بالجهة.
1: تنظم دار الشباب قبيلة ريق توزر مشروعا تحسيسيا يومي 24 و 25 من هذا الشهر تحت عنوان أيام توعية في السلامة المرورية. البرنامج يتضمن يوما تكويني في السلامة المرورية وقانون طرقات، إلى جانب حملة بمحطة سيارات الأجرة بقبيلية. تفاصيل مع مدير دار الشباب سعاد العامري.
3: الظاهرة بتاعنا اليوم هي في مجال السلامة المرورية، حابين نعمل أيام توعوية في التثقيف المروري تحت شعار الوعي المروري سلامة وأمان، يومي 24 و25 مايو في 26، اليوم 24 يوم تكويني في السلامة المرورية وقانون الطرقات لهني في المؤسسة، اليوم هذا فيه ورشات تطبيقية حول علامات المرور، حبوا ننشطوا شوية الوعي المروري لدى الشباب، حبوا نعملهم هيك ورشات تطبيقية باش يرسموا ويكتبوا العلامات اللي عرفوهم الكل معناها، ومن بعد نعطوهم صور نعطوهم وسائل إيضاح في الموضوع هذا. غدوة إن شاء الله تم حملة تحسيسية زادة ميدانية بمحطة سيارات الأجرة بساحة الاستقلال بقبيلة، فيها مجال في الإسعافات الأولية للسواق، وحين تو دخلين على عطلة عيد الإضحى المبارك، معناها باش تكون على الأقل معنى تدخل ناجح في المجال هذا. زاد الخدمة بتاعنا بشراكة زادة كالعادة مع الشرطة المرور ومع الإدارة الجهوية
1: للحماية المدنية بقبيلة. في الإطار ذاته وبمناسبة حلول عيد الأضحى، تشهد عدد من المفترقات بمدينة القاصرين حملات توعوية وتحسيسية، وذلك للتوعية بأهمية الحفاظ على قواعد المرور الحد من حوث الطرقات. عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوث الطرقات مكتب القاصرين أحمد مديني يتحدث عن هذه الحملة في مواكبة لفدوى القرمزي.
4: ركزنا اليوم في حملتنا تحت شعار كن حذرا على طرقاتنا، كن حذرا كن مسؤولا، باش نحاولوا نوعيوا جميع مستعملي الطريق لاحترام قواعد المرور، اهمها تحديد السرعه بالنسبه لجميع مستعملي الطريق، وايضا استعمال حزام الامان، عدم استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه، وبالنسبه للدراجات الناريه نحاولوا نوعيهم باش يستعملوا الخوذه لحمايتهم اثناء الحادث والتقليص من خطوره الحادث باش نتفاداو الموت السريع. زاد نحثوهم على تسجيل درجات الناريه حتى تصبح عندهم شهاده تسجيل، وهذا مدرج منذ سنه، نحاولوا باش الناس الكل تكون واعيه بشيء هذا، لانه الهدف الاخير هو حمايه مستعملي الطريق بما فيهم المترجلين.
1: من جهة يتحدث

0: رئيس فرع الجسور والطرقات بالإدارة الجوية للتجهيز بمعتمدين فريان بالجاسرين عثمان النوني لعدد من المواطنين خلال هذه الحملة لتوعيتهم بأهمية الالتزام بتطبيق قواعد المرور.
1: جينا عيد اضحى، جينا عطله صيفيه، وجينا مصيف وموسم سياحي، وناكدوا على السلامه المروريه. ماذا بينا نحاولوا نطبقوا اشارات المرور اللي نعملوا فيها على الطريق، راهي لي سينياليزاسيون هوريزونتال وفيرتيكال، واشارات المرور هذه رانا نعملوا فيها مش نزينوا بها في البلاد، راه ماذا بينا تطبقوها. كان عندك بلاك 50 ماذا بيك تنقص 50، كان عندك خط مسترسل ماذا بيك ما تدوبلاش. ماذا بينا نوعوا العباد والمستعملي الطريق وجماعه الفرز، راك ما تقوليش ما عنديش برمي مش معني بالاشارات المرور، راك انت اول واحد معني باشارات المرور. حاولوا نقصوا وكلمة الأولياء، راهو يشري كهرباء لولده وهو مازال صغير ولا فرزة، ماذا بيه يتابعوا شوي، ما يسيبوش هكاك في الطرقات وواحد ومسببين في برشا حوادث.
2: الحملات هذه باهية، فهمت؟ والله نتمنوا فيها ديما حملات باش تنقص معنا السرعة وينقص الحوادث وتنقص برشا حاجات. راه
3: الأمر معروف، هو بطبيعة المواصلات ياسر مجموع ياسر، الناس كلها ترد بها أرواح والأعمال على الأرض. المجاز ممنوع، أكثر حاجة هي المجاز ممنوع والسرعة، هذيك هي الخيب. ساعات تجي كهرباء في دور ما
0: من المنتظر أن ينطلق مشروع الحزام الأخضر بسيدي بوزيد خلال السنة القادمة، ويشمل معتمديات النصف الجنوبي للجهة بكلفة قارب 30 مليون دينار. ألفة الخصوصي.
4: قدرت كلفة إنجاز مشروع الحزام الأخضر بولاية سيدي بوزيد ب 30 مليون دينار بتمويل من صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية ومرصد الصحراء والساحل. ويأتي هذا المشروع استجابة للضغوطات البيئية وتداعيات التغيرات المناخية حسب ما ورد ضمن المخطط البيئي لولاية سيدي بوزيد. وسيشمل المشروع النصف الجنوبي للولاية، خاصة معتمديات المكنسي والمزونة ومنزل بوزيان وسيدي بوزيد الغربية سوق جديد وبير لحفي وسيدي علي بن عون، في ظل ارتفاع مؤشرات حساسية التربة للتصحر. ويهدف المشروع إلى استعادة واستصلاح الأراضي المتدهورة بالوسط والجنوب، خاصة ولايات سيدي بوزيد والقصرين وجابس وقفصة وصفاقس والقيروان، عبر مشاريع مناطقية مدمجة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتساكنين. هذا ومن المنتظر أن ينطلق المشروع خلال سنة 2027، على أن يمتد إنجازه على 5 سنوات. والفقس خصوصي سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
0: إلى أخبار العالم، تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق جديد يسمح بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وإعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع النفط وإجراء مفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي وفق ما فادت به مصادر دبلوماسية وصحفية. هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم من نيودلهي إن ثمة احتمال بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة، خاصة بشأن مضيق هرمز. وأضاف أنه تم تحقيق بعض التقدم خلال الساعات الماضية بشأن الخطوط العريضة لحل الأزمة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي أمس أنه جرى التفاوض على جزء كبير من مذكرة التفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران. أما وكالة أنباء فارس الإيرانية فذكرت أن المسودة تنص على عدم شن هجمات من الطرفين وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، مع رفع واشنطن العقوبات على النفط الإيراني خلال المفاوضات وفتح الباب للتفاوض بشأن برنامج طهران النووي. إلى التذكير بعناوين النشرة الواحدة في ظهيرة الأحد. انطلاق العمل بالعيادة المختصة في معالجة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزين بقفصة بداية الشهر المقبل. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثيف حملات التحسيس والتوعية حول السلام المروري بمدينة القاصرين للحد من حوادث الطرقات. تزايد والتوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز والتفاهم على فتح مفاوضات بشأن برنامج طهران النووي. نلتقي من جديد.

0: إيديه تذهب.
1: يوفى ملف الدين وتبقى صنعت لدين.
0: إيديه تذهب.
2: أضوى على حرفنا التقليدية.
0: إيديه تذهب.
2: تراث وابتكار.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من إيديا تذهب. رحلتنا رحلة بحث عن أنامل ذهبية تصنع الجميل، تصنع المميز، تمزج بين برشا غرام وبين التكوين الأكاديمي أحيانا، وتحيد برشا على مسار تكوينها الأكاديمي باش تصنع لنا أشياء جميلة نراها بالعين، وخاصة تعبق بالكثير من العطور كما رحلتنا اليوم اللي باش تكون مع إكرام بوكثير. إكرام مرحبا.
4: السلامة، مرحبا بكم. مرحبا بك مدام سمية وبكل مستمعين إذاعة قفصة.
3: يعطيك الصحة. إكرام، عالم جميل. أنا ديما نقول عالم جميل وعالم مغري بالبقاء فيه، ما فماش حاجة يظهر لي ألذ من الأشياء الجميلة شكلا والروائح العطيرة. معناها هو المتفرج وقت اللي يجي يغرق، خلي يلي يصنع. احكي لي شوية على العالم هذايا، عالم الشموع والعطور. ولينا نشوفه فيها حذر برشا في حياتنا، في تفاصيل حياتنا كل شيء، ولا لازم؟ ولينا نحب نميز، معناها الروائح هذية نحب نلقوها في مختلف الفضاءات متاع المنزل، نهدوها، نقدموها، نتصوروها، ونكلموكم باش نفذوها زادة. معناها بك الاشتراك الجميل كيكا، نشتركوا المستهلك في الرغبة والصانع وصاحب الأيادي الذهبية في التنفيذ. كما الحال بالنسبة لليوم، نحكوا على عالم الشموع وعالم العطور. أحكي لي إكرام، أنت شنو تكوينك الأكاديمي ساعة؟
4: به بالنسبة لتكويني الأكاديمي، أنا بك بلوس 5، قريت بيولوجيا طبية، وحاليا نخدم في المستشفى المحلي بالكتار، وأمام طن نخدم زادة عندي ساعات إضافية في المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بقفصة. وهذا الكليكا نخدم في حاجة أوكي نحبها، مي فما غرام أخر في داخلي. الغرام هذاك يتمثل في خدمة الصناعات اليدوية، ومن الأكثر حاجة يعني اللي هي الشموع المعترة. حبيت نخدم في حاجات هيك بكلها ألوان، حبك البهجة والألوان والروائح سورتو الفاوحة. الحقيقة أنا بديت في الأول بالشموع المعترة، ومن بعد ضفتها لي بارفان دو لانج هذوكم والعطور. علاش؟ على خاطر حسيتهم لي ببعضهم، بويسك زوز كلهم في نفس التام، يعني التام الروائح المعترة وكل شيء.
3: نبدلوا كان النسيج، هذا عاد اختصاصكم بامتياز.
4: صحيح.
3: هذا نسيج لزج، هذا نسيج أقل منها، هذا ونتجولوا معناها. هذاك علاش حبيت نرجع بيك لتكوينك الأكاديمي، التكوين في البيولوجيا
4: عاوني ديجا تكويني
3: الطبية فعلا.
4: حاجات الكيميائية هي ديجا، هو الشموع المعترة كي تخدمها كحرفة يدوية راهي حاجة باهية على الأخر، أما كي تخدمها زادة أمور علمية تنجح لك أكثر وأكثر. يمكن هذاك زادة سر النجاح، النجم نعتبره اللي هو النجاح اللي وصلت له اليوم، اللي ندخل ندخل يعني العلم في التطبيق وفي الغرام هذايا.
3: خليني نتوقفوا مع الموسيقى، نسمعوا أنا عاشقي يا مولاتي سميرة العقربي، ومن بعد راجعين.
5: يا أحلى لحظة في حياتي

لله ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي عرضني نحكي

عمرك ما نحس بخطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقك.

0: كرامة حكينا على المزيج، المزيج ما بين الغرام وما بين التكوين كيفاش ينجم يفيدنا. وتو باش نمشوا للبدايات. أول نهار قررت فيه إكرام باش تصنع شنو؟ شمعة كانت؟
1: أي
0: باهي احكي لي الحكاية.
1: باهي شوفي، أول مرة أنا كنت ريتشي ديما نتفرج على الناس اللي خدمت قبل، يعني الشموع المعطرة وكل شيء، حسيتها عالم محلاه. ريتشي تحسي روحك مش تخدمي في خدمة باش تقدمي خدمة للحريف، لا تحسي تخدمي في حاجة لك أنت. أنا ديجا ساعات فما دي كوموند نخدمهم ونحبش نعطيهم أصلا الحريف، تلمو هي
0: رجولة الحكاية ذي
1: تلمو تعجبني.
0: خاطر تقريبا تكررت مع ثلثي العباد اللي كانوا في بلاستيك. عندي قطعة بعتها وندمت، عندي حاجة ما نعرفش عليها كيفاش تباعت، كان وقتها راكزة راني ما بعتهاش.
1: ذيك الناس اللي تحب خدمتها بالحق،
0: وراني إلى يوم الناس هذا ساعات نعمل حاجة وماذا بيا ما نبيعهاش، كان مش التزام مع الشخص ماذا بيا ما نعطيهاش.
1: صحيح صحيح.
0: أيوة.
1: الحقيقة أني قلت لك بديت بغرام، يعني إني نتفرج عليه أكهو، قلت علش ما نطبقش على أرض الواقع، فهمتي؟ خدت في الأول نتفرج على دي فيديو متاع مراحل، يعني إنك تصنع الشمعة وكل شيء. مي لقيتها أني أنا نحب نكون أوكي نجم نخدم هكاك، من حبيت نخدم حاجة بروفيسيونيل أكثر. فقمت بدورة تكوينية في الشموع المعطرة، فادتني برشا الحقيقة. بالنسبة نشكرها اللي قدمت لنا الدورة. مي الدورة كانت كبداية أي، أما ما كانتش كافية الحقيقة باش نوصل لنيفو معين من صناعة الشموع. يعني يلزمك أنت تخدمي وتجربي. وديجا أنا قلت لهم دانيير مود سبالي فيت عملت فورماسيون، قلت لهم الحاجات اللي قلتها لكم أنا ديجا تواكا لي فورميول اللي باش نخدموا بيهم الشمعة، مش هذوكم أنا اللي قريتهم يعني قبل، علاش؟ على خاطر عملت فيهم واحد موديفيكاسيون، هذا كان ديجا قلت لك جانب العلمي فادني. صحيتي طورت في لي فورميول. لي فورميول نقصد بهم اللي نسب مكون خاطر الشمعة، احنا شوفوها شمعة هكا، ما هي راهي تتكون من برشا حاجات من الداخل، والحاجات هذوكم يلزم توفر نسب بنسبة معينة، يعني مكوناتكم بنسبة معينة في كل حاجة باش نتحصلوا على المنتوج كيف ما هكا.
0: كرام تم تجديد، تم ابتكار تقريبا، حتى الحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيهم مختلفين على الاخر. وثم افكار، معناها احنا من بكري دوما طرحنا معناها الموضوع تاع صناعة الشموع، قلنا محلاه في الهدايا، وانا ربما مش عاود نركز على الهدايا خاطر نشوف في شمعة كأنها عروسة ولا روبة عروسة. محلاها الفكرة معناها
1: اي الهدايا ريتي هي ديجا الشموع المعطرة، فما اللي يشروها يعني يختلفوا الحريفات متاعي، فما اللي تحب تشري شمعة لها هي تكتفي بها لها هي لعلمها الخاص تستعملها في دارها وكديكور، فما اللي يستعملوها كديكور زادا خاطر حتى كي تحط كديكور راهي محلاها على الاخر، وفما اللي يستعملها زادا للاستعمال يعني يشعلها الشمعة معطرة. واما الاغلب الحريفاتي كانوا الغاية متاع الاقتنال الشموع اللي هي الهدايا، خاطر يحسوها اللي هي حاجة ريتي الهدايا توك ولت ديما تحسها متكرره ونفس الهديه وكل شيء، فما اللي يحب حاجات مميزه. انا ديما حتى كي نهبط خدمه نقول راهي هديه مميزه، يعني تتعبر على الشخص هذاك في حد ذاته. هو ديجا انا كليوناتي الحقيقه ديما نقولهم نحسكم يعني مختلفين على الناس، طونك هو اختار ان يهدي شمعه مش حاجه بسيطه كيف ما متداول يعني متعودين نهدو فيه، يعني هو راه مميز
0: وحملت مشاعر الشموع، خاطر انا من خلال الشمعة نجم نختار اللون اللي يحبه الشخص اللي باش نهدي له، زيد نختار العطر
1: بيرسوناليزي هي تكون
0: قرب لها على الاخر، وربما وين يشوف هالحاجة هذية يفرح بها برشا ويحس بيها الكم بتاع الإحساس اللي حبيت نمرره لها.
1: وأغلب الشموع متاعي هي بيرسوناليزي، يعني باش تكون باسم الشخص اللي باش نهديه له
0: اللي باش نهديه له. نرجع لأول قطعة احنا خذينا الحديد،
1: حتى
0: الشموع جميلة كحكاياها. أيوة.
1: أول قطعة هي كانت اللوكال اللي تخدمت فيه الكوزينة.
0: دينا ليه يا راي الكوزينة؟
1: اي والله تعرفي هي ديجا وقتها كنت اللي قلت الامكانيات يمكن على خاطر انا الحقيقه ما كانش في بالي اللي باش نعمل مشروع يمكن كنت نحب نخدمها حاجه لي انا
0: ولا توقعتي انا باش تكون حاجه سياره في عمرك معناها ما كنتش تتوقعي
1: اي خاطر هي ما كانتش انا قلت لك بيسك انا في خدمتي كل شيء يعني مانيش انت دي سي الحقيقه برشا باني نحل المشروع الوقت هذاك بالذات مي كي لقيتها هي عجبتني وسورتو انا كي نوريها الحاجه ذيك للناس الكل يقول لي يا محلاها محلاها وقت ذاك ولت عندي اصلا انا الثقه في نفسي اكثر باش نزيد كي نخدم حاجه نصورها وكي نصورها ديما تعجب الناس وهم يطلبوا مني ولو هم اللي يطلبوا مني يعني اللي انا نصنع لهم حاجات ويقتنوها كي كيكا كانت الشمعه الاولى الشمعه الاولى ديجا صورتها للناس الكل لقارب الكليكا بعثت الراجلي بعثتها للناس الكل شوفوا يا محلاها فرحانة بها
0: عيبة
1: وصدقيني الشمعة الأولى التو مازلت عندي أنا نسيت إني ما جبتهاش بعيوبها بكل شيء مازلت عندي علاش على خاطر حسيتها في وقت ذاك ما كنتش نشوف فيها فيها عيوب ريتي كان بعد ما تطورت اللي ولت نشوف اللي هي فيها عيوب الشمعة ذيك شفتها هكا كبداية متاع حاجة سمحة محلاها لونها أحمر وقتها كانت ما نعرفش كان يمكن اخترت زاد اللون هذاك كحب ليا للشموع
0: توا لازم نقراها وقتها انت حبيتي تصنعها معناها بالامكانيات
1: بالامكانيات الموجوده
0: وبالمعارف اللي عندك
1: وقتها انا وقتها نسحق يلزمني باماري باش نذوب فيه الشمعه وكل شيء ختمتها في الكوزينه الدنيا كلها يعني كانت مسخط وحاسه في الكوزينه بعدها قلت لي سي بون يلزمني نعمل لوكال هكا ليا بون في داري هو المحل كوان ليا الكوان ذاك الحقيقة ديما كنا ندخل له عبارك دخلت البلاصة محلاها نحبها نبدع فيها نوليك مركزة فيها هي
0: تنطلق مساحة بتاع إبداع وراحة نفسية وكل شيء هدنا توقفوا مع الموسيقى نسمع أحمد حمزة شهلولة وراجعي

0: مالا بدتك الحكاية بك الشمعة لولا ومن غديك قررت إكرام إنها تكون مسيرتها مع الشموع.
1: أيه.
0: أول حاجة فكرتي فيها إنك عملتي ركن معناها خاص بيك للعمل وبدت العملية، بدت تجينا عروض، بدأت ما شكون يقترح علينا أفكار، بديتي أنتي تعملي هكا حويجات وتقدميها. حكي لي كيفاش كان تفاعل في لولا.
1: باهي ريتي، هو الشمعة لولا باهي بدينا في البداية بشمعة، ومن بعد كي طورت هالفكرة ولت مشروع، دونك مادام مشروع قائم الذات وقت ذاك بديت نخمم في اللوغو، في اسم المشروع. اول حاجه زاد خممت في اسم المشروع، ما حبيتش مشروع يكون هكاك، سميته ارت جلو، خاطر هي هكا حاجه فيها اضاءه، فيها اشعاع، فيها هكا حاجات سمحه وفن بيان سور، اي فيها فن.
0: ايوه
1: اخترت لوغو هكا حسيته مناسب للخدمه نتاعي، حاجه مزيانه
0: ومعناها
1: فينو
0: اي خفيني وبسيطة زادة سهلة
1: تتحفظ. أي ديجا حتى اختيار الاختيار يعني التصميم والاسم، اسم المشروع خذا مني وقتها وقت بالباهي. تشاورت ديجا نقدم لها تحية على الاخر، بنت خالتي هدي المحرز، هي توا في كندا مي ديما معايا في الامور هذه، سورتو ديما نلجأ لها هي ديما كي نحير ونحتار هكا برشا، نعمل دي بروبوزيسيون كل شيء، هذه الانقذيني شنو نعمل زعما. اما في الاخر الحقيقه كان الاختيار ديريجي باهي مي لي انا ارجع الاختيار، واخترت الاسم هذاك ارت جلو، فرحانه به الحقيقه على الاخر، وان شاء الله نشوف في
0: اي باش نرجعوا للطموحات، خاطر الطموح مشروع برشا في عالم فيه برشا تجديد وفيه برشا منافسه زاده. نسمعوا امينه فاخر، ريم الفياله، ورجعي
2: الله. ايه ايوه

0: شنو وصلوا معاك إكرام؟ وحنا نتحدثوا في الرحلة الجميلة هذية، عملنا برشا شموع والتعنا تصورات وتوجنا العطور. دايمنا نطقنوا الشموع، بعدها حتى العطور ممكنة ما دام العطور فيها مزيج، الشموع عفوا فيها مزيج ما بين حاجات وعطور، على حتى العطر ممكن.
1: ريتي هي العطور كانت الفكرة الأولى، مش فكرتي أنا، كانت فكرة حرفائي. حرفائي هم اللي طلبوا مني الحاجة هذه، مش طلبوا أني أنا باش نصنعها، ما طلبوا أني عندي ولا فهمتي. كي يطلبوا مثلا الشمعة يقولوا لي عندك سورتو هذوما لي بارفان دو لي ديفيزور بالبريلور هكا بالمبخره، هما ديما يسالوا فيا متوفرة عندك ولا يا اخي. قلت انا علاش لا، علاش ما هي ديجا برسك في نفس التيم، علاش ما نوفرهاش لي ديفيزور هذوما. وبيسك لي ديفيزور هذوما حتى هما يستعملوا العطور يعني، فدخلت معاهم حتى البارفان دو لانج، خاطر هي ديجا حتى ثم اللي يعملوا ان بوكس هيك فيه كادو يكون فيه شموع وفي نفس الوقت
0: حاجتين ولا ثلاثة. أي.
1: مزيج ممتاز الحقيقة.
0: أول عطر كما أول شمع.
1: أي مي تبقى الشموع ديما عندها هكا كوتي خاص الحقيقة.
0: أول عطر حاولتي أنك تصنعيه كانت ميولاتها 100% كما العطر اللي أنت تحبيه كان باقتراح؟
1: لا ريتي هو العطور حاولت أني ناخذ الجو متاع الناس الكل.
0: أي حبيتي تاخذي أذواق
1: صحتي أذواق الناس الكل، خاطر فما الناس اللي تحب حاجات فلورال، فما اللي تحب حاجات فرويتي، فما اللي تحب روايح الكالم، فما اللي تحب حاجات قوية هيك. حبيت نلم كل شيء أنا، والحاجة اللي زدتها فما اللي ما هيش موجودة هم البارفان دو لانج هذوما متاع الصغيرات. أي. اللي هي في العادة نسمعوا بارفان متاع الصغار. أي. مش بارفان دو لانج.
0: حتى إكرام نتفادوها، خاطر ديما العطور اللي تتعلق بصغار ديما يقولك فيها برشا محاذير، ماذا بينا الصغير ما نحطوا ولا شيء اصلا بارفان قبل الستة شهور. اما كي نحاولوا نلائموا ونبدو نستجيبوا معناها للمطلوب الكل ويبدا عندنا زيد علمي، نجموا نعملوا حويجات كيف ما هكا. وهذا باش نعملوا للصغير بارفان تولي بارفان تاع الحوايج نتاعها بمواصفات دقيقه معناها.
1: هذايا انا مبكري حكيت لك على الجانب العلمي كيفاش تدخل في المشروع نتاعي. انا بالنسبه لهنا انا كي خدمت التركيبه نتاع العطر سورتو للصغيرات اخترتها تركيبه لائم الصغار. هي تكون ايبو الرجينيك، يعني ما تعملش حساسيه للصغيرات. أي. اللي هي حاجه مهمه على الاخر
0: طبعا،
1: يعني نجم نستعملوها منذ الولاده، من نهار الملي يخرج من الكلينيك لوليدي ولا بنيه نجم اما تستعملها البارفان دو لانج في دبشه توح له المليون تاعها الكل به. وهي زادة سون الكول، يعني ما فيهاش الكحول جملة. هي الحقيقة راهي لي بارفان دو لانج نتاعي الكلها سون الكول، خاطر فما ناس بطبيعتها عندها اليرجي يعني للكحول، ما تحبش تستعمل الكحول. انا حاولت اني نستعمل التركيبة تكون تلائم، خاطر هي زادة الكحول راهي مهمة في البارفان، يعني في الديفيزيون هكا في
0: باش تنتشر
1: الريحة هي مهمة. مي اذا كان تبدل في التركيبة نتاع العطر نتاع خطر العطور عنده فيها إضافات أخرى، إذا كانت تبدل في الإضافات هذيك ونصور في الدومين فاهمين على يعني شنو نحكي، نجم تتخلى عليه أنت العطور. مثلا تزيد في البرسنتاج متاع البارفان هذيك، نسبة البارفان أنه وقت ذاك تولي ما عادش تتلز أصلا أنت باش تعمل كحول باش ينتشر، بتبيع تاع البارفان باش يولي برشا.
0: والقدر معناها المدروس متاع الكحول في العطور هو اللي يعمل الفرق، معناها علاش الناس تمشي تاخذ عطور اصليه على خطر اكثر ريحه اقل الكول.
1: هذه زيرو اصلا ما ناخذش فيه هنا جمله الكول، يعني ما نستحقش الجمله، بدلتها بحاجات اخرى. أي. اللي هي تنجم تعمل نفس الوظيفه نتاع الكحول وفي نفس الوقت انا نبعدوا على الكحول. انا قلت لك هذه ديجا نستعمل فيها الولدي انا في حدا في الروضه، ديجا كيشم الريحه محلاه يقولوا لي ديما يعني مدام يسام فيها الولد يعني راهي
0: هو هذاك الجميل انه الحرفي يحاول يتقن الحاجات نتاعي. يقول لك ننطلق من تجربتي كيما انا نستعمل كيما نود معناها الناس اللي تقبل. نتوقف مع الموسيقى ونسمع نعمة واسمت فيك الخير ورجعي.

0: رجعين إكرام، نحكي شوية عن المعارض، المشاركات في المعارض.
1: أي.
0: حاجة صارت كما تحبيها، صارت وتحبي تطوريها، ما زالت ما صارتش، كيفاش معناها تشوفي تجربة العرض المباشر مع الحريف؟
1: مهم برشا المشاركة في المعارض، مهمة على الأخر. أنا ديجا وقتها جتني الفرصة نقول أني كنت محظوظة أني شاركت في المعرض. وقتها مازلت شهرين ولا 3 شهور ماكسيموم من اللي بديت في المشروع متاعي، وقتها جتنا فرصة في المعرض، معرض متاع العروسة، شاركت فيه معرض رانيا للعروسة. بالمناسبة نشكرها رانيا، زادة أعطتني فرصة اللي نقدم المنتوجات متاعي متاع الشموع. وقتها زادت فيها الثقة حقيقة، خطر الناس الكلكة حسيت أنا فما طلب كبير عليهم، وفي نفس الوقت فما والناس ولت تعرفهم. فما ناس ديجا ساعات يتعدوا من بحذايا ما يعرفوش أصلا، يقول لي شنو هذايا ما يعرفوش، فهمتي؟ كي يشوفوك في هكا عروسة ما يفهموهاش شنية، كان كي نفسرها لهم أنا.
0: محلاهم الأشكال زادة متاع
1: هم برشا أشكال، رغم غير ضمها هني قلت لك
0: لقيتهم جميلين برشا. معناها حتى كيفاش نخرجوهم للحريف مهم برشا، معناها إن الشكل يكون هكا.
1: هذاك أول حاجة، خاطرها أتيرانت، خاطر بيسك هي حاجة فما اللي ما يعرفوهاش، وما على الأقل تجذبهم في الأول
0: وبعد يكتشفوا الماهية متاعها. ما لقيتي تجربة المعارض تجربة مهمة بالنسبة.
1: أنا شاركت مرتين في المعرض، نفس المعرض يعني شاركت فيه مرتين، في دورته الثالثة والرابعة، يعني زوز دورات ورابعاتهم شاركت فيه. الحقيقة كانت تجربة ناجحة على الأخر، تعرفت فيها على عباد وناس شرتو هما اللي يعرفوني أكثر، فما حتى اللي يشوفوني هكا عشان باش يقولوا لي أنت يا خمتا على الشموع. أي أنا ولت متاع الشموع، ما عاد شكرا من تخدم في السويتار، ولت متاع الشموع أصلا نفرح بها أنا الحقيقة، ولت نحب يسموني متاع الشموع.
0: خطر حاجة فيها معناها برشا برشا من روحك. كي نحكي على الوقت، تشد لك برشا وقت، كيفاش تقسمي وقتك، مهامك، كي تبدأ عندك كماندا معناها تلتزمي بها برشا.
1: هي الصناعات اليدوية الحقيقة اللي كلها تشد وقت، خاطرها حاجات يدوية
0: ودقيقة.
1: أي تشد وقت، أي صحيح، مش برشا الحقيقة. مي كي تبدا مثلا سورتو في التوزيعات، انا نتعب برشا كي هاتوني توزيعات نفرح بيهم، اما زاد نتعب. علاش؟ على خاطر تكون كميه كبيره، مثلا هي توزيعات نتاع نيسونس هكا مولود جديد، والا نتاع العرايس سورتو الاكثريه ذوما مثلا يعطوا فيهم العروسة تعطيها لصاحباتها في حمام العروسة ولا حنة العروسة ولا المهم في اي مناسبة نجم تقدميهم. فما برشا زادة خدمت شموع كهدايا في التخرج. التخرج في عوض ما يعطوه هكا بوكي دو فلور، ما روح بيه ديجا الأستاذ كان ذبل، ما روح بيه للدار كان ذبل، يعطيه بوكي دو فلور مي يكون مصنوع من الشموع. يعني شكل كي تشوفه شكل بوكي دو فلور مي هو راهو بتاع الشموع، يؤدي الدور متاع الرائحة، يعطي رائحة سمحة في نفس الوقت يحافظ عليه
0: يدوم شكله جميل.
1: صحيح. ولو ديجا عم نول برشا خدمت منهم لي كوموند هذوما يشدوا لي وقت. اي مي نحاول هذيك التزام مع الحريف، هذيك حاجه بالنسبه لي بريمورديال. انا ديجا ما فما حتى حريف لحد الان الحمد لله،
0: خليت
1: بوعدي لي. اي ريتي فما ديجا نذكر روحي فما دي كوموند، صدقيني هو خاطر مثلا تشد وقت تبقى بساعتين سورتو في الصيف تبطا باش تخرج، خاطر هما في ديمول نخدموا فيه مول اون سيليكون، تبدا باش تخرج. بويسك انت عندك برشا مثلا دي كوموند، نعرفش انا 30 40 شمعه من نوع هذا، انا مش باش يكون متوفر عندي 30
0: قالب.
1: تقالب
0: اي انا مثلا نخدم بالعشرة ونستنى القالب من يفضل.
1: نستنى. أي. في الانتظار هذاك الحريف ما مش مجبور هو باش يعرف راهم يعني
0: الظروف نتاع الخدمه ولا
1: يلزم هو طلب حاجه يلزم تتوفر له. نولي مثلا نخدمه هون ساعات نفيق حتى في وسط الليل نمشي نبدا مشغوب عليهم طيح حضروا الا لا فيسع ديما نحاول هكا لو ماكسيموم بوسيبل اني نوصلها له الحريف في الظروف اللي تفهمنا فيها الكليكه في وكهو يعني مستحيل حقيقة أني ندخل بالحريق. خاطر الأكثرين قلت لك تكون هدايا، الهدايا تو مثلا إذا كان حاجة باش يشريها لدارها ما يسألش، نجم ينتظر يمكن حتى الحريف يعني يتفهم وينتظر. ما إذا كان باش تكون هدية في عيد ميلاد ولا اللي هو يلزم تكون في الوقت ذاك، يعني بعد ما تفوت المناسبة ما عادش تكون عندها معنى.
0: لازم معو زياد غرسة عزيز قلبك ما صابني، ورجعين في ختمة لقانا اليوم.

0: تمام، وثانية بعد الظهر.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. من المنتظر أن تنطلق العيادات والمختصة في معالجة الإدمان في تقديم خدماتها بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بداية من يوم الثالث من جوان القادم، بهدف توفير رعاية صحية ونفسية متكاملة لفائدة المرضى لمساعدتهم على التعافي والإدماج الاجتماعي من جديد. وستضم العيادة عددا من الاختصاصات من الطب النفساني للأطفال والكبار واختصاص معالجة الإدمان مع وجود مختص اجتماعي والتربوية. تنظم دار الشباب قبلية طريق توزر مشروعا تحسيسيا يومين 24 و25 من مايو الجاري تحت عنوان أيام توعوية في السلامة المرورية. يتضمن برنامج هذه التظاهرة يوما تكوينيا في السلامة المرورية وقانون الطرقات إلى جانب حملة تحسيسية بمحطة سيارات الأجرة بقبلية. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بسيدي بوزيد علي براهمي بأن أسعار أضاحي العيد بالجهة تخضع لثنائية العرض والطلب، حيث يواجه الفلاح ضغوطات متزايدة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، حيث يجد المربي نفسه مضطرا لبيع القطيع بأسعار مرتفعة لتغطية التكاليف. صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة العدل يضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفي كتابات المحاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي. وقد حددت الوزارة عدد الخطط المراد سد الشغور بها ب29 خطة. يجتمع غدا الاثنين في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين في القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لهذا العام. أخيرا، تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق جديد يسمح بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع النفط وإجراء مفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وصحفية. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، مع أجمل تحيات سميرة السوري، إلى اللقاء.
2: منتخب من المونديال.
3: المنتخب المصري لعب مباراته الأولى في 28 أوت 1920 ضد إيطاليا وانهزم 2-1. الاتحاد المصري لكرة القدم تأسس في 3 ديسمبر 21 في الفترة ما بين 1958 و 1971 لعب المنتخب المصري تحت لواء الجمهورية العربية المتحدة وهو الاتحاد السابق بين دولتي مصر وسوريا. هو أنجح فريق في كأس أمم أفريقيا حيث فاز بالبطولة 7 مرات بما في ذلك النسخة الافتتاحية عام 1954. تعتبر مصر أيضا واحدة من أقوى الفرق في إفريقيا كونها واحدة من فرق القارة وصلت إلى أفضل 10 فرق في تصنيف الفيفا العالمي. على الصعيد الدولي شارك المنتخب المصري حتى الآن في 3 نسخ من كأس العالم 34 1990 2018. كان المنتخب المصري أول منتخب خارج الأمريكيتين وأوروبا شارك في كأس العالم. كان أول منتخب وطني إفريقي يخوض نهاية كأس العالم. تعود مشاركته الأولى إلى كأس العالم 1934 اللي عقدت في إيطاليا. تاريخين يمتلك المنتخب المصري أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة في أمم أفريقيا وصلت 24 مباراة. هذه السلسلة تضعه أول منتخب أفريقي يصل إلى هذا الرقم بجانب حصد البطولة 7 مرات وثلاث مرات متتالية، حيث انتهت بهزيمة أمام منتخب الكاميرون في نهائي كأس أمم أفريقيا 2017. تأهلت مصر إلى كأس العالم 4 مرات 34 و90 و18 و2026 مع التعادلين وخمس

تحديات كبيرة أمام الغزو الثقافي والموسيقي ونفور الشباب على تعلم المالوف، رغم أنه يعبر على خصوصية المنطقة ويعكس هوية متعددة الروافد متأصلة الطبع. ويعتبر مصطلح المالوف حديث نسبيا وانطلق استخدامه حسب الباحثين في المجال الموسيقي في بداية القرن الثامن عشر فيما يسمى بحركة جمع المدونات الموسيقية المعروفة بسفين. وسفينة مالوف هي مجموعة نصوص شعرية مغنات في إطار الموسيقات الأندلسية.

يتكون الملوف من نوبة وملحقاتها من موشحات وأسجال وأشغال وفندوات، وهي منتخبات شعرية من نظم الأندلسيين والمغاربة وبعض المشارقة، صيغت في مضامين وأغراض أخرى كيف الخمريات والمدح والغزل وأغراض دينية، وجاءت في تراكيب وإيقاعات لحنية خاصة. ويعتبر الملوف خلاصة تلاقح الثقافات والحضارات الموسيقية المحلية والمشرقية والأندلسية والمغاربية والعثمانية، على عكس المتداول أنه موروث أندلسي خالص وصل عن طريق الموريسكيين في الهجرة الأخيرة بين 1609 و1614 من غير الاعتراف بدور التونسيين في إثراء الرصيد وتطويره.

انخرطت الأندلسيين في التقاليد الموسيقية الخالصة بالمالوف بعد قرن من استقرارهم في تونس وتخليهم حتى على اللغة الأعجمية إثر قرار البي بإغلاق مدارسهم الخاصة لتعليم اللغة وعملية التهجير القصرية العروش وصلت من جبلهم على إثر الفتنة الباشية الحسينية فاندمجوا في المجتمع وبرعوا فيها الموسيقى من باب الحنين للأندلس رغم أنه التأثير ما كانش مباشر لأنه عملية تغريبهم بدأت تقريبا عام 1750 وهو لما حال التأثير الأندلسي يرجع لبداية الدولة الحفصية في القرن 12 ميلادي بعد ما كان التأثير مشرقي وجاء هذا في إطار حركة سياسي وثقافي بين دول شمال إفريقيا والأندلس وقدوم أمية بن أبي سلط واستقراره في المهدية واللي تنسبت له تعليم الألحان الأندلسية والموسيقى للجواري حتى يقوموا بخدمة أصحاب السلطة.

النوبة هي قالب موسيقي مغاربي عنده مقاوماته اللحنية والإيقاعية، منها وحدة الطبع أو المقام يصطلح به على الدور جاءت نوبتك أو النوبة بمعنى المهتر أو الموسيقى العسكرية العثمانية، وتتدرج حركته وفق الموسيقيين في شمال إفريقيا والأندلس من البطيء للسريع، وتتكون مادتها النظمية من منتخبات من الأشعار والموشحات والأسجال اللي تساغت في برشا مضامين. وتعتبر النوبة عماد المالوف التونسي اللي يضم 13 نوبة تقليدية ونوبة أخرى ضائعة، أما أجزائها فتنقسم للاستفتاح وهي معزوفة تؤدى جماعيا بطريقة مسترسلة تبرز خصائص النوبة.

بعد الاستفتاح يجي المصدر هو مقدمة موسيقية تشبه في هيكلها البشرف التركي أو الموسيقى العسكرية، وهنا يظهر التأثير العثماني في المألوف، ويقولوا إنه محمد الرشيد بي اللي هرب من قسنطينة انهمك في إعادة ترتيب النوبة، وهو اللي صاغ المصدر على تركيبة البشرف. أما الأبيات اللي تم إنشادها فتختار من قصيد بالفصحى تعتمد إيقاع بطيء يسمى البطايحي، مسبوقة بمقدمة موسيقية وهي دخول الأبيات، وكانت مرتجلة قبل أحداث معهد الرشيدية للموسيقى. وثم البطايحي اللي تسمى على أساس وزنه الإيقاعي ويكون مسبوق بمقدمة موسيقية قصيرة وهي إيقاع البطايحية.

ثم التوشية زادة، وهي معزوفة تتكون من طبع النوبة، تنطلق من إيقاع البرول وتنتهي بإيقاع البطايحي، وتدخل لها ارتجالات على مختلف الآلات الموسيقية، ويبنى البرول على إيقاع بنفس الاسم، وين تشتمل كل نوبة على إيقاع من زوز الأربع براول، ويكون آخرها سريع يختم به الجزء الأول منها. أما الأدرج فهي جزء غنائي ملحن على إيقاع ثقيل يحمل التسمية نفسها، تسبق مقدمة موسيقية تتسمى فارغة، ويبنى الخفيف على إيقاع ثقيل خلافا التسميته، وتعتمد الأختام في المضامين الدينية على إيقاع الختم السريع.

تكمن البصمة التونسية في الموشحات اللي تؤدى في قالب موسيقي مغاربي والأشغال اللي تعرف بكونها مقطوعات تونسية تحمل تأثيرات عثمانية في عبارات أمان ويلاللي وغيرها. اتصاغت مختلف الأشغال في أوزان خارج النوبة، ويعتبر الفوندو واحد من هالبصمات اللي ما زالت محل جدل من حيث التسمية والتصنيف. وأطلقت هالعبارة على بعض الأغاني اللي شاف مصنعيها إنها ترتقي للملوف وهو تصنيف قيمي، وتجمع هالأغاني بين المقام الشعبي والإيقاع التقليدي، أيضا تتميز بثرائها اللحني وتنوع المقامات، ومن بين هالأغاني فرق غزالي وخيل سالم وشوشانة.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الثالثة ظهرنا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أمضت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر سلسلة من الاتفاقيات للشراكة مع عدة هياكل عمومية قصد تنويع فرص التكوين والتدريب المهني للحرفيين وتمكينهم من آليات تسويق المنتوجة، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية سهير بن عياد. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بسيدي بوزيد علي إبراهيمي أن ارتفاع أسعار الأضاحية في ولاية سيدي بوزيد يعود أساسا للضغوطات التي يواجهها الفلاح نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والرعاية البيطرية ونقص الأمطار وتراجع المراعي الطبيعية والتي ساهمت بدورها في زيادة الاعتماد على الأعلاف المركبة. حذر البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد من مخاطر اقتناء أضاحي العيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي للحد من هذه الظاهرة. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من البلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، بحسب المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس. أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار تمت المصادقة عليها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، وذلك ما أعلنته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. مكن مشروع تعزيز نفاذ المنتوجات الغذائية والمحلية للأسواق من بعث 58 شركة جديدة توفر 3800 موطن شغل، 90% من اليدر العاملة من النساء بحسب ما كشفته مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حنان لعبتي. أخيرا، وفي العالم، أعربت 14 دولة إسلامية في بيان مشترك رفضها افتتاح إقليم أرض الصومالية لسفارة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، ونفسح المجال لنقل الرياضي الآن، معك أحمد.
4: شكرا منير، نلتقي مع الأخبار في تمام الساعة الرابعة.
3: إذاعة قفصة معك،
0: راديو قفصة .ان. بداية من 9 ليلا، التجارب موضوع برنامج بوارق في الأدب والحياة. التجارب في اللغة والأدب، في القصص والقصائد. التجارب معاني وأبعاد. سهرة رائقة
5: بين الملاعب.
4: أهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب. اليوم في بين الملاعب تتبعوا ثلاثة مقابلات في نقل مباراة واحدة، وبقية مقابلات في المتابعة نتائجها أول بأول. في الحقيقة أربع مقابلات تتبعها، مقابلة براج بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الثاني، مقابلة من أجل ضمان البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الثاني، زي مقابلة تنطلق 3:30 تتبع منها مباراة الأخرى بالنتائج، مباراة في ملعب عقير مع نادي برلعفي ونصر الله الرياضية، ولقاء في وذرف اتحاد شبيكة مع زيتونة الشماخ. زوز مقابلات في مواجهة زوز فرق، اللي يفوز يضمن بقاءه في الرابطة الثالثة المستوى الثاني، نادي برلعفي مع نصر الله في عقارب، واتحاد شبيكة زيتونة الشماخ في وذرف في ملعب محايدة، مباراة وحيدة. لكن يتم نتيجة متعادلة في 90 دقيقة، يتم مباشرة اللجوء إلى ركلة الترجيح لمعرفة الفريق اللي بيش يبقى في الرابطة الثالثة المستوى الثاني. كذلك بيش تبعوا مقابلة كأس تونس لكرة القدم، الزوز أدوار نصف نهائية بيش تدور اليوم في 3:30 في نفس التوقيت، مقابلة

كبيرة يكون كما توقيت اليوم 3:30، والنهائي يوم الأحد القادم 31 ماي. بالنسبة للمحترف الثانية كلها مقابلات براج وكذلك صعود ونزول. المحترف الثانية غدوة مقابلات في شكل نصف نهائي، غدوة في الأربعة تحديدا في جابس الملعب الجابسي مع اتحاد بن قردان، تحكيم نضال الطيف، حكم الفار أمير العيادي، وفي حمام لنف النادي حمام لنف مع مستقبل القصرين، تحكيم أمير لوسيف وحكم الفار محمد علي قروية في الأربع المقابلات. بالنسبة للزوز مقابلات هذه اللي هي مباريات في شكل نصف نهائي، مباراة نهائي باش تدور يوم السبت القادم يعني قبل نهائي كأس تونس لكرة القدم اللي باش يدور يوم الأحد، ثم نهائي رابطة المحترفة الثانية اللي باش يدور يوم السبت القادم 30 ماي. في هذا النهائي باش نتعرفوا على الفريق اللي باش يربح في هذه المباراة، يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الموسم القادم 2025-2026. على كل اليوم العشية باش يكونوا معاك في متابعة لأربع مقابلات، هذه بالحفي وصلنا الرياضية واتحاد شبيكة زيتون الشماخ، وكذلك لقاء زوج مقابلات الكأس، كأس تونس لكرة القدم نصف النهائي، لقاء السي اس اس والجرجيس وشبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي.

0: تشكي
1: ومكبر علي جميلها اللي حاضنتني وما شكت من فرق جيدي وشيلها وفي وين ما نحكي لها عن ضيق في صدري بكت ويطول ليلي وليلها ويطول ليلي وليلها وحسبت عمري لقيتهم لحظات في حضن دافي ضمني بحنانه ومشيت بعد الحضن في متاهات ولبست من ثوب الزمان احزانه ولا الجاي للحاضر ولا ما فات يردع حنان الوالده ميزانه هي رضيع هي لا جسر لا وش هي ساهره ترعى بحنانك ذاتها وهي تعبه وهي ضاحكه ومداعبه وهي مناره تنير درب اولادها ولا يوم ريتك غاضبه يا مواهبه على الفرح والبسمه.

0: ما تنتي مواظبة على الفرح والبسمات اللي مفارقك فارق قريبيك زمانها ما يتحيي واللي بعد حرمك ما تسميه بسم الله بيه بليل وحدت واستسلمت نفسي طايعة نحكي على اللي عشقتها وحبيت وسميتها تحفة الله الرايعة تحفة الله الرايعة تحفة الله الرايعة
1: تحية للشاعر سيب القيس ما بقول تو ما بعدنا بس نكرموا الأم طب لكم كيف استعاونوا

على اللي عشقتها وحبيتها، طال عشقها عايش معايا سنين، عالوكرت في القلب من اللي ريتها وسكنتها في وسط ميم العين، وقبلت صلاتي وسمعتي حطيتها ومحرا بروحي ودنيتي والدين، وقداش بكلام الغزل لغيتها اللي تردها معجم أدب ولين، اللي تردها معجم أدب ولين.

0: قديش بيدي حضنتها وضميتها وقبلتها قبلات فوق جبين، وقديش بيدي الفرشة هزيتها لا تعبت لا حسيت حمل رزين، زي ما روتني بالحنان رويتها والحر للداين يرد الدين، نهار عيد عندي الليالي فتو ريتها ولا يوم هدت الود لاني بايعة والقلب يحبك كل ما ناديتها يميمتي يميمتي تبرى جميع وجايعة سلامات يا أمي الحنينة الرائعة يا معشية كبالك وبنتي جايعة
1: وقت السوء لا وبيدي بسم الله ورضا الوالدين حصنتك بالعالي سيدي وغنشتي خدودك من العين وقت الساوي الله وبيدي بسم الله ورضا الوالدين وحصنتك بالعالي سيدي وغنشتي خدودك على العين

0: زغروت على كل الامهات
1: صعوب عليهم.
2: هذا هو رؤوف ماهر اكيد يتحدث مع الجمهور، وكنا لاحظنا انه قدم وصلات بمقاطع شعريه مع بلقاسم هبون، وهذا طبعا في اطار التنويع بالنسبه لرؤوف ماهر. احنا نسمع صوتيه لنا من هذه المهرجانات نقل لحفل رؤوف ماهر اللي هو بتكون في اطار مهرجان كاس الدولي. وذكر انه
3: في مقابلة اليوم في بين الملاعب متابعة لكأس تونس لكرة القدم الدورة نصف النهائي، المباريات تنطلق بعد شوية تحديدا 3:30 بعد 12 دقيقة في ملعب طيب المهيري بصفاقس سنيد الرياضي صفاقس مع الترجي الرياضي الجرجيسي، وفي نفس التوقيت في ملعب رادس أو تحديدا في ملعب زويتن الشبيبة الرياضية بالعمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي بمن الشبيبة، شبيبة العمران تستضيف منافسيها في ملعب زويتن الشبيبة مع الترجي الرياضي التونسي في نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. بالنسبة لأهم المواجهات اليوم الدور النهائي إياب لرابطة الأبطال الأفريقية ليلة في الصهرية، متعة كروية كبيرة ليلة في المغرب تحديدا، الجيش الملكي المغربي وسان داونز الجنوب أفريقي، مباراة الذهاب عادة الفريق الجنوب أفريقي في جنوب أفريقيا في بريتوريا تحديدا بهدف مقابل صفر، في انتظار العودة اليوم في تحديد 8 تعليل في المغرب. المباراة 8 تعليل بشوفوا الفريق اللي باش يتوج بربط الأبطال الإفريقي لهذا الموسم، موسم 2025-2026. كنا تعرفنا على الفرق الاتحاد الإفريقي، بالنسبة لربط الأبطال الإفريقي اللي هي أمجد الكؤوس الإفريقية اليوم في الليل في 8 تعليق باش نتعرف على الفريق اللي باش يفوز بهذه البطولة، يا أما الفريق المغربي وإلا الفريق الجنوب أفريقي. بالنسبة للبراج الرابطة الثالثة المستوى الثاني البراج بعد كذلك بعد 11 دقيقة من الآن المقابلات اللي هي باش تدور، مباراة في عقارب نادي بير الحفية مع نصر الله الرياضية، وفي وذرف اتحاد شبيكة مع زيتونة الشماخ. هذه المقابلات اللي باش تدور اليوم باش تبعوها ان شاء الله معكم على موجات اذاعه قفصه بعد شويه بعد 10 دقائق من الان. نرجوكم مع انطلاق المقابلات مع التلفزيون تحديثا.

0: بين الملاعب.
1: أهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى في بين الملاعب، متابعة لمقابلة كأس تونس لكرة القدم الدور النصف النهائي، مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي وشبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، وكذلك مباراة في الرابطة الثالث المستوى الثاني في ملعب عقارب، لقاء باش يجمع نادي بلحفي ونصر الله الرياضي، الفريق اللي باش يفوز باش يضمن بقاؤه في الرابطه المحترفه او الرابطه الثالثه المستوى الثاني مش محترفه، الرابطه الهواد الثالثه المستوى الثاني. شوفوا زميلنا وليد غربال مباشره من ملعب عقارب. وليد اهلا وسهلا بيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. احمد تحيه ليك لكل احباء الرياضه اينما كانوا. اليوم تتجه الانظار قام لقاء هام من أجل ضمان البقاء برابط الهوات مستوى ثاني. مقابلة اليوم تدور على ملعب محايد تجمع فريقي نصر الله الرياضية ونادي يندرج ضمن كما قلنا الجولة الثانية من دورة التدارك. مباراة تلعب تحت طقس صيفي حار وبدون جمهور، مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، مباراة التفاصيل الصغيرة اللي باش تصنع الفارق. لقاء عنوانه العزيمة والإصرار، مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، ورقة اللقاء. بالنسبة للنادي الرياضي بير الحفي في حراسة جمال يوسفي، صالح الرابحي، هاني يوسفي، عاطف الخليفي، حبيب وعلاقي، مؤمن نيلي، منتصر بالله العكريمي، أيوب مشي، ومحمد يوسفي. على بنك البدلاء حارس مرمى ثاني عفيف عيادي، حمزة يوسفي، ياسين جاروي، فاروق الممرن، لطفي الدربالي. بالنسبة للفريق نصر الله نلقاه في حراسة المرمى محمد علي عوثي، أنور عفلي، عجبوني اسكندر، زازية محمود، شامخي مالك، عزعوزي جلال، عزعوزي حسني، شامخي سيف الدين، برهومي ياسين، وعبيد هيثم. بالنسبة للحق عزيز حجيري، شرقي كريم، كداشي علي، ونيسي محمد، دبابي أشرف، عمر جملي، ومالك شرميتي، الممرن بوغنيمي. تحكيم اللي باش يدير لقاء اليوم يتكون ماني مساعد أول، أسامة نوار مساعد ثاني، صديق اللموشي مراقب اللقاء، فؤاد قدارة. بالنسبة للمرسق لهذا اللقاء نلقاو الثنائي برهان بن حليمة وغازي الجلولي، ويراقب هذا اللقاء عضو رابط الهواد مستوى الثاني السيد محمد القلال. مازلنا ننتظره في إشارة انطلاق هذا اللقاء، كما قلنا اللقاء هام من أجل البقاء في رابط الهواد المستوى الثاني بزوز فرق، كما قلنا النادي الرياضي ببر الحفي ونصر الله. بعد قليل مش تعطي إشارة انطلاق هنا في لقاء يدور بدون حضور جمهور. اذا ما زلنا ننتظر. هي مقابله هامه لزوز فرق.
1: وليد
2: نسمع فيك.
1: بما انه يعني
2: نسمع فيك
1: النقل هذه المباراه، ثم تغطيه الانترنت ضعيف شوي، وليد ثم برشا تقطعات في الصوت في تغطيه الانترنت، نحاولوا بعد شويه اذا كان انطلاق اللقاء ناخذوك بالهاتف يكون احسن واضمن، باش يكون هكا الصوت يوصل 5x5 لكل مستمعي اذاعه قبس، لانه بنظام التطبيق ثم الصوت يتقص برشا مرات، نولوا ناخذه بالتليفون يكون اضمن. بعد شويه نرجع لك وليد في نقل هذه المباراه لقاء نادي بير الحفي ونصر الله الرياضيه في ملعب عقرب.

0: بين الملاعب.
1: انطلاق مباريات كاس توس لكرة القدم الدور نصف النهائي سي اس اس وجرجيس 0-0 دقيقة 10 والعمران والترجي 0 مقابل 0 دقيقة 11 إلى عقارب نادي بير العفيين نصر الله الرياضية مع وليد. تفضل وليد.
2: تحية من جديد أحمد. بالفعل هذا ملعب عقارب اللي باش يحتضن كما قلنا بعد قليل مقابل دور التدارك الرابطة مستوى ثاني كما قلنا الفائز مش يضمن البقاء في هذه الرابطة والمنهزم مش ينزل إلى الرابطة الجهوية. إذن اللقاء مازال ما انطلقش هنا في ملعب عقارب، مازلنا ننتظر في إشارة انطلاق هذا اللقاء من قبل الحكم عبد السلام ماني. من تعرفش أحمد تحب نعود لك التشكيلة حسب
1: فضل الساعة
2: تم الرداء في الصوت خارج عن نطاقنا كي بتعرف مشكلة الريزوم.
1: تفضل تفضل وليد.
2: بالفعل بالنسبة للنادي الرياضي بير الحفي يمثلوا في حراسة المرمى عبد السلام وهيبي، جمال يوسفي، صالح رابحي، هاني يوسفي، عاطف خليفي، حبيب وعلاقي، مازن خليفي، مؤمن النيلي، منتصر بالله العكريمي، أيوب مشي، ومحمد يوسفي حارس مرمى ثاني، أيمن عباسي، عفيف عيادي، حمزة يوسفي، ياسين قروي، فاروق قروي، نعيم الحاجي، والممرن لطفي دربالي. الفريق نصر الله يمثل في حراس المرمى محمد علي الفايدي، فاروق دعوتي، أنور عفلي، عجبوني اسكندر، زازية محمود، شامخي مالك، عزعوزي جلال، شامخي سيف الدين، ياسين برهومي، هيثم عبيد، عزعوزي جلال. حارس مرمى ثاني محمد عزيز حجري، كريم شرقي، علي كداشي، محمد أونيسي، وأشرف الدبابي. المبرن هو بوغنيمي بدران. بالنسبة لطاقم تحكيم كما قلنا حكم ساحة عبد السلام ماني مساعد أول، أسامة نوار مساعد ثاني، صديق اللموشي يراقب اللقاء، فؤاد جدارة منسق عام نوجد كل من بورين بن حليمة وغازي جلولي، وعضو الرابط الوات مستوى ثاني محمد القليل. بعد قليل باش ينطلق هذا اللقاء هنا في ملعب عقارب. هنا كما قلنا اللقاء مش يدور بدون جمهور
1: وليد
2: نسمع فيك.
1: شنو هو سبب التأخير وليد في المباراة؟
2: بالنسبة للتأخير هو ان كان ثم لقاء في صنف الاواسط هنا على نفس الملعب، وبالتالي المقابله كملت معناتها مؤخر شويه وتاخر اللقاء. معناتها هذاك علاش ما نجمناش ننطلقوا في الثالثه والنصف.
1: واضح. وقريب ينطلق اللقاء.
2: لحظات وينطلق اللقاء، الكرة في وسط الميدان ننتظره، فالحكم يعطي إشارة اللقاء. كما قلنا طاقم تحكيم هو من رابطة المنافسين، إذن الحكم يثبت هنا في الحضور كما تعرف مقابلة بدون حضور الجمهور. ننتظروا كما قلنا وفيتي الآونة يعطي الحكم عبد السلماني إشارة انطلاق هذا اللقاء هنا في ملعب عقارب. الكرة الآن عند حارس مرمى نادي رياضي بير الحفي عبد السلام وهيبي، يرفع الكرة الطويلة تتجاوز الدائرة الوسطى للميدان، تمشي المناطق نصر الله، مازال الهجوم أو يدخل الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية، والكرة حسب المساعد أول تخرج في التماس، تماس لفائدة فريق نصر الله. تتنفذ الكرة أطويلة والحكم يشير إلى مخالفة، إذن مخالفة قريبة من خط وسط الميدان لفريق نصر الله اللي يلعب بألوانه الخضراء والحمراء، باش تنفذ الكرة هذه عن طريق فاروق دعوتي، ينفذ الكرة طويلة داخل منطقة 18 متر والحارس يدخل بكل سهولة عبد السلام وهيبي. عبد السلام وهيبي يدخل في الكرة هذه وباش ترجع بعد قليل يرفع الكرة عالية، كرة طويلة ننتظره وزوز لاعبين على الكره يدخل في مره اولى ومره ثانيه كره راسيه والحكم يقول واصل مثلا مش مخالفه ويرجع بعد ما طال الاسبقيه يرجع للمخالفه. نتمنى انه اللاعب نصر الله يقوم لباس انت اصابه على مستوى الراس. اللعب متوقف الان هنا في ملعب عقارب في انتظار انه اللعب على ما يبدو اللعب مالك شامخي يقوم بالفعل يقوم لباس باش ترجع الكره بمخالفه لهنا في ملعب عقارب. تتنفذ الكره طويله والدفاع يتدخل في مره اولى لكن ترجع الكره مازالت عند ناصر الله وكره طويله في مناطقه. اذا ضغط يفرض فيه فريق ناصر الله في هذه اللحظات الاولى من هذه المقابله. تعرف الرهان اهميه هذه المقابله لزوز فرق زمان ما كان في رابط الهواة مستوى ثاني. الكره مازالت عند فريق ناصر الله عن طريق اللاعب عجبوني اسكندر. اذا الضغط يفرض فيه وبدايه هجمه وهجمه مرتده لفريق نادي رياضي بير الحفي لكن تقطع في مره اولى مره ثانيه ويترجعها هجوم نصر الله ويدخل الدفاع والمساعد يقول رمي التماس. اذا رمي التماس الفريق نصر الله في مناطق النادي رياضي بير الحفي. اذا ننتظر في ارجاع الكره هذه. كل لاعبي النادي الرياضي ببر الحفي في مناطقهم. تتنفذ رمية التماس والحكم شو يقول حسب الإشارة يبدو أنها مخالفة. حوار إذن بينه وبين لاعبي النادي الرياضي ببر الحفي باش ترجع الكرة مخالفة في مناطق النادي الرياضي بير الحفي تبعت قرابة 25 متر جانبية لحارس مرمى النادي الرياضي بير الحفي عبد السلام وهيبي. إذا لاعبي الفريقين في منطقة 18 متر والحكم يتوجه لزوز لاعبين يحكي معهم باش تتنفذ الكرة بعد قليل وتتنفذ كرة داخل منطقة 18 متر وكرة تمر فوق العارضة الأفقية وحارس مرمى النادي الرياضي بير الحفي ملقى على أرضية الميدان. الحكم يتوجه له إن شاء الله يقوم لباس. إذا أدركنا الدقيقة الثالثة منذ بداية اللقاء هنا في ملعب العقارب والنتيجة مازالت بدون أهداف بين زوج فرق النادي الرياضي بير الحفي ونصر الله. اللعب مازال متوقف هنا. إذا نذكر المستمعين ونعطيهم فكرة على نظام دورة التدارك أو دورة البراش، ستة فرق تتنافس من أجل ضمان أربع مقاعد في رابط الهواة مستوى الثاني وزوج فرق ينزلوا إلى الرابطة الجهوية. نذكركم بالفرق المشاركة: الزيتون الرياضية بالشماخ، النادي الرياضي بمبلي، نصر الله الرياضية، الاتحاد الرياضي بورسدرية، الاتحاد الرياضي بشبيكة، والنادي الرياضي ببر الحفي. يستأنف اللعب، الحكم يعطي إشارة التنفيذ. إذا باش تتنفذ الكرة بعد قليل في منطقة النادي الرياضي بير الحفي. ننتظر في التنفيذ الكرة هذه. تتنفذ الكرة طويلة ويدخل دفاع نصر الله في مرة أولى كرة رأسية وترجع من جديد رامي التماس حسب إشارة المساعد الثاني في مناطق النادي الرياضي ببير الحفي. زوز فرق ضمن البقاء منذ الجولة الأولى النادي الرياضي البنبلي والاتحاد الرياضي ببورسدرية. اليوم باش نتعرفوا على الفريق الثالث والرابع اللي باش يبقاو في الرابط الهواة مستوى ثاني وكذلك زوج فرق اللي باش ينزلوا للرابطة الجهوية. تتنفذ رمية التماس وكرة طويلة في مناطق ناصر الله ويدخل الدفاع في مرة أولى وبداية هجوم لفريق ناصر الله يدخل الدفاع في مرة أولى كرة رأسية وترجع الكرة مازالت كرة خطيرة عند ناصر الله ويدخل الدفاع النادي الرياضي ببير الحفي، واشاره الحكم تقول مخالفه لدفاع فريق بير الحفي باش تتنفذ الكره بعد قليل. ننتظروا في التنفيذ، تتنفذ الكره طويله، كره طويله تتنفذ ويدخل الدفاع. الكره ما زالت عن النادي الرياضي ببير الحفي، بدايه هجوم عن طريق اللاعب منتصر بالله العكريمي، نزلت الكره عند الفريق وتتدخل الدفاع في مره اولى ومره ثانيه وتخرج البرا حسب اشاره الحكم. باش نقولوا باش ترجع الكره بضربه ركنيه، باش ترجع الكره بضربه ركنيه على ما يبدو، او الحكم شو يقول. بالفعل ضربه ركنيه للفريق النادي الرياضي ببير الحفي، تجي على يمين حارس النصر الله محمد علي الفيدي. ننتظروا في التنفيذ الكرة هذه، كوكبة من اللاعبين موجودين هنا في منطقة 18 متر، خمسة دقائق أو ستة دقائق لعب منذ بداية هذه المقابلة، والنتيجة سلبية بدون أهداف بين زوج فرق. كما العادة كوكبة من اللاعبين موجودين داخل منطقة 18 متر، والحكم ينبه عليهم مازالت ما تنفذتش كما قلنا نظرا لأهمية الريان. هناك الضغط النفسي والشد على زوج فرق تتنفذ الكرة داخل منطقة 18 متر، وش يقول الحكم؟ يسقط أحد لاعبيه نادي الرياضي بير الحفي، والكرة مازالت هجوم دخل الدفاع في مرة أولى عن طريق اللاعب أنور عفلي. أنور عفلي ومازالت الكرة في مناطق نصر الله، ويدخل الدفاع ويخرج الكرة هذه تميس أو مازالت ما خرجتش حسب إشارة الحكم. احد لاعبي النادي الرياضي ببير الحفي يسقط على ارضيه الميدان، الحكم حسب اشارته مش تكون مخالفه تجي على يمين الحارس محمد علي الفيدي، مش تتنفذ الكره بعد قليل. جل اللاعبين موجودين في منطقه 18 متر، الحكام يقولوا ما تنفذ الا ما نعطيك الاشاره، باش تنفذ بعد قليل الكره هذه عن طريق اللاعب حسب ما يبدو حبيب وعليقي. باش تتنفذ بعد قليل، ما زالت ما تنفذتش الكره هذه كما قلنا. الحكام يوجه الى زوج لاعبي النادي الرياضي بير الحفي ونصر الله ينبه عليهم الزوز. اللعب انور عفلي ولعب اخر على ما يبدو صالح رابحي. اذا اللعب متوقف الان، الحكم في حوار مع لاعبي الفريقين قبل ما تتنفذ المخالفة هذه، مش تتنفذ. اذا بعد قليل الحكم يعطي اشارة التنفيذ، تتنفذ الكرة عالية داخل منطقة 18 متر في مرة أولى ومرة ثانية، والكرة ما زالت ما خرجتش وتخرج في الأخير في التماس. إذا أدركنا الدقيقة الثامنة والنتيجة بدون أهداف بين فرق النادي الرياضي بير الحفي ونصر الله.
1: نعطي بعض النتائج وليد بالنسبة للكأس تونس، والحقيقة ما ثم حتى هدف في لحد الآن في الطيب المهيري وكذلك في زويتن سي اس اس وطريج رياضي الجيسي 0-0 لحد دقيقة 24، وشبيبة العمران في زويتن متعادلة أمام الطريج الرياضي التونسي 0-0 لحد دقيقة 25. ذكر هذه مباريات نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم اللي باش يكون النهائي الأسبوع القادم كما اليوم الأحد 31 ماي، مباراة نهائية في ملعب رادس. بالنسبة لغدوة مباريات كذلك براج مباريات في شكل نصف نهائي باش تلعب غدوة في الأربعة في حمام لم، في نادي حمام لم في استضيف مستقبل القصرين، وفي جابس الملعب الجابسي مع اتحاد التطاوين مقابلات في شكل كأس دور نصف نهائي. لكن زوز فرق اللي المباراة اللي كانت تنتهي بالتعادل فيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح. اللقاء النهائي اللي بيشجمع زوز فرق اللي تنتصر غدوة سيدور يوم السبت القادم 30 ماي في الملعب الأولمبي بسوسة. نرجع لك وليد.
2: مرحبا بك مجددا احمد هنا في ملعب عقيرب، 9 دقائق لعب هنا في هذه اللقاء بين النادي الرياضي بير الحفي والنصر الله، والتعادل بدون اهداف 0-0 في هذا اللقاء. اذا باش ترجع الكره برميه تماس لفريق النصر الله، تتنفذ الكره طويله يدخل دفاع بير الحفي في مره اولى، والحكم يشير الى مخالفه، ننتظر في تنفيذ هذه المخالفه. الحكم بالفعل عبد السلام باني يقول المخالفه تقريبا في وسط الميدان لفريق النادي الرياضي بير الحفي، تتنفذ الكره الطويله عن طريق اللاعب هاني يوسفي الظهير الايمن، الكره ما زالت تدخل دفاع، يخرج الكره هذه مدافع النادي الرياضي بير الحفي، يخرج الكره هذه صالح الرابحي لاعب الارتكاز، يخرج الكره هذه. اذا مش ترجع بعد قليل برامية التماس في مناطق النادي الرياضي بير الحفي، كما قلنا رهان كبير لهذا اللقاء، ملعب محايد وبدون حضور الجمهور. اذا كيف كيف اللاعب مازال متوقف، الكره غادرت الميدان مباشره. كانت حب نعطيك فكره على الجوله الاولى، كانت النتائج على النحو التالي: الزيتون الرياضيه بشماخ والنادي الرياضي البنبلي، انتصار النادي الرياضي البنبلي 2-0، في حين نصر الله الرياضيه والاتحاد الرياضي بورسدريه كانت ركلات الجزاء هي الفاصل، وانتهت 5-3 لفائت الاتحاد الرياضي ببورسدريه. والكره الان داخل مناطق نادي الرياضي بير الحفي، وتخرج الكره حسب اشاره الحكم باش ترجع الكره بستة امتار، باش ترجع الكره بضربه 6 امتار. كما قلنا الطقس حار هنا في ملعب عقيرب، ان شاء الله الحراره هذه ما تاثرش على مردود الزوز لاعبي الفرق، رغم الاجواء الحاره الحماس متواصل فوق الميدان. ترجع الكره للفريق النادي الرياضي بير الحفي في مناطق في وسط الميدان، ويدخل الدفاع نصر الله في مره اولى او مره ثانيه، لاعب يلوج على المسانده ويراوغ مره اولى، وتقطع الكره من جديد النادي الرياضي بير الحفي، ويدخل الحكم ويشير الى مخالفه للفريق الاحمر والابيض النادي الرياضي ببير الحفي اللي يلعب على يسار المتفرج من المدارج المكشوفه والوحيده هنا في ملعب عقيرب. اذا تنظيم محكم هنا في الملعب، باش ترجع الكره الان مخالفه حسب اشاره السيد الحكم. بالفعل تتنفذ الكره بسرعه عن طريق لاعب بير الحفي هاني يوسفي الظهير
1: وليد في توقيت وليد
2: ادركنا دقيقه 13 هنا في ملعب عقارب، والنتيجه بدون اهداف بين نصف فرق النادي الرياضي بير الحفي ونصر الله.
1: باهي بعد الموج نجا لك وليد، موج الساعه الرابعه مع منير بن نصر، نرجع لكم لنقل مباراه نادي بير الحفي ونصر الله الرياضيه. بالنسبه لكاس تونس لحد الان تعاد 0-0 في الطيب الميري وكذلك في زويتن. مرحبا بك منير.
0: شكرا لك احمد.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة، وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
6: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
0: تمام الرابع الموعد مستمعينا الكرام، الآن يتجدد مع موجز إخباري.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: من المنتظر أن تنطلق العيادة المختصة في معالجة الإدمان في تقديم خدماتها بالمستشفى الجامعي الحسين البوزيان بقفصة بداية من يوم الثالث من جوان القادم بهدف توفير رعاية صحية ونفسية متكاملة لفدة المرضى لمساعدتهم على التعافي والاندماج الاجتماعي. بولاية قبلية تنظم دار شباب طريق توزر نشاطا تحسيسيا يوم 24 و25 من مايو الجارية تحت عنوان أيام توعوية في السلامة المرورية، ويتضمن برنامج التظاهرة يوما تكوينيا في السلامة المرورية وقانون الطرقات إلى جانب حملة تحسيسية بمحطة سيارات الأجراء بقبلية. أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسي محمد السوسي أن عملية تصعيد الحجيج إلى صعيد عرفة ستبدأ يوم الغد، مؤكدا أن العيادات الطبية الميدانية جاهزة لمتابعة الحجيج يوميا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساء، كما دعا كافة الحجيج التونسيين إلى اتخاذ كافة الاحتياطات للتوقي من درجات الحرارة المرتفعة والانتباه لضربات الشمس والالتزام بالنصائح والإرشادات الصحية. أفاد رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة بأن 825 ألف مؤسسة في تونس تعيش أغلبها صعوبات اقتصادية حقيقية خاصة المؤسسات الصغرى. إلى أخبار العالم، حيث قال وزير الخارجية الباكستاني إن ما حققته المفاوضات بين طهران وواشنطن يدفع إلى التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة لإنهاء الحرب في منطقة الخليج العربي. وأخيرا أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف بالصواريخ وقذائف في الهاون 4 مرات تجمعا لآليات الجيش الصهيوني في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، وعودة للنقل الرياضي معك أحمد.
1: شكرا منير، موعد قادم الأخبار في تمام الساعة الخامسة.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
9: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
10: بين الملاعب.
1: عودة إلى بين الملاعب. الهدف الأول في زويتن، لكن الترجي التونسي، الترجي متقدم على شبيبة العمران بهدف مقابل 0 دقيقة 31، أربعة دقيقة 32. لقاء النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي جرجيسي 0-0 دقيقة 31. أربعة دقائق ونص معك وليد قبل رفع أذان صلاة العصر، تفضل وليد.
2: بالفعل أحمد، جيت في الوقت المناسب هنا في ملعب قرب. الهدف الأول لفائت فريق نصر الله، صورة هدف هجوم وتدخل دفاع النادي الرياضي ببير الحفاي، والحكم يشير إلى ضربة جزاء دقيقة 15. إذن ضربة جزاء لفريق نصر الله، يتولى تنفيذها فاروق الدغوثي وتتغير النتيجة هنا لتصبح هدف لصفر في ملعب عقارب. إذن الكرة الآن عن فريق النادي الرياضي ببير الحفاي، والدفاع يدخل في مرة أولى، والحكم يشير إلى مخالفة لفريق نصر الله في مناطقه. إذن المقابلة هجوم بهجوم تقريبا الآن بين زوج فرق، مع سيطرة نسبية لفريق نصر الله باش تنفذ الكرة، كرة طويلة مازالت خرجت، ما خرجتش، هو الدفاع يغطي على الكرة متاعه، والحكم يشير إلى ضربة 6 أمتار. إذن ضربة 6 أمتار لفريق النادي الرياضي ببير الحفي. مش ترجع الكرة بعد قليل، ما سماش ملتقيتين بالفعل هنا في ملعب عقارب، هيك علاش كل مرة نحس بعض الثواني. ترجع الكرة من جديد، إذن من جديد الكرة باش ترجع الضربة 6 أمتار. نسق متوسط هنا في هذه المقابلة، كما قلنا هناك عامل الضغط وأهمية المقابلة، حسي أرجل اللاعبين مقابلة مازالوا ما ترحوش على كل باش تتنفذ الكرة الآن بضربة 6 أمتار. تتنفذ الكرة عند فريق نادي رياضي بير الحفيف لكن تبطع وبش تخرج الكرة بتماس

0: نصر الله مخالفة في مناطقه بس يتنفذ بعد قليل عن طريق أنور عافلي. أنور عافلي في تنفيذ الكرة هذه، كرة طويلة، وشو يعمل المدافع؟ يخرج الكرة هذه، تخرج الكرة في الركنية. إذا ضربة زاوية لفريق نصر الله، تجي هذه الضربة في دقيقة 21 منذ بداية اللقاء، مش تتنفذ الكرة. فريق نصر الله مش يحاول إضافة الهدف الثاني، في حين أنه فريق النادي الرياضي بير الحفاي مش يحاول يعود في اللقاء من خلال تسجيل هدف التعادل. مش تتنفذ الكرة على يسار حارس المرمى، مش تتنفذ الكرة دي على يسار حارس المرمى، مازالت متنفذتش. تتنفذ الكرة قصيرة بين زوج لاعبين، تترفع الكرة أو لا، يلعب مع زميله داخل منطقة 18 متر، والحكم أو المساعد الثاني حاسم الشفتي يشير إلى تسلل.
1: في توقيت؟
0: التوقيت اللي أدركنا دقيقة 22 هنا في ملعب عقارب، والتقدم الآن لفريق نصر الله أمام فريق النادي الرياضي بير الحفي هدف لصفر.
1: نجاك بعد قليل وليد، سي اس اس وجيرجي 0-0 دقيقة 37، والعمران والترجي 1-0 للترجي دقيقة 38 من الأشواط الأولى، نصف نهائي كأس سوس لكرة القدم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: عودة إلى بين الملاعب. الترجي رياضي الجيجيسي يفتتح نتيجة في الطيب لميري أمام النادي الرياضي الصفاقسي هدف دقيقة 39. خليل قصاب صاحب هدف الترجي رياضي الجيجيسي، والترجي رياضي التونسي افتتح نتيجة منذ ربع ساعة من الآن ضد شبيبة العمران، تحديدا دقيقة 30 منذ 9 دقائق تحديدا، واحدة بلاش للترجي أمام العمران في زويتن.

0: واحدة بلاش الجرجيس أمام سي اس اس في الطيب الأميري. إلى حد الآن في الأشواط الأولى دقيقة 40، نرجع لوليد في عقارب. تفضل وليد.
1: من جديد أحمد، بالفعل ملعب عقارب النتيجة كما تركناها منذ قليل، هدف لصفر لفريق النصر الله. الهدف جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها بكل نجاح فاروق الدعوذي. الكرة الآن عند فريق نادي رياضي بير الحفي اللي حاول يرجع في النتيجة والدفاع يتدخل. إذا دفاع نصر الله متكتل حول حارس مرميه، تغطية دفاعية كانت ممتازة في اللقطة الأخيرة. مازلنا ما شاهدناش فرص خطيرة، سيطرة نسبية لفريق نصر الله، لكن العمليات مازالت ما كانتش خطيرة على زوز حراس. باش ترجع إذا الكرة بمخالفة لفريق النادي الرياضي بير الحفي في تنفيذ الكرة هذه. اللاعب أيو مشي يرفع الكرة داخل منطقة 18 متر ويدخل الدفاع، كرة رأسية مازالت كرة عند النادي الرياضي بير الحفي. الكرة عالية يدخل اللاعب قبل ما تخرج في التماس، تغطية ممتازة من اللاعب النادي الرياضي بير الحفي مازن خليفي، ويرجع هجوم الى نادي نصر الله، والحكم يتوجه بورقة صفراء للاعب نادي الرياضي بير الحفي. صاحب الانذار هو هاني يوسفي اذ تدخل على مهاجم نصر الله بداية هجومه، يدخل اللاعب على اللاعب الملقى على أرضية الميدان، والحكم يقول يأمر صاحب الإسعاف بالنسبة لفريق نصر الله للتدخل على ما يبدو. إن شاء الله الإصابة ما تكونش خطيرة. اللاعب ملقى على أرضية الميدان على ما يبدو. اللاعب هو ياسين برهومي. ياسين برهومي هو اللاعب اللي تلقى الإصابة هذه. على فكرة هنا في ملعب قارب ما تماش لا حماية مدنية ولا هلال أحمر ولا فريق إسعاف. ترجع الكرة مازالت ما رجعتش، دخل صاحب الإسعاف. قلنا لاعب ملقى على أرضية الميدان قرب خط التماس في مناطق نصر الله. يقوم اللاعب إن شاء الله لاباس. مازلنا ننتظره في استئناف اللعب هنا في ملعب عقيرة. بدركنا دقيقة 28 والتقدم الآني لفريق نصر الله هدف لصفر في هذه المقابلة المهمة اللي تندرج ضمن دورة البراج للمحافظة على الانتباه لرابطة الهواة مستوى ثاني. مش تتنفذ المخالفة اللي جي تقريبا من خط وسط الميدان. الكرة الطويلة عن طريق اللاعب أنور عفلي، لكن الكرة ما زالت عند نصر الله ويدخل الدفاع وتخرج الكرة. باش ترجع الكرة بضربة 6 أمتار ينفذها بسرعة عبد السلام مهيبي حارس مرمى النادي الرياضي بير الحفي. إذا هجوم النادي الرياضي بير الحفي باش يحاول في الدقائق المتبقية في هذا الشوط الأول الضغط من أجل تعديل النتيجة، لكن دفاع نصر الله في كل مرة يكون بالمرصاد. ومخالفة من جديد، مخالفة من جديد لفريق، لكن المرة هذه النادي الرياضي بير الحفي، والحكم يتوجه بانظار إلى مدافع نصر الله. نشوفوا رقم اللاعب الملقى على أرضية الميدان من نادي الرياضي بير الحفي، يتوجه له الحكم للإطمئنان على حالته. مازال اللاعب ملقى على أرضية الميدان. بالفعل يقوم اللاعب لاعب النادي الرياضي بير الحفي هاني يوسفي يقوم وتنفيذ المخالفة من بعد قليل عن طريق أيوب مشي. تتنفذ المخالفة، الكرة الآن عند النادي بير الحفي، توزيع بدون عنوان يدخل الدفاع من جديد للنادي الرياضي بير الحفي. الكرة عالية وفي اتجاه حارس مرمى وبكل سهولة ياخذ الكرة هذه الحارس نصر الله محمد علي الفيدي. إذا كما قلنا عملية هجومية مش خطيرة. الكرة الآن في وسط الميدان يدخل الدفاع في مرة أولى مرة ثانية وكرة ترجع رمية تناس لفريق النادي الرياضي برحفي في تنفيذ التماس. نشوفه اللاعب من اللاعب محمد يوسفي ينفذ التماس وتماس آخر جديد ذاك المرة هذه في مناطق النادي أو في مناطق نصر الله فريق نصر الله باش ترجع الكرة برمية التماس باش تتنفذ من بعد قليل عن طريق هاني يوسفي تتنفذ الكرة طويلة وتخرج الكرة باش ترجع في ضربة 6 أمتار. إذا كان قلنا مستوى أو نسق متوسط أو أقل من المتوسط كما قلنا الرهان يمكن الضغط المسلط على زوج فرق مقابلة مهمة باش ترجع الآن الكرة بضربة 6 أمتار لفريق نصر الله عن طريق محمد علي الفيدي. نتظروا في تنفيذ الكرة هذه الدقيقة 32 والتقدم هدف لصفر لفريق نصر الله وكرة ترفع عالية من جديد بداية هجوم لفريق نصر الله ويدخل الدفاع ويعكس الهجمة مزيد كرة عند فريق النادي الذي بيرحفي هجوم على الجهة اليمنى يحارس مرمى نصر الله يراوغ مرغة أولى ويتوغل داخل منطقة 18 متر ويدخل الدفاع يقطع الكرة هذه مش ترجع الكرة مخالفة لفريق نصر الله حسب إشارة المساعد الأول على ما يبدو تسلل باش تتنفذ الكرة بعد قليل لفريق نصر الله اللي كما قلنا يلعب على يمين المتفرج من المدارج المكشوفة والحكم يتوجه للحارس محمد علي فيدي وينبه عليه حسب تقدير سيد الحكم هناك إضاعة بعض الوقت باش ترجع الكرة بضربة 6 أمتار باش تتنفذ بعد قليل عن طريق الحارس يرفع الكرة عالية بدير وصل ميدان ويدخل المدافع النادي الرياضي بير الحفي وبداية هجوم لفريق نصر الله الكرة مازالت عند مهاجم نصر الله والحكم شيقول يقول رمي التماس لفريق نصر الله ماشي ترجع عن طريق اللعب أو ننتظره في تنفيذ الكرة هذه بالفعل باش ترجع الكرة هذه عن طريق أنور عفلي يرفع الكرة ويتدخل الدفاع في مرة أولى وما زالت الكرة كوكبة من اللاعبين على الكرة هذه والحكم يقول وصل اللعب ويطالبوا لاعبي نصر الله بمخالفة لكن الحكم يقول ما تم شيء وصل اللعب الكرة ترجع رمي التماس لفريق النادي الرياضي بير الحفي مش ترجع الكرة بعد قليل للعب ترجع الكرة الآن تتنفذ الكرة بين زوج لاعبين ويدخل المدافع كرة رأسية والحكم الجديد يقول مخالفة لفريق نصر الله مش ترجع الكرة الآن في التنفيذ الكرة هذه صاحب الهدف نصر لفريق نصر الله فاروق الدعوت ننتظر في تنفيذ الكرة والحكم كيف ينبه اللاعبين تتنفذ الكرة من جديد الدفاع يتدخل في مرة أولى وترجع من جديد هجوم للنادي الرياضي بير الحفي وفريق نصر الله يدخل في الكرة أولى لكن من جديد تعكس الكرة للنادي الرياضي بير الحفي هجوم على الجهة اليمنى وما زالت الكرة ويطلب الكرة داخل منطقة 18 متر ويدخل الدفاع كادت هجمة لمهمة الفريق النادي الرياضي بير الحفي وترجع الكرة برمية التماس لفريق نصر الله في مناطق النادي الرياضي بير الحفي هجوم بهجوم في اللحظات الأخيرة 35 دقيقة لعب وتقدم فريق نصر الله أمام النادي الرياضي بير الحفي هدف لصفر مش ترجع الكرة الآن لفريق نصر الله والحكم يشير اللاعب بتنفيذ الكرة هذه في تنفيذ الكرة مالك شامخي يرفع الكرة ويدخل الدفاع في مرة أولى وتقطع الكرة طويلة لفريق النادي الرياضي بير الحفي ومزيد كرة بين زوج لاعبين والحكم يشير إلى لمسة يد باش ترجع الكرة إذن لفريق النادي الرياضي بير الحفي اللي يلعب على يسار المتفرج بألوانه الحمراء والبيضاء هجوم النادي الرياضي بير الحفي والدفاع بالمرصاد للكره هذه يقطع الكره هذه. اذا تمريرات قصيره بين لاعبي النادي الرياضي بير الحفي والكره في وسط الميدان وبدايه هجوم وتوزيع ممتازه ويدخل المدافع والحكم يقول ما تمشي حسب تقدير السيد الحكم يقول ما تمشي ولو انه تم تدخل حسب ما يظهر معناتها تم تدخل فيه قليل من العنف او القوه على كل باش ترجع الكره بعد قليل زوز لاعبي الفريقين على ارضيه الميدان
0: في توقيت
1: لعب بالفعل دقيقة 36 هنا في ملعب عقارب وهدف لصفر لفريق نصر الله أمام النادي الرياضي ببير الحفي.
0: شكرا وليد. في كأس تونس الدور النصف النهائي في ملعب الطيب الميري بصفاقس النادي الصفاقسي منهزم أمام الترجي الرياضي الجرجيسي هدف مقابل صفر هدف خليل قصاب دقيقة 39 ونرعبوا في دقيقة 50 من المباراة. شبيبة العمران في زويتن منهزم أمام الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر هدف فلوريان دانو دقيقة 31 دقيقة 51 من اللقاء. نذكر كذلك أنه ليلة في الصهرية في رابطة الأبطال الإفريقية مباراة نهائي مباراة الإياب في المغرب تحديدا جيش الملك المغربي يستضيف سان داونز الجنوب أفريقي في نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم مباراة الإياب مباراة الذهاب عادت لفريق جنوب أفريقي هدف مقابل صفر في بريتوريا. ذكر كذلك دائما أنه غدوة مقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى والعودة إلى الرابطة المحترفة الأولى غدوة في الأربعة في حمام لانف نادي حمام لانف مستقبل القصرين والملعب الجيبسي مع اتحاد الطاوين في جيبس مباراة في شكل نصف نهائي النهائي يوم السبت 30 ماي بالنسبة لنهائي كأس تونس لكرة القدم باش يكون يوم الأحد القادم كيف اليوم نهائي كأس تونس لكرة القدم في ملعب رادس. نرجع مرة أخرى الوليد في ملعب عقرب تفضل وليد.
1: بالفعل أحمد اللعب متوقف كما قلنا استديم زوز لاعبين الفريقين اللعب أيوب مشي من فريق النادي الرياضي بير الحفي واللاعب انور عفلي زوز لاعبين يقوموا الان لاباس لكن لاعب النصر الله يغادر الميدان لتلقي الاسعافات على ما يبدو اصابه على مستوى الظهر. ترجع الكره بعد قليل والحكم يقول للاعب النادي الرياضي بير الحفي الكره عند الحكم باش ترجع الان عن فريق النادي الرياضي ببير الحفي حسب إشارة الحكم. إذن ما زالت الكرة ما رجعتش للعب الحكم في حوار مع لاعب نصر الله جلال عزوزي. ترجع الكرة بالفعل النادي الرياضي ببير الحفي مباشرة إلى حارس مرميه عبد السلام وهيبي كرة في وسط الميدان وبداية هجمة مرتدة لفريق النادي الرياضي بير الحفي الكرة الآن عند اللعب على ما يبدو محمد يوسفي ويدخل الدفاع تتنفذ الكرة بسرعة لكن الحكم يأمر بإعادة تنفيذ الكرة بما أنه الكرة ما ركحتش على أرضية الميدان. ترجع الكرة مخالفة للنادي الرياضي بير الحفي في تنفيذ الكرة هذه على ما يبدو اللعب أيوب مشي يلعب كرة تقصيرة بين اللاعبين ويلوج على المساندة ويرجع كرة ورائية لمدافع النادي الرياضي بير الحفي الكرة الآن عند هاني يوسفي. هاني يوسفي يلعب مع زميله أيوب مشي أيوب مشي عند الكرة لكن تقطع له من جديد الكرة عند النادي الرياضي بير الحفي بداية هجوم على الجهة اليمنى ومراوغة أولى يلوج كيف كيف على المساندة ودفاع نصر الله واقف كما ينبغي ومتمركز كما ينبغي في مناطقه وتسديدة وخوية ومرت قريبة من العرض الأفقية بضع سنتيمترات أهم فرصة أو أبرز فرصة لفريق النادي الرياضي بير الحفي. الدقيقة 41 هنا في ملعب عقارب والتقدم 1-0 لفريق نصر الله أمام النادي الرياضي بير الحفي. باش ترجع الكرة بعد قليل بضربة ستة أمتار عن طريق حارس مرمى ناصر الله محمد محمد علي الفيفدي. تتنفذ الكرة طويلة والكرة مباشرة في التماس حسب إشارة الحكم باش ترجع الكرة بسرعة لفريق النادي الرياضي بير الحفاي أو يقول الحكم مخالفة مخالفة على خط التماس تقريبا يلوج على المستندة وكرة عرضية في اتجاه اللعب صالح ربحي من جديد كرة في وسط الميدان بداية هجوم على الجهة أو الرواق الأيسر ويدخل الدفاع في مرة أولى لكن ترجع من جديد عن فريق النادي الرياضي ببير الحفاي ويدخل الدفاع من جديد كرة عند فريق نصر الله لكن الكرة بدون عنوان تمشي مباشرة إلى لعب النادي الرياضي ببير الحفاي بداية هجوم ويدخل الدفاع مازالت الكرة في وسط الميدان إذن الكرة من جديد في بناء هجومي لفريق النادي الرياضي ببير الحفاي ودخل الدفاع وكرة طويلة من جديد إذن كرات من هذا الفريق وهذا الفريق بدون عنوان قلة التركيز أو التسرع ترجع الكرة من جديد كرة عند فريق النادي الرياضي ببير الحفاي في اتجاه قلب الهجوم لكن الدفاع بالمرصاد الكرة هذه ويقطع الكرة والحكم يقول مخالفة لفريق نصر الله في مناطقه مازال اللاعب ملقى على أرضية الميدان إذن عديد التقطعات في هذا الشوط الأول مازال يأمر الطاقم الإسعاف بالتدخل مازلنا ننتظره في عودة اللعب إذن كما قلنا الطقس هنا في ملعب عقارب بعض الحرارة إن شاء الله ما تأثرش على مردود اللاعبين في الشوط الثاني على ما يبدو مش يتم تغيير الآن لاعب الذي أصيب ماشي يغادر الملعب ننتظره في دخول اللاعب حتى نثبته من رقم اللاعب اللي بش يدخل الآن في تعويض اضطراري لممرن نصر الله مازالت الكرة ما رجعتش والحكم يشير بتنفيذ الكرة هذه والمخالفة طويلة يدخل كرة رأسية من مدافع النادي الرياضي ببر الحفاي وبداية هجوم يلعب 1-2 إذن كرات قصيرة بين لاعبين النادي الرياضي ببر الحفاي ويدخل الدفاع من جديد الكرة عند الهجوم النادي الرياضي ببر الحفاي بداية هجمة ويراوغ مراوغة أولى ويرفع رأسه ويلوج على المساندة وتزيد ودخل المدافع في آخر لحظة فرصة واعدة لفريق النادي الرياضي ببير الحفاي ويدخل والحكم شقول الحكم يشير إلى نهاية الشوط الأول بدون إضافة وقت إضافي إذن يشير الحكم إلى نهاية الشوط الأول بدون وقت إضافي على نتيجة هدف لصفر لفريق نصر الله الهدف جاء في الدقيقة 15 من الشوط الأول عن طريق فيرو داوتي تنفيذ ضربة جزاء والنتيجة هدف لصفر إذن في هذا الشوط الأول هنا في ملعب عقارب إذن أحمد ملتقانا مع بداية الشوط الثاني.
0: شكرا لك وليد يعطيك الصحة. كما ذكر وليد تعادل الهدف مقابل صفر في الحقيقة لي فريق نصر الله أمام نادي بير الحفاي في الشوط الأول مباراة من أجل ضمان البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الثاني. بالنسبة للمحترفة الأولى أو كأس تونس لكرة القدم في الحقيقة ماهوش محترفة الأولى كأس تونس نهاية الأشواط الأولى نادي سباقسي منهزم أمام الترجي الرياضي الجرجيسي 1-0 شبيبة العمران منهزم أمام الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر. نرجع لكم مع انطلاق الشوط الثاني.

مرتاحة أكون في قلبك التانية. لا ده أنا قد ده وبالي فيك بحق، شايفني وحدي بهواك أحق. ده أنا قد ده وبالي فيك بحق، شايفني وحدي بهواك أحق. والتانية لا، التانية لا، والحق حق.

0: أكون في قلبك والحق حق أكون في قلبك التانية لا ده أنا قد دواباني فيك بحق شايفني وحدي بهواك أحق ده أنا قد دواباني فيك بحق شايفني وحدي بهواك أحق والتانية لا والتانية لا والحق حق
1: بين المناعر

0: عودة إلى بين الملاعب في متابعة لكأس تونس لكرة القدم الأدوار النصف النهائي. نادي الرياضي الصفاقسي منهزم إلى حد الدقيقة 57 هدف مقابل صفر أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. هدف خليل قصاب دقيقة 39 من الشوط الأول. وشبيبة العمران في زويته منهزم أمام الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر. هدف فلوريان دانو دقيقة 31. مباراة الآن في دقيقة 55. نمشي لعقارب لقناة ديبر الحفي. نصر الله الرياضي لحساب ضمان البقاء بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الثاني. تفضل وليد تفضل.
1: إذن عودة من جديد أحمد مع بداية الشوط الثاني بملعب عقارب. الإطار هي دورة البراج الجولة الثانية من بطولة رابطة الوات المستوى الثاني. كما قلنا الرهان هو البقاء. نذكركم بالنتيجة الشوط الأول هدف لصفر لفريق نصر الله أمام النادي الرياضي بير رحفيل. هدف جاء في دقيقة 15 عن طريق لاعب فاروق الدعوتي من ضربة جزاء. نذكرك إذن بتشكيلة الفريقين. نبدأ فريق النادي الرياضي بير رحفيل يمثلوه في حراس المرمى عبد السلام وهيبي، جمال يوسفي، صالح الرابحي، هاني يوسفي، عاطف خليفي، حبيب وعلاقي، مازن خليفي، مؤمن النيلي، منتصر بالله العكريمي، ايوب مشي، ومحمد يوسفي. على بنك البدلاء نلقاو حارس مرمى ثاني ايمن عباسي، عفيف عيادي، حمزه يوسفي، ياسين قروي، فاروق قروي، ونعيم الحاجي. يشرف على حظوظ فريق النادي الرياضي بير الحفي الممرن لطفي الدربالي. بالنسبه لفريق نصر الله يمثلوا في حارس المرمى محمد علي الفيدي، فاروق دعوتي، أنور عفلي، عجبوني اسكندر، زيزي محمود، شامخي مالك، جلال عزعوزي، شامخي سيف الدين، ياسين برهومي، وهيثم عبيد، وكذلك جلال عزعوزي. على بنك البدلاء حارس مرمى ثاني القوم محمد عزيز حجري، كريم الشرقي، علي كداشي، محمد أونيسي، أشرف دبابي. ويشرف على حظوظ فريق النصر الله بدران بوغنيمي. على كل كذلك نذكروك بطاقم التحكيم اللي يدير اللقاء اليوم، حكم ساحة وسامة نوار، مساعد ثاني صديق لموشي، كذلك مراقب اللقاء فؤاد قدارة. الكرة الآن مشترجع برامية التماس على ما يبدو الفريق النادي الرياضي بير الحفي، أو الحكم يقول مخالفة تقريبا على خط التماس باش تتنفذ الكرة. بعد قليل الكرة طويلة داخل منطقة 18 متر ويدخل الدفاع، والحكم يشير إلى ضربة زاوية على ما يبدو بالفعل باش تتلعب الركنية. بعد قليل إذن 7 دقائق لعب هنا في ملعب عقارب، والتقدم نصر الله أمام النادي الرياضي بير الحفي هدف لصفر. إذن ضربة ركنية الثانية على التوالي لفريق النادي الرياضي بير الحفي اللي باش يحاول باش يعود في اللقاء وتعديل النتيجة في بداية هذا الشوط الثاني. إذن مش ينزل بالثقل متاعه من أجل تعديل النتيجة، ما عنده حتى حل باش تتنفذ الكرة الركنية اللي جي على يمين حارس مرمى نصر الله محمد علي فادي. الحكم يشير له بتنفيذ تتنفذ الكرة داخل منطقة 18 متر، والدفاع يتدخل والكرة مازال تخطيرة داخل 18 متر، والحارس مرة أولى مرة ثانية وتسديدة، ولاعبين النادي الرياضي بير الحفي يطالبوا بضربة جزاء، لكن الحكم يؤمر بمواصلة اللعب ويقول ما سمع حتى شيء، ويخرج حارس مرمى النادي الرياضي بير الحفي يبعد الكرة هذه. الحكم يقول ما تمش ضربة جزاء في اللقطة الأخيرة. إذن القرار الأول والأخير بيد الحكم عبد السلام ماني. إذن الاصطدام بين حارس مرمى النادي الرياضي بير الحفي ولاعب نصر الله. الحكم مازال يتشاور مع المساعد الأول، يقول الكرة باش ترجع برامية التماس، يقول له يلعب الكرة من مكانة باش تتنفذ الكرة لفريق نصر الله. عودة هذه الكرة عن طريق جليل عزعوزي وتتنفذ الكرة ومن جديد وقت دفاعي دخل في مرة أولى مرة ثانية وتخرج الكرة في تماس لفريق النادي الرياضي ببير الحفي بعد ما اصطدمت الكرة في لعب نصر الله جلال عزوزي تتنفذ الكرة رمي تماس بسرعة والدفاع نصر الله يقطع الكرة هذه كرة عكسية تخرج في الركنية لا ما تخرجش ودي فيها في مرة أولى الكرة ما زالت ترجع من جديد عند النادي الرياضي بير الحفي يراوغ مرة أولى ومرة ثانية اللاعب مؤمن نيلي يستعرض في بعض الحركات الفنية ويربح مخالفة للنادي الرياضي بير الحفي تبعت قرابة 22 متر عن حارس مرمى نصر الله محمد علي فيدي إذن مخالفة مواجهة تقريبا لحارس المرمى تجي في الدقيقة 11 في هذا الشوط الثاني الحكم يقول لما تنفذ الكرة هذه لما نعطيك الإشارة وراء الكرة هذه لعب النادي الرياضي بير الحفي حبيب وعلاقي معاه كذلك اللاعب أيوب مشي في تنفيذ المخالفة هذه لاعبين داخل منطقة 18 متر تترفع الكرة ويدخل الدفاع بكرة رأسية خرج الكرة هذه ومن جديد تمشي الكرة اللاعب نصر الله اللاعب هيثم عبيد يتنفذ الكرة هذه ويبدأ يخرج الحارس خارج منطقة 18 متر حارس مرمى النادي الرياضي بير الحفي يخرج الكرة الكرة مازالت عند حارس مرمى ويلعب مع الظهير الأيسر لفريق النادي الرياضي بير الحفي والكرة في الأخير تخرج تماس بعد ما لمست الكرة في اللعب مؤمن النيلي إذا بيسترجع الكرة برمي تماس فريق نصر الله عن طريق اللاعب جلال عزوزي في مناطق النادي الرياضي بير الحفي تتنفذ الكرة طويلة وما زالت الكرة عند فريق نصر الله شي عمل يدخل الدفاع في مرة أولى وترجع من جديد الكرة عند فريق نصر الله بداية هجوم لفريق الأحمر والأخضر ما زالت ويدخل الدفاع في مرة أولى وكرة ما زالت عند فريق النادي الرياضي بير الحفي ويدخل الحارس يدخل الحارس ويرجع الكرة بسرعة للجهة اليمنى مراوغة ممتازة من لاعب بير الحفي الكرة ما زالت على الجهة اليمنى كرة 1-2 ويدخل الدفاع ويخرج الكرة هذه لعب فريق نصر الله فاروق الدعوتي يخرج الكرة هذه ويربح فريق النادي الرياضي بير الحفي رمي التماس في مناطق فريق نصر الله اللي ما زال متقدم في النتيجة هدف لصفر هنا في ملعب عقارب كنا قلنا نذكره بالرهان هو البقاء في رابطة الهواة مستوى ثاني إذا كرة باش ترجع بعد قليل بالركنية الثالثة لفريق النادي الرياضي بير الحفي في هذا الشوط الثاني ذاك المرة يجي على يسار الحارس محمد علي الفيدي كما قلنا فريق النادي الرياضي بير الحفي قاعد يضغط منذ بداية هذا الشوط الثاني من أجل تعديل النتيجة الحكم يشير بتنفيذ هذه الركنية ترفع الكرة طويلة وكاد يكون هدف التعادل كرة ممتازة كرة رأسية تمر قريبة ياسر من القائم الأيمن لحارس مرمى نصر الله محمد علي الفيدي فرصة حقيقية من أجل تعديل النتيجة هنا في ملعب عقارب أخطر فرصة منذ بداية اللقاء لفريق النادي الرياضي بير الحفي الحكم يقول الكرة باش ترجع بضربة 6 أمتار يتوجه الحارس مرمى يتوجه له بتنبيه شفاهي إذا كما قلنا من أجل عدم إذاعة الوقت خاصة أن فريق نصر الله منتصر ننتظر إذا في تنفيذ الكرة هذه الحكم مازال معطاش إشارة التنفيذ على ما يبدو هناك تغيير فريق نصر الله هو التغيير الثاني التغيير الأول قلنا هو تغيير اضطراري كذلك نلاحظوا غياب اللوحات الإلكترونية أو الإلهات التي تشير إلى التغييرات، وكذلك إلى إضافة الأوقات الإضافية. ظروف صعيبة هنا في ملعب عقيرة في هذا النقل المباشر عبر أمواج إذاعة قفصة. تم التغيير الآن بعد قليل نسبتهم اللاعب اللي دخل لاعب نصر الله. إذن الحكم مازال ما عطاش إشارة العودة للعب. إذن اللاعب هو كريم شرقي، اللاعب اللي دخل الآن لفريق نصر الله. مازالت الكرة ما رجعتش للاعب، ننتظره في تنفيذ الكرة هذه. ما نعرفش الحكم علاش مازال ما عطاش إشارة التنفيذ، يتوجه إلى قائد فريق نصر الله يحكي معه. ما نعرفش شنو المشكل الموجود
0: في توقيت
1: كما قلنا دقيقة 16 في هذا الشوط الثاني، والتقدم الآن لفريق نصر الله أمام النادي الرياضي بير رحفي هدف لصفر. الهدف جاء في الدقيقة 15 من الشوط الأول. ترجع الكرة
0: به وليد.
1: أيوة.
0: سامحني نرجعك بعد موجز الأخبار، توا الخمسة تحديدا على موجز الأخبار، بعد نرجع لك نخليك ترتاح شوية وليد، ونرجع لك في بعد الأخبار. بالنسبة لكأس تونس لكرة القدم إلى حد الآن دقيقة 68، النادي الرياضي سباقسي منظم أمام الترجي الرياضي التونسي أو الترجي الجنسيسي تحديد واحد بليش. الترجي متفوق على العمران واحد بليش في إزويتن نفس التوقيت 67 دقيقة سيسيس وجرجيس واحد بليش لجرجيس، ودقيقة 67 كذلك العمران والترجي 1-0 للترجي الرياضي التونسي. موعد الأخبار الخمسة تحديدا مع ابتسام، بعد نرجع لكم. مرحبا بك ابتسام.
2: تحية ليك أحمد ولكافة المستمعين.
3: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تشمل تدخلات الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر في الفترة الحالية تهيئة 5 كيلومتر من الطريق الوطني عدد 16 في جزئه الرابط بين حامة الجريد والتمغزة، وإصلاح أجزاء من هذه الطريق وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتوزر ثابت أنصيبية. يتواصل بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبلي تنفيذ مشروع يهدف إلى إصلاح التربة والمحافظة على دمومتها في ظل التغيرات المناخية. أعلن مدير المستشفى الجامعي بدر الدين عالمي بالكسرين نزار مساوي نجاح المرفق الصحي في إجراء عمليات زراعة قرنية لإفادة 4 أشخاص، وأكد وجود مخططات جارية لتوسيع نطاق التدخلات الطبية لتشمل زراعة الكلى والقلب. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من انتشار فيروسي هانتا وإيبولا، عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت شهدت بؤرا لانتشار الفيروس، حسب إفادة المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض غفوس اليوم. تحتفل تونس يوم غد مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي وافق السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، وأكدت وزارة الخارجية في بلاغ التزام تونس الثابت بتوطيد جعر الأخوة وتوثيق علاقة التعاون مع شقيقتها في القارة على أساس الاحترام المتبادل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرى تفاوض مع إيران على اتفاق بشكل شبه نهائي، وأنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها لإعلانها قريبا. شكرا لكم على المتابعة. العودة ليك أحمد مجددا.
0: شكرا ابتسام. نلتقي مع الأخبار في نشرة مفصلة في تبع مساء السادسة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
5: بين الملاعب
3: منتخب من المونديال.
0: منتخب قطر لكرة القدم تأسس سنة 1960 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 1970 وانضم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1976. ضع الفريق في 12 بطولة في كأس آسيا، فاز فيها مرتين 2019 و2023، ويلعبون مبارياتهم على استاد خليفة الدولي وملعب جاسم بن حمد. تضافت قطر كأس العالم 2022 وبالتالي تأهلت تلقائيا، ظهرت لأول مرة في كأس العالم وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دول عربية المسابقة. ظهرت كرة القدم في قطر في وقت تزامن مع الاكتشاف الأول لاحتياطات النفط في مدينة دخان عام 1940. بحلول عام 1948 لعب عمال النفط المغتربون أول مباراة رسمية لكرة القدم في قطر، انضم الاتحاد القطري إلى الفيفا في 1963. لعب المنتخب القطري أول مباراة رسمية في 1970 ضد مضيفه البحرين وخسرها 2-1. شارك منتخب قطر لأول مرة في كأس آسيا 1980، تأهل لكأس آسيا بعد أن تصدرت مجموعته وخرج مبكرا من دور المجموعات بهزيمتين وتعادل وفوز واحد. وصل منتخب قطر إلى ربع نهائي كأس آسيا 2000 على الرغم من احتلالهم المركز الثالث في مجموعتهم، لكنهم خسروا أمام الصين في ربع نهائي. مستضيف كأس العالم 2022 قطر نجح في خطف بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 بعد أن أنهى المرحلة الثالثة من المركز الرابع للمجموعة الأولى، لكنه استطاع في المرحلة الرابعة أن يتصدر مجموعته بالفوز على الإمارات في لقاء حاسم ولسبقه التعادل مع عمان. يؤكد العنابي تأهله للمرة الثانية في تاريخه إلى كأس العالم. مباريات قطر في كأس العالم 13 جوان ضد سويسرا، 18 جوان ضد كندا، و24 جوان ضد البوسنة والهرسك.
3: منتخب من المونديال.
0: عودة إلى بين الملاعب. نذكر بنتائج كأس تونس. نادي ريدا سباقسي لحد دقيقة 73 منهزم أمام الترجي ريدا الجرجيسي 1-0، وشبيبة العمرة منهزم إلى حد دقيقة 72 أمام الترجي ريدا التونسي هدف مقابل 0. إلى عقارب إلى وليد، تفضل وليد.
1: تحية من جديد أحمد. بالفعل أدركنا دقيقة 22 هنا في ملعب عقارب من الشوط الثاني، وتقدم هدف لصفر الفريق الفريق نصر الله. جاء الهدف دقيقة 15 من الشوط الأول، نسق ارتفع نسبيا بالمقارنة من الشوط الأول. تقدم النادي الرياضي بالحفي إلى الهجوم من أجل تعديل النتيجة. الآن الكرة بداية هجوم النادي الرياضي ببرلحفي والدفاع دخل، وترجع الكرة حسب شرط حكم إلى رمية التماس. رمية التماس مش ترجع الفريق النادي الرياضي ببرلحفي. إذن الكرة مازالت ما رجعتش لل

0: ركنيه مشترجعه لفريق النادي الرياضي بير الحفي، تجي على يمين حارس مرمى نصر الله محمد علي الفيدي، ننتظره في تنفيذ هذه الركنيه. كيف الحكم يتحاور مع لاعبي الفريقين، لاعبي النادي الرياضي ببير الحفي موجودين الان داخل 18 متر، تتنفذ الكوره والدفاع يدخل في مره اولى وتخرج كرة من جديد تماس. اذا تماس لفريق النادي الرياضي ببير الحفي باش يرجع الكره هذه، او الحكم يشير الى مخالفه قريبه من ضربه الركنيه. ننتظر في التنفيذ، الحكم مازال ما عطاش اشاره التنفيذ. نسمع فيك احمد.
1: هدف التعادل للنادي الرياضي صفاقس دقيقه 75، 1-1 في المباراه. تفضل.
0: اذا على ما يبدو ان مقابله مشوقه.
1: اكيد مقابله مشوقه، خاصه مباراه الكاس تعرف ما فيهاش حكم مسبقه، افتتح نتيجه الجرجيس في الشوط الاول ثم سي اس اس يعود ويسجل هدف التعادل بالضبط ربع ساعه قبل نهايه هذه المباراه.
0: بالفعل هذه الشرم تاع مقابلات الكاس، ما تعرفش شكون الفريق اللي باش ينتصر لاخر لحظه في المقابله. كره الان عن فريق النادي الرياضي بير الحفي، والحكم يشير الى مخالفه كان قريب من المخالفة، وبدون تردد يشير إلى مخالفة النادي الرياضي بير الحفي تبعت قرابة 25 متر عن الحارس محمد علي الفيدي. إذا النادي الرياضي بير الحفي أصبح ذو نزعة هجومية، إن شاء الله يزيد يرتفع النسق هنا في الدقائق الأخيرة المتبقية من هذا اللقاء. أهمية الرهان هو البقاء في رابطة الهلوات مستوى ثاني. نعرف الفريق المنهزم مش يبطل الرابطة الجهوية في تنفيذ الكرة هذه. اللاعب انثبته في اللعب اللي مش نفذ الكرة هذه، تتنفذ الكرة ممتازة، الحارس بالمرصاد الكرة هذه، يسقط حارس مرمى، يرجع حارس مرمى، يسقط حارس مرمى محمد علي الفيدي. إذا المقابلة إلى حدود اللحظة هذه دور في كنف الروح الرياضية، إن شاء الله تتواصل.
1: وليد
0: نسمع فيك احمد.
1: انا في الحقيقة نتابع في المباريات في التلفزة، نتابع في المقابلات في الانترنت، يظل فما فار في مباراة سي اس اس ونجم والترجي الجيجيسي، تتابع معاك لانه تم الغاء هدف سي اس اس والا لا؟ اذا كان تحصل نتيجة نقول تفضل.
0: على كل كما قلنا اللعب هنا في ملعب عقارب، لكن عديد الجماهير ما زالت تتبع في المقابلة كما قلت انت بين النادي الرياضي الساقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. على الكل ترجع الكورة عن فريق نصر الله والدفاع في مرة أولى، كرة رأسية وكرة من جديد في كوكب اللاعبين، ترجع تقطع من جديد للنادي الرياضي بيبو حجلة، يلعب واحد اثنين لكن الكرة قوية وتكون أسرع من لعب النادي الرياضي بير الحفي، وترجع الكرة بتماس بعد قليل. كذلك أحد لاعبي نصر الله ملقى على أرضية ميدان، يبدو أنه الإرهاق بدأ يظهر على اللاعبين، شد عضلي للاعب نصر الله يتوجه له زميله للقيام بالإسعافات الأولية. يقوم إن شاء الله اللاعب لباس، بالفعل يقوم اللاعب لباس، والحكم يشير اللاعب بالخروج خارج الملعب لتلقي الإسعافات. وورقة صفراء من الحكم للاعب نصر الله حسب الإشارة متاعه تعمد إضاعة الوقت. كما قلنا دخلنا في الوقت الأخير هذا المقابلة تقريبا.
1: كما ذكرت وليد إلغاء الهدف بإضاعة التسلل. تفضلي.
0: شكرا أحمد على هذه المواكبة لحظة بلحظة. ترجع الكرة من جديد عند فريق النادي الرياضي بير الحفي، ودخل الدفاع والتماس لفريق نصر الله حسب إشارة الحكم. ترجع الكرة بعد قليل برمية التماس لفريق نصر الله في مناطقه،

0: الآن تهب بعض الرياح أو النسمات الخفيفة هنا في ملعب عقارب. كما قلنا الإرهاق سيطر على عديد اللاعبين، طقس حار منذ قليل. ترجع الكرة الآن برمية تماس لفريق نصر الله، تتلعب الكرة الطويلة ويدخل الدفاع كرة رأسية، ومن جديد الكرة عالية بداية هجوم لفريق نصر الله، ويغادر الحارس المرمى المناطق نتاعو ويوصل إلى وسط الميدان وتخرج كرة في التماس. إذن بعض التشنج على بعض اللاعبين بدأت تظهر. كما قلنا أهمية الرهان، إن شاء الله الحكم يكون بالمرصاد وقريب من اللاعبين باش ما تخرجش المقابلة على الروح الرياضية. ودخل الدفاع دفاع النادي الرياضي بير الحفيفي مرة أولى، من جديد الكرة عند الهجوم النادي الرياضي بير الحفيف، والدفاع يدخل في مرة أولى مرة ثانية، وبداية هجمة معاكسة والحارس يلعب خطة الليبيرو ويقطع الكرة هذه. كرة هجوم للنادي الرياضي بير الحفيف في مرة أولى ومرة ثانية، مزيت الكرة يلوج على المساندة، يلقى مع زميله على الرواق الأيمن، ودخل الدفاع ويخرج كرة رمية تماس. رمية تماس تقريبا سيطرة مطلقة لفريق النادي الرياضي ببير الحفي في هذه الدقائق الأخيرة. مازلت توصلنا 15 دقيقة عن نهاية اللقاء في وقت القانوني هنا في ملعب عقارب. نذكركم الإطار هو البقاء برابط الهواة مستوى ثاني، وتسديدة تسديدة ممتازة لفريق النادي الرياضي ببير الحفي. وباش ترجع الكرة بضربة 6 أمتار، ترجع الكرة بضربة 6 أمتار لفريق النصر الله، باش تنفذ عن طريق الحارس المرمى. ننتظروا في التنفيذ، يعطي الحارس الإشارة للزملاء باش يتقدموا. بالفعل تتنفذ الكرة ويدخل الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية، الكرة عن فريق نصر الله، الكرة عالية في مناطق فريق النادي الرياضي بير الحفي، والدفاع يدخل كرات قصيرة تتلعب بين اللاعبي النادي الرياضي بير الحفي. بداية هجوم عن طريق اللاعب أيوب مشي، وتخرج كرة رمية التماس، رمية التماس لفريق النادي الرياضي بير الحفي في مناطق نصر الله. اذا بشترجع الكره بعد قليل برمية التماس، الحكم يقول يعطيه مكان التنفيذ، يشيله المكان التنفيذ وتتنفذ الكره، والدفاع يدخل في مره اولى عن طريق اللاعب حبيب وعلاقي، من جديد الكره عن طريق النادي الذي يدير الحفاي في كوكبه من اللاعبين، يقول مراغه اولى مراغه ثانيه، والحكم يقول وصل لعبه، وتقص الهجمه لفريق نصر الله عن طريق اللاعب شيخي مالك. تتنفذ الكرة مازال يلوج على المساندة وتسديدة وماشي قوية، وحارس مرمى النادي الرياضي بير الحفي بالمرصاد للكرة هذه عبد السلام مهيزي. ترجع الكرة من جديد، بداية هجوم للنادي الرياضي بير الحفي، بداية هجوم ولكن دخل الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية، ومازالت الكرة عند بير الحفي، يلوج على المساندة يهز راسه وكرة في العمق ممتازة، لكن الدفاع يقطع الكرة هذه. قلنا تمركز دفاع نصر الله ممتاز، يحاول قطع الكرات. إذا محاصرة لبعض اللاعبين، معناتها محاصرة لثيقة، خاصة لاعبي وسط الميدان لفريق نصر الله. إذا ما نعرف في الكرة الفريق اللي سيطر على منطقة وسط الميدان هو الفريق اللي نجم يفوز بالمقابلة والسيطرة على الكرة طويلة لفريق النادي الرياضي ببير الحفاي، والدفاع يدخل بدون مخالفة. مسترجع الكرة برمية التماس لفريق النادي الرياضي ببير الحفاي أو نصر الله، نشوف الحكم يشير أن الكرة مسترجع لفريق نصر الله. بالفعل تتنفذ رمية التماس، الكرة طويلة تمشي الى اللاعب ياسين برهومي. ياسين برهومي ويدخل كره راسيه والكره في وسط الميدان يدخل دفاع النادي الرياضي بير الحفي اللي مازال مسيطر على الكره هذه وبدايه هجوم للنادي الرياضي بير الحفي والدفاع يدخل ويخرج الكره والحكم يشير الى ضربه ستامتر لفريق النصر الله. إذا الدقيقة 34 في هذا الشوط الثاني والنتيجة هدف لصفر لفريق نصر الله أمام النادي الرياضي بير الحفي. على ما يبدو تغيير لفريق النادي الرياضي بير الحفي، تغيير الأول يقوم به الممرن لطفي الدربالي. ترجع الكرة بضربة 6 أمتار في تنفيذها محمد علي الفيد، كرة في مناطق نصر الله، الكرة كيما جات الترفع والدفاع النادي الرياضي بير الحفي، يرجع كرة لزين الكرة في وسط الميدان وبداية هجمة لفريق نصر الله والمساعد الأول يشير إلى تسلل ويتنفذ بسرعة. نسق ارتفع هنا في هذا اللقاء بالمقارنة مع بداية المقابلة، يراوغ لاعب نصر الله يلوج على المساندة ويرجع بالكرة لكن بدون عنوان، الكرة مخطئة ويرفع الكرة طويلة فريق النادي الرياضي بير الحفي، بداية هجوم للفريق بير الحفي داخل مناطق فريق نصر الله لكن الدفاع يقطع الكرة هذه والحكم يقول مخالفة لفريق نصر الله. لعب فريق نصر الله ملقى على أرضية الميدان، ينبه الحكم على لعب النادي الرياضي بير الحفي، تنبيه شفاه، يقوم اللاعب لاباس لاعب نصر الله كرة في مناطقه، الحكم يعطيه إشارة التنفيذ مش ينفذ الكرة هذه. فاروق الدعوثي تتنفذ الكرة هذه والدفاع يدخل وكاد يغلط حارس مرميه وترجع الكرة عن طريق النادي الرياضي ببير الحفي، بداية هجوم يرفع راسه ويلعب واحد اثنين مع زميله عاطف خليفي، الكرة مازالت ما خرجتش على الجهة اليسرى لحارس مرمى نصر الله ويرفع الكرة والدفاع يدخل ويقطع الكرة هذه باش ترجع الكرة بضربة زاوية لفريق النادي الرياضي بير الحفي. اذا سيطرة وضغط كبير يفرض فيه فريق بير الحفي في هذه اللحظات على دفاع نصر الله، يقول الكرة ترجع بالفعل ضربة ركنية، لاعبي النادي الرياضي بير الحفي تقريبا موجودين كل في منطقة 18 متر باستثناء لعبة واثنين بتتنفذ الكرة الآن والحكم يتوجه للاعبين كالعادة للتنبيه. مازلنا ننتظر في تنفيذ الكرة هذه وضربة ركنية ويعطيه إشارة التنفيذ، تتنفذ الكرة طويلة والدفاع يدخل في مرة أولى ومرة ثانية وعكس الهجمة لكن دفاع النادي الرياضي وتقطع من جديد، بداية هجوم لنصر الله ويخرج الحارس مرمى يقطع الكرة هذه. الحارس معناها موجود في كل هجمات نصر الله ويقطع الكرة ذي، إذن متفطن ويلعب في دور الليبيرو في كل مرة. كما قلنا اللاعبي بير الحفي تقدموا خليهم مساحات لكن الحارس فايق وفي كل مرة يدخل ويقطع الكرة ذي والحكم يقول اللعب نصر الله ما تمش مخالفة. الكرة اشترجع بضربة 6 أمتار
1: في تربيت
0: أدركنا الدقيقة 38 هنا في ملعب عقارب وتقدم هدف لصفر لفريق نصر الله عن طريق اللعب كما قلنا منذ قليل فسبتهم الهدف اللي جاء في الدقيقة 15 واللعب مسترجع الكرة عن طريق الحارس حارس نصر الله الكرة مباشرة لدفاع النادي الرياضي ببير الحفي ويدخل دفاع ما تخرجش الكرة في التماس ويدخل لكن ما يحصلش التحكم في الكرة وترجع الكرة من جديد لحارس مرمى النادي الرياضي بلا حفاي عبد السلام وهيبي من جديد هجوم للفريق الاحمر والابيض كرة طويلة لكن بدون عنوان والحارس ياخذ الكرة بكل سهولة.
1: وليد ناخذ بعض النتائج في كأس تونس فماش تغيير حقيقة في النتائج إلى حد الآن إلى حد دقيقة 90 النادي الصفاقسي منهزم أمام الترجي الرياضي جرجيس هدف مقابل صفر هدف خليل قصاب دقيقة 39 نعرف المباريات هذه الدور بتقنية الفار. الشبيبة العمران منهزم أمام الترجي دقيقة 89 هدف مقابل صفر. علاش قلت تقنية الفار؟ لأن النادي الصفاقسي كان سجل هدف لكن ألغى الحكم بعد العودة إلى تقنية الفار بداعي التسلل. شبيبة العمران في زوية المنهزمة أمام الترجي 1-0 هدف فلوريون دانو دقيقة 31 وتنعب دقيقة 89 من اللقاء. وديما نذكر كذلك كانوا ليلة في 8 تعليل نهائي رابطة الأبطال الأفريقية مباراة الإياب الجيش الملك المغربي وسان داونز الجنوب الأفريقي. سان داونز كان فاز في بريتوريا هدف مقابل صفر. نرجع لوليد. تفضل وليد.
0: إذن 5 دقائق توصلنا هنا في ملعب عقارب عن نهاية اللقاء. لقاء لازم بين فريق نصر الله والنادي الرياضي ببير الحفي. نتيجة هدف لصفر لفريق نصر الله. إذن الكرة الآن مش ترجع بضربة ركنية لفريق النادي الرياضي ببير الحفي. مش تتنفذ الكرة بعد قليل تجي على يسار حارس مرمى محمد علي فيدي. ننتظر في التنفيذ. الحكم كالعادة في منطقة 18 متر مازال ما عطاش إشارة التنفيذ. تتنفذ من بعد قليل ضربة الزاوية يعطي إشارة التنفيذ أو مازال الحكم بالفعل يعطي إشارة التنفيذ. تتنفذ الكرة نصف طائرة والركنية الثانية على التوالي لفريق النادي الرياضي ببير الحفي. قاعد يقوم بمحاولات عديدة من أجل تعديل النتيجة. ننتظر في تنفيذ الكرة أو الركنية الثانية. إذن هجوم وهجمات وعدة لكي تنقص اللمسة الأخيرة لفريق النادي الرياضي بير الحفي. في حين فريق نصر الله يلعب على المرتدات الهجومية في هذا الشوط الثاني. تنفذ الكرة والدفاع يدخل ويمنع فريقه من قبول هدف التعادل. فرصة خطيرة تسديدة صاروخية قوية والدفاع يدخل وينقذ مرميه من هدف التعادل. فرصة تجي في دقيقة 41 في هذا الشوط الثاني. نهاية مشوقة في هذه المقابلة. ننتظر إذن في تنفيذ هذه الركنية باش تتنفذ بعد قليل الركنية. ننتظر في التنفيذ. الحكم يعطيه إشارة التنفيذ. تتنفذ الكرة عالية والحارس يدخل بوكسيك من الحارس ويقطع الكرة هذه والحكم يقول مخالفة لحارس مرمى نصر الله محمد علي فيدي. يعطي إشارة الحكم لطاقم الإسعاف لفريق نصر الله للتدخل. كما قلنا الحارس ملقى على أرضية الميدان. نتمنى له أنه يقوم لبس مقابلة ما زلت ما بحثش بأسرارها. كما قلنا هي مقابلة هامة للزوز فرق من أجل البقاء في رابطة الهواة مستوى ثاني. هنا ملعب عقارب نزلت المقابلة متوقفة. حارس مرمى الفريق نصر الله ملقى على أرضية الميدان. كذلك هناك لاعب ثاني من فريق نصر الله اللاعب هيثم عبيد كذلك ملقى على أرضية الميدان. كما قلنا نسق كبير ضغط النتيجة كلها عوامل تأثر على الجانب البدني للاعبي الفريقين. يقوم الحارس الآن لاباس. ننتظر في عودة اللعب. تغيير على ما يبدو تغيير جديد لفريق النادي الرياضي. ببير الحفي. اذا اللعب كما قلنا مازال ملقى على ارضيه الميدان هيثم عبيد. الحكم يتوجه للبنك البودلاء. الحكم يتوجه للبنك البودلاء لفريق النصر. مازال ما عطاش إشارة التنفيذ هذه المخالفة. زوز دقائق أو دقيقة ونص تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء في وقته القانوني هنا في ملعب عقارب. هدف لصفر الفريق نصر الله أمام النادي الرياضي بير الحفي. دقيقة 15 جاء فيها الهدف عن طريق ضرب الجزاء نفذها بكل نجاح فاروق الدعوثي. تتنفذ الكرة طويلة ودفاع النادي الرياضي ببير الحفي يتدخل ومزاد الكرة ما خرجتش تماس. والمساعد الثاني يقول تماس المرة هذه لفريق نصر الله في مناطقه. مش ترجع الكرة بعد قليل برمية تماس. تنفيذ الكرة هذه اللاعب زيزية محمود اللي هو باش ينفذ الكرة هذه. تتنفذ الكرة طويلة دفاع النادي الرياضي بالحفي يقطع الكرة. كرة عالية ياخذها اللاعب او ما ياخذهاش قريبة من التماس بالفع. الحكم يقول ما خرجتش واصل اللعب تتواصل الكرة ومراوغة ممتازة وعملية فنية من لاعب نصر الله ما زالت لكن تخرج. تماس تماس لفريق النادي الرياضي بن الرحفي في مناطقه. كم عساه يضيف الحكم كوقت بديل في هذه المقابلة. بداية هجوم للنادي الرياضي بير الحفي. مازالت الكرة والكرة بدون عنوان او توصل للاعب رقم 16 عاطف خليفي. عاطف خليفي وتقطع الكرة من جديد. هجوم خطير والحارس ممتاز الحارس عبد السلام وهيبي بالمرصاد كل كرة. ممتاز الحارس هذا. ترجع الكرة برمية تماس فريق نصر الله. ترجع الكرة ويدخل الدفاع في مرة أولى والحكم بيقول ما تم شيء. تواصل الهجمة والكرة تخرج تماس ورمية تماس للنادي الرياضي بير الحفي. تتنفذ الكرة بسرعة والكرة ما زالت عند فريق بير الحفي والكرة عالية والكرة والحارس بكل سهولة يقطع نص الكرة هذه. دخلنا في الدقيقة الأولى من الوقت البديل هنا في لقاء النادي الرياضي بير الحفي ونصر الله. ما زالت الكرة هجوم للنادي الرياضي بير الحفي لكن الكرة تخرج ما تخرجش وتخرج كرة ضربة 6 أمتار. ضربة 6 أمتار الفريق نصر الله. بتتنفذ الكرة بعد قليل. ننتظر في الحظات او دقائق ويعلن الحكام عن نهاية هذه المقابلة. اذا الكل وقوفا هنا في ملعب عكير ننتظر في التصفيرة النهائية. كرة عالية بزيادة الهجوم النادي الرياضي بير الحفي وهجمة معاكسة ودخل الدفاع دفاع النادي الرياضي بير الحفي وكرة طويلة توصل المنطقة 18 متر والدفاع يقطع الكرة هذه. ومازالت الكرة تلعب خرجت تماس او ما خرجتش لكن الكرة يمشي لك العادة الحارس عبد السلام وهيبي يقطع الكرة هذه يرفع الكرة يلعب كرة عرضية مع زميله وتقطع الكرة. والحكم يقول نهاية اللقاء هنا في ملعب عقارب والتقدم فريق نصر الله بنتيجة هدف لصفر. هدف جاء في الدقيقة 15 من الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء نفذها وفاروق الداغوثي وبالتالي انتصار فريق نصر الله وضمان البقاء في رابطة الهوات المستوى الأول في حين نزول فريق النادي الرياضي ببير الحفي إلى الرابطة الجهوية. إذن نهاية اللقاء في كنف الروح الرياضية بين زوج فرق إذا نقول مبروك لفريق نصر الله على البقاء برابط الهوايات المستوى الثاني، ونقول له إن شاء الله فرصة أخرى من أجل العودة لفريق النادي الرياضي بالحفي للعودة لرابطة الهوايات مستوى ثاني على كل روح رياضية، ونهاية اللقاء في هنا في ملعب عقارب.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة وليد. كنت معنا في نقل مباراة نادي بالحفي ونصر الله الرياضية مباشرة من ملعب عقارب. ونادي بالحفي انهزم امام نصر الله 1-0. نصر الله يحقق بقائه في الرابطه الثالثه مستوى الثاني، وينزل نادي بالحفي الى الرابطه الجهويه لكره القدم بسيدي بوزيد. شكرا لك وليد، وان شاء الله نلتقي معك ان شاء الله في مناسبات اخرى. وشكرا لك على التعليق اليوم، تعبناك شويه معنا وليد، يعطيك الصحه. شكرا لك، الى اللقاء.
2: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33. بداية من 9 ليلا، التجارب موضوع برنامج بوارق في الأدب والحياة. التجارب في اللغة والأدب، في القصص والقصائد، التجارب معاني وأبعاد. سهرة رائقة.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: انطلاق العمل بالعيادة المختصة في معالجة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بداية الشهر المقبل. تونس تعد بروتوكولا صحيا وقائيا يشمل المسافرين الوافدين من البلدان المبوءة بفيروسي هانتا وإيبولا. الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق شبه نهائي مع إيران لوقف الحرب، والكيان الصهيوني يصعد غاراته جنوبي لبنان. من المنتظر أن تنطلق العيادة المختصة في معالجة الإدمان في تقديم خدماتها بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بداية من 3 جوان القادم وفق مواعيد مسبقة، بهدف توفير رعاية صحية ونفسية متكاملة لفائدة المرضى. والعيادة ستضم عددا من الاختصاصات من الطب النفسي للأطفال والكبار واختصاص معالجة الإدمان، مع وجود مختص اجتماعي وتربوي. الدكتورة وداد الزياني رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بقفصة تتحدث.
4: عيادة معالجة الإدمان في إطار البرنامج الرئاسي للتصدي لآفة المخدرات، وبرنامج وزارة الصحة المتمثل في إحداث عيادات معالجة الإدمان تقريبا في كل الولايات. برنامج هذا هو تشاركي ومتكامل مع العديد من الإدارات، مساهمة فعالة منهم. إن شاء الله بشتدخل العيادة هذه حيث النشاط يوم 3 جوان 2026 بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان. العيادة هذه هي تهدف لتوفير الإحاطة الطبية والنفسية والاجتماعية للمدمنين، مرافقتهم نحو التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي. أن فريق الممرضين اللي هم مسؤولين على تنظيم المواعيد باش يكلموهم، عندهم أرقام التليفونات متاعهم. العيادة هي فيها عيادة طبيب نفساني مختص للكبار، عيادة طبيب نفساني مختص للصغار، عيادة الطبيب مختص في معالجة الإدمان، أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي ومربي مختص. تو بالنسبة للي يحب الشيخ وموعد يمشي يلقى غاديك فريق الممرضين باش ياخذوا الكوردوني نتاعه يكلموه، في انتظار أن إن شاء الله مع سعي الإدارة باش تعمل رقم أخضر باش يعودوا يتصلوا برقم هذاك وياخذوا مواعيد عن طريق الهاتف، باش كيجي في موعد معين في توقيت معين يقوم بالعيادة نتاعه. أي معناها شريحة باش تجي باش تخلص معناها حاجة رمزية، في انتظار مشروع متقدم به وزارة الصحة لمجلس النواب لإدراج الإدمان ضمن قائمة الأمراض، بعد وقتها يولي يدخل على حسب منظومة العلاج لكل شخص.
2: عرفت الوجهة السياحية بولاية توزر مع نهاية الأسبوع أنشطة سياحية مرتبطة بسياحة الملتقيات والمؤتمرات باحتضان الجهة يومي 22 و23 من مايو الجاري ملتقى إقليمي وطني للمديرين العامين للوحدات الفندقية الراجعة بالنظر إلى سلسلة فندقية تركية ألمانية، ما يؤشر لعودة سياحية التظاهرات التي عرفت بهذا الجهة في السابق، وفق المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيتا.
5: قامت مصالح المندوبية الجهوية السياحة بتوزر ببرمجة عمليات تفقد لفرق مشتركة في كافة المؤسسات السياحية بولاية توزر، وذلك استعدادا لموسم قدوم السياح سواء كان من داخل أو خارج الوطن. وبالتوازي مع ذلك شهدت الجهة عودة تدريجيا لما يسمى بسياحة المؤتمرات والملتقيات، فمنذ أيام قليلة هناك فوج من السياح في إطار هذا النوع من السياحة قديمة من فرنسا، وقام بتأشير طائرة خاصة نزل بها في مطار توزر نفط الدولي. وكذلك منذ يومين هناك ملتقى إقليمي وطني للمديرين العامين للوحدات الفندقية، وذلك دليل على العودة التدريجية لسياحة التظاهرات والملتقيات. وكذلك تستعد مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر بالتعاون مع عدة هياكل وبمبادرة من ولاية توزر بتحضير ملتقى إن شاء الله ينتظم في بداية جوان القادم. ملتقى يعنى بتقييم الموسم السياحي، وينتظر أن يثمر في نهايته خطة لمزيد دعم

0: الجنوب لحد، رفقة عدد من الفلاحين وكذلك الباحثين الأوروبيين، بزيارة ميدانية لواحات سوق لحد. الغاية منها هي إثنية، هي تعرف على الخصائص الجغرافية للتربة داخل الواحات، وكذلك لتعرف على التقنيات الزراعية المعتمدة فيما يخص استصلاح التربة داخل الواحات للحد من العديد من المشاكل اللي من بينها مشكل الملوحة ومشكل التغدق بصفة عامة، لحل مشكل التغيرات المناخية اللي قاعد يؤثر سلبا خاصة على الواحات العمومية القديمة. هك عليش يعني قمنا خلال الزيارات الميدانية متاعنا بتعريف بالتجارب التي أقيمت داخل القطاع الفلاحي المختلفة اللي كانت معنية بتسميد التربة في الواحات هذه لعدد من أصول النخيل بثلاث أنواع مختلفة من التمادي العضوي البيولوجي. حبينا نعرف وش هي التأثيرات متاعهم على التربة وكذلك على الإنتاج كما وكيفا. هك عليش خلال الزيارات الميدانية التي أقيمت تم تعرف وإرشاد على كيفية خلق مثل هكذا فرص للاستثمار في مجال التمادي العضوي، وكذلك ابتكار التركيبات المثلى المعتمدة أساسا على مخلفات النخيل وغيره عبر اعتماد نمط بيولوجي يساهم في الحد من التسميد الكيميائي اللي يؤثر سلبا على ديمومة الإنتاج والتربة.
1: تشهد عدد من المفترقات بمدينة القصرين بمناسبة حلول عيد الأضحى حملات توعوية وتحسيسية وتوزيع مطويات لمستعملي الطريق مع تقديم عدة نصائح للحد من حوادث الطرقات. أحمد مديني عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات مكتب القصرين يضيف:
2: ركزنا اليوم في حملتنا تحت شعار على طرقاتنا كن حذرا كن مسؤولا، باش نحاولوا نوعيوا جميع مستعملي الطريق لاحترام قواعد المرور، اهمها تحديد السرعه بالنسبه لجميع مستعملي الطريق، وايضا استعمال حزام الامان، عدم استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه، وبالنسبه للدراجات الناريه حاولوا نوعيهم باش يستعملوا الخوذه لحمايتهم اثناء الحادث والتقليص من خطوره الحادث باش نتفاداو الموت السريع. زاد نحثوهم على تسجيل درجات النارية حتى تصبح عندهم شهادة تسجيل، وهذا مدرج منذ سنة، نحاولوا باش الناس الكل تكون واعية بشيء هذا، لأنه الهدف الأخير هو حماية مستعملي الطريق بما فيهم المترجلين.
1: انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروس هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرة انتشار الفيروسين، حسب إفادة المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم. وأوضح في تصريح لوكالة صفريق للأنباء بأن البروتوكول الصحي الذي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للترابة التونسية تضمن في البداية قيس درجة الحرارة وإجراء اختبار للكشف عن فيروس إيبولا. وخصصت تونس حسب المتحدث فضاءات للحجر الصحي في حال تثبت الإصابة وتولي تأمين عملية التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر. ويذكر أن الدكتور رياض دغفوس كان قد أكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرى تفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي وأنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها لإعلانها قريبا. وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. وفي مؤتمر صحفي في نيودلهي قال وزير الخارجية الأمريكي أنه تقدم أحرزا بشأن الخطوط العريضة التي قد تحل أزمة مضيق هرمز، وأشار إلى احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة في الساعات المقبلة بشأن المضيق. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار 60 يوما تجري خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وفي الأثناء قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. تستمر الغارات الصهيونية على بلدات عدة في جنوب لبنان والأبقاع، وأنذر الجيش الصهيوني قبل قليل بإخلاء 6 بلدات جنوب لبنان تمهيدا لتنفيذ عمليات قصف. وقال حزب الله إنه استهدف تجمعات لآليات وجنود صهاينة في محيط نهر دير سريان وبلدة ترشاف جنوبي لبنان. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة السادسة مساء، إلى التذكير بأبرز عناوينها: انطلاق العمل بالعيادة المختصة في معالجة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بداية من الشهر المقبل.

0: تونس تعد بروتوكولا صحيا وقائيا يشمل الوافدين من البلدان المبوءة بفيروس هانتا وإيبولا. الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق شبه نهائي مع إيران لوقف الحرب، والكيان الصهيوني يصعد غاراته جنوبي لبنان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: هيا النجم نمشيو
2: توا هكا، انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو؟
1: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
2: عليه تربت فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
1: لا لا لا لا لا لا، حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره، حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلا باطراف السياره ويتجرح.
2: يا خويا كيف وليت خايف عليا من الجروح؟ اتو نحط حزام الامان ونسافروا امنين.
1: امنين.
3: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
4: رفيق الطريق.
5: اذاعه قفصه.
6: مرايه تكلم.
5: الحصاد الرياضي.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم، تحياتنا لكم الكل، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الرياضي. الحصاد الرياضي من توا حتى الثمانية متاع الليل، متابعات مختلفة، نرجع بأكثر تفاصيل على المنتخبات الوطنية في مختلف الأصناف، ونحكو أكثر على المنتخب الوطني للأكابر. أيضا باش نرجع على كأس تونس، تعرفنا على أطراف النهائي بالنسبة لكأس تونس، ألف مبروك بالنسبة للترجي التونسي والترجي الجرجيسي بعد إزاحة كل من النادر الصفاقسي وشبيبة العمران. هارد لاك بالنسبة لزوز جمعية هذوما في باركور الكأس. وإذا لحد الجاي يكون الموعد مع طرفي النهائي، ترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. باش نرجعوا ايضا ونحكوا على البراج بالنسبه للصعود الى الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، نحكوا اكثر تفاصيل على مستقبل القصرين. ينضم لنا سامي تليلي مباشره من القصرين، مراسل الاذاعه في القصرين، نعرفوا معه اخر اخبار مستقبل القصرين قبل مباراته امام نادي حمام الان. فنرجع اكثر تفاصيل ايضا على موسم الهوات المستوى الاول، والمتابعات اكيد باش تكون مختلفه في هذا العدد. يحضر معنا للتعليق في هذا العدد من الحصاد الرياضي والتحليل كوتش سامي جمعه، مرحبا بك، اهلا وسهلا، المدرب الحالي للكوكب الرياضي بتقاش.
1: مرحبا بك خويا رياض، ومرحبا بمستمعي اذاعه قفصه في كامل الربوع اللي توصل لها ذبذبات الاذاعه.
0: شكرا لك. قلنا الحالي باعتبار الموسم مازال ما فيهش المباريات، ولكن الموسم مازال نحكي على مباريات البراج بالنسبه لضمان البقاء بالرابطات الهوات المستوى الاول والمستوى الثاني. اليوم بير الحفي كان في مباراه البراج، واشكاليه كبيره في الحقيقه لأندية سيدي بوزيد هذا الموسم، اللي في سيدي بوزيد تقريبا نحكي على ولايه سيدي بوزيد الأندية كلها تعيش إشكال ما عدا بعث الرقاب اللي كان صعد إلى الهوات المستوى الأول. سيد أحمد بيه مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مساء الخير من جديد.
2: مرحبا بيك أخوي رياض، ومرحبا بالسادة المستمعين، وإن شاء الله نقضوا أمسية رائقة.
0: أكيد، شكرا لكم، يعطيكم الصحة على الحضور. تحيات كمال عبادي في الإخراج الرقمي، زملائنا من غرفة الهاتف، والأزهر حمد حاضر معنا في الإخراج الفني، مرحبا بكم، هذه تحية رياض الحضور. نتواصل بعد قليل بعد النغم، نفتح حوارنا مع المحللين لهذا العدد من الحصاد الرياضي، سامي جمعة وأحمد بي في ضيافة الحصاد الرياضي.

0: الله رامي حلو.
1: فرق، جمعيات، مقابلات، رهانات،
2: شكرا شكرا،
1: تتويجات. خليك سبور مع إذاعة قفصة. الحصاد الرياضي،
3: تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم. 21 دقيقة بعد 6 حديثنا ياخذنا إلى كأس تونس، وتعرفنا على طرف النهائي بالنسبة لكأس تونس، الترجي التونسي وأيضا الترجي الجرجسي. الترجي كان أزاح شبيبة العمران اليوم في زويتن، وفي صفاقس ترجي الجرجيس كان فاز على حساب النادي الرياضي الصفاقسي وترشح إلى الدور النهائي، باش يكون ان شاء الله نهار 30 ماي بالنسبه لنهائي كاس تونس. الطرفين اللي هما الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. نرجع باكثر تفاصيل على المباريات هذه. سيد احمد بيه كنت حاضر معنا الحصه الفارطه، كنت حكيت شويه على تقدم ساقيه الدير، قلت انه الفريق هذا فريق منظم جدا، وكانت ماهيش مفاجاه في الحقيقه، ولكن الفريق كان ودع بضربات الجزاء وفسح المجله شباب العمران اللي هي اليوم طرف في النصف النهائي. ناخذ معك فكره، هل كانت النتائج بالنسبه لليوم سيد احمد مفاجاه بالنسبه لل، والا هذا هو كان منتظر بالنسبه للزوز مباريات للترجي التونسي وايضا للترجي الجرجسي؟
4: بالنسبه للمقابلات نتاع الدور نصف النهائي لكاس تونس ما تنجمش تكون مفاجاه، لان مقابلات الكاس عاده ما عندهاش حكم مسبق، معناها النتائج كلها منتظره. الانديه في الرابطه المحترفه الاولى وكلهم يسعوا باش يكملوا موسم نتاعهم بالكاس هذه، لانهم معناها الاربع فرق خدموا على الكاس هذه باش يحاولوا يتوجوا في اخر الموسم. في الاخر الترجيان بعد 21 سنه يلتقوا، معناها بعد 2005 نلقوهم في 2026، معناها في نهائي متجد بعد 21 سنه.
3: نعم.
4: المقابله الترجي الرياضي التونسي، كالعاده الترجي الرياضي التونسي ديما سيطره فرص، لكن
3: مهدورة. ثم فرص مهدورة،
4: لكن
3: نعم.
4: ثم ديما الاشكال اللي ديما نلاحظ فيه هو الفينيسيون، ديما ثم فيها برشا انانيه، برشا كره زايده، معناها نتاع حط عند صاحبك تكمل لاكسيون، لا ديما فما هك الانانيه اللي حكينا فيها المره اللي فات.
3: نعم.
4: مقابله النادي الصفاقسي وترجي الجيس، اللي ريتو في المقابله هذه ترجي الجيس كان اكثر اصرار واكثر عزيمه على الفوز.
3: نعم.
4: نادي الصفاقسي صحيح، لكن تحسه داخل وكانه النجم المقابلة عنده، معناها ربحها المقابلة، وهذا في الأخر نتيجة أفرزت زوز أندية اللي باش يكونوا في الفينال لحد الجاي إن شاء الله.
3: نعم. بالنسبة للكأس كيف ما ذكرنا، سامي مرحبا بك من جديد. اليوم نحكي على زوز أطراف، ترجي في أسوأ موسم يبدو لي يحاول ينقذ الموسم بكأس تونس، في المقابل ترجي جرجيس صحيح تذبذب الأداء في البطولة ضمن البقاء، ولكن اليوم يلعب على ورقة الكونفدرالية اللي هي ترشح لها كأس الكونفدرالية باعتبار أنه طرف في النهائي، وترجي مترشح إلى رابطة الأبطال الإفريقية. اليوم قطع النظر على أطراف النهائي، كأس تونس اليوم هل مازال بنفس الزخم اليوم بنفس الأقبال، أم أنه اليوم الأطراف وإلا الباركور بتاع الكأس اليوم فيه برشا جمعيات كانت نجم تكون على مستوى دور ربع النهائي؟ يقول لك انا المستوى اقل شويه مع احترامنا للانديه الكل المشاركه على مستوى نصف النهائي، شكون ترشح اليوم؟ يقول لك الكاس في تونس ماهوش بالزخم والحسابات اكثر نتاع البطوله. خلينا نرجع معك على كل على زوز مباريات ثم نطرحوا هذا السؤال.
5: اكيد كاس تونس هو يبقى تتويج بجانب البطوله.
3: نعم.
5: أربع فرق كانت موجودة اليوم معناها في الدور النصف النهائي وحاولت تبحث على بطاقة الترشح للنهائي. النادي الرياضي الصفاقسي في الباركور الأخر والنتائج الإيجابية اللي حققها معناها على مدى 3 أشهر بدون هزيمة معناها وكان تمكن من الحصول معناها على المرتبة الثالثة اللي معناها كان قاب قوسين او ادنى معناها يترشح لرابطة الابطال الافريقية لكن الترتيب هذا زاد كيف اهله باش يشارك في كأس الكونفدرالية الافريقية. ترجي جرجيز زاد اللي هو في المرتبة السادسة انها البطولة في المرتبة السادسة ب 41 نقطة رغم التذبذب في النتائج لكن تسمى حقق نتائج ايجابية. وطموح اللي للمشاركة معناها في كأس افريقية معناها طموح مشروع للفرق اللي تشارك في كأس تونس وكانت برشا تجارب في المنحة هذا وتحصلت عليها فرق بتتويجها سواء بالكأس ولا كان طرف في النهائي كما اللي باش يصير معناها ان شاء الله سنة اللي هي معناها ترجي الجريس معناها للنهائي. ترجي الرياضي التونسي معناها فيش نقولوا فيها باقل مجهود حاول يوصل ويكمل بتتويج خاصة بعد معناها تحصل على المرتبة الثانية في البطولة وخروجها من كأس رابطة الأبطال الإفريقية مع زادة كيف كيف ربما القرعة خولت لها باش يقابل منافسين ربما أقل من ناحية الفنية خاصة انتمائهم معناها الدرجات أقل من الوطني وتمكن باش يترشح وعرف كيف يجاري المقابلات بأقل مجهود حتى كيلعب معناها باللاعبين المحليين بركة معناها تمكن من ترشح سواء على بعث بوحجلة وتمكن باش يكون في طرف الدور النهائي وما نتصورش اللي معناها باش يساو معناها في تتويج ولو انه ترجي الرياضي الجريسي معناها على
3: عودنا بالتألق حقيقة
5: حقيقة معناها كما قلنا رغم التذبذب في النتائج لكن عندها لاعبين متميزين من الحارس المرمى حتى معناها للمهاجمين والدليل اللي هو ترشح على النادي الرياضي الصفاقسي على ميدانه. وربما كما قال سيد احمد اللي النادي الرياضي الصفاقسي ربما يخمم في النهائي قبل ترشح من نصف النهائي. وترجي الرياضي الجريسي كان واقعي اكثر وخدم مع نقاط القوة متاعه معناها خاصة على الهجمات المعاكسة ومكنتها معناها بشي يسجل هدف ويحافظ عليه الآخر مقابلة ومكنتها بشي يلعب الدور النهائي ضد الترجي الرياضي التونسي.
3: نعم سيد أحمد اليوم كأس تونس منتظر قبل اختتام الموسم اليوم الترجي الرياضي التونسي كما كان يحكي سامي قال من أجل أنقاذ الموسم باللقب وتقريبا الإشكال الكل صاير اليوم في الترجي الرياضي التونسي أنه موسم إلى حدود الآن موسم صفري ما ثماش حتى تيتر اليوم بالنسبة لكرة القدم نحكي على الترجي الرياضي التونسي. في المقابل ترجي الجرجيس اليوم يأتي من بعيد بالنسبة للبطولة يعود ينظم أموره وصارت برشة تغيير مدربين وغيره ولكن ترجي الجرجيس اليوم في كأس تونس يواجه الترجي الرياضي التونسي المباراة كيف ستكون بالنسق نحكي فنيا تكون قريبة شوية تكون ربما الترجي الجرجيس يلعب شوية على الإشكاليات اللي باقي صايرة في الترجي الرياضي التونسي ما الترجي تجاوز الإشكال اليوم نفسيا معنويا مع لاعبيته اليوم الهدف حسب المدرب في اخر تصريح قال اليوم انه الهدف كان النهائي الحمد لله وصلنا للنهائي حسب ما يحكي في تصريحاته من بعد المباراه.
4: بطبيعة الترجي الرياضي التونسي موسمه اذا ما يخرج بتتويج معناها يتسمى كارثي كارثي اصلا معناها في الترجي الرياضي التونسي ووجوده في كاس الرابطه ما يكفيش كاس الرابطه الابطال ما يكفيش لكن هو يزمو تروفي معناها يزمو تتويج يروح به الخزينه بتاعه والكاس هذا هو الملاذ الاخير بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. صحيح كما قال المدرب نتاعهم اللي الترجي الرياضي التونسي الهدف نتاعو وصول للنهائي لكن ماهوش هدف بالنسبه للترجي الرياضي التونسي الهدف نتاعو هو التتويج بالالقاب. الترجي الرياضي التونسي الوضعيه اللي مر بها المشاكل الاداريه الفنيه اللي هو معناها خلاها تتخبط في برشا مشاكل برشا نقولوا انتدابات ما كانتش في المستوى ملاعبية ما كانوش في مستوى الترجي الرياضي التونسي وهذا رو انعكس على اللي صار معناها في اخر البطولة وخلاها معناها في اخر لحظة ما تاخذش بالبطولة.
3: المدرب هل أنه يستحق أن يكون المدرب الأول حاليا؟ نحكي على بركوني بالنسبة للترجي الأرضي التونسي، قال هو أنا مكون منيش مدرب، هو حكي على التكوين. إيه خل مكون نجمش يكون مدرب. سامي سيد أحمد، هذا سؤال نجح اليوم المكون باش يوصل يوصل فريق اللي عجز عليه مدرب، وإلا الأمور مش نفس الكونتكست بالنسبة. قال أنا مكون منيش مدرب.
5: أكيد هي ماهيش نفس الكونتكست، خاصة وقت اللي يكون الهدف في انتداب براكوني هو معناها أصناف الشبان والتكوين. جاء في مرحلة أولى انتقالية، وهذه الثانية مرحلة يكون فيها موجود. عرف كيفاش يجري ربما الموقف مع لاعبين كان معظمهم معناها ينتموا لصنف الأهلي معناها، ويعرفهم وعرف كيفاش يتصرف معهم، وربما زاد كيف الـ الـ الـ الـ الـ الكواليس معناها كان هو يعرفها ولكن بعيد عليها، ما كانش تحت ضغط القرار اخذ القرار. وقت اللي معناها خذال بزمام الامور تم بعض التحويرات اللي قام بها، وخاصه ديما الفورماتور تكون عنده بصمه كبيره من الناحيه النفسيه على اللاعبين، وهذا اللي اثر ايجابا على معناها اللاعبين الصغار اللي موجودين في الترجي الرياضي التونسي.
3: كره القدم اصبحت علم سيد احمد، تكوين مدرب. اليوم يقولك مكون مانيش مدرب، ولكن اليوم بصبغة المدرب اليوم ما تفرقش برشا العملية. يقول سامي أنه قريب، ويقول لك الملاعبين هذوما الكل تكونوا عنده، يعرفهم في في في أصناف الشبان. اليوم هل يمكن أنه يواصل مع الترجي ويرفع اللقب ينجح إلى أن إلى حدود الآن تقريبا موسمه يكمل في بداية في بقية الموسم بالنسبة للفريق الأول مع الترجي؟ نجم يمكن الاعتماد عليه كمدرب أول أما صعبة شوية بالنسبة للموسم؟
4: هو في تفكير الترجي التونسي هو جاي على
3: لإنقاذ البارتي هذه،
4: هو من حيث التكوين الشخص، هو تكوينه معناها فورماتور، معناها جاي للإدارة الفنية باش يقوم بخدمته في الإدارة الفنية، تكوين شبان والرقي بهم معناها باش نلقوا بعد ملعبية في الفريق الأول. في فترة استحقت له الترجي الرياضي التونسي باش يكون في وضع إنقاذ، مر بفترة أولى ثم الفترة الثانية اللي هي ناجحة إلى حد الآن. لكن الترجي التونسي بطبيعته هو باش يكمل موسم كما حكى شكر الوعر المرة اللي فات نسمع فيه في مداخلة يحكي على أنه الموسم يكمل ولكل حديث معناها الموسم باش يكمل كما هو باللي موجود، وإذا ثم تغييرات لكن نتصور اللي الخدمة كل باش تكون بعد لا يوفى الكوب هذه باش تبان، واكيد راهي ثم حاجات موجوده لكن ماهيش باش تخرج للعلن الا ما يكمل الكاس.
3: سامي ترجي ب 16 لقب بالنسبه للقب واحد لترجي جرجيس. اليوم ترجي جرجيس مترشح للكونفدراليه بالاسماء الموجوده اليوم، انقلبت الصوره، الفريق اصبح موجود في المسابقات الافريقيه بالرصيد البشري الموجود. سامي ما نجم يمشي لبعيد أم أنه بعد كاس تونس سواء رفع اللقب أو لا لازم يعاود ينظم أمور انتدابات جديدة على مستوى إفريقيا؟ تبدلت اليوم موجود الأهلي المصري في الكونفدرالية الإفريقية وغيرها من الفرق اللي في الحقيقة حتى إفريقيا على مستوى الكواليس نعرفوها برشا، الملاعب وجودة اللاعبين الأكثر بدنيا. اليوم بالمجموعة الموجودة حاليا ترجي جرجيس قادر على تأمين الكأس ثم التحضير للموسم القادم في البطولة وأيضا في المسابقات الإفريقية؟
5: بالنسبة للكأس معناها هو هي مقابلة على مقابلة واحدة، معناها النتائج كل ممكن متوقع معناها سواء يفوز الترجي الرياضي التونسي ولا الترجي الرياضي الجرجيسي. الأهم الترجي الرياضي الجرجيسي اللي كما قلنا ترشح الكأس الكونفدرالية وهي التجربة. ما نتصورش كان الطموح هو الحصول على الكأس الكونفدرالية، لأن حتى معناها من ناحية العائدات المالية ما هيش معناها حاجة اللي تخول باش يعوض ربما المصاريف اللي يتكبدها في التنقلات وفي كأس الكونفدرالية. لكن تجربة يحلم بها أي لاعب باش يشارك في كأس أفريقية سواء الكونفدرالية والأكثر منها رابطة الأبطال. لاعبين أحقاق الحق معناها فما فما فما معناها خدمة كبيرة صارت من الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي، وإلا الأطر الفنية اللي تعدت عليه خلت نواة طيبة تمكنها باش ربما تقارع مستوى الفرق الموجودين في كأس الكونفدرالية.
3: نعم.
5: مع ده بالطبيعة كما ذكرت معناها كما العثرة اللي صارت للأهلي المصري اللي نعم. ما تحصلش على البطولة وما تحصلش على المرتبة تخولها باش يترشح رابط الأبطال. ربما هذوك اللي معناها فريق او اثنين يكونوا متميزين على البقيه، لكن بقيه الفرق في الكونفدراليه الافريقيه يكون مستوى قريب برشا لبعضهم كما الترجي الرياضي الجرجيسي.
3: بالتوفيق للانديه الكل مشاركه في كاس تونس، نحكي على اطراف النهائي الترجي التونسي وايضا الترجي الجرجيسي. كما ذكرنا الموعد ان شاء الله يكون نهار الاحد 31 ماي نهائي كاس تونس في رادس المباراه، والاعين كلها بطبيعة تنصب على هذا الإطار على الترجي من أجل أنقاذ موسمه اللي كان أكثر ضغط، وترجي الجيس من أجل أحداث ما بين قوسين المفاجأة في رادس. كيف ما كان تحكي على مباراة ندير ديسفاكسي لأنه مثلا مش حتى شيء في مفاجأة في
4: والترجي الجرجيسي يحلم بإعادة موسم 2005. ما نسوش موسم 2005 الترجي الجرجيسي كان توج بكاس تونس ضد الترجي الرياضي التونسي في رادس
3: هدف الغرياني. نعم
4: اثنين بليش.
3: نعم نعم باش نمشوا ونحكوا على المنتخب الوطني التونسي وحديثنا على الكواليس، نحكوا شوي على الإطار الفني، نحكوا على الرؤية بالنسبة للمرحلة القادمة لمباريات الودية بالنسبة للناخب الوطني بالأسماء الموجودة في الحصاد الرياضي. نتواصل بعد قليل مع سامي جمعة وأيضا أحمد بي، حديثنا ياخذنا للمنتخب الوطني التونسي.

0: كواليس المباريات، أجواء الملاعب، جديد الجمعيات، نتائج، تصريحات. خليك سبار مع إذاعة قفصة. الحصاد الرياضي.
1: مرحبا بكم في الحصاد الرياضي، 41 دقيقة بعد الستة. كالعادة حديثنا يأخذنا على كأس العالم، ونحكي على المنتخب الوطني التونسي، وبدأ التحضير في الحقيقة لكأس العالم، وأيضا لمبارياته، والأندية المنتخبات تستعد. نحكي على المنتخب الوطني التونسي، وفي تونس حديث كل تقريبا على ظهور الأول بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، لأنه الأنظار الكل تتجه نحو الدور الثاني. سامي جمعة، مرحبا بك من جديد. حدث كبير، حدث عالمي اليوم للمنتخبات المشاركة، وأيضا حتى على مستوى العالم. كل مرة نحاول نطور من اللعبة في كل كأس العالم جديد، نقول ثم حاجة جديدة. اليوم الأنظار كلها على الكأس العالم من 11 جوان 19 جويلية، ومنتخبنا باقي يحضر للموعد هذا. اليوم على مستوى الأندية والمنتخبات، نحكي المنتخبات العربية اليوم، كيف ستتصرف اليوم هذه المنتخبات مع المواعيد الكبرى في الأثناء؟ ثم صدامات كبيرة مع منتخبات كبيرة. اليوم حقيقة المنتخبات هذه وحقيقة تواجدها اليوم في كأس العالم. يقول لك مثلا المنتخبات الإفريقية، المجموعات اللي خرجت منها، مثلا المنتخب الوطني التونسي مجموعة ما كانش قوية برشا، اليوم ثم غير ونجم يكون حاضر، ولكن اليوم حقية هذه المنتخبات باش تكون حاضرة اليوم. كيف ستثبت اليوم من خلال الأداء مع المنتخبات القوية؟
2: حضور معناها المنتخبات العربية معناها تنتمي للقارة الأفريقية في كأس العالم،
1: نعم،
2: بالبرمجة الجديدة واللي تحتضنها معناها بلدان مختلفة، وربما باش تكون بعيدة شوي، عشناها قبل في أمريكا ونعود ونعيشوها مرة أخرى في القارة الأمريكية مع المكسيك وكندا. تونس معناها اي فريق ترشح،
1: نعم،
2: خاصه المنتخب التونسي، مهما كانت المجموعه ومستوى المجموعه الموجوده فيه، معناها استحق الترشح،
1: نعم،
2: لانها يعني كان في ترتيبي خولها باش يترشح كاس العالم،
1: نعم.
2: لكن ديما ولينا نحكو على بعد الترشح شنو يلزمنا نعمل في،
1: نعم،
2: كاس العالم،
1: نعم.
2: الترشح ما عادش يكفي، لكن ديما يبقى مربوط ربما زاد كيف كيف بالقرعة والمجموعة اللي يكونوا موجودين فيها،
1: نعم،
2: في كاس العالم اللي معناها تضم فرق وطنية عالمية، نعم، متميزة،
1: نعم،
2: سويد، اليابان، هولندا،
1: نعم،
2: معناها فرق متميزة ومتطورة جدا معناها من ناحية كرة القدم الموجودة معناها في بلدانها. ما علينا إلا نمنوا بحضورنا، وربما يكون المشاركة متاعنا معناها تكون عندها بصمة ضد فرق ما نشبش نهربوا معناها،
1: نعم،
2: فرق اللي ترشحت كاس العالم كل باش تكون متميزة،
1: نعم،
2: ما نشبش نهربوا من حتى منافس
1: مستحق،
2: نعم. ما علينا إلا نحاولوا نجتهدوا ونكونوا موجودين، ونحاولوا أن تكون عندنا ذكريات تخليها معناها مخلدة في كأس العالم، كما صار مع المنتخب المغربي اللي كانت معناها نتائج متميزة ومتميزة جدا معناها في الـ في الـ
1: نعم.
2: في
1: حكيت على المغرب، لأنه المغرب في الحقيقة في وضعية فيها البرازيل وفيها هايتي واسكتلندا بالنسبة للمنتخب المغربي، مجموعة قوية، وأيضا حتى المغرب عالمي، منتخب عالمي. سيد أحمد، مرحبا بك من جديد. حديثنا يأخذنا للمنتخب الوطني التونسي، استعدادات ما زالت متواصلة في تبرقة للمشاركة في كأس العالم، ومباراة منتظرة نهار 1 مايو بالنسبة أو 1 جون بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في البرنامج. إن شاء الله المباراة باش تكون ضد منتخب النمسا في فيينا، مباراة 9:45 بتوقيت المحلي بالنسبة للنمسا. المباراة والأعداد كيف سيكون سيد أحمد؟ اليوم المجموعة باقية توصل تباعا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، الملاعبية باقين يوصلوا بشوية بشوية لمعسكر المنتخب الوطني التونسي تحت قيادة صبري اللموش.
3: بالنسبة للتحضيرات
1: نسق كيفاش يكون سيد أحمد؟ هذا
3: هو التحضيرات، من التحضيرات من المقابلات الودية تفهم اللي نسق بطبيعته باش يكون التساعدي،
1: نعم،
3: يكون زاد حسب ما شفت المنتخبات اللي باش
1: نواجههم
3: في المقابلات التحضيرية مختارين حسب المنافسين نتاعنا.
1: نعم. نمسى لشكون تشبه؟
3: السويد.
1: نعم.
3: بلجيكا هولندا.
1: نعم.
3: معناها الاختيار ماهوش اعتباطي حسب ما نشوف، معناها موجه. يبقى ديما نحكو على المنتخب كيفاش باش نشوفوه في الرسميات.
1: نعم.
3: خاطر تعودنا
1: في باش نتقرب الصوره، مباراه النمسا لمباراه السياد بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي
3: تعطيك فكره، خاطر في نفس الكونتكست، معناها
1: نعم.
3: نفس
1: طريقه اللعب،
3: طريقه اللعب نفس العادات، نفس ثقافه الكره، معناها تقرب لك شوي. يبقى الاشكال في المنتخب التونسي جرت العاده اللي ديما في المقابلات الوديه اللي تسبق تظاهرات كاس العالم ديما نتميزوا فيهم ونعملوا فيهم بريستاسيون باهيه
1: نعم.
3: تكون لكن ندخلوا النهائيات ديما ونرجعوا للمقابلات
1: نعم.
3: في الكوس العالم اللي تعدينا الكل
1: نتفاجئوا بالمستوى،
3: نعملوا مقابلات ودية متميزة وفي مستوى عالي والنفس ونطلعوا معاهم والقدام ونلعبوا الكرة ونمركوا وصلنا نربحوا في برشا مناسبات، نشوف النهائيات تتبدل العقلية ونقول روحنا نرجعوا نشدوا التالي ونستنوا خايفين
1: نعم.
3: وما نوصلوش مرات حتى 30 متر تاع الكيب ادفيرس
1: نعم.
3: نلقوا فيها إشكالية. إن شاء الله تتغير الحكاية دي ونشوفوا روحنا في المقابلات
1: نعم.
3: الرسمية نعملوا نتيج به.
1: هذه بأسماء اليوم أسماء تلعب في الدوريات الأوروبية. قبل كنا نحكي على نفسية اللاعب التونسي والظروف اللي من البطولة التونسية اللي يروح مباشرة في العالمية واجه في منتخبات كبرى. هل أنه هذا ينطبق على المجموعة الحالية سامي جمعة اليوم؟ قبل ما نحكي على ودية النمسا، هل فعلا اليوم أنه اليوم النمسا وإلا بلجيكا تحذير في نفس أجواء كأس العالم أنه مختلفة تماما، المسألة فقط هي مسألة فنية باش تقف على جاهزية الملاعبين تجربة؟
2: والله كما كان يحكي سيد أحمد، معناها الاختيار نتاع المنافسين في المقابلات الودية ما يكونش اعتباطي
1: نعم.
2: معناها يكون يقرب للمنافسين اللي المباشرين اللي باش من ناحية الفنية ولا من ناحية حتى الجسمانية ولا
1: نعم.
2: طريقة اللعب تكون قريبة للمنافسين باش نلعبوا لهم إن شاء الله في كأس العالم
1: نعم.
2: النمسا وبلجيكا معناها اختيار موافق من ناحية
1: في ظرف 5 أيام يبدو لي 1-6
2: معناها لأن الوقت ما عادش يسمح
1: أكثر
2: معناها
1: باش ما راحش ينطلق نعم.
2: المجموعة الموجودة معناها واللي قاع اختيارها من معناها الناخب الوطني كما قلت معناها تقريبا نسبة كبيرة تنتمي معناها الفرق تلعب في الدوريات الأوروبية
1: نعم.
2: المنافسين ربما بارش منافسين كانوا منافسين ليهم في البطولات مع فرق في بطولاتهم اللي يلعبوا فيها معناها في الفرق الأخرى خط الهجوم حقيقة الحق ربما النقطة اللي ذكرها توسيد أحمد اللي صحيح في كؤوس العالم الأخرى ديما نعملوا معناها قيمة كبيرة للمنافس ونحاولوا ديما باش نقصوا الضغط اللي علينا ومعناها ونطيحوا ونحاولوا نخدموا على نقاط القوة متاع المنافس أكثر من اللي نخدموا على نقاط القوة متاعنا، لكن حسب ما نشوف معناها خاصة الخط الهجوم اللي وقع اختيارها من الناخب الوطني وخط الوسط يمكننا اللي باش ربما كمان نكونوا معناها نقلقوا المنافسين متاعنا في الدفاع من ناحية الدفاعية متاعهم وممكن نوصلوا برشا معناها المرمى المنافس ونتمكنوا حتى من تسجيل بعض الأهداف خاصة كما خليل العياري اللي
1: نعم.
2: شفنا مستواه عالي جدا معناها خاصة في الشبان ولو يستنى لأن منافسة كبيرة برشا معناها في بي اس جي
1: نعم.
2: مشي نجم يقى بلاسة سيباستيان تونكتي اللي متحصل على الدوبلي معناها
1: نعم.
2: في مع سلتيك معناها البطولة والكاس الياس العشوري زاد كيف واللي شفناه وكانت عندها بصمة معناها وقت اللي خذا وقت كما يلزم مع المنتخب
1: نعم.
2: في راس شوات
1: معاكم ما ناخذوا التشكيلة المنتظرة بالنسبة للظهور الأول للمنتخب الوطني التونسي باش ناخذوا معاكم الأحداش اللي نجم ينطلق بهم صبري اللاموشي قبل زوز مباريات الودية ضد النمسا وضد بلجيكا شنو تختار سامي ثم سيد أحمد بالنسبة وإلا توافق وإلا لا تناقش في بعض الأسماء شكون نجم يكون في حراسة المرمى بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي
2: والله في حراسة المرمى بالنسبة لنا على من الثلاثة موجودين معناها أيمن دحمان هو أقرب أقرب حارس مرمى.
1: نعم. هل أنه اليوم أيمن دحمان يستحق أن يكون حارس الأول؟ مهيب الشامخ قدم موسم طيب صبري بن حسن أقل درجة في الحقيقة تقريبا الكل إذا كان نقتسم نفس الفكرة. صحيح. أم أنا لك رأي آخر؟
3: نشوف هو إذا كان نحكو بالإسبري اللي كنا نعيشو به.
1: نعم.
3: أو في البلاتفورم ويزم يكون وما نعرف شنو عنده. انا نشوف المهيب الشامخ الاقرب باش يكون كون في الواحد
1: يقول ثم شكون يقول لك سامي انه مهيب الشامخ ما عندوش مباريات دوليه على لعبهم في كاس افريقيا والا في كاس العالم اليوم. أيه. يقول لك ندفع بحارس عارف الاجواء مش كيف ما المباريات الوديك مباراة رسميه. هذا صحيح مع ثلاثه نحكي مع دحمان صبري بن حسين وصبري بن حسن ومهيب الشامخ
2: اكيد الخبره معناها باش يكون عندها دور.
1: نعم.
2: خاصه في حراسه المرمى. ايمن دحمان عاش كاس العالم عاش كاس افريقيا عاش دورات وديه عالميه ومقابلات وديه عالميه معناها من طراز عالي من مستوى عالي وكان اثبت معناها استحقاق وجوده ربما في حراسه المرمى.
1: نعم.
2: انا كما قلت معناها في الثلاثه نحط ايمن دحمان اللي هو باش يكون الاساسي في المقابله.
1: نمشي محور الدفاع. نعم.
2: محور الدفاع على حسب اختيار معناها الناخب الوطني باش يتجهل منتصر الطالبي وديلان براون.
1: نعم.
2: اللي هم ثنائي ربما لعبوا مقابلات مع بعضهم معناها في المنتخب
3: نفس
1: الـ اي منتصر وديلان اي يمين يسار.
2: يسار علي العابدي.
1: نعم.
2: اكيد يمين باش يمشي اكثر ليان فاليري معناها
1: فالوري. اليوم فالوري جاهز أكثر من غيره تروا أنه التجربة الأخيرة في كاس أفريقيا أعطت أكثر اليوم شانس للملاعب ومكنته من اكتشاف نفسه واكتشافه حتى بالنسبة للجمهور الرياضي في تونس والمدربين.
2: أكيد أخذ مقابلات معناها في رجليه في كاس أفريقيا الأخيرة وكان معناها الأداء متاعه تطور.
1: نعم.
2: وهذا ملاحظ من عديد الفنيين.
1: نعم.
2: دفاعيا متميز هجوميا معناها ما كانش بالمستوى ربما المنتظر مش نلقوا معناها من ناحية الهجومية لكن دفاعين كان متميز وكان ثابت معناها في المركز متاعه.
1: الوسط
2: الوسط الياس خيري مؤكد.
1: نعم.
2: لأنها ركيزة من الركائز
3: الياس خيري. الغربي حنا بعد
2: انا نتصور الياس خيري حنا بعل وربما يكون انيس بن سليمان خاصه بعد العوده نتاعه معناها. نعم. للنشاط والدور اللي يقوم به من ناحيه خاصه من ناحيه الهجوميه.
1: نعم.
2: ومعاضده زاد الدفاع
1: خط الهجوم شنو نلقوا على مستوى التركيبه الاماميه
2: التركيبة الأمامية إذا نمشوا معناها في التركيبة هذه اللي في معناها 4-3-3.
1: نعم.
2: باش نلقوا معناها زوز لاعبين معناها على الرواق اللي باش يكون تونكتي
1: حل اي
2: والياس سعد
1: سيد أحمد توافقوا
3: تونكتي والياس سعد
2: وشوات باش يكون معناها في رأس حربة معناها.
1: نعم. علاش
2: تقريبا
1: علاش ما تمش الاعتماد على حازم مستوري يقول لك مستوري اقرب انه يكون من شوات صحيح شوات هدف البطوله التونسيه وفي بيرفورمانس ولكن يقول لك عامل العامل البدني والطول وايضا العامل الاحتراف ايضا البرة في علاقه بالاجواء اليوم هل هذا حاسم في اختيار الثنائي مستوري شوات أمانو شوات الأقرب اليوم أن يكون على مستوى أساسي
2: هو ما هوش الأقرب لكن حسب الاختيار الناخب الوطني معناها هم مختلفين شوي راهو في معناها في البروفيل متاعهم والخاصيات متاعهم معناها الهجومية حازم المستوري معناها أسرع ويمشي في البروفوندور أكثر.
1: نعم.
2: شوات ربما يمشي أكثر معناها كومستاسيون يخدموا معه دونك حسب اختيار الناخب الوطني كان.
1: نعم.
2: استحق شكون يخدم اون بروفوندور باش يكون حازم المستوري واللي هو متميز حقيقة واللي ربما بالمناسبة معناها ولد الكوكب الرياضي بتقاش معناها. نعم. الفريق اللي كنت معه سنة لاعب متميز معناها يبقى الاختيار عند الناخب الوطني سواء يستحق البروفيل متاع فراس شوات ولا حازم المستوري
1: على كل هذا الكل باش نكتشفوه ان شاء الله نهار 15 أجوان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، تونس تواجه السويد في أولى المباريات والاختبارات الجدية، بعدها اليابان ثم هولندا بتوفيق العناصر الوطنية. ولكن أيضا نحكي شوي على كأس العالم، وبدأ الأعداد العدة غناية شاكيرا اللي هي الغناية الجديدة لكأس العالم. شاكيرا المرة الثالثة موجودة تسمع لها
2: في كأس العالم،
1: تسمع لها نعم يا سيدة
2: في كأس العالم
1: المرة الثالثة.
3: اسمع، هو أنا قلت السيسامي قبل شوي، قلت له الابداع للمبدعين،
1: كاس العالم بيرجع للمالية، وايضا حتى الفن الفن يرجع للمالية. على كل نسمعوا الغنية الجديدة بالنسبة لشاكيرا اللي بشكون حاضر ان شاء الله في كاس العالم. ندخلكم في الاجواء قبل انطلاق الموعد هذايا في الولايات المتحدة الامريكية المكسيك وكندا بمشاركة الاساطير. شاكيرا تأدي غنية داي داي مخصصة لكاس العالم بينه وبين الفنان النيجيري برنابوي في مزيج الإيقاعات اللاتينية وأيضا الأفريقية. 4 دقائق بالنسبة للفيديو هذي تلقوه موجود على اليوتيوب، نسمع الأغنية هذه إكستريم. نرجع بعد أخبار الساعة 7 ونواصل معكم في الحصاد الرياضي. سامي جمعة أحمد بيه في التحليل.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام السابعة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في اللاجئات، من المنتظر أن تنطلق العيادة المختصة في معالجة الإدمان في تقديم خدماتها بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بداية من يوم الثالث من جوان القادمة. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في طار الاستعداد لعيد الأضحى، ما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة ومجهولة المصدر وفق ما أعلنته الهيئة. وأوضحت أن هذه الحملات الرقابية شملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلكين. أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسي محمد السوسي أن عملية تصعيد الحجيج إلى صعيد عرفة ستبدأ يوم الغد، مؤكدا أن العيادات الطبية الميدانية جاهزة لمتابعة الحجيج يوميا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساء، ودعا كافة الحجيج إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لتوقف درجات الحرارة المرتفعة والانتباه لضربات الشمس والالتزام بالنصائح الصحية. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمزارات والموانئ والمعابر البرية توقيا فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من البلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، بحسب المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس. أكدت تونس في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم أن احتفالها غدا 25 من ماي مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا هو مناسبة لاستحضار نضالات المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون القارة للأفارقة متحكمة في ثرواتها الطبيعية وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي. أخيراً وفي أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرى تفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي وأنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها لإعلانها قريباً وإنهاء الحرب واستئناف الملاحة البحرية في مضيق هرمز. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزاً أيضاً بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الحصاد الرياضي.

0: المحترفة الثانية لكرة القدم والصعود البراج بالنسبة للأنصاف النهائية لصعود للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الجامعة التونسية لكرة القدم كان أعلنت على تعزيز الإطار الفني للمنتخب الوطني بتعيين مورغان آسيان في خطة محلدة المنتخبات المنافسة، وأيضا في الفترة الحالية كما وصلنا نحكي تقريبا 19 لاعب يتوا على ذمه الناخب الوطني، العدد باقي يزيد. منتظر انها الايامات القادمه ان شاء الله تكون حاضره العناصر الوطنيه الكل. الحصه التدريبيه نهار 28 مايو باش تكون مفتوحه امام وسائل الاعلام بدايه من الساعه 5 مساء في ملعب التمارين في مدينه تبرقه. كلمه خلينا قبل نصافحوا سامي تليلي حاضر معنا مباشره من القصرين، زميلنا مراسل اذاعه في القصرين. سامي مساء الخير.
1: مساء النور، احوالكم ان شاء الله راكم لاباس الناس الكل. تحيه ليك، تحيه للضيوف احمد، والمفاجاه ساره صديقي وزميل الدراسه سامي جمعه.
2: خليكم تسلموا على بعضكم سامي تليلي، وبالحق هي مفاجاه ساره اللي ربما سنين ما تقابلناش، قابلتنا معناها امواج اذاعه قفصه، ومعناها وحضورك يفرحني ويشرفني.
1: مرحبا، ينورك سامي، شكرا لي كوتش.
0: نمشي نحكي معكم زوز، سامي تسمع فينا تبقى معنا ايضا.
1: نعم.
0: نحكي هذا محلل اداء خاص بالمنتخبات المنافسه، معناها عنده فكره على اليابان وعلى السويد وهولندا. ايضا الطبيب بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي دكتور سهيل الشملي تعرض لوعكه صحيه، وتعلن رسميا عن تعيين الدكتور فيصل الخشناوي رئيسا جديدا لاطار طب المنتخب الوطني التونسي. زوز اضافات اليوم على ذمه صبري لموشي، كيف تشوفها سامي؟ نحكي من ناحيه محلل الاداء، ولا الطبيب حكايه اخرى نجم نحكي فيها، ولكن منتخب محلل فني لاول مره في انه يكون عندك محلل فني خاص بالمنتخبات اللي باش يتنافس.
2: هو بالنسبة للأدوار معناها في الإطار الفني، وين تكون معناها متجزئة، وين تكون الكفاءة وربما النتيجة تكون أفضل.
0: نعم.
2: تحليل ما يكفيش تو تحليل الأداء الفني للفريق
0: المنافس،
2: لا الفريق متاعك.
0: نعم.
2: بل يلزمك أكثر من محلل فني الأداء بالنسبة للفرق المنافسة، وتعرف أنت ما معناها يلزمك تطلع كما نقوله لو ديتاي دي ديتاي في النقاط الضعف ونقاط القوة المنافس باش تنجم جابه ربما المنافس في المقابلة اللي باش تلعبها معاه، وهذا دور مهم ياسر. إن شاء الله تكون عنده ربما الخبرة والكفاءة اللي قدم الإضافة في معناها في الإطار الفني التونسي اللي باش يشارك في كأس العالم.
0: لماذا لم يتم الإعلان عليها على بكري سيد أحمد مع الإكيب كاملة، ولا استحقوا توا الناخب الوطني؟
3: والله أنا ديما هذه
0: قبل ست أيام مباراة الودية، قبل 15 يوم من بدايه
3: هذه ديما الاشكال نتاعنا ديما في المنتخب ولا حتى في الانديه نتاعنا، هو الاشكال انه في اخر لحظه وكانه هاي فرصه باش تجي تخدم، ولا هاي فرصه باش نكملوا بيه. المفروض وقت ما نحكي على منتخب وتحضيرات الكاس العالم وستاف كامل، استاف يجي يعطيني الكل من تحليل اداء محلي الفريق بتاعنا، الفرق المنافسه، الاعداد البدني، المساعدين،
0: خط محلل اداء خاص بالمنتخبات
3: المنافسه. هذا ايش حبيت نقول، معناها المفروض من البدايه يعلن على القائمه كامله نتاع الستاف نتاعو، ان شاء الله يعطي الاضافه، وهي راي معمول بها في الكره المتقدمه في عند المنتخبات المتقدمه والانديه الكبيره. اخصائي في التحليل الاداء في الفرق المنافسه باش يسهل الخدمه وتكون بيان ديتاي واضحه اكثر، تسهل العمل بتاع المدرب.
0: نعم. خدمت في موناكو آسيان، دي بالنسبة للمحلل الجديد بالنسبة للأداء للمنتخبات المنافسة. سامي تليلي مرحبا بك من جديد، ناخذ رأيك في المسألة قبل ما نمر باعتبارك
1: نسمع فيه. يمكن كنت نسمع في اللي يحكي فيه زحمد وسامي، لكن جدا الحديث اللي حكوه منطقي جدا، ولكن يمكن يكون المحلل الفني الجديد للمنتخب الوطني كان عنده التزام آخر، كان مع منتخب آخر، كان مع فريق كبير آخر، يمكن توا وين موجود، والأكيد جدا راهو الناس هذه تعطيك الإضافة حرفية كبيرة ان شاء الله يقدم الاضافه كما حكوا لاولاد المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله.
0: على كل هذا ما نتمنوه ديما في صالح المنتخب الوطني التونسي. اذا 19 من لاعب يوصلوا سامي تليلي تحاول تغير المكان نتاعك ضمانا لجوده الصوت.
1: اكيد جدا مش نحاول طبعا.
0: نعم باش تغير المكان نتاعك. قبلها نعطيكم البرنامج في انتظار جاهزيه سامي تليلي. بالنسبه لل

0: برنامج الخاص غدوه في الاربعاء متاع العشيه الملعب الجيبسي في جيبس المعشب بيواجه اتحاد تطاوين تحكيم نضال الطيف مساعد اول يوسف الحامي والحناش مساعد ثاني وسفيان ورتين حكم رابع امير العيادي حكم الفار وسيم عماره حكم مساعد الفار. بالنسبه للمباراه اللي مش نحكوا عليها نادي حمام الانف مستقبل القاسرين في ملعب حمام الانف امير رصيف حكم المباراه خليل الحساني مساعد أول أحمد الضويبي مساعد ثاني بديس بن صالح حكم رابع محمد علي قروية حكم الفار ويساعده محمد بوعبيد. سامي تليلي مرحبا بك من جديد، كيف تبدو الأجواء في القاسرين قبل مباراة نصف نهائي في انتظار ترشح لايسكاي بالنسبة للدور النهائي الخاص بطبيعة بعد الفوز تصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، كيف تبدو هذه عشية قبل المباراة؟
1: نعم قبل كل شيء هكا الصوت واضح وبعيد على الحس.
0: نعم تفضل.
1: والله شوف يعني الحديث في الشارع ديالي في القصرين طبعا على المستقبل ديال القصرين صحيح مؤخرا الدربي نادي الافريقي الترجي وهذه في كل الولايات الحديث الشارع ديالي، لكن في القصرين مؤخرا الحديث على صعود اخر. نعرفوا القصرين عاشت الفرحة 2007-2008 2014-2015 فرحة الصعود من الرابطة الثانية للرابطة الأولى. الشارع الرياضي في القصرين يرنو إلى أن تكون فرحة أخرى.
0: نعم
1: رياض معايا؟
0: نسمع فيك تفضل.
1: طيب الشارع الرياضي كل يعني الحديث على أنه كل الظروف ملائمة بالنسبة للمستقبل الرياضي في القصرين، وخاصة بعد قدوم المدرب الجديد القديم فاروق الجنحاوي اللي عنده خبرة سنوات كلاعب أو كمدرب، تفاؤل كبير الحق، خدمة كبيرة للهيئة المديرة للإطار الفني، اللاعبين كيف كيف، الأجواء العامة طيبة قبل ما ندخل في التفاصيل.
0: نعم نعم سامي جمعة مباراة مهمة جدا فاروق الجنحاوي من جديد، سيد أحمد بي يعرف جدا مستقبل القاسرين هاو تنرجع معه على اللي بش يحكي سامي الكل، ولكن ليلة المباراة مع الضغط الجماهيري مع طموح الفريق اليوم مع البداية الطيبة اللي بدها مستقبل القاسرين، فاروق الجنحاوي عائد بعد عثمان الشهيبي، المسؤولية ملقاة على ابن النادي، كيفاش نجم تعيش المباريات هذه سامي جمعة؟ عش هكا سيناريوات في مباريات حاسمة اليوم تلعب ضد منافس كبير يعرف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم جيدا والرابطة المحترفة الأولى وأيضا كأس تونس إن صحت العبارة. تفضل.
2: أكيد هي مقابلة ماهيش سهلة، لكن كما كان يقول سامي تليلي صديقي معناها اللي فاروق الجنحاوي معناها عنده الخبرة الكافية وأكيد بشي يقدم إضافة شافية إن شاء الله لفريقه الأم. صحيح ربما مستقبل القاسرين مر بفترات مروا عليه معناها عديد المدربين تغييرات معناها في المستوى الفني.
0: نعم.
2: من ماهر الجيزاني، زياد الدربالي، مجدي الراجدي، الهادي المقراني.
0: نعم.
2: وعثمان الشايبي معناها واخيرا فاروق الجنحاوي، معناها ستة مدربين في موسم برشا معناها.
0: نعم.
2: لكن الحمد لله اللي لقى التوازن تاعه وصل ربما باش يتمكن يترشح لمرحلة البراج اللي باش يقابل فيها منافس معناها نادي حمام الأنف، كيف كيف هو زاد كيف كيف منافس صعب.
0: نعم.
2: كيف كيف كان في الرابطة الأولى، لكن هذه مقابلة براج معناها
0: كل شيء مطروح،
2: كل شيء مطروح، خاصة مستقبل القاسرين اللي في الخطوات الأخيرة معناها في البطولة عرف كيف يجري ربما النسق، لأنه لقى روحه معناها بعيد شوي معناها باش يضمن الترشح النهائي وربما ولا المرتبة الثانية.
0: نعم.
2: رتح بعض اللاعبين، ثم بعض اللاعبين زاد اللي كانوا مهدين ربما بالإنذار الثالث كانوا ارتاحوا في المقابلة الأخيرة معناها خذوها. نعم. في قبل المقابلة قبل الأخيرة باش ينجم يكون معناها الإفكتيف على ذمة الإطار كامل. إن شاء الله إن شاء الله هتكون مقابلة معناها من مستوى طيب، خاصة مستقبل القاسرين عدى مقابلات متميزة.
0: نعم.
2: ضد سواء الملعب الجيبسي ولا ساقيت الدائر ولا نحكي دي مع
0: المجموعة.
2: الفرق اللي هي معناها في أعلى الترتيب، واللي كما قلنا هو إن شاء الله يكون فريق ربما قريب للجهة ينضاف.
0: نعم.
2: للوطني إن شاء الله يكون من نصيب مستقبل القاسرين، ولو أن هذه الخطوة الأولى.
0: نعم.
2: يجب تتطلب خطوة ثانية اللي هو في النهائي متاع.
0: نعم. البراج من الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين. هاي سامي، وقتاش سافر الفريق الى العاصمه؟ شنو اخر الاخبار، الكواليس، المجموعه، اجواء فريق الجنحاوي والاطار الفني، الملاعبين باش يكونوا على ذمته، ما ثماش اخبار جديده ناخذوها ديما معك اول باول؟
1: هو كما كان يحكي سامي رياض، فريق الجنحاوي للامانه وبعد ما عملت اتصالاتي لكل فريق الجنحاوي وقت اللي مسك بزمام الامور بعد مباراه هلال الرديف، ثم خمسه لاعبين كانوا يعني في المباراه الاخيره كانوا تحت طائله عقوبه الانذار الثالث، يعني باش يرجعوا في مباراه البراج ان شاء الله، المباراه التي تليها يرجع الافكتيف كامل. فريق الجنحاوي دوب ما اخذ بزمام الامور كما قلنا، لقى تقريبا كل الظروف طيبة، اللاعبين على أتم الاستعداد بدنيا، وطبعا اللي مروا به مع المدربين منذ بداية الموسم الأكيد جدا بش يكون فيه إضافة للاعبين، ثم دعم جماهيري أثناء التمارين. التربص يعني من مستقبل قصرين تنقل نهار الخميس السوسة، واليوم من المفروض يكونوا موجودين في تونس. ثم منحة، خليني نحكي على النقطة هذه لأني مهمة جدا. يعني الجانب المادي بالنسبة للاعبين، ثم منحة اللي تقريبا قيمتها منحة تعتبر منحة في الرابطة المحترفة الثانية، منحة مرتفعة 3.5 مليون. هذية حسب يعني ما اتصلت وحسب ما
0: لكل لاعب يعني في صورة الفوز بالمباراة هذه ولا في صورة الصعود؟
1: أي في صورة الفوز بالمباراة هذه برك كل لاعب 3.5 مليون.
0: واضح.
1: وخلينا نزيد
0: من حملكية هذه كيف ما يقولوا في الصحافة التونسية.
1: أي وخلينا نزيد أكثر. أي. في صورة الفوز بالمباراة التي تليها، يعني الصعود، منحة الفوز لكل لاعب 5000 دينار.
0: جيد.
1: يعني وقت تبدأ الملاعبية يقول لك راهو باش تربح المباراة هذه كل لاعب باش تكون منحته 3.5 مليون، وراهو اذا كان تربح المباراه التي تليها ما نعرفوش بالطبيعه امام الملعب الجيبسي او حتى طويل باش تكون 5 ملايين. يعني كي تشوف انت في ظرف اسبوع الملاعبي باش يحسبها ماديا، خليني من
0: جمعية
1: ومن مريول ومن كاريره كلاعب باش يحسبها ماديا، الهيئه المديره ما نصورش كانت نجم يعني توفر اكثر من هكا. في اتصال اليوم بأحد المسؤولين، الأجواء طيبة في التربص اللي كما قلنا في سوسة، واليوم كما أشرت يعني توجه من سوسة لتونس، الأجواء العامة طيبة، تفاؤل كبير، اللاعبين حاضرين، المدرب والإطار الفني خدموا خدمتهم كما يجب، توا كما نقولوا الكرة في سجين الملاعبية، الهيئة المديرة وفرت ما يمكن توفيره، ووقت تبان بكرة بحذاك المدربين ويعرفوا وقتها كل ملاعب شنو باش يعمل.
0: هكا حلتنا مباشرة لأحمد بي، يعرف جيدا المستقبل القصرين في نفس المجموعة اللي فيها قوافي القفصة، المدرب مساعد لقوافي القفصة حاضر معنا اليوم. سيد أحمد، عينت مستقبل القصرين، تفرجت فيه الفريق هذايا، بداية كما يجب، بداية الموسم صار شوية إشكاليات، اليوم يلقى روحه يلعب براج، بالأجواء العامة طيبة جدا، يبدو لي 8.5 مليون في زوز مباريات مهمة جدا لملاعبي، نحكوا على الجانب المادي ولكن تحفيز مهم، الأداء مهم، في الانتظار أيضا قابلك نادي حمام الأنف، أكيد هو زاد عنده تحفيز وعنده الأجواء هذه، كيف يمكن التعامل مع كل هذه المعطيات؟ هذه المعطيات جيدة اليوم سيد أحمد، ولكن على ما يجب أن نعوله في مثل هذه المباريات، سواء من نادي حمام الأنف وإلا من مستقبل قصرين، نحن نحكي على زوز فرق معنيين اليوم بالترشح للدور النهائي.
3: بالنسبة لزوز فرق حمام الأنف والمستقبل قصرين، زوز فرق معناها متعودين بالرابطة الأولى. أول حاجة مستقبل قصرين كانت له 3 مواعيد مع الحضور في الرابطة الأولى، معناها 87 و2007 2008 و2014 2015، هما المواعيد اللي كان متواجد فيهم في الرابطة الأولى. حمام الأنف نفس الشيء، فريق مع متعود بالرابطة الأولى، التنافس باش يكون أليغال، نشوف فيه هنا معناها باش يكون
0: 50-50.
3: يبقى الحافز المادي اللي كان يحكي عليه سي سامي مهم، لكن التحدي والهدف اللي ماشيين ليه أهم. خاطر التحضير النفسي أهم الفلوس في الفترة هذه.
0: نعم.
3: خاطر الفلوس إذا كان الأمور تاع الجمعية تبدأ الملاعبية يبدو أمورهم المادية مسوية من الأول.
0: نعم.
3: في الفترة هذه يعرفوا اللي مهما كان الاتفاق بينهم هم والإدارة على الجانب المادي يعرفوا اللي باش ياخذوه.
0: نعم.
3: لكن التحدي الأساسي اللي هو في كاريرهم هم وفي تاريخ الملاعب وفي تاريخ النادي اللي هو الصعود هدف أهم هدف، والخدمة على الجانب الجانب هذا الجانب النفسي مهم ياسر، وحضور فاروق الجنحاوي ابن النادي اللي التجأ له فاخر المطاف يعرف وكانت له تجربة معهم في في في الصعود، ويعرف النادي النادي طلع معه كملاعب وطلع معه كمدرب ويعرف اللي المسائل هذه. وان شاء الله كما حكى اخويا سامي ان شاء الله ينضاف فريق اخر من الجهه يكون في الرابطه الاولى، ونتمنى الصعود ان شاء الله نلقوه في النهائي مع فريق من الجهه الاخرى.
0: سامي، المجموعه التي يعول عليها اليوم فاروق الجنحاوي يعرف جيدا مستقبل قصرين ويعرف الفريق عن قرب، ولكن اليوم بالاسماء اللي نجم يكون حاضر، ينجم يكون حاضر غدوه على ذمة الملاعبين اللي نسموهم الركائز الأساسية لمستقبل القصرين اللي يعرفهم سيد أحمد، أو نرجع لك بعد قليل سيد أحمد على جودة اللاعبين أيضا. حاضر معنا سامي جمعة على في الجهة المقابلة نادي حمام الأنف على جودة اللاعبين اليوم اللي تحسم أحيانا في بعض النقاط هذه المباريات، شكون أكثر ينجم يكون حاضر غدوة على ذمة فاروق الجنحاوي من الأحداش يكونوا حاضرين؟
1: والله شوف ما نجمش نعطيك الاسامي لانه كما قلت لك بعض الاتصالات اللي اجريتها باش نحضر شنو باش نقول اليوم ما تماش ملاعبيه عندهم اصابات، ما تماش شكون معناها غريبي، ما تماش حتى ملاعبي ما هو جاهز، كل اللاعبين جاهزين على ذمه المدرب نعرفوا فقط المقابل الاخير كما قلت تم ملاعبيه كانوا تحت طائله عقوبه الانذار الثالث وهذه كان برمجه باش يكونوا جاهزين في المباراه هذه، كل اللاعبين جاهزين بالنسبه للمدرب يبقى هو الوحيد اللي عنده يمكن التوى هو الوحيد اللي عنده التشكيله الاساسيه اللي باش يعول عليها، وكما تعرف رياض كما يعرفوا الكوتش البحثيك سامي الزحمد انه ينجم المدرب يخلي التشكيله لاخر لحظه، وكل ملاعب ينجم حتى في دقيقه او في اقل من دقيقه يقدم الاضافه للجمعيه في مباراه كاس اللي فيها كل شيء ممكن 50-50 كما كانوا يحكوا الاولاد كما حكيت رياض، اللي هم انه بدنيا كل اللاعبين جاهزين بسيكولوجيكمون ملاعبيه حاضرين وتبقى الكره وقت اللي تبمبي في الميدان كل ملاعب يشنو عنده.
0: تحياتي لك يا سامي، شكرا لك على حضورك معنا اليوم. هذه أبرز أخبار مستقبل القصرين اليوم من القصرين بطبيعة سامي تليلي. تحياتنا لكل مستمعينا في القصرين، جماهير لايسكا كنت حاضر على مستوى الصعود بالنسبة لايسكا، وأيضا بداية تحضيرات الموسم في القصرين المواسم السابقة، إن شاء الله يرجع الجديد ونعرفوا القصرين ولادة في الملاعبية وتاريخ كبير، تباسي جنحاوي وغيرها من الأسماء ورئيس تاريخي حمزاوي وغيرهم اللي كانوا واقفين على مستقبل القصرين. إن شاء الله الدعم هذا يتواصل حتى مش كان الصعود، إن شاء الله تتوج العملية بالصعود، ولكن يتواصل الدعم هذا طيلة الموسم هذا مختلف. المواسم الأخيرة في القصرين في الحقيقة تم أجواء كبيرة والتفاف أكثر حول الفريق. سيد أحمد، اليوم عندك ملاعبية وعندك حارس مرمى ممتاز في القصرين، عندك وائل فرجاني بقي يسجل، عقيد غيرهم اليوم على ذمة أو نضال على ذمة الفريق مستقبل القصرين حاضر لمواجهة جودة اللاعبين تحسم اليوم؟ هذا سؤالنا منذ قليل باش نعود نطرحه على سامي جمعة.
3: أكيد جودة اللاعبين تحسم والشخصية تاع اللاعبين تحسم وطريقة معناها اللعب زاد رو مستقبل القصرين تفرجت فيه وريته الفترة اللي فاتت الكل طريقة اللعب متاعه يلعب الجو ديريكت.
0: نعم.
3: وما نعرفش انا اسكو فاروق كي باش يشد الفتره هذه باش خاطر صعيب ياسر باش تبدل سورتو في الشيما تكتيك وفي في الانيماسيون في الديسبوزيتيف اللي كان يخدم به شايبي قبله.
0: نعم.
3: يلعبوا ياسر جو ديريكت، عندهم الاتاكون تاعهم الفرجاوي قاعد
0: فرجاني. نعم.
3: فرجاني ماركي قاعد يمركي برشا وقاعد ياخذ برشا في كور، عندها وسط الميدان نتاعها في الكرات الثانية متميز جدا.
0: نعم.
3: الكرة ياخذ الكرة الثانية برشا ياخذهم، الدفاع متاعهم ما تطلعش كرة من تيه.
0: نعم.
3: يطلعوش كرة.
0: نعم.
3: ديما الكرة ديما طويل ديما البلوك يطلع، العكس اللي شفته في حمام لنف.
0: نعم
3: حمام لنف تخدم كرة من تالي حاولوا يوصلوا الكرة ريتها في ماتش ضد حمام سوسة.
0: نعم
3: وكانت حمام لنف معناها كرويا خير مسكة في الكرة خير. نعم. لكن النتيجة مشت الحمام سوسة.
0: نعم سامي جمعة حمام لنف اليوم من مجموعة أخرى اليوم, ولكن اليوم في حمام لنف شفنا الدفع مع الفريق حتى في هزيمة من حمام سوسة, ولكن وتعادل مع حمام سوسة ولكن الفريق وإلقاء التشجيع من جماهير, وشفنا أنيس بن شويخة كان لاعبي قديم كان حاضر على ذمة الفريق, والوقفة هذه ديما يوقفوها أبناء النادي مع الفريق. ولكن ثم ملاعبية اليوم في حمام لنف ثم جودة اليوم, مباراة هذه كيفاش تلعب كيفاش تحسم اليوم تلعب في مباراة في صيف مع سخانة وأيضا قدامك مستقبل قصرين فريق ند لند سامي سيد أحمد قال 50-50 في هذه المباراة.
2: أكيد هي المستوى الفني للاعبين عنده دور كبير وتأثير على المردود متاع الفريق ككل. الترتيب متاع النادي الرياضي الحمام لنف معناها نحكم من ناحية النقاط.
0: نعم.
2: معناها 51 نقطة. نعم. يسمى في المرتبة الأولى مع أمل حمام سوسة ولا اتحاد تطاوين.
0: نعم.
2: ما يدل إلا على أنه فريق متماسك. نعم. فريق
0: في مجموعة صعيبة
2: في مجموعة. نعم. صعيبة معناها زاد كيف كيف فيها فرق أخرين زاد كيف كيف سيكك الحديد صفاقسي معناها بن عروس معناها فما فرق اللي كانت منافسين معناها من طراز قريب المستوى حمام لنف.
0: نعم.
2: حمام لنف سنة معناها كانت عقدة العزم اللي باش ترجع للوطني ربما كما قلنا اللي فرق هو المقابلة الأخيرة.
0: نعم.
2: ضد حمام سوسة ربما كانت في كرة ولا اثنين ولا رو حمام لنف هي تو في معناها في الوطني. نعم. وحمام سوسة هي اللي تلعب مقابلة فاصلة مقابلة ما هيش باش تكون سهلة يفرق فيها ربما كما قلت معناها المستوى الفني للاعبين اللي يفرض ربما في بعض الفرق على أسلوب لعب.
0: نعم.
2: للمدرب ما نجمش يطلب مثلا من اللاعبين مستواهم الفني في معناها متوسط باش يبني الهجمة معناها الاتاك بلاسي كما نقوله معناها الهجمة المركزة.
0: نعم.
2: إذا تتطلب خاصية اللاعبين باش يلعب معناها على الكرات الطويلة ولا على الكرة الثانية وتمكنه باش يحقق النتيجة اللي يرغب فيها دونك علاش لا معناها كيفاش يقولوا فيها الغاية تبرر الوسيلة.
0: واضح عندك جزء مدربين محنكين شمس الدين ذوادي من جانب نادي حمام لنف وايضا فاروق الجنحاوي مباراة فيها ملاعبية على مستوى عالي من زوز فرق. بالنسبة لهذه المباراة تابعوها عبر موجة إذاعة قفصة غدو انطلاق من الرابعة مساء بصوت الزميل هادي السياري نادي حمام لنف مستقبل قصرين عبر موجة إذاعة قفصة. دائما الدور نصف النهائي الأول في الانتظار أيضا النصف النهائي الثاني اتحاد تطاوين ملعب الجيبسي سامي الجمعة ملعب الجيبسي كان في الكاس اتحاد تطاوين عام فات رابطة محترفة أولى اليوم يلعب من أجل الصعود جماهير تمني النفس في الزوج جوانب ولكن شفنا في المباراة الأخيرة بجماهيرها الفرق هذه وبتقاليدها في البطولة القسم لا يخفي أو لا يحجب قيمة الفرق هذه تاريخيا وإلا حتى على مستوى اللاعبين.
2: أكيد الملعب الجابسي ولا اتحاد تطاوين ولا نادي حمام لنف ولا مستقبل القصرين معناها فرق بتاريخها كانت انتمت للوطني وعندها قاعدة جماهيرية عريضة وكبيرة وتدفع مع الفريق والدليل اللي معناها تو في الأمطار الأخيرة معناها ثم التفاف كبير.
0: نعم.
2: للجماهير لكل فريق معناها الجماهير المنتمية لكل فريق ملعب الجابسي خاصة وتعرف اللي جابس معناها فيها زوز فرق.
0: نعم.
2: معناها ينتمو.
0: نعم.
2: للولاية الملعب الجابس ومستقبل جابس ومن رغم معناها انقسام معناها الجمهور لزوز فرق لكن كل فريق عنده قاعدة جماهيرية كبيرة.
0: نعم.
2: اتحاد تطاوين زاد كيف كيف باش معناها نعيشوا معناها مقابلات فاصلة بجماهير تدعم فرقها والترشح للأفضل إن شاء الله.
0: مباراة أيضا منقولة عبر التلفزة الوطنية.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. كواليس المباريات، أجواء الملاعب، جديد الجمعيات، نتائج، تصريحات. خليك سبار مع إذاعة قفصة. الحصاد الرياضي.
2: تحياتنا لكم من جديد في الحصاد الرياضي. نغيره شوية، نحكي شوية على إفريقيا. ليلة 8 متاع الليل مباراة النهائي في المغرب، ملعب مولاي عبدالله في الرباط. الجيش الملكي المغربي يستضيف سان داونز الجنوب الأفريقي. سان داونز الجنوب الأفريقي منتشي بانتصار في بريتوريا هدف مقابل صفر. عمر أرتان حكم الصومالي، حكم مونديالي باش يكون على ذمة المباراة هذه. والجيش الملكي من أجل التعديل في مرحلة أولى ثم الانتصار وتحقيق اللقب الثاني منذ 1985. الجيش الملكي لم يرفع اللقب، هذه فرصة للجيش الملكي من أجل إيقاف سان داونز الجنوب الإفريقي. كيف ترى سامي جمعة هذه المباراة؟ من الأفضل، من الأقدر على رفع كأس رابطة الأبطال الإفريقية في النهائي؟ هدف مقابل صفر في جنوب إفريقيا، هل سيكون للجيش الملكي رأي آخر في هذه المباراة؟ مانو سان داونز يبقى سان داونز حتى خارج جنوب أفريقيا، وإذا ما شفناها مع الترجي في تونس أم أنه الوضع يختلف؟
3: هو الوضع يختلف لأن مباراة نهائية على جزئين، ربما الجزء الأول انتهى لصالح سان داونز، معناها هدف مقابل صفر، لكن يبقى ديما دور نهائي، معناها الجيش الملكي مطالب باش يرجع في النتيجة أولا ثم يدعم باش يتحصل على الكأس هذه. في الظاهر معناها سان داونز في مهمة أسهل من الجيش الملكي، خاصة كما قلنا يلعب على زوز نتائج، سواء تعادل ولا ثلاثة نتائج، تعادل وإلا الانتصار وإلا ربما حتى مقابلة تاع 2-1 تخولها بالحصول على الكأس. الجيش الملكي نتصور اللي معناها بشي كما حكينا ربما على الدافع المعنوي اللي بش يكون كبير، واللي هو التتويج بكأس رابطة الأبطال الإفريقية، معناها دافع كبير برشا، وبش يكون معناها منافس ثقيل جدا على سان داونز. وفي الضفة الأخرى سان داونز صاحب الخبرة، صاحب النهائيات، صاحب لاعبي منتخب جنوب أفريقيا، معناها باش تكون مقابلة صعبة. ونتصور الجيش الملكي في المقابلة باش يرجع مبدئيا في النتيجة، والأكثر منا باش تحسم سان داونز في آخر المقابلة.
2: أورلاندو بيراتس يتوج بلقب كاس او بلقب بطوله جنوب افريقيا، يحرم سان داونز من اللقب هذا. سان داونز مترشح حاليا بالنسبه لرابطه الابطال الافريقيه اليوم من اجل اعاده او اسعاد انصاره بعد ما خسر اللقب امام اورلاندو. اورلاندو صاحب الكاس موسم 2000 او صاحب البطوله موسم 2011 2012، هذه الثانيه بالنسبه لموسم 2025 2016. كيف ستكون المعادله؟ هل انه هذا اليوم سان داونز من اجل ينسي أنصاره خسارة اللقب؟
4: بطبيعة الحال سان داونز تلقى روحها في النهائي باش تعوض خسارة بطولة في المحلية، نهائي ضد الجيش المغربي، وأثبتت في المقابلة الأولى اللي سان داونز المستوى متاعها أرفع من مستوى الجيش المغربي، وكانت قادرة في من مقابلة الذهاب تسجل، معناها وتوفي النهائي معناها الكاس في سان داونز. الجيش المغربي اذا ماهوش باش يعدل احنا الاوتار ويحاول يحط طريقه لعب تخوله باش يفوز في المقابله الجايه، اذا كان باش يكون بنفس المستوى اللي رناه في مقابله الذهاب، سان داونز قادره انها تفوز على الجيش المغربي في المغرب.
2: طبق 8 متاع الليل تنجموا تشاهدوه الكرة الأفريقية من بوابة سان داونز الجنوب الأفريقي والجيش الملكي المغربي، بتوفيق الجيش الملكي المغربي كلقب مهم جدا أمام سان داونز الجنوب الأفريقي، ولأنه موازين القوى مختلفة وطريقة اللعب بالنسبة لميغيل كاردوزو خارج ديما جنوب أفريقيا عنده أسلوب مختلف تماما وهو ما يجمع عليه المحللون. نتواصل بعد قليل هل هو المستوى الأول بعد نهاية الموسم. سامي جمعة من الكوكب الرياضي بتقاش علامة امتياز لهذا المدرب يحضر معنا اليوم ضمن الحصاد الرياضي الحديث عن المسيرة بالنسبة لكوكب الرياضي بتقاش في موسم استثنائي وصعب جدا وبالأرقام نجاح بالنسبة لهذا المدرب.

0: فرق، جمعيات، مقابلات، رهانات،
1: شكراً.
0: تتويجات. خليك سبور مع إذاعة قفصة.
2: تحياتي لكم من جديد، خليك سبور مع إذاعة قفصة، وحديثنا كما ذكرت ياخذنا للحديث عن موسم في الحقيقة موسم صعب بالنسبة للأندية. خليني نذكر بالمباريات لعبت اليوم في الهواة المستوى الثاني تفادي النزول، واليوم اتحاد برج السدرية كان هزم أمام نصر الله أو أمام اتحاد شبيكة 2-1، ونصر الله الرياضية 3-4 على حساب بير الحفي بالنسبة للمباريات اللي تلعبت اليوم في الهواة المستوى الثاني. انتصار نصر الله الرياضية وضمان البقاء على حساب نادي بير الحفي. كلمة شوية على سامي وسيد أحمد على أندية سيدي بوزيد اليوم في الحقيقة، سيدي بوزيد أولمبيك سيدي بوزيد نصر جلمة اليوم نادي بير الحفي، ثم ولو أنه الجهة ولادة فيها برشا لاعبين وتعرفوها أكثر اليوم، إن شاء الله تتفادى الأندية هذه الإشكاليات هذه. اليوم الإشكال وين بالضبط؟ تنظيمي، هيكلي، مادي، بالضبط شنو؟
3: والله هي جهة سيدي بوزيد كما قلت ولادة معناها، وكان معناها برشا لاعبين معناها طلعوا من الجهة.
2: نعم.
3: لكن النتائج الموسم الأخير خاصة معناها للفرق للجهة أولمبيك سيدي بوزيد جلمة
2: استثناء بعثر رقاب.
3: بعثر رقاب ربما في وضعية اللي معناها في صعود بعثر رقاب مستواه ما هوش متاع رابط الهواة مستوى ثاني معناها. نعم. ما بعثر الرياضي برقاب رب مستوى نعم. أول ولا نعم. ربما علاش الوطني با، لأن الإمكانيات المادية خاصة متواجدة بالجهة.
2: نعم.
3: اللي نعرفها خاصة مثلا كما أولمبيك سيدي بوزيد زادة مرت بفترة زاهية معناها. نعم. خاصة من الناحية المادية، لكن ربما اللي بعثر الأوراق في الفرق الجهة هو الغياب الدعم المادي.
2: نعم.
3: لقيت الفرق روحها معناها والهيئات المديرة في عدم توازن بين النسق اللي كانوا عايشين فيه.
2: نعم.
3: وربما الوضعية الحالية، وذاك معناها سبب خلل في خاصة في مغادرة عدد كبير من اللاعبين الفرق أخرى، وهذا اللي خلى الفرق ربما تتحصل على نتائج سلبية وخلتها ربما في الوضعية هذه تنحدر من قسم. نعم. إلى قسم، ونتمنى لهم إن شاء الله العودة السريعة للأقسام اللي كانوا فيها إن شاء الله.
2: في دقيقة سيد أحمد، اليوم كيفية التدارك؟
4: هي الجمعية بتاع بوزيد كلهم توا حسب ما رينا في أولمبيك سيدي بوزيد جلمة توا الحفي.
2: نعم.
4: معناه الجانب المادي هو اللي أثر، لابد أنه الناس تلتف حول
2: مسألة مادية ولا
4: بحتة، لأنه نعرف. نعم. عندي معناه في الكواليس عندي شو نعرف، معناه الجانب المادي هو اللي أثر، وخاصة التحضيرات اللي بدت متأخرة.
2: سيمي جمعة مرحبا بك من جديد. كوكب الدقاش موسم الامتياز بالنسبة لي كمدرب، نحكو معك على الإشكاليات اليوم والبدايات كانت صعبة شوية. كوكب الدقاش عوامل النجاح اليوم هذا، اليوم احنا نحكو من فرق إلى فرق اليوم، كيفاش كانت البداية؟ مازال عنا تقريبا فاضل من الزمن 6 دقائق باش نحكوا شوية على اليوم على كوكب الدقاش والموسم الاستثنائي بشهادة جميع المتابعين خاصة على مستوى مرحلة الإياب.
3: والله بالنسبة للكوكب الرياضي بدقاش كانت انطلاقة الموسم متأخرة بعد ما اتصلوا بي لخيان معناها في الهيئة المديرة، سيد يامن مساترة، سيد عبد الوهاب بن سالم معناها اللي هو رئيس شرفي والقلب النابض معناها الكوكب الرياضي بدقاش.
2: نعم.
3: باش نكون على رأس الإطار الفني الكوكب الرياضي بدقاش. على غالب كانت الانطلاقة متأخرة جدا معناها 10 أيام قبل انطلاق البطولة.
2: نعم.
3: وجل اللاعبين ما همش متواجدين معناها إلا بعض الشبان اللي كان على رأسهم سيد سليم زروق معناها. نعم. اللي كان معناها انطلق معايا في الموسم كمساعد مدرب وفي نفس الوقت مواد بدني. الانطلاقة المتأخرة هذه حاولنا نتلافوها معناها خاصة ببرشا معناها اجتماعات فنية وتأطير وربما توضيح الرؤية الفنية خاصة للاعبين، لأني كنت جديد عليهم مانيش معناها كنت مدرب متاع موسم الفارت.
2: نعم.
3: حاولت نوصل الفكرة أكثر ما يمكن للاعبين المتواجدين. إحقاق الحق في المجموعة، ثم لاعبي خبرة اللي ربما سهلت لي المأمورية في التعامل خاصة من الناحية التكتيكية، وكانت مجموعة معناها عندها روح قتالية كبيرة.
2: نعم.
3: رغم معناها كما قلنا الافكتيف ما كانش إلارجي، الانتوراج معناها اللي داير بالفريق الكل معناها، وحسب المؤشرات الأولى الناس كل كانت تستنى في الفريق معناها بش يعاني معناها في أسفل الترتيب وربما بش يغادر القسم.
2: نعم.
3: اللي متواجد فيه، لكن الحمد لله اللي ربي ينصفنا معناها، والتعب اللي تعبناه في فترة ما معناها جزان عليه ربي الحمد لله، اللي خلينا الفريق في القسم الهواة مستوى أول في ترتيب زادة متميز إذا قارنوا خاصة الفرق اللي لعبنا معاهم.
2: نعم.
3: اللي عملوا تحضيرات مبكرة وعملوا تربصات وانتدابات لاعبين معناها.
2: نعم.
3: كانت عندهم معناها قيمة مادية ربما كبيرة شوي، لكن الحمد لله اللحمة في وسط المجموعة.
2: نعم.
3: الخبرة الموجودة في بعض العناصر، الثقة المتبادلة بين الهيئة المديرة واللاعبين والإطار الفني، خلتنا معناها نرسموا ونحققوا الهدف معناها اللي تحط معناها من أول موسم اللي هو تحقيق البقاء.
2: نعم.
3: لكن حققناه بنقاط ربما متميزة، كما قلنا كملنا في المرتبة الخامسة قبل برشا فرق اللي كانت عمل تحذيرات كبيرة قبلنا.
2: نعم.
3: مع زادة كملنا أحسن ثاني خط هجوم.
2: نعم.
3: في المجموعة، وهذه معناها تتسمى معناها حاجة باهية مقارنة بالفرق الأخرى، 36 هدف.
2: تقسموهم الهداف موجود عندكم في المجموعة، الهداف بالنسبة
3: الهداف اي من الهداف هو في فريق هدف المجموعة معناها.
2: نعم.
3: اللي هو مجد النووي اللي يتمكن من تسجيل 10 أهداف.
2: نعم.
3: وفي المجموع 36 هدف، زاد كيف كيف جمال حميدة بتسعة.
2: نعم.
3: أهداف.
2: نعم.
3: وبقية الأهداف متوزعة تقريبا على 90% من عناصر الفريق، وهذا.
2: نعم.
3: يدل على اللي الفريق معناها كان هجومي، ومشينا قدام وحاولنا نحققوا معناها الهدف الجمعية في.
2: نعم.
3: في أقل جولة ممكنة قبل نهاية الموسم، وتمكننا من ذلك معناها، حققنا البقاء قبل 6 جولات من نهاية الموسم.
2: نعم.
3: وكملنا بأريحية والحمد لله. الحمد لله
2: الحمد لله هذه على كل شيء. ولكن سيد أحمد اخترنا سامي جمعة الحصة اللي قبل حتى قبل نهاية البطولة منه من أفضل المدربين اللي مروا إلى جانب سهيل خشرون من قبلي في هذه المجموعة تقريبا، أدوا واحد قبلي وأيضا حتى كوكب الدقاش اليوم على مستوى الإياب من أفضل الفرق اللي لعبت.
4: فعلا هو
2: الى جانب الصاعد بطبيعة أولمبيك مدين.
4: نعم. مدين بطبيعة احنا باش نحكوا على مدرب تميز مع فريق.
2: نعم.
4: اكيد ماهوش من فراغ.
2: نعم.
4: خاطر لولا الكفاءة متاعه وجدارته وامكانياته ما كانش ينجم يواصل وينجم يغير وجه فريق من وضع، خاصة اننا متابعة الوضع نتاع كوكب دقيش.
2: نعم.
4: وضع مادي صعب، تحضيرات متأخرة، انتدابات تكاد تكون مش موجودة مش معادمة.
2: نعم.
4: مع وجود سامي معنا بدأ قبل 10 أيام راهو في.
2: نعم.
4: في تحضيرات، يعطي الصحة، خدم خدمة ممتازة.
2: نعم.
4: وحط الفريق في بلاصة اللي ما كانش ينتظروها، كان ينتظروا تحقيق البقاء.
2: نعم.
4: كان متميز ويعطي الصحة، وإن شاء الله نخموا برشرة وعنا كفاءات
2: موجودة
4: قادرة. نعم. إنها توصل وتعمل نتائج باهية في الجمعيات الكل.
2: نحيي كل مستمعينا في الجيش اللي يسمعوا فينا عبر موجة إذاعة قفصة. سامي خلي كلمة الختام، يعطيك الصحة على حضوركم معنا اليوم. باش تواصل مع كوكب الدقاش ولا هذا السؤال؟ هذا السؤال ديما نسأله قبل ما نغلقوا نكملوا الحصة. ما كانش منتظر السؤال هذا، ديما نعملوها احنا الصحفيين. يا خويا تفضل، ولا في حرية الإجابة.
3: هذه جست تكنيك قوية معنا منك يا خويا.
2: نعم.
3: هذا السؤال هذا ديما يتطرح معنا في ديما في آخر الموسم.
2: نعم.
3: الحمد لله اللي كملنا معناها كما قلت لك معناها في.
2: نعم.
3: مرتبة متميزة وحققنا نتائج إيجابية.
2: والقادم خير.
3: القادم إن شاء الله خير. القادم خير للكوكب الرياضي بتجيش ولا للأطر الفنية ربما المتواجدة بالجهة كل إن شاء الله.
2: تحياتنا لكم سيد أحمد، يعطيك الصحة، كنت أنيقا كالعادة. شكرا أيضا، يعطيك الصحة سيد سامي،
3: شكرا
2: على حضورك معنا اليوم. شكرا أيضا موصول لزميلنا سامي تليلي كان معنا مباشرة من الجسرين للحديث عن مستقبل الجسرين، لزهر حمد وكمال حميدة وزميلنا عماد الغرز وكمال عبادي أمن الحصاد الرياضي في هذا العدد. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. كل عام وأنتم بخير مسبقا للسادة المستمعين، إليكم زين إلى اللقاء.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: أثمن ليلا على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من المنتظر دخول المطعم المدرسي بالمعهد الثانوي بسند بولاية قفصة حيز الاستغلال مع انطلاق سنة الدراسية القادمة، إلى جانب برمجة إنجاز قاعة إعلامية بمدرسة أم العلق خلال السنة المقبلة. تشمل تدخلات الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر خلال الفترة الحالية تهيئة 5 كيلومترات من الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حمد الجريد وتمغزة، وإصلاح أجزاء من هذه الطريق وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان ثابت نصيبي. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به المدير للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوسة. أكد مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي أن تونس تحتاج إلى 25 مليار دولار لبلوغ هدف تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 62% في غضون عام 2035. تمت المصادقة على أكثر من 600 استثمار فلاحي خاصة بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلث الأول من سنة 2026، ذلك ما أعلنه وما أعلنته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. قالت مسؤولون أمريكيون لبلومبرغ أنه لن يتم توقيع أي اتفاق اليوم فيما يواصل الجانبان التفاوض بشأن الصياغة الدقيقة لقضايا رئيسية من بينها إعادة فتح مضيق هرمز فورا، وأضافوا أن الحصول على الموافقة النهائية من الجانبين قد يستغرق عدة أيام. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه حال إبرام الاتفاق مع إيران فسيكون اتفاقا جيدا وسليما، معتبرا أن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما منح طهران مبالغ ضخمة من الأموال النقدية ومسارا واضحا ومفتوحا نحو سلاح نووي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. بداية من 9 ليلا، التجارب موضوع برنامج بوارق في الأدب والحياة. التجارب في اللغة والأدب في القصص والقصائد، التجارب معاني وأبعاد. سهرة رائقة.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: التاسعة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أمضت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر سلسلة اتفاقات شراكة مع عدة هياكل عمومية قصد تنويع فرص التكوين والتدريب المهني للحرفيين وتمكينهم من آليات تسويق المنتوج وفق المندوبية الجهوية أو المندوب الجهوية سهير بن عيد. أعلن مدير المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين نزار ميساوي نجاح المرفق الصحي في إجراء عمليات زراعة قرنية لفائدة 4 أشخاص، مؤكدا وجود مخططات جارية لتوسيع نطاق التدخلات الطبية لتشمل زراعة الكلى والقلب. مكن مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق من بعث 58 شركة جديدة وتوفير 3800 موطن شغل، 90% من اليد العاملة من النساء حسب ما كشفته مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حنان العبيدي. صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة العدل يضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفي كتابات المحاكم بسلك كتابات المحاكم والصنف العدلية، وقد حددت وحددت الوزارة عدد الخطط المراد سد الشغور بها ب 29 خطة. تحتضن تونس المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. قالت إيران اليوم أن هناك احتمالا لإلغاء الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب بسبب ما وصفته بالعراقيل الأمريكية لبعض البنود حسب ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية. أخيرا أعلن الجيش الصهيوني اليوم أن رئيس الأركان إيال زمير صادق على خطط لمواصلة القتال على جبهة اللبنانية، مشيرا إلى رغبة الجيش في تعميق الضربة الموجهة إلى جماعة حزب الله اللبنانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: أنت إنسان وجدت كي تعيش الحياة.
1: أحكم الناس في الحياة أناس علّلوها فأحسنوا التعليم.
2: بوارق في الأدب والحياة.

مساء الخير أيها الأصدقاء أيتها الصديقات متابعي ومتابعات برنامج بوارق في الأدب والحياة. يحدثكم خير الدين زروق في مسابقة في مسامرة الأحد 24 من ماي من سنة 26 و2000. الموضوع الذي أقترحه هذه الليلة التجارب. التجارب ضرورية في حياتنا، وهي ضروب وأنواع حاضرة سواء وعين بها أو لم نكن بها واعين. قال أبو حيان التوحيدي في المقابسات في محاولة لتعريف التجارب، ويبدو أنها تكون في الجمع أفضل. يقول أبو حيان التوحيدي: فالتجارب مرائي الإنسان يبصر فيها. المقصود جمع مرآة، ثم تجمع معروف ومرايا، ومرائي الإنسان يبصر فيها، بل هي عيونه التي يرى بها، بل هي عقوله التي يستثمر بها، ونواصحه التي إذا قبل منها عرف كيف الصبح الذي إذا انجلى أبصر بين يديه كل ما دب ودرج ومشى. ألاحظ وتلاحظون معي أن أبا حيان التوحيدي يستعمل الجمع. التجارب في الجمع هي عيون الإنسان، هي عقوله، هي نواصح. إذا كان الله زودنا وحبانا بعينين وبعقل واحد وبملكات معروفة معدودة، فإن التجارب التي نراكمها تجعلنا أغنياء ننظر بعيون شتى، ونستنير على حياتنا بأكثر من عقل، وننتصح ونرى في هذه المرايا كيف يمكن أن نتصرف وأن نحسن التعامل والتواصل مع الآخرين. نخوض التجارب ونتعلم منها، اكتسابها يطورنا ويقربنا من تحقيق غاياتنا في الحياة. ومن الأقوال العربية المأثورة: التجارب ليست لها نهاية والمرء منها في زيادة. يعني إذا كانت الأشياء التي نتوفر عليها محدودة ومعدودة، فالتجارب لا نهاية لها، والإنسان يتعلم باستمرار. يمكن أن نجد في القرآن الكريم حثا على أن نستشير من هو أكثر تجربة وخبرة منا. فهذه الآية الكريمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هي واردة بالنص نفسه مرتين، الأولى في سورة النحل، وتحديدا هي الآية 43، والثانية في سورة الأنبياء وهي الآية 7. وقال الله تعالى في سورة الفرقان في الآية 59: فاسأل به خبيرا. وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. إذن التجارب هي كذلك مدارس نتعلم منها. التجارب هي قبس نستنير به ويضيء لنا الطريق. سئل المغيرة بن شعبة عن عمر بن الخطاب

0: الذي سارا بشأنه المثل المشهور أبلغ من سحبان وائل. العقل بالتجارب، لأن عقل الغريزة سلم إلى عقل التجربة. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: رأي الشيخ خير من مشهد الغلام، أي مما يشاهده الغلام الغر. لذلك فالتجربة ضرورية لنا لكي تعلمنا أن نرى الأشياء باتزان وبموضوعية، ولكي نبتعد عن الانفعالات والانطباعات وعن الأهواء بصفة عامة. والتجارب هي التي كانت منهلا صاغ منه شعراء العرب حكمهم. فهذا الشاعر الجاهلي زهير ابن أبي سلمى يقول: رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطأ يعمر فيهرمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. وقال أبو العلاء المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. إذن الاستماع إلى صاحب التجربة واستشارته من شأنه أن يكسبنا الوقت، ومن شأنه أن يوفر علينا جهدا ومشقة في الطريق. وهذا أبو الطيب المتنبي يقول: تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. أما ابن الرومي فله هذه الأبيات: وإخوان اتخذتهم، أصل الفعل اتخذتهم وللضرورة ثم تحذف، وإخوان اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي. التجربة تجعلنا نمحص الصديق من العدو. وهذا شاعر يقول: ألم ترى أن العقل زين لأهله، وأن تمام العقل طول التجارب. سنعود بعد قليل إلى الفقرة الأولى.
1: أنت إنسان وجدت كي تعيش الحياة،
2: أحكم الناس في الحياة أناس علّلوها فأحسنوا التعليم.
3: بوارق في الأدب والحياة.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها تبسط شنها حملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: أنت إنسان
1: وجدت كي تعيش الحياة.
2: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليم.
3: بوارق في الأدب والحياة.
4: موضوع المسامرة أذكر به التجارب، والأدب هو السجل الذي يوثق هذه التجارب ويسبغ عليها ألوان الجمال، رغم قساوة بعض التجارب وما فيها من ألم ومن معاناة. ثمة تجربة هي تجربة السجن، السجن بفتح السين، يعني أن يوضع المرء في السجن بكسر السين. النص الذي اخترته للأديب المغربي المعاصر عبد الكريم غلاب من مؤلفاته دفنا الماضي، مات قرير العين، وسبعة أبواب، ومنها هذا النص يتحدث فيه عن تجربة مؤلمة وهي دخوله السجن في مرحلة الكفاح الوطني في المغرب ضد الاستعمار الفرنسي لتحرير المغرب. تحية إلى أهلنا وأحبتنا في المغرب. إذن سجن عبد الكريم غلاب أنطقه بهذا الكلام لأن المكان الذي أكره على أن يكون فيه هو السجن، قد أثار فيه مشاعر الحرمان من نعمة الحرية، ولكن وفر له في المقابل مجالا لاستبطان ذاته والإحساس بالتحرر من قيود المجتمع والانفلات من كل رقيب. يقول الأديب عبد الكريم غلاب: استمرت الأيام بطيئة تافهة مملة، الجديد فيها قديم، والمناظر فيها تتعاقب كأنها منظر واحد تعرضه أمامك الأيام والليالي في رتابة بليدة. والسجن الذي يحد أفقك لا ينال منك بأيام محدودة بقدر ما ينال بالشهور العديدة، ولا ينال منك بالحد من حريتك وتقييد تصرفك بقدر ما ينال برتابة الحياة التي تصبح كدقات ساعة أبدية في سكون لا نهائي. كثيرا ما كنا نجلس والظلام من حولنا يوثق نفوسنا بقيوده الثقيلة، ولا يجد الواحد منا كلمة يفتح بها حديثا ليبدد الظلام ويخلصنا من كابوسه. وكان هذا الأفق يضيق كلما تقادم العهد بعشرتنا، حتى أصبح الكثيرون منا يبحثون عن أسلوب يجددون به حديثهم علنا نتخلص من الكآبة التي تطبق على أنفاسنا. إذن في هذه المرحلة الأولى ثمة مرور رتيب وبطيء للأيام، ثم كآبة داخل الزنزانة، هي زنزانة أخرى داخل الزنزانة، وثمة آفاق عوض أن تتسع هي تتقلص وتضيق. إذن هذا السجين يشكو سجنه، ولكن يشكو كذلك هذا النمط الثقيل من الحياة، هذه التجربة المريرة. نتذكر مثلا ما تحدث به أبو العلاء المعري، فسمى نفسه رهين المحبسين. إذن محبس العاهة التي يعاني منها، محبس العزلة، و محبس الابتعاد عن الدنيا والحرمان منها، وهو حرمان اختياري لكنه مع ذلك ضرب من السجن. ثم ثمت سجن ثالث يعاني منه، ولعل المعري حوله إلى موضوع افتخار، وهو أن روحه محبوسة في بدنه، وكان منه ذلك الإبداع. إذن هذه التجارب المؤلمة يمكن أن تولد الإبداع. يضيف عبد الكريم غلاب بعد هذه الفترة الأولى: ولكن السجن مع ذلك صار مسرح استعراض للنفس دون أصباغ ولا ألوان، كان يحطم قيودا يعيش فيها كل منا عيش الأسير. ثم تحديث عن حرية سيكتسبها السجين داخل السجن، وكان يفتح آفاقا للحرية لا نجدها في الخارج. كانت الزنزانة الضيقة تفتح قوة نطل بها على نفس كل منا كما هي في حقيقتها، لا كما يطبعها المجتمع بروائه الزائف. المقصود بالرواه هنا البهاء والحسن. والسجين لا يخاف مجتمعه ولا ينافقه، لذلك تراه يدلي لزملائه باعترافات كاملة عن جريمته دون أن يخضع لرقيب أو يخشى من مصير. فالرقيب النفسي يختفي من حياة السجين فيعيش طليقا حرا من كل قيد، وذلك تعويض، أي تعويض، عن الحرية التي سلبها. أصبحنا متأثرين بهذا اللون من الحرية، إذن يصطنعون حرية لهم داخل الزنزانة. تخلصت نفس كل واحد منا من قيودها، وحلت عقدة كل لسان، وكشف كل منا عن الجانب الخفي في حياته وفي نفسه. ولأول مرة كان بعضنا ينطق بأحاديث ظلت حبيسة في ضميره سنين عديدة، جوانب نفسية ممنوعة، وتاريخا مكنونا حيا من الظلم للحياة الإنسانية. المكنون هنا هو المستتر المخفي. إن المجتمع الذي استطاع أن يقبر أشخاصا ونفسيات لا يستطيع أن يصل إلينا ليمنعنا من هذه التأملات. كانت أسمار الزنزانة جمع سمر، إذن ثم تحديث في الليل في السمر رغم الظلام، هو يبدد الظلام، تتناول الجانب الخفي من حياة كل واحد منا. شهدت الزنزانة اعترافات وقصصا رائعة، لو قدر للأدب أن يسلط عليها أنواره لكانت من روائع المآسي أو المهازل، ولكانت من أروع التجارب الإنسانية التي تطفح بها الحياة، وكثير منها يظل خارج السجن في مكنون الغيب. عبد الكريم غلاب، حديث عن هذه التجربة التي أجبر عليها، تجربة السجن بفتح السين، وضع في سجن لأنه كان جزءا من حركة التحرر في بلاد المغرب الشقيق ضد الاستعمار الفرنسي. وهذه التجربة رغم قسوتها ورغم شدتها، إذن هي ملأت الزنزانة بالظلام، وثمة ظلم كذلك لأنه مناضل وحشر في هذا السجن، ولكن استطاع هذا السجين مع غيره من النزلاء في السجن أن يتحدثوا وأن يحكوا وأن يرووا وأن يفتحوا كما ذكر هذه القوة التي يطل بها كل مرء على نفسه. لذلك التجارب هي عديدة ومتنوعة، منها تجارب الأمل وتجارب الألم. أتذكر كلمة كنت أنبه طلبتي وتلاميذي إليها في قراءة طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم الأندلسي، وهو يعرف الحب: الحب أعزك الله أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالتها على أن توصف، فلا تدرك حقيقته إلا بالمعاناة. وكنت اعتمادا واستنادا إلى المعاجم العربية أوضح وأوجه طلبتي وتلاميذي إلى أن المعاناة ليست بالضرورة الشيء المؤلم. المعاناة هي أن تعيش، أن تعيش حالة معينة، وأن تمتلئ روحك بهذا الذي تعيشه في اتجاه الفرح أو في غير الفرح، ثم تعيد اكتشاف ذاتك فتتعلم من التجربة. لذلك حين نعدد هذه التجارب التي يجتازها المرء في حياته من تجارب عاطفية وتجارب علمية وتجارب مهنية، من ظلم يسلط عليه أو من أخطاء يرتكبها هو في حق الآخرين أو من حوادث تعرض له بغير إرادته، نرى أن المهم أن لا يبقى الإنسان حبيس الانفعال، لابد أن يتزود عقله ووجدانه فيتعلم من هذه التجربة بما يجعله في المستقبل أقل ارتكابا الأخطاء، أفضل في علاقته بالآخرين، وأكثر تبصرا بالحياة في تعقدها وفي تداخلها. نستمع إلى أغنية وبعدها الفقرة الثانية.

السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه و

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه والفن.

0: شذرات شعرية.
1: ذكرت في مقدمة المسامرة بخصوص التجارب قولة لأبي حيان توحيدي في المقابسات، أهم ما فيها أن التجارب مرائي الإنسان أو مرايا الإنسان، بمعنى أنه يبصر ذاته، يبصر الحياة، يختبر الآخرين ويتعلم ويسوغ من ذلك رؤية في حياته. نذكر في هذا الإطار ما قاله بعض الشعراء القدامى خاصة. أبو نواس يقول: يا نواسي توقر، يخاطب نفسه، يا نواسي توقر وتجمل وتصبر، ساءك الدهر بشيء وبما سرك أكثر، يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الأشياء عن أصغر عفو الله أصغر، ليس للإنسان إلا ما قضى الله وقدر، ليس للمخلوق تدبير بل الله المدبر. في هذه الأبيات ثمة ترداد للفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، قرأتها بطريقتين: اللام مفخمة في عفو الله مثلا، قضاء الله، إذن بعد الرفع وبعد النصب، وقرأت عفو الله بل الله، اللاء المرققة بعد الكسر. لأبي نواس هذه الأبيات التي قال بشأنها الخليفة المأمون: لو نطقت الدنيا لما قالت أحسن منها، أرى كل حي هالكا وابن هالك وذا نسب في الهالكين عريقي، فقل لقريب الدار إنك ضاعن، ضاعن راحل، إلى منزل ناء المحل صحيقي، إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. لأبي العلاء المعري أبيات كثيرة اخترت منها: منك الصدود ومني بالصدود رضا، من ذا علي بهذا في هواك قضاء، بي منك ما لو غدا بالشمس ما طلعت، من الكآبة أو بالبرق ما ومضى، إذا الفتى ذم عيشا في شبيبته فما يقول إذا عصر الشباب مضى، وقد تعوضت من كل بمشبهه فما وجدت لأيام الصباع وضاء، وقد غرضت من الدنيا، غرضت بمعنى رغبتنا، وقد غرضت من الدنيا فهل زمني معط حياتي لغر بعد ما غرض. الغر من نقائض المجرب. جربت دهري وأهليه فما تركت لي التجارب في ود امرئ غرضا. كأن أبا العلاء المعري استخلص من معاشرته للناس ومن اختباره للحياة هذه النظرة التي قال الدارسون إن التشاؤم يغلب عليها. للشاعر محمد ابن مناذر هذه الأبيات: وترى الناس كثيرا فإذا عد أهل العقل قلوا في العدد، لا يقل المرء في القصد ولا يعدم القلة من لم يقتصد، لا تعد شرا وعد خيرا ولا تخلف الوعد وعجل ما تعد، لا تقل شعرا ولا تهم به وإذا قلت شعرا فأجد. لشاعر آخر لم أجد اسمه هذه الأبيات: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحيين أحوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا ولكنني أرضى به حين أحرج، فإن قال قوم إن فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسمج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم ومن شاء تعويجي فإني معوج. هذه أبيات فيها نظر طريف إلى الحياة، أنه مضطر أحيانا، علمته التجارب، أنه يجهل أحيانا وأنه مضطر إلى أن يغادر مسلكه الحليم لكي ربما يعامل الناس بما يستحقونه. لأبي الطيب متنبي بيت أراه مستلهما من هذه الأبيات: فلما صار ود الناس لي خبا جزيت على ابتسام بابتسام. قال أبو دلف العجلي: إني امرؤ عودني مهري ركوب الغلس، يحمدني سيفي كما يحمد كري فرسي، سيفي بليلي قبسي وفي نهاري أنسي. هذا نظر آخر إلى الدنيا. لأبي تمام هذه الأبيات ولم أكن بها عليما، يعني هذه التجربة التي أقدم عليها في هذا البرنامج أخوض في الحديث عن تجربة جعلتني أبحث فأجد هذه الأبيات الجميلة: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. أعيد البيتين: وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء، لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. إذا ما رأس أهل البيت ولا بدا لهم من الناس الجفاء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. قشرة شجرة: فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء. لئيم الفعل من قوم كرام له من بينهم أبدا عواء. أيها الأصدقاء، أيتها الصديقات، اخترت هذه الأبيات من الشعر القديم. سنعود بعد قليل ونواصل في هذا الركن شذرات شعرية مع قصيدة لبدر شاكر سياب الشاعر العراقي المعاصر.

شقيت سحاري وبرور نفركس في اللي يشفي غليل.

ولا حد قال ما دور ناس غرنتو.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: نشرات إخبارية. 8 صباحا، 1 ظهرا، 6 مساء، و10 ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: 10 ليلا على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تكثيف حملات التحسيس والتوعية حول السلامة المرورية بمدينتي قبلي والقصرين للحد من حوادث الطرقات. تونس تعد بروتوكول صحي وقائي بنقاط العبور بالمطارات والموانئ والمعابر البرية لتفادي نقل عدوى فيروس إيبولا وهانتا. 11 شهيدا و9 مصابين جراء غارة صهيونية على بلدة صير الغربية جنوبية لبنان. إليكم تفاصيل النشرة. من المنتظر أن تنطلق العيادة المختصة في معالجة الإدمان في تقديم خدماتها بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بداية من يوم 3 جوان المقبل، وذلك وفق مواعيد مسبقة بهدف توفير رعاية صحية ونفسية متكاملة لفائدة المرضى لمساعدتهم على التعافي والاندماج الاجتماعي من جديد. الدكتورة وداد زياني رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بقفصة تتحدث.
7: عيادة معالجة الإدمان في إطار البرنامج الرئاسي للتصدي لآفة المخدرات، وبرنامج وزارة الصحة المتمثل في إحداث عيادات معالجة الإدمان تقريبا في كل الولايات. البرنامج هذا هو تشاركي ومتكامل مع العديد من الإدارات، مساهمة معنا فعالة منهم. إن شاء الله باش تدخل العيادة هذه حيز النشاط يوم 3 جوان 2026 بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان. العيادة هذه هي راي تهدف لتوفير الإحاطة الطبية والنفسية والاجتماعية للمدمنين، مرافقتهم نحو التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي. عندنا فريق الممرضين اللي هم مسؤولين على تنظيم المواعيد، باش يكلموهم، عندهم أرقام التليفونات نتاعهم، يكلموهم. العيادة هي فيها عيادة طبيب نفساني مختص للكبار، عيادة طبيب نفساني مختص للصغار، عيادة الطبيب مختص في معالجة الإدمان، أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي ومربي مختص. تنظيم العيادات وفق العدد اللي باش يجينا، باش يتم معنا الاتصال بهم عن طريق الهاتف. توا بالنسبة للي يحب معنا هذا الشيخ وموعد يمشي يلقى غاديك فريق الممرضين، باش ياخذوا الكوردوني نتاعو يكلموه، في انتظار أن إن شاء الله مع سعي الإدارة باش تعمل رقم أخضر باش يقعدوا يتصلوا برقم هذاك وياخذوا مواعيد عن طريق الهاتف، باش يجي في موعد معين في توقيت معين يقوم بالعيادة نتاعو. بالنسبة للعيادة هذه الإدمان لحد الآن لم يقع تصنيفه كما صنفت منظمة الصحة العالمية، هو مرض مزمن ذو انتكاسة، أي معناه شريحة باش تجي باش تخلص معناه حاجة رمزية. في انتظار مشروع متقدم به وزارة الصحة لمجلس النواب لإدراج الإدمان ضمن قائمة الأمراض، بعد وقتها يولي يدخل على حسب منظومة العلاج لكل شخص.
5: تنظم دار الشباب قبلي طريق توزر مشروع تحسيسي يومي 24 و25 من مايو الجاري تحت عنوان أيام توعوية في السلامة المرورية. أكثر تفاصيل مع مدير دار الشباب سعاد العامري.
8: تظاهرة بتاعنا اليوم هي في مجال السلامة المرورية، حابين نعمل أيام توعوية في التثقيف المروري تحت شعار الوعي المروري سلامة وأمان، يومي 24 و25 مايو في 26، اليوم 24 يوم تكويني في السلامة المرورية وقانون الطرقات لهني في المؤسسة، اليوم هذا فيه ورشات تطبيقية حول علامات المرور، حبوا ننشطوا شوية الوعي المروري لدى الشباب، حبوا نعملهم هيك ورشات تطبيقية باش يرسموا أو يكتبوا العلامات اللي عرفوهم الكل معناها، ومن بعد نعطوهم صور، نعطوهم وسائل إيضاح في الموضوع هذا. غدوة إن شاء الله تم حملة تحسيسية زادة ميدانية بمحطة سيارات الأجرة بساحة الاستقلال بقبلي، فيها مجال في الإسعافات الأولية للسواق، وحنا تو داخلين على عطلة عيد الإضحى المبارك، معناها باش تكون على الأقل معنا تدخل ناجح في المجال هذا. زاد الخدمة بتاعنا بشراكة زادة كالعادة مع الشرطة التنمية مرور بقبلي ومع الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقبلي.
5: تشهد عدة مفترقات بمدينة القصرين بمناسبة حلول عيد الأضحى حملات توعوية وتحسيسية وتوزيع مطويات لمستعملي الطريق، مع تقديم عدة نصائح للحد من حوادث الطرقات. أحمد مديني عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بمكتب القصرين يضيف:
9: ركزنا اليوم في حملتنا تحت شعار على طرقاتنا كن حذرا كن مسؤولا، باش نحاولوا نوعي جميع مستعملي الطريق لاحترام قواعد المرور، أهمها تحديد السرعة بالنسبة لجميع مستعملي الطريق، وأيضا استعمال حزام الأمان، عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، وبالنسبة للدراجات النارية حاولوا نوعيهم باش يستعملوا الخوضة لحمايتهم أثناء الحادث والتقليص من خطورة الحادث باش نتفاداو الموت السريع. زاد نحثوهم على تسجيل درجات النارية حتى تصبح عندهم شهادة تسجيل، وهذا مدرج منذ سنة، نحاولوا باش الناس الكل تكون واعية بشيء هذا، لأنه الهدف الأخير هو حماية مستعملي الطريق بما فيهم المترجلين.
5: من جهته تحدث رئيس فرع الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بمعتمدية فريان بولاية القصرين عثمان النوني إلى عدد من المواطنين خلال الحملة التحسيسية بشأن أهمية الالتزام بتطبيق قواعد المرور.
10: جينا عيد إضحى، جينا عطلة صيفية، وجينا مصيف وموسم سياحي، ونأكدوا على السلامة المرورية، ماذا بينا نحاولوا نطبقوا إشارات المرور اللي نعملوا فيها على الطريق رايل، وإشارات المرور هذه رانا نعملوا فيها مش نزينوا بها في البلاد، راه ماذا بينا نطبقوها، كان عندك بلاكة 50 ماذا بيك تنقص 50، كان عندك خط مسترسل ماذا بيك ما تدوبلش، ماذا بينا نوعوا العباد والمستعملي الطريق وجماعة الفرز، راك ما تقوليش ما عنديش برمي مش معني بالإشارات المرور، راك أنت أول واحد ما معني بإشارات المرور، حاولوا نقصوا السرعة، وكلمة الأولياء راهو كهرباء الولد وهو مازال صغير ولا فرزة ماذا بيه يتابعوا شوي ما يسيبوش هكاكا في الطرقات وواحد ومسببين في برشا حوادث.
11: الحملات هذه باهية والله، نتمنوا فيها ديما حملات باش تنقص معنا السرعة وينقص الحوادث وتنقص برشا حاجات. راه
12: الأضحى معروف هو بطبيعة المواصلات ياسر المبنوي ياسر، الناس كلها ترد بها أرواحها والعمل على الله، أكثر حاجة هي المجوز الممنوع والسرعة، هذيك هي الخيب.
5: انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيعا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت وعرفت شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض غفوس اليوم. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقي الأنباء أن البروتوكول الصحي الذي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي يتضمن في البداية قيس درجات الحرارة وإجراء اختبار للكشف عن فيروس إيبولا، كما خصصت تونس حسب المتحدث فضاءات للحجر الصحي في حال ثبتت الإصابة، وستتولى تأمين عمليات التنقل من نقاط

0: يوميا، مؤكدا استعدادهم جميعا للوقوف بعرفة. كما جدد التأكيد أن الإحاطة الصحية ستكون ملازمة للحجيج في عرفة ومزدلفة وميناء. ويوم التروية والذي يوافق يوم غد هو أول أيام مناسك الحج، ويوافق هذا اليوم الثامن من ذي الحجة، وينطلق فيه الحجاج إلى ميناء. ومشعر ميناء هو أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، حيث يقضي حجاج بيت الله الحرام في هذا المشعر يوم التروية وليالي 9 و11 و12 من ذي الحجة لمن يتعجل، وليلة 13 لمن يتأخر. إلى أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق مع إيران في وقت قللت فيه إدارته من آمال تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب الدائرة منذ نحو 3 أشهر. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال أن حصار الأمريكي على موانئ والموانئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز سيظل ساري المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسميا وتوقيعه. من جهتها قالت إيران اليوم أن هناك احتمالا لإلغاء الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب بسبب ما وصفته بالعراقيل الأمريكية لبعض البنود، حسب ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية. وأوضحت الوكالة أنه رغم بعض المحادثات التي جرت اليوم، إلا أن العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم ومنها قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال مستمرة ولم تحل حتى الآن. أما رئيس وزراء سلطة الاحتلال بنيامين نتنياهو فقد قال إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي يوم أمس مذكرة التفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز، لافتا إلى أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يفضي إلى إزالة التهديد النووي. أعلن مركز عمليات الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة في لبنان أن الغارة التي شنتها القوات الصهيونية على بلدة صير الغربية في قضاء نبطية جنوبي لبنان أسفرت عن مجزرة مروعة بلغت حصيلتها النهائية 11 شهيدا. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله انفجرت داخل الأراضي المحتلة قرب الحدود مع لبنان من دون تسجيل إصابات. وفي هذا السياق أعلن الجيش الصهيوني اليوم أن رئيس الأركان إيال زامير صادق على خطط لمواصلة القتال على الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى رغبة الجيش في تعميق الضربة الموجهة إلى جماعة حزب الله اللبنانية. وزعم زامير أن جيش الاحتلال مستعد لاستئناف القتال المكثف لإضعاف النظام الإيراني وتدمير ما وصفه بالبنى التحتية لحزب الله. إليكم تذكيرا بالعناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثيف حملات التحسيس والتوعية حول السلام المرورية بمدينتي قبلي والقصرين للحد من حوادث الطرقات. تونس تعد بروتوكول صحي وقائي بنقاط العبور بالمطارات والموانئ والمعابر البرية لتفادي نقل عدوى فيروس إيبولا وهانتا. 11 شهيدا وتسعة مصابين جراء غارة صهيونية على بلدة صير الغربية جنوبية لبنان. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها التقنية راضية العياري في مراقبة سلامة البث عماد الغرز. إلى اللقاء.
1: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. منتخب من المونديال.
4: المنتخب المصري لعب مباراته الأولى في 28 أوت 1920 ضد إيطاليا وانهزم 2-1 الاتحاد المصري لكرة القدم تأسس في 3 ديسمبر 21 في الفترة ما بين

0: 1958 و1971 لاعب المنتخب المصري تحت لواء الجمهورية العربية المتحدة وهو الاتحاد السابق بين دولة مصر وسوريا. هو أنجح فريق في كأس أمم أفريقيا حيث فاز بالبطولة 7 مرات بما في ذلك النسخة الافتتاحية عام 1954. تعتبر مصر أيضا واحدة من أقوى الفرق في إفريقيا كونها واحدة من فرق القارة وصلت إلى أفضل 10 فرق في تصنيف الفيفا العالمي. على الصعيد الدولي شارك المنتخب المصري حتى الآن في 3 نسخ من كأس العالم 34-1990-2018. كان المنتخب المصري أول منتخب خارج الأمريكيتين وأوروبا شارك في كأس العالم. كان أول منتخب وطني إفريقي يخوض نهائيات كأس العالم. تعود مشاركته الأولى إلى كأس العالم 1934 اللي عقدت في إيطاليا. تاريخيا يمتلك المنتخب المصري أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة في أمم أفريقيا وصلت 24 مباراة. هذه السلسلة تضعه أول منتخب أفريقي يصل إلى هذا الرقم بجانب حصد البطولة 7 مرات وثلاث مرات متتالية حيث انتهت بهزيمة أمام منتخب الكاميرون في نهائي كأس أمم أفريقيا 2017. تأهلت مصر إلى كأس العالم 4 مرات 34-90-18 و2026 مع تعادلين و5 هزائم. لم تفز مصر بأي مباراة في نهاية كأس العالم. منح محمد صلاح منتخب الفراعنة بطاقة التأهل إلى كأس العالم المرة الثانية في مشواره والرابعة في تاريخ المنتخب بعد تسجيل هدفين في شباك جيبوتي في الجولة 9 من التصفيات التي سيطرت عليها مصر منذ بدايتها ولم تواجه صعوبات كبيرة أمام بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني. مباراة المنتخب المصري في المونديال ضد بلجيكا يوم 25 جوان ضد نيوزيلندا يوم 22 جوان ضد إيران يوم 27 جوان.
1: منتخب من المونديال.

0: أنت إنسان
1: وجدت كي تعيش الحياة.
0: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليم.
2: بوارق في الأدب والحياة.

0: شذرات شعرية.
1: نتابع في هذه الفقرة الثانية، سأقرأ أبياتا من قصيدة الشاعر العراقي المعاصر بدر شكر السياب، متحدثا عن تجربة هي تجربة الغربة. أذكر أن بدر شكر السياب ولد سنة 26 و900 ألف، وتوفي سنة 64 و900 ألف. القصيدة التي سأقرأ مقطعا منها غريب على الخليج. جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى، عراق كالماء يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون، والريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق، عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة استوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانه، في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه. هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام، وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فأكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء. أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه. نمر إلى الفقرة الثالثة، لمع من الآداب. اخترت لكم بخصوص موضوع المسامرة التجارب. قال شاعر: وما أبقت لك الأيام عذرا، وبالأيام يتعظ اللبيب. إذن اللبيب هو هذا الخبير بصروف الدهر والحياة، الذي أصبح مجربا أو مجربا، سأعود إلى الصيغة الصرفية. وقالوا: كفى بالدهر مخبرا بما مضى عما بقي. وقالوا أيضا: كفى مخبرا لذوي الألباب ما جربوا. التجربة تعلم. ومما ينسب إلى السيد المسيح عليه السلام أنه سئل: من أدبك؟ قال: ما أدبني أحد، رأيت الجهل قبيحا فاجتنبته. كان مما يتمثل به معاوية بن أبي سفيان يوم صفين: أبت لي شيمتي وأبا بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. وكان علي ابن أبي طالب في يوم الصفين كذلك يقف بين الصفين وينشد: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر. ونظير هذا، أي ما يشجع الجبان على الإقدام، قول عنترة بن شداد: بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها: إن المنية منهل، لا بد أن أسقى بكأس المنهل. فقني حياءك لا أبا لك، واعلمي أن امرؤ سأموت إن لم أقتلي. إذن كانت الحروب وأيام العرب من مصادر هذه التجربة. مما قاله ابن المقفع في فضل التجربة على الإنسان: نعلم أن السباحة في الماء مع التمساح تغرير، والذنب فيه لمن دخل عليه في موضعه، والذي يستخرج السم من ناب الحية ليجربه جان على نفسه، كما يقول ابن المقفع: والعقل مكتسب بالتجارب والأدب، وله غريزة مكنونة في الإنسان كامنة كالنار في الحجر، لا تظهر ولا يرى ضوءها حتى يقدحها قادح من الناس، فإذا قدحت ظهرت طبيعتها. وكذلك العقل كامن في الإنسان لا يظهر حتى يظهره الأدب وتقويه التجارب. إذن كأن الأدبيات الأخلاقية العربية القديمة تميز بين المعارف النظرية والخبرات العملية، هذه التي يكتسبها الإنسان بالتجربة بالممارسة. لذلك كنت ذكرت في المقدمة بيت أبي طيب متنبي: تمرست بالآفات. لا بد من هذا العراك، وسأعود إلى هذا اللفظ، لكي يصبح الإنسان محنكا، أو لأستعير عبارة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: ليخشوشن الإنسان، لأن النعومة والحضارة لا تدومان. ويضيف ابن المقفع: ومن ركب هواه ورفض ما ينبغي أن يعمل بما جربه هو أو أعلمه به غيره، كان كالمريض العالم برديء الطعام والشراب وجيده وخفيفه وثقيله، ثم يحمله الشره على أكل رديئه وترك ما هو أقرب إلى النجاة والتخلص من علته. يؤكد هذا تصور ابن المقفع وتصور الأدباء العرب الذين عرفوا في تيار المنزع العقلي، التصور الجامع الذي يشتركون فيه أن العقل هو ما نعلمه لنعمل به، ولكي نكون أقرب إلى الصواب وأبعد إلى الأخطاء لا بد من هذه الاختبارات. ففي التجربة بعد الاختبار، وهذا الاختبار هو الذي سيرينا النقائص، وهو سينعتنا كذلك على مواطن القوة، سيجعلنا نكتشف نفوسنا، ولذلك سنتفادى الأخطاء السابقة ونصبح إلى النجاة أقرب. والإنسان لا يمكن أن يعيش في قمقم، لا يمكن أن يعيش في معزولا عن الآخرين وعن خضم الحياة، لا بد أن يخوض هذه التجارب. وفي لفظ الخوض ثم المعجم الحربي، فكأن التجارب هي معمعة الحياة بحلوها، ولا أريد أن أقول نقيض حلو بحلوها وبحلوها. للجاحظ كذلك في كتاب البخلاء وكذلك في كتاب الحيوان ثلاثة أقوال قصيرة استعمل فيها كلمة التجربة أو ما يشتق منها. في الحديث عن البخلاء في هذا الكتاب الموسوم بالبخلاء ثم نعت لهم بأنهم أصحاب التجربة، والعبارة أصحاب التجربة أعادها في كتاب الحيوان في سياق آخر، هو لا يقصد بهم البخلاء في كتاب الحيوان، يقصد العلماء. إذن أصحاب التجربة البخلاء: لسان حال أحدهم أنه يقول: فخذها من حكيم مجرب ومن ناصح مشفق. ثم ربط وثيق بين الحكيم وبين المجرب، ومر بنا أن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: فاسأل خبير، الخبير هو المجرب. وهذا ما يؤكد أن التجربة هي مصدر من المصادر التي تعلمنا الحكمة، وليست الحكمة الأمر النظري الذي يكون ترفا في حياتنا، بل هو العمل الذي نواجه به الوضعيات المختلفة. في كتاب الحيواني أيضا حديث عن الحمام، وقال الجاحظ هذه الجملة الطريفة: وفي الحمام الغمر أو الغمر، وسأعود إلى هذا اللفظ، الغمر أو الغمر والمجرب. إذن يميز في طائفة الحمام بين حمام مجرب له خبرة معينة، وبين حمام غمر أو غمر أو غمر نقول كذلك، لا خبرة له، مثلا سريعا ما يقع في الفخ، أو لا يستطيع أن يتحمل الطيران الطويل. لابن حزم الأندلسي، هذا الكلام الذي أردت أن أقرأه عليكم، وهو من الكتاب الذي أستشهد به باستمرار، طوق الحمامة في الألفة والإلاف، كان بيني وبين رجل من الأشراف ود أكي ود وكيد، هو يقول وكيد يعني المقصود به ود محكم، وخطاب كثير، وما ترى أين قط. ثم منح الله لي لقاءه، فما مرت إلا أيام قلائل حتى وقعت لنا منافرة عظيمة ووحشة شديدة متصلة إلى الآن. ووقع لي ضد هذا مع أبي عامر ابن أبي عامر رحمة الله عليه، فإني كنت له على كراهية صحيحة، وهو لي كذلك، ولم يرني ولا رأيته، ثم وفق الله الاجتماع به، فصار لي أود الناس، وصرت له كذلك إلى أن حال الموت بيننا. الطريف في هذا الخبر الذي أورده ابن حزم الأندلسي أنه لا يسمي الرجل الأول، هذا الرجل الأول لم يره ولم يلتقي به، وكان بينه مود، ثم التقى به لما منح الله فرصة اللقاء، فتحول الود إلى منافرة عظيمة وإلى عداوة ولم يسمه، وأخبر بعد ذلك عن الوضعية المعاكسة أو النقيضة، وفي هذه الحالة سمى الاسم، هو أبو عامر ابن أبي عامر، وترحم عليه رحمة الله عليه، لم يره من قبل ولم يلتقي به، وكانت بينهما كراهية صحيحة، ربما بحكم أخبار متناقلة، أو إن شئنا تدخل بعض الأطراف الذين أوقعوا بينهما. وماذا حصل؟ ثم وفق الله الاجتماع به، فصار لي أود الناس، وصرت له كذلك إلى أن حال الموت بيننا. هي تجربة من التجارب، الصداقة تجارب، كذلك الخصومة تجارب. وأذكر ما قاله الجاحظ بخصوص بعض نزعات النفس مما يخطر في عاطفتنا وفي وجداننا. يقول الجاحظ: العداوة أشرف من الحسد، العداوة فيها حد أدنى شئنا من الاحترام، الحسد هو الذي يجعل الإنسان متصامما عن خصاء عن سماع الأخبار الطيبة، ويغض نظره عن الخصال، ولا يرى إلا العيوب. ولذلك اشتهر هذا البيت: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي، تبدي المساوي. من التجارب، ونحن مع أبنائنا التلاميذ وأبنائنا الطلبة في هذه المرحلة نستعد للامتحانات، أكيد أقسام الرابعة من شعبة الأداب يستعدون لخوض تجربة الامتحان، نرجو لهم التوفيق. ثمة الأثر التونسي المميز المدرج في برنامج السنة الرابعة من شعبة الأداب، هو حدث أبو هريرة قال للأديب التونسي الكبير الراحل محمود المسعدي، وثم تحديث عن تجارب خاضها أبو هريرة بحثا عن كيانه لكي يكون جديرا بشرف المنزلة الإنسانية. الكتابة في هذا الأثر المتميز هي رمزية، لأن صبغة الكتاب فكرية ذهنية، وهذا لا يمنع من أن نجرب أن نقترح عليكم بعض هذا النص عن تجربة العلة، تجربة المرض عافانا وعفاكم الله. تتحدث ريحانة وهي إحدى الشخصيات التي صحبت أبا هريرة في الأثر. حدثت ريحانة قالت: مرض أبو هريرة حتى أشفقت عليه، وكنت لا أبرحه ساعة وأبكي وأوجع لألمه حتى كأني منه، فيهمس ابكي ما لذ لك البكاء. ثم ذهب عنه بعض مرضه فدخل إلى الإبلال. إذن لغة المسعدي هي تمتح وتنهل مما هو تراثي كما هو معروف. ثم ذهب عنه بعض مرضه فدخل إلى الإبلال، فسألته: هل عاد لك من الصحة ما كان ذهب؟ قال: إنه قد استوى عندي أن تذهب أو تبقى، بل كدت أختار العلة. كيف ذلك يا أبا هرير؟ يمرض الناس يا ريحانة فيطلبون الشفاء، فيثقل المرض فيضني فيذهب سدى. يعني المرض يدخل ويسبب الآلام، وقد يكون منه نحول وشحوب وضعف، ثم يذهب سدى، كأن الذي مرض ثم تعافى لم يتعلم منه شيئا. وقد طلبت الشفاء مثلهم ساعة مرضي الأول، ثم وجدت في علتي ما لم أجده في الصحة، وتمت لي بها حياتي، فخشيت أن تعاودني الصحة والاستقامة فأموت. كذا نحن يا ريحانة، ولعله لا يبلغ العلة من الناس إلا القليل. يعني أن تصير العلة تجربة وعي بالوجود. قلت، يعني هي استنكرت واستغربت ما سمعته منه: وهل في العلة غير الإمحال وذهاب الماء يا حبيبي؟ قال: لا أدري، قد يكون ما قلته صحيحا، ولكن قد تكون العلل من محييات الحياة. أيها الأصدقاء، أيتها الصديقات، حين نتأمل تجربة تلك الآفة التي اختبرنا بها الله في كل أصقاع العالم منذ سنوات، يعني نحن نكاد نرى فيها الجانب القاتم فقط، فهي كابوس وهي محنة، رحم الله الذين رحلوا بسببها، ونسأل الشفاء لكل المرضى. لكن تلك الآفة، تلك المحنة التي بعثها الله لنا ليبتلينا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تلك التجربة رغم قساوتها هي تجربة قدمت لنا مرآة لنرى نفوسنا، لكي نحب الحياة، لكي نتعلق بالحياة، وخاصة لكي نعلم أن هذه الحياة العرضية العابرة لابد أن تملأ، لابد أن نملأها. وإشكالية الأدب الوجودي هي ليست القضية الواقعية، القضية الاجتماعية، القضية المباشرة، وإنما هي القضية الجوهرية، وهي بحث الإنسان عما يملأ كيانه. قيل لعمر بن الخطاب: إن فلانا لا يعرف الشر. قال: ذاك أحرى أن يقع فيه، بمعنى الذي لا يعرف الشر ليس آمنا من أن لا يقع فيه، بل لعلنا نحتاج إلى بعض الشر لكي نستعين به على الاهتداء إلى الخير. وقال عمرو بن العاص، وهو من دهات العرب ومن المحنكين: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الشرين. يعني ثم جانب نفعي في حكم العرب التي صاغوها من تجارب. وكانوا، كان العرب يستحسنون الحنكة للفتى والصبوة للحدث. الحدث هو الإنسان الغر، وهذا ما يسلمني للحديث عن هذا الذي نقرأه الآن، الحنكة، وهو في الأصل الحنكة. والحنكة هي التجربة والبصر بالأمور والسن. لماذا الحديث عن السن؟ لأنه مربوط بنبات سن العقل. نقول حنكته التجارب والأمور وحنكته، وهو ذو حنك وحنك، أو ببساطة محنك، فهو مجرب. وتثبت المجرب هو الأكثر في الاستعمال قديما، أي أن الأحداث والمحنة جربته وجعلته يتحصن في مواجهتها. لذلك قالوا محنك ومجرب، لكني وجدت كذلك عند الجعث خاصة مجرب اسم فاعل بمعنى جرب الأمور. وقريب منه رجل خبير، من فعل خبرت أخبر، ورجل خابر ورجل مختبر. خبير وخابر ومختبر مجرب، أي الذي خبر الحياة، خبر الحياة وعلم ما لم يتح لغيره. غيره أي الغر أو الغمر أو الغمر أو الغمير، وجمعه أغمار. قال ابن هانة الأندلسي ساخرا من عدو ممدوحه: قد فال رأيك في الجلاد ولم تزل آراء أغمار الرجال تفيل. فال بمعنى فسد رأيك. وقريب منه هو رجل عريق، رجل عريق أي شديد العلاج للأمور وشديد البطش في الحرب. ومنه العريكة، والعريكة هي الطبيعة والنفس. وقد لانت عريكته، نقول لانت عريكته، وفي صفة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان أصدق الناس لهجة وألينهم عريكة، كان أصدق الناس لهجة وألينهم عريكة. أيها الأصدقاء، أيتها الصديقات، هذا أوان الانتقال إلى الفقرة الأخيرة، لطائف ونوادر. قال حكيم: أقل الدنيا يكفي وأكثرها لا يكفي. قال بشار: إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، أي الناس تصفو مشاربه. قال أبو ذؤيب الهذلي، وهو يقدم عصارة التجربة في ترويض النفس وتطويعها، يقول: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. من الطريف أنه من مرادفات المجرب أو المجرب. إذن المشهور الآن والشائع هو إنسان مجرب، اسم فاعل. من المرادفات الطب، الطب بفتح الطاء، والشاهد على ذلك بيت عنترة بن شداد يخاطب عبلة: إن تغدي في دون القناعة فإني طب بأخذ الفارس المستلئم. إن تغدي في دون القناعة فإني طب بأخذ الفارس المستلئم. إذن يخاطب عبلة يقول لها: أنت ترخين القناع لكي لا أراك، ولكنني خبير مجرب في ساحة الوغاء، ولا يستعصي علي الفارس المستلئم، المستلئم الذي يحمي نفسه بهذه الدروع التي تسمى اللأمة، اللأمة. وثمة مذهب آخر في تفسير البيت، وهو أن عنترة بن شداد وهو يتقرب لعبلة يذكرها بأن استتارها بالقناع لا يغني عنها شيئا ما لم يوجد عنترة حاميا لها من الفارس العدو الذي قد يسبيها وقد يلحق بها الضرر. إذن المذهب الأول أنني أستطيع أن أزيل هذا القناع، فإنني طب بإزالة الدروع عن الفرسان الذين أواجههم. والاتجاه الثاني في فهم البيت أنك تضعين القناع إن شئنا بفضل جهادي أنا ضد الفارس الذي أزيل عنه الدرع حتى لا يزيل عنك القناع، فأنا مضح من أجلك. من دهاة العرب ومن المجربين إياس ابن معاوية، إياس ابن معاوية وأخباره كثيرة، وكان قاضيا واختبر في عدة امتحانات في الحياة وكذلك في أسئلة، لأن الامتحانات التي نقدمها لطلبتنا هي أسئلة وهي وضعيات نريد أن يجتازوها، طبعا نطلب أن يجتازوها بنجاح لكي يتعلموا منها، لابد أن يبقى شيء بعد العدد الجيد الذي يسند إليهم وبعد الشهادة التي تسلم إليهم، ونرجو النجاح للجميع. إياس بن معاوية في يوم الأيام كان مع قوم فسمع نباح كلب، فقال لجلسائه: هذا الكلب مربوط قرب بئر، يعني الكلب وقع تقييده قرب بئر. قالوا له: كيف علمت؟ ولا بد أن نتثبت، سنجرب ونجيبك. ثم تثبتوا فكان الأمر كما وصف. سألوه إذن: أن لك ذلك، أنت لم تره النباح ويأتي من بعيد. قال: أولا النباح يتردد في مكان واحد، إذن لم يكن الكلب طليقا. ثانيا كنت أسمع صدا للنباح، وهذا الصدى ليس من جبل وإنما من قعر البئر. تكلم رجل عند عبد الملك ابن مروان خليفة بكلام ذهب فيه كل مذهب، فأعجب عبد الملك بما سمع من كلامه وسأله: ابن من أنت؟ إذن بعد أن أعجب عبد الملك ابن مروان بكلام الرجل أراد أن يعرف نسبه، قال له: ابن من أنت؟ قال مجيبا: أنا ابن نفسي يا أمير المؤمنين التي بها توصلت إليك. قال له: صدقت. اشترى بخيل إبريقا وصحنا من الفخار، وقال للخزفي هو بائع الفخار هذه الأواني، قال له: اكتب لي عليهما شيئا، يعني ستكتب لي كلاما على الإبريق وكلاما على صحن الفخار. فسأله: وماذا سأكتب؟ قال البخيل: اكتب على الإبريق: فمن شرب منه فليس مني، واكتب على الصحن: ومن لم يطعمه فإنه مني. أيها الأصدقاء أيتها الصديقات، آمل أن تكون هذه المختارات قد حظيت بإعجابكم واستحسانكم. كان موضوع المسامرة التجارب، وتجارب الحياة تعلمنا. برنامج بوارق في الأدب والحياة هو من تجاربي الجميلة، وأشكركم على مساندتكم لي وعلى ودكم. نرجو للجميع عيد أضحى مباركا على أهلنا في تونس، على بلادنا العربية والإسلامية، وليعم السلام العالمة. نرجو أن يقضي حجيجنا الميامين مناسكهم في سلامة وأن يعودوا لأهليهم غانمين. نرجو النجاح لأبنائنا التلاميذ والطلبة، وكل عام وأنتم بخير، تصبحون على خير وعافية.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: 11 ليلا على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تم تسجيل أكثر من 40 حالة تسمم بعد تناول مرطبات من أحدى المحلات بمدينة قفصة، بحسب ما أفاد به مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيانة رضا المحمدي لإذاعة قفصة. ويواصل المستشفى الجامعي الحسين بوزيان استقبال المصابين منذ يوم السبت، حيث استقبل المستشفى عدد جديد من المصابين بحالات تسمم لليوم الثاني ليفوق العدد الجملي 40 حالة. ويتم حاليا إيواء 7 مصابين بالمستشفى فيما غادر البقية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية واستقرار حالتهم. ويجري حاليا 5 أشخاص آخرين تحاليل لازمة في انتظار الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية من عدمه. وفي إطار الإجراءات القانونية والوقائية المعمول بها في مثل هذه الحوادث، أشار المصدر الطبي إلى أنه تم إخطار مختلف الجهات المعنية بالحادثة، حيث شملت الإخطارات كلا من النيابة العمومية والهيئة الوطنية للسلامة لسلامة المنتجات الغذائية لاتخاذ التدابير اللازمة وتحديد المسؤوليات. وفي إطار ما استقته إذاعة قفصة من معطيات، فإن عددا من المصابين بحالات تسمم توجهوا إلى المصحات الخاصة لتلقي العلاج. حذر البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد من مخاطر اقتناء أضاحي العيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي للحد من هذه الظاهرة. تحتفل تونس يوم الاثنين 25 من ماي مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. أخيرا استشهد فلسطيني يوم الأحد برصاص قناصة الاحتلال الصهيوني في مدينة جباليا شمالية قطاع غزة، وكان 3 فلسطينيين من عائلة واحدة قد استشهدوا في مخيم النصيرات وسط القطاع خلال ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد جراء قصف الاحتلال شقة سكنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

حنين حنين. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من برنامج حنين، مساحة إذاعية دافئة تعزف على وتر الذكريات وتأخذ المستمع في رحلة مع الأغاني الخالدة. البداية باش تكون مع أغنية مستغربين، الأغنية اللي تعبر بإحساس صادق على وجع الإنسان من نظرة الناس وأحكامهم القاسية. تحكي عن الصمت اللي يخبي حزن كبير وعن قلب يتألم وهو يتساءل. أغنية هادئة في لحنها، عميقة في كلماتها، تلامس مشاعر كل واحد حس يوم بالخذلان أو سوء الفهم.

أغنية لو سألوا تحكي عن حب صادق يفضل الصمت والوفاء، كلماتها عميقة ومليانة أحساس، لحنها هادئ يعبر عن التضحية وقوة المشاعر المخبية وراء الكبرياء. نسمعها بصوت فاضل شاكرة.

نواصل معكم المشوار في حنين ونسمع أغنية الحبايب، الأغنية اللي تعبر عن قيمة الناس الغاليين في حياتنا، تحكي عن الشوق والحنين والذكريات اللي تجمع الأحباب رغم البعد. أغنية دافئة في كلماتها قريبة للقلب، تذكرنا أن الحبايب هما السند الحقيقي والفرحة اللي ما تتعوضش.

التنانين، برنامج يحكي على الأحساس، يستحضر زمن الطرب الجميل ويخلق لحظات هدوء وشجن وحنين لكل ما هو صادق وجميل. شنطة سفر، أغنية نسمعها بصوت أنغام اللي تعرف بصوتها القوي والإحساس العالي وقدرتها الكبيرة على أداء الأغاني الطربية والرومانسية بصدق وعمق. مسيرتها مليانة نجاحات قدمت خلالها أعمال خالدة لامست قلوب الملايين. تميزت باختيارها لكلمات وألحان تعبر عن المشاعر الإنسانية بصدق ونضج فني واضح.

نواصلوا معاكم المشوار ونسمعوا وردة في أغنية يا سيدي اللي عبرت عن حب في عتاب وكرامة، كلمات قوية وصادقة ولحن هادئ.

ونختم مشوارنا مع وائل كفوري بغنية ما وعدتك، الغنية اللي عبر فيها عن حب صريح بلا وعود كذبة، تحكي عن الصدق في المشاعر حتى وقت الفراق. كلماتها هادئة لكنها موجعة، ولحنها عميق يبرز قوة الإحساس والاعتراف بالحقيقة دون تجميل. وما وعدت

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: منتصف الليل على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. استقبل المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة يوم السبت واليوم الأحد أكثر من 40 حالة تسمم بعد تناول مرطبات من إحدى المحلات بمدينة قفصة، بحسب ما أفاد به مدير المستشفى رضا المحمدي لإذاعة قفصة. وتم إيواء 7 مصابين من المستشفى، فيما غادر البقية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية واستقرار حالتهم، وأجرى 5 أشخاص آخرين تحاليل لازمة في انتظار اتخاذ القرار بالاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية. وفي إطار ما استقته إذاعة قفصة من معطيات، فإن عددا آخر من المصابين بحالات تسمم توجهوا إلى المصحات الخاصة لتلقي العلاج. تنطلق اليوم الاثنين عملية تصعيد الحجيج في عرفة. وفي هذا الإطار أفاد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي بأن العيادات الطبية الميدانية جاهزة لمتابعة حجيجنا الميامين يوميا، مؤكدا استعدادهم جميعا للوقوف بعرفة، كما جدد التأكيد أن الإحاطة الصحية ستكون ملازمة للحجيج في عرفة ومزدلفة ومنى. ويوم التروية، والذي يوافق اليوم الاثنين، هو أول أيام مناسك الحج، ويوافق هذا اليوم 8 من ذي الحجة، وينطلق فيه الحجاج إلى منى. ومشعر منى هو أولى محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، حيث يقضي حجاج بيت الله الحرام في هذا المشعر يوم التروية وليالي 9 و11 و12 من ذي الحجة لمن يتعجل، وليلة 13 لمن يتأخر. يجتمع اليوم الاثنين في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية، إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2026. أخيرا، أعلن الجيش الصهيوني يوم الأحد أن رئيس الأركان يلزمير صادق على خطط لمواصلة القتال على الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى رغبة الجيش في تعميق ضربة موجهة إلى جماعة حزب الله اللبنانية. هذا الموجز، إلى اللقاء.

المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: هي حضارتها من أقدم الحضارات، جذورها ضاربة في عمق التاريخ، قفصة للمدينة العتيقة التاريخية. أهلا بكم في لقانا الإذاعي التوثيقي المدينة العتيقة.
1: المدينة العتيقة.
2: منذر براهمي المتفقد الجهوي للتراث بالجنوب الغربي. في معرض الحديث عن المدينة العتيقة بمدينة قفصة نذكر فقط أن هذه المدينة هي مدينة تاريخية ضاربة في القدم، والاسم الحديث أو الاسم المعاصر لهذه المدينة قفصة هو يعني نتاج للاسم اللاتيني كبسة التي تذكره المصادر يعني منذ القرن الثاني ما قبل الميلاد. هذه المدينة عرفت عبر المصادر القديمة أن كانت لها أسوار وأنها مدينة محصنة وكانت يعني بوابة كبيرة يعني القوافل التجارية التي تأتي من الصحراء في اتجاه السباسب واتجاه يعني شمال تونس حاليا. هذه المدينة لموقعها الاستراتيجي كان لها ذكر في عديد المصادر، وكانت قبلة أيضا لعديد الفتوحات من أو عديد التدخلات العسكرية من قبل الجيوش الإسلامية أو الجيوش الرومانية، خاصة في يعني بداية الاحتلال الروماني لشمال إفريقيا.
0: المؤرخون أجمعوا على أن قفصة هي بوابة الصحراء وأقدم مدينة في القارة الإفريقية، حضرتها من أقدم الحضارات إذ تعود إلى ما يقرب من 8000 سنة. علماء الآثار ومؤرخو الحضارات ذكروا بأن هذه الحضارة معروفة باسم الحضارة الكبسية أو القبسية، بما أن هذه المدينة منذ سحيق العصور هي مركز الحضارة. قفصة تمتاز بعراقة تاريخها اللي تعاقبت ضمن عدة حضارات، وهي تعتبر مجال استقرار بشري بعد احتلال الرومان ثم تشييد حوضين كبيرين يعرفان اليوم باسم الأحواض الرومانية، تحيط بهم جدران عالية مبنية بحجارة كبيرة الحجم، ويتم تمويلها بينابيع طبيعية وتستعمل مياهها لري الواحة القريبة. وفي عام 534 ميلادي جعل البيزنطيون من قفصة إقليم الوسط التونسي.
2: فقل دائما أن المصادر القديمة المصادر يعني العهد الروماني ومصادر العهود الإسلامية أيضا تذكر أن هذه المدينة كانت دائما في حالة تعمير، كانت محصنة لها أسوارها لها أبوابها، وكان لها ارتباط ب يعني الواحة، وهي واحة تاريخية أيضا، إذ لا يمكن يعني أن نستعرض تاريخ أو أن نفصل تاريخ مدينة قفصة عن واحتها، فهو تاريخ يعني مشترك ما بين هذا الجزئين. وأن مدينة قفصة ليس لها في مفهوم العمارة أو مفهوم الهندسة يعني أن تكون مدينة ذات يعني مخططات مثل المدينة الإسلامية والمدينة الرومانية، لها مخطط يعني مميز لها مثل عديد المدن في الجنوب، وذلك لارتباطها بالواحة، فهي نوعا ما تلك المدن الواحية، يعني المدينة مرتبطة دائما بالواحة. وهذه المدينة عبر أيضا ما نستقي ما يمكن استقاؤه من المصادر القديمة والمصادر الوسيطة والمصادر الحديثة أيضا، أن هذه المدينة كانت لها يعني مقدرات مائية، كانت لها عيون جارية في عديد الأماكن وعديد المنشآت المائية التي تم إنشائها سواء في الفترة القديمة أي العهد الروماني والعهد البيزنطي أو في الفترة الإسلامية والفترة المعاصرة. ويبقى دائما وادي البي أو الترميل مثلا أو عين القصبة مثلا من أهم هذه الشواهد التي تذكر قيمة الماء التي يعني ارتبط بتاريخ هذه المدينة.
0: مدينة قفصة تزخر معالم تاريخية هامة، ويعبر الدور اللي تأثوا أحياء المدينة رافد هام لهالتنوع، ويرجع الحقبات معينة هالتنوع من تاريخ المدينة كيما دار لونغو، دار السماوي، دار الشريف وغيره. جمعت هالدور بين خصوصية الطابع المعماري المحلي وتأثيراته من عمائر المدينة. الدور هذه أثبتت خصوصية الطابع المعماري المحلي لمدينة قفصة في ذلك العصر، بالإضافة للمساجد والزوايا وغيرهم اللي عندهم قباب جميلة منتشرة في كل أرجاء المدينة.
2: هذه المدينة اليوم يعني مسجلة أو نوعا ما مسجلة أول شيء في قائمة التراث الإسلامي لمنظمة اليونسكو، وهي أيضا تخضع لتراتيب عمرانية منصوص عليها في مثال التهيئة العمرانية لبلدية قفصة، وذلك بعد يعني مقترحات من المعهد الوطني للتراث. هذه التراتيب ترمي أو تهدف إلى الحفاظ على النمط المعماري لمدينة قفصة، وهو نمط معماري يعني في الفترة حاليا، وكل نمط معماري يعني حديث، هو نتاج للقرنين 18 أو 19. هذه يعني هذه المشاهد، وهناك يعني عديد اليوم عديد المعالم التاريخية وعديد يعني المساكن خاصة التي لا زالت تشهد على هذا النمط المعماري المميز، مثل دار لونغو مثلا، دار بالقاضي، دار المفتي، أو يعني دار البي اللي هي مقر التفقدية الجهوية للتراث بالجنوب الغربي، دار إسماعيل، دار القروي. هذه المنازل يعني تروي يعني أو لا زالت تحتفظ ببعض المميزات المعمارية أو العمرانية للمدينة العتيقة بقفصة.
0: حافظت قفصة على أهميتها خلال العصر الوسيط ضمن شبكة مطروقات الرابطة بين المشرق والمغرب وبلاد السودان، وعبر عنها بقولة: التصميم المعماري لمدينة قفصة مرتبط ارتباط وثيق بالواحة، وين نلقوا فيها تصميم عمراني فريد من نوعه، مدينة تختلف اختلاف تام عن بقية المدن.
2: مخطط المدينة القفصة كما قلت أنه يعني كعديد المدن الأخرى، لكن مرتبط بالواحة، مرتبط أيضا بشبكة من الطرق

0: يعني الممرات أو الطرق التجارية، وخاصة وهذا يدل على استراتيجية هذه المدينة. وكما قلت هذه المدينة لا زالت إلى اليوم وهو رجاء يعني من كل المهتمين والسلطات الإدارية والمواطنين أيضا وسكان هذه المدينة، أن نحافظ على ما تبقى أو على ما تبقى من الخصوصيات المعمارية لهذه المدينة، والذي من شأنها يعني أن يعطي لهذه المدينة طابعها المميز، طابعها التاريخي، ويجعل منها فيما بعد قبلة يعني للزيارات يعني السياحية أو الدراسية.
1: ذكرت بعض المصادر التاريخية بأن مدينة قفصة كانت محاطة بقصور عديدة وكانت تعرف بمدينة القصور، وتوفر فيها شتى أنواع الفواكه وخاصة الفستق اللي كان يصدر إلى سائر المدن الإفريقية، مصر، الأندلس وغيرهم. قفصة تعتبر من أكثر المدن قدما في البلاد.
2: حاتم زيتوني رئيس جمعية صيانة مدينة قفصة. بالنسبة للتصميم المعماري للمدينة العتيقة، كما نعرف كل المدينة العتيقة بقفصة هي مدينة واحية. فعلاش نسموها مدينة واحية؟ لأنها مدينة عتيقة مرتبطة بالواحة، وهي المدينة الوحيدة الموجودة في تونس اللي ماء الري نتاعها يجي، ماء الري تاع الواحة يجي من المدينة العتيقة، وهي مرتبطة بارتباط وثيق بالواحة، والمتساكنين الموجودين في المدينة العتيقة هم بيدهم فلاحة في الواحة. كي نخذوا للتصميم نتاعها نلقوها كلها مدينة عتيقة، وقع إنشاؤها حول المياه، كي نقولوا حول المياه بالأساس حول الأحواض الرومانية. ونعرف الناس كل باللي الأحواض الرومانية راهي تعود للقرن الثاني قبل الميلاد، وهي راي هيبة من عند مواطن معناتها لابنها، هو مواطن روماني عملها هيبة للآلهة نبتون وكذلك للمواطنين الموجودين، هذا باش ينجموا يعملوا معناتها الري تاع الواحة نتاعهم. نشوفوا التصميم نتاعها نلقوا كل الطرقات الموجودة في المدينة العتيقة بكلها تؤدي إلى الماء، كل طريقة وأبدو يمشوا في الكامة كلها تلقاها كل طريق يؤدي إلى الماء، ما يؤدي إلى الأحواض الرومانية. فهمت؟ علاش الأحواض الرومانية؟ لأنها جات في منطقة عالية، وهذا يخلي الماء كما يمشي كما بسهولة في الواحة من غير ما نتحقق حتى شيء، وهذا هو النظام نتاعو. فهمت؟ نجو ناخذوا الشوارع ولا الأزقة الكبيرة في المدينة العتيقة هي كلها تؤدي إلى الواحة. فهمت؟ فماش شوارع حتى الابواب اللي تحل من غادي حتى من اسفل الاسماء نتاعهم، عندنا باب الجبل باب كذا، فهمت؟ هم يحلوا على معناتها المناطق الاخرى، لكن الطرقات الكل معناتها هي تؤدي الى الماء او تؤدي الى الواحة. بالنسبه للعمران، التصميم العمران نتاع هذا ديما ننسوه احنا، راهي المدينه العتيقه في قفصة ما هياش مدينة عربية إسلامية. فنقولوا على مدينة عربية إسلامية يجب نلقوا في الوسط نتاعها جامع كبير، احنا في الوسط نتاعها فما جامع كبير، في الوسط نتاعها كان موجودة الأحواض الرومانية. نمشوا لسوسة نلقوا في الوسط هي مبنية حول الجامع الكبير، نمشوا لتونس هي مبنية حول جامع الزيتونة، في قفصة لا هي مبنية حول الماء حول الأحواض الرومانية، ولذلك هي ماهيش مدينة عربية إسلامية، هي مدينة نوميدية قبل الرومان وقبل فهمت هذا كله. البناء نتاعها هي مدينة بسيطة، ما هيش كيف ما المدن معناتها بسيطة، معناتها متواضعة جدا، لأن المتساكنين نتاعها معناتها زاد كرام ناس فلاحة معناتها على قدهم، فلاحة صغار زاد ومش فلاحة كبار كمان. حتى البناء نتاعهم هو بناء مستوحى من الإطار الواحي نتاعهم. شوفوا كيفاش نعملوا مثلا السيباطات، كيفاش نعملوهم بالخشب تاع النخل، كيفاش نعملوا الزقوفات تاع دارنا زاد بديارنا بالزقفة بالخشب تاع النخل، كيفاش نبنوا الحيوط نتاعنا ديما نجبدوها من الحجارة اللي موجودة في الجبال الحول قفصة. هي مدينة معناتها كيفاش تبحث في المحيط نتاعها، وقامت منه بك البحث في المحيط نتاعها، بحث كل ما هو معناتها مواد سواء خشب أو حجارة كلها خارجة من المحيط نتاعها.

0: فهم وجانب الاخر ديما ننسوه في نفسك هي هذه مدينه ما فيهاش اسواق فهم فهم علاش خطرش هي مدينه كما هذا باش نسموه بالفرنساويه في المدينه دوتوار فهم او كنت ثبتوا بالقدر تقوموا الصباح بكري تشوفوا كان النساء في المدينه العتيقه علاش خطرش الفلاحه تقوم بكري كيف كما هذا وتمشي فهم للغيب نتاعها ما ترجع كان بعد العصر فهم وذاك عليك كان ثبتوا بلدان مدينة العتيقة في الصباح كما تتجاهها في منين كلها نساء في العشية كانت تولي مسكينين كلها رجال هذا مرتبط بالنمط العيش نتاعها دونك ما عندناش أسواق كيف ما في تونس وكل لأن هذاك أسواق كما تتعملت في العهد العربي الإسلامي احنا الأسواق اللي عندنا ولا الحرف اللي عندنا هي كلها مرتبطة بالأدوات الفلاحية اللي استعملوها كانت الحدادة تلقوهم في السواني وكل شيء حتى التوهني والحدادة واللي يعملوا في البيبان وكل لكن قبل كانت يعملوا في الأدوات الفلاحية تاعك الفلاحة هذا هو النمط نتاعها كما هي مدينة ماشي فك الاكسترافاغونس للوكس تاع المدن العربية الإسلامية هذه مدينة بسيطة متواضعة والابواب نتاعها حتى الابواب تاع المنازل يعني نعملوهم كبار احنا علاش خاطرش اللي يسكن غادي فلاح يروح بالمنازل نتاعو يروح كذلك معناتها بالمنازل شو اسمها الحيوانات نتاعو كما هو ديما يبحث على المجال وكذلك في وسط الدار ديما يبدا عامل داموس ولا اثنين ولا ثلاثه فهمت ليش باش يخزن فيهم المواد الغذائيه نتاعو هذا هو النمط نتاعها كما وهذا هو الشارم نتاعها وهذا جمالها فك البساطه نتاعها ممكن النجم حتى نفاهم زيد ننظفوها اكثر لكن يلزم تبقى الجانب تاع الحجاره تاعنا كما الجانب تاع المحيط الطبيعي نتاعها الالوان نتاعنا تاع الواحه اللون الزيتوني كما تشوفوا توا مدهون البطحات على الحواضر الرومانية هذاك هو اللون هذاك هو تناسق ما بين معناتها ما هو معناتها حضري وما هو طبيعي هذيك هي ألوان الواحة هذاك هو لون الواحة كما ماذا بينا كانك اللون هذاك نعود نجوه كا على الديار الكل وعلى الإدارات الكل هذه هي معناتها المدينة العتيقة نتاعنا معناتها هي بسيطة متواضعة حتى الناس اللي فيها بسيطة ذلك معناتها متواضعة وشكرا
1: قفصة تسميتها ترجع لاشتياق عربي للتسمية اللاتينية كبسة حضارة ترجع للعصور الحجرية القديمة وفيها تميز نمط عيش إنسان الحضارة القفصية وعلاقة استقراره بهالربوع هذية منذ آلاف السنين حضارة انتشرت انتشار واسع وكان عندها تأثير في عدة حضارات أخرى
2: مستغرب كثير أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة قفصة ومدير المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة بطبيعة الحال عندما نتحدث عن هذه المدينة مدينة قفصة من الضروري في البداية أن نحدد الموقع وهي تقع في الجنوب الغربي للبلاد التونسية تبعد حوالي 360 كيلومتر على مدينة تونس وحوالي 200 كيلومتر على مدينة القيروان وقد عرفت قفصة تاريخيا باعتبارها ملتقى لعديد من الطرقات وخاصة الطرقات القوافل التجارية حيث انطلاقا من مدينة قفصة يمكن الذهاب نحو الجنوب إلى واحات الشطوط وكذلك نحو الجنوب الشرقي إلى مدينة قابس وأخيرا نحو الشمال إلى ما يعرف تاريخيا بمقاطعة المزاق والمناطق الشمالية مكثر وتبسة وغيرها بالنسبة للتسمية كلمة قفصة هي الصيغة العربية للتسمية القديمة كبسة وانطلاقا من هذا الاسم عمد الباحث جاك دي مورغان منذ سنة 1909 إلى ابتكار لفظة كبسي لكبسيا وذلك لتسمية الحضارة المنتسبة إلى العهد الحجري القديم أو إلى العهد الحجري وإلى العهد الحجري الأوسط والتي كانت هذه المنطقة أي منطقة قفصة من أهم مراكزها
1: تأسيس مدينة قفصة قديم وغير معهود والمصادر العربية الوسيطة تنسبه إلى شينتيان غلام النمرود، لكن يبقى الواقع ما ساعد في نشأتها خصوصاً مميزاتها، موقعها الجغرافي وكذلك وجود عدد هام من عيون الماء الطبيعية اللي مثلت شريان حيوي للاستقرار.
2: بالنسبة لتأسيس المدينة، في الحقيقة لا نملك معطيات دقيقة في هذا الخصوص، وما نملكه هو أقرب إلى الأسطورة. ففي المصادر القديمة أو الرأي السائد في الفترة القديمة يذهب أنه أحد الآلهة وهو الهرقل الليبي أو الفينيقي هو الذي أسس مدينة قفصة، في حين أنه المصادر الوسيطة تقول أنه مؤسس مدينة قفصة هو شنتيان غلام النمرود ملك الكلدانيين الأسطوري العجيب، وهذا المعطى ورد في المسالك والممالك للبكري. لكن هذا في الحقيقة يدل على شيء، يدل على أن هذه المدينة هي قديمة وهي مدينة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، ترجع بطبيعة الحال الحضور البشري في هذه المدينة وفي منطقة قفصة عموما يرجع إلى فترة ما قبل التاريخ، ولم ينقطع فيها التعمير والتواجد البشري منذ تلك الفترة. تاريخياً عرفت مدينة قفصة على غرار مختلف المدن التونسية المعروفة خلال الفترة القديمة العديد من التحولات والعديد من المراحل التاريخية المختلفة على امتداد الفترة القديمة، وتراوح الحكم فيها بين الحكم المحلي النوميدي البربري والحكم الروماني ثم الحكم البيزنطي. بطبيعة الحال لن نتمكن من سرد مختلف المراحل التاريخية ومختلف الوقائع التي عرفتها مدينة قفصة، لكن يمكن أن نكتفي بأهم هذه المراحل. فهذه المدينة بقيت مدة معناها تحت حكم مملكة يوغورتا الذي سعى إلى إبقائها دوما تحت حكمه بمعاملتها معاملة خاصة ومحاباة أهلها، وذهب إلى حد إعفائها من دفع الضرائب والجبايات. ثم تحولت فيما بعد بعد بعض التحولات والتغيرات والتقلبات التاريخية، أصبحت في عهد الإمبراطور الروماني تراجانوس، أي خلال 98-1117، أصبحت مدينة ذات نظام بلدي يسهر على إدارتها قضاة على الطريقة القرطاجية، وفي هذا دليل على وجود تنظيم بونيقي قديم تم الاحتفاظ به في الإمبراطورية. ثم بعد جملة كذلك من التحولات في العهد الإمبراطور يوستينيانوس عاد هذه المدينة إلى حظيرة السيطرة البيزنطية، وهذا الإمبراطور في الحقيقة هو الذي أعاد بناء وحدة الإمبراطورية وأرجع إليها ساري في مجدها، وأصبحت قفصة في عهده عاصمة لمقاطعة الموزاق. وفي سنة 540 حصنها الإمبراطور سلمون بسور جديد وأطلق عليها اسم قفصة اليوستينيانية.
1: قفصة عاصمة الإقليم شاسع، يعتبر ثالث إقليم في إفريقيا. في الفتح الإسلامي على يد القائد حسان بن النعمان ومع دخول الهلاليين كانت قفصة عاصمة لإحداها، وهي دولة بني الرند اللي عمرت قرن كامل من 445 ميلادي ل 545 ميلادي، وانتهت بقيام الدولة الموحدية بالمغرب، وهزمت في سنة 583 ميلادي على يد المنصور الموحدي نتيجة عصيانها لدول الموحدين.
2: في الفترة الوسيطة أو في الفترة الإسلامية لامست الموجات الأولى من الفتوحات الإسلامية أسوار مدينة قفصة منذ سنة 27 هجري 647 ميلادي، أي بعد الانتصار في سبيتلة، انتصار المسلمين بطبيعة الحال وموت البطريق جرجير. وبعد مرور عقدين من السنين استولى عقبة بن نافع المدينة عنوة، ثم خرجت بعد ذلك من يد المسلمين مع كامل إفريقيا إلى أن جاء حسان بن النعمان فاسترجعها نهائيا حوالي سنة 78 هجري 697 ميلادي. من أهم التحولات التي عرفتها مدينة قفصة خلال هذه الفترة، خلال الفترة الوسيطة، أنه بعد الحكم الفاطمي ثم السنهاجي، وعلى إثر دخول قبائل بنو هلال إلى إفريقيا، تحولت هذه المدينة، مدينة قفصة، إلى عاصمة لدويلة مستقلة بذاتها، تشمل هذه الدويلة تشمل كامل بلاد قسطيلية، أي منطقة الجريد الحالي بالإضافة إلى مدينة قفصة بطبيعة الحال، حيث أن الغزوة الهلالية ساهمت في اختلال التوازن وانهيار أركان السلطة المركزية، فعمت الفوضى والاضطرابات، مما دفع ببعض السياسيين أو الوجهاء إلى الاستقلال بالحكم في هذه المدينة. وهنا نتحدث عن محمد ابن الرند، عامل المدينة من قبل السنهاجيين، الذي أعلن استقلاله واستأثاره بالحكم. وتواصلت هذه الفترة من 445 هجري إلى 465 هجري، الموافق ل 1053 ميلادي إلى حدود 1073 ميلادي. من الوقائع التي شهدتها مدينة قفصة كذلك، هذه المدينة المتمردة على الدوام، محاصرة السلطان الموحد لها، السلطان المنصور، بحيث حصرها بجيش كبير، وكان ذلك سنة 583 هجري 1187 ميلادي. وقد أنزل بالمدينة عقابا شديدا لقاء تمردها، فدكت أسوارها من الأساس، ولم يسمح لسكانها بالاحتفاظ بأراضيهم إلا على أساس اعتبارهم مزارعين بالشراكة. ومن أهم الأحداث أو المراحل التي شهدتها مدينة قفصة خلال الفترة الحفصية، هو استرجاعها لاستقلاليتها المعهودة في ظل حكم دويلة محلية مرة أخرى، وهي دولة بني العبيد الذين كانوا يدعون النسب العربي. وبقيت المدينة تتأرجح بين حكم هذه العائلة، عائلة بني عبيد، والسلطان السلاطين الحفصيين، إلى أن اضطر السلطان الحفصي أبي فارس إلى محاصرة المدينة وافتتاحها عنوة، وكان ذلك سنة 802 هجري 1400 ميلادي، ثم قام بتهديم أسوارها من الأساس، فقضى بذلك نهائيا على دولة المتمردين. وبعد انقضاء ذلك، أو انقضاء بضعة عقود من السنين، قام السلطان الحفصي أبو عبد الله محمد المنتصر بزيارة المدينة وترميم القصبة التي أقام بها سلفه. ومنذ هذا الإنجاز الذي قام به محمد المنتصر، لم يرد ذكر مدينة قفصة في الحقيقة في المصادر كثيرا. وبعد محاولة غير ناجحة سنة 1530، أمكن للقائد التركي درغوث، الذي أوكل إليه السلطان العثماني سليمان القانوني حكم طرابلس، أن يفتتح المدينة عنوة يوم 20 ديسمبر 1556. لكن الاحتلال التركي في الحقيقة لم يرجع إلى مدينة قفصة معناها سالف إشعاعها وازدهارها، فقد اجتمع على استنزاف خيراتها كل من أعراب البادية الرحل والحكومة المركزية العاجزة عن حمايتها، فلم تفتأ تتدهور وتتقهقر، حتى نزلت إلى مستوى بلدة صغيرة مغمورة احتلتها الجيوش الفرنسية بدون عناء، بان انتصاب الحماية بالبلاد، وكان ذلك يوم 20 نوفمبر 1881.
1: في مدينة قفصة نلقوا أبواب عتيقة محفوظة في الذاكرة الشعبية شمالاً جنوباً شرقاً وغرباً.
0: ناجي القفصي ناشط ثقافي عصام التكوين، مهتم بتوثيق التراث القفصي. بالنسبة لأبواب مدينة قفصة العتيقة اللي باينة في المصادر التاريخية القديمة، هم واللي زاد حظة الأسماء تاعهم الذاكرة الشعبية القفصية، هم 8 أبواب. ثم باب في الجهة الشرقية وباب في الجهة الغربية، وثلاثة أبواب في الجهة الشمالية، وثلاثة أبواب في الجهة الجنوبية.
3: الأبواب هي إشارة إلى الاتجاه متاعها، معناها كي نقولوا الباب الشرقي هو باب تونس اللي هو وين سيدي عبلة تو، هذاك هو الباب الشرقي متجه لي أنا، كانت هذاك هو الاتجاه متاع تونس طريق، معناها طريق العاصمة، وهو بيدها زادة ينجم نقولوا لها باب الرحبة، لأنه هو خلفه الرحبة متاع النعمة قبل في قبصة وين قاوة منصور تو. الأبواب الشمالية هي ثلاثة أبواب اللي هي حافظة في الذاكرة الشعبية القفصية، اللي هي باب السور اللي يقولوا له في قفصة حومة باب السور، وفما باب الجبلي المتجه لجبل العسالة اللي هو مسمين عليه في قفصة حومة باب الجبل، وفما باب المجاير اللي هو متجه للمجاير متاع قفصة القديمة، والمجاير هي اللي يصنعوا فيها اللي طيبوا فيها الجير وطيبوا فيها زادة الفخار، هي تقريبا متجه نحو الولاية مركز الولاية متاع قفصة تو. الباب الغربي نتاع قفصة هو باب تيلة، لأنه متجه لجر تيلة، وواحة تيلة هي معروفة أول مكان في الواحة نتاع قفصة متسمي تيلة على اسم الأميرة الأمازيغية تيلة اللي كانت تحب الزهور يقول في الأسطورة القفصية. المنطقة هذيك بالمصادفة أنها تكون أكثر منطقة في واحة قفصة، واحة القصبة بالطبيعة، اللي هي معروفة بالزهور ومذكورة في المصادر كما الحميري كما البكري كما الإدريسي، ذكرها في المصادر القديمة وقالوا لي هي أكثر زهورهم بيضاء وكانت ينجو برشا النباتات العطرية. الأبواب الثلاثة الأخرين في جهة الجنوب هي باب قسطاليا وين سوق الفجر تو، اللي هو متجه إلى مدينة قسطاليا اللي هي طوزر، ثم باب الرمل اللي هو مازال إلى حد الآن معنا حومة باب الرمل متجه لها، كان هذاك المصدر متاع الرمال اللي جاي من دياش باش يبنوا به المدينة العربي، وفما باب القرقابة اللي هو باب المعاصر معناها اللي هو متجه للشيرة اللي كانوا وين كانت المعاصر متاع قفصة القديمة، وقفصة معروفة بزيت شملال القفصي خاصة، وكانت معروفة إرث من العذارة الرومانية إن عندنا المعاصر في قفصة المدينة.
1: الكليم القفصي الكنز الفني، نحكو لكم على كنوز تراثية أصيلة تروي قصص من الإبداع البشري على مر السنين. شنية علاقة النسيج بمدينة قفصة؟ علاقة ليست بجديدة بل هي ضاربة في القدم، تروي التاريخ الطويل لهالمدينة اللي تقع في الجنوب الغربي للبلاد التونسية. الكليم، الحولي، البطانية، الفراشية وغيرهم تسميات مختلفة تعبر كلها على أنماط تتميز بها مدينة قفصة من المنسوجات القفصية، واللي مثلت الفترة طويلة الشغل الشاغل لنساء المدينة بكل قراها وأريافها. وترجع الشهرة للمنسوجات بالأساس لما تزخر به من عناصر زخرفية بديعة مستوحاة من واقع الاجتماعي بكل رمزية، وما تميزت به من جودة عالية، وما توفروا من استعمالات متنوعة بين ما يفترش وما يزوق.
4: رجاء فاخر أستاذة متقاعدة وصاحبة فضاء للصناعات التقليدية، اليوم حبيت نحكي على الكليم القفصي بما أنه هو اختصاصي. الكليم القفصي هو معناها هو مربعات، كل مربع عنده حكاية، عنده قصة، عنده ذكريات. النساجة تبدأ تحكي، تبدأ تنسج وتعبر على مشاعرها الداخلية، مثلا في قافلة تصير ذاك تعبر على معناها فرحتها وهي عروس في القافلة في الجحفة، هذيك علاش نسموها قافلة تصير، هذا موجود في الكليم القفصي. عندنا طابلو معناها لوحة حائطية تسمى قافلة تصير. قافلة تصير هي العروس كي تبدأ ماشية معناها الحفل الزفاف نتاع العروس كذاك ماشي البيت زوجها، كانت تعبر على المشاعر ذي، تصور روحها هي عروس والمحفل محفل كامل نتاع نساء وطيور فوقها يرمزوا للسلام، والسائق نتاع الجحفة اللي هو يسمو فيه سعد شوشين، معناها هو كان أصمر اللون الراجل نسموه سعد وشوشين، وهي كانت تعبر على كل فرحة نتاعها في المحل. هذه مثلا بالنسبة للقافلة، قافلة تصير. عندنا البيوت اللي هي مربعات، كل مربع يحكي حكاية، كل مربع هي إيفينمون بالنسبة لها. ثم حتى مربع فيها معناها كيفاش الولادة نتاعها الرحم على شكل لوزانج، وفيه الصغير البيبي نتاعها، وفيه قطرات من الدم تعبر على كليبان نمو اللي عاشتها. منسوج هذا موجود في المربعات نتاع الكليم القصي. يحطوا زاد الصيد، الصيد عنده رمزية نتاع القوة ونتاع الجبروت ونتاع الراجل السرقي ربما. حطوا الجمل، الجمل زاد هو عنده رمزية كبيرة، سفينة الصحراء، الجمل اللي هو وسيلة الترحال. الجمل بالنسبة لي مهمة، معناها رمز كبير، معناها يتحط. يحطوا العرايس، العرايس تجي مثلا بيت مع مربع فيه أربع عرايس، معناها الكليمة ذاك تخدم بأربع عرايس، السينياتير نتاعهم تتحط أربع عرايس، وإلا زوز عرايس، وإلا عروس. نلقوا زاد البيت فيها معاناة نتاع الأمهات، وهم مثلا يشوفوا في أولادهم ياخذوهم للحروب باش يحاربوا. كانت المرأة معناها تحس بلوعة وتحس بحزن، وتجسمك الحزن ذاك وتعبر عليك الحزن ذاك في البيت هذيك اللي نسموها العسكري المسلسل. العسكري وهم كيجوا يهزوا العسكري يعملوا له السلاسل، هي وتحط وراها غزال. الغزال هي ترمز، تشوف في ولدها كأنها غزال. هيك الغزال هذاك توي القيود تنكسر ويرجع لها في يوم ما، شوفها كيكاك وتعبر على كل الحكايه ذيك بالطريقه ذيك. عندنا زاد معناها رو الكليم القصي فيه سيفة ثراء، ثراء كبير كبير كبير برشا. عندنا مثلا زاد جبان تنصارى، جبان تنصارى هي هي معناها اشكال هندسيه عباره على مربعات ومستطيلات. كانوا بكري النصارى فوق القبور نتاعهم يوضعوا السمسم، السمسم يعملوه اشكال تمثل اللي كفاه في الكليم القصي. لما زاد عندنا التركي معناها الاتراك وقت اللي دخلوا لتونس، معناها اثروا الكليم القصي. الكليم القصي هو مزيج من الحضارات، هو باش تقولي قصة بالحق هي أم الحضارات. وقت يشوف الكليم القصي هو مدرسة، حتى في الليبوزاء ما يوصلوش معناها يعملوا كالتناسق اللوني وكالتناسق الشكلي، وكل بيت تعبر على قصة، تعبر على حكاية. عندنا ثراء كبير ونفتخروا كوننا احنا قصاصة، بالحق نفتخروا كوننا احنا قصاصة. معناها هذا بالنسبة للكليم القصي. معناها وفينا برشا أشكال أخرى وبرشا حاجات أخرى موجودة في الكليم القصي. إذا كنت نحكي عن الكليم القصي، كل مربع معناها عندها حكاية وعندها تو مش مقابلني بالضبط الكليم، أما معناها كين معناها متذاكرة قاعدة نحكي، أما كين حط الكليم قدامي كل بيت عندها قصة وعندها حكاية وعندها ذكرى وعندها إيفينمو عاشتها هاك المرأة دي كالنساجة. ليه هذا بالنسبة للكليم القصي، أنا أعتبرها معناها ثراء كبير وحاجة معناها القفاصة وكل حقهم يفتخروا به.
1: قفصة السابقة للتاريخ، ترمي اليهود، ترمي العرب، ترمي العرايس اللي شيد في القرن الثاني قبل الميلاد. في كل نقشة حجر تسمع خرير المياه، كما تستمع الأصوات من عبروا قبل عقود، نسوة، أطفال، قهقهات. الترميل ذاكرة كبيرة في قفصة، نسجل تفاصيلها ونسمعها. ترميل الأمس لا يزال شامخ، ما زالت أجزاء من الحجارة تتحدث وتروي على اللي عاشاته في آلاف السنين، لكن في صمت.
4: نمشي توكيا للترميل. ترميل، نحكي لكم على الترميل علاش أنا عشت طفولتي وأنا كنت نسكن في وين الرواق تو حدا دار الثقافة. كانت ترميل بجنبنا، كانت المرأة معناها يهزوا الحوايجهم، معناها يهزوها للترميل باش يغسلوها، وتمشي تغسل حوايجها، تهزك السر معبي بالحوايج، تغسل حوايجها ومن بعد تليك شو اسمها تعوق وتخرج. وكانوا ثم ثلاثة ترميل، ثم الترميل الأول هو يسموه سيدي صالح الترميل، هذا الأول خلاص اللي هو تاع الرجال. ثم الترميل الثاني اللي هو ترميل النساء، ثم الترميل الثالث اللي هو ترميل اليهود. معناها كلهم عيون تنبع بالماء، والماء يخرج من الترميل الأول اللي هو نتاع الرجال، يتعدى للترميل الثاني اللي هو نتاع النساء، وثم في ترميل النساء زاد عين أخرى يسموها للعوان، كانوا العباد يهزولها العرايس علاش الماء نتاعها صافي صافي صافي دمع، يهزوا العروس باش يصبوا عليها الماء من غادي ويعملوا لها كالطقوس نتاعهم والاحتفالات كانت ترميل بالنسبة معناها الولاية قفصة هو معناها هو المنبع علاش الارشيتكتور نتاع قفصة هي تجي الترميل ويحل على الأزقة نتاع المدينة العربية كل، يحل على حومة الويد، يحل على الحارة، يحل على حومة باب الجبل، يحل على باب الصور، كل معناها زقاق في الشارع ديك ولا كل شارع صغير من المدينة العربية يحل على الترميل، علاش الترميل هو أذاك المتنفس الوحيد، هو يغسل فيه حوايجه، هو يعوم فيه، هو يهز منه الماء. والترميل هو بالطبيعة زاد جاي من الويد وادي البي، وادي البي اللي هو عندنا زوز أحواض رومانية، وادي البي الكبير وادي البي الصغير، زاد كيف هم عيون ولا منابع تخرج في الماء، والماء يتعدى من الواد الكبير الواد الصغير ولا من الواد الصغير الواد الكبير، ويتعدى للماء ويتعدى للترميل، ومن بعد ذلك يتعدى للواحة، واحد قصة اللي هي معناها يتعدى الماء ذاك نتاع يتعدى الماء باش يسقوا به الواحة نتاع قصة اللي هي زادة كيف انا عشت معناها طفولتي في الواحة، بما اني معناها نسكن في الواحة، الواحة راهي كانت معناها الماء كان يجينا بالدور، معناها الدور نتاع الماء يشد حتى 8 سوايع 8 ساعات، والماء يجري معناها في فك الغابة الصغيرة ديك، وهم يغرسوا فيها الأنواع الكل، يتغرس فيها الطماطم البصل الثوم الجنوية، كانت أكل تربة ثرية، الشمس من فوق والماء من لوط، معناها جنة على وجه الأرض، واحد قصة بالحق جنة على وجه الأرض، مش موجودة في حتى بقعة على المناخ نتاعنا، المناخ نتاعنا معناها سخون، والماء عيون تنبح في كل شيرة تلقي العين، معناها الواحة نتاع قفصة راهي على غالب توكي البني ولا العباد ولا تبني فيها وقاعدين شوي الماء وقص، إن شاء الله ربما ديما عندي أمل أنا بس قفصة تتحسن، وعندي أمل باش الواحة يرجع لها الماء والطرميل يرجع، ديما عندي أمل.
1: قفصة المدينة العتيقة المخزون التاريخي الثري مازال فيها برشا ما نحكو، قفصة المدينة العتيقة الحديث عليها ما يفاش، مدينة مخزونها تاريخي ثري وضارب منذ القدم. هكا نقولكم شكرا على حسن الإنصات والمتابعة، مع تحيات سعيدة كريت.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: سيكون حديثنا اليوم عن شاعر عمل بالسلك الدبلوماسي في سفارات بعض الدول مثل أنقرة ولندن.
1: إنني عرفت الآن من تقصد، إنه الشاعر نزار قباني.
3: أصبتي، ولقد عشق نزار اتجاه الفن للفن، فترك عمله الدبلوماسي لكي يغذي ما عشقه بعصارة قلبه كما قال بعض النقاد عنه.
4: إنني ولدت في دمشق عام 1923، وتخرجت في كلية الحقوق بالجامعة السورية، وسيطر الشعر على روحي فأخرجت عددا من الدواوين كما تعرفين.
5: أنا أتذكر أن أول ديوان صدر لك هو قالت السمراء.
4: لقد كان هذا في عام 1945، ثم تتابع إنتاجي.
5: وقد اتسم شعرك بالعفوية وعذوبة الموسيقى وحيوية الكلمة، واعتبرت من أقطاب الغزل الفني الحسي في العالم العربي.
4: لقد حدث هذا ولما أبلغ العقد الثالث من عمري.
5: ليس هذا بعجيب، فأنت يا أستاذ نزار من أسرة اشتهرت بالأدب والفن كما اشتهرت بالوطنية.
3: في معظم شعره نجد نزار قباني اقتصر على استلهام الأنوثة حسيا ومعنويا في تعابير متنوعة، بعضها رمزي وبعضها غير رمزي.
1: وقد تجلت في هذه الأشعار كلها الأناقة والرشاقة والتفنن الموسيقي، وها هو يقول ربما في مجال الدفاع عن بعض ما جاء في العديد من قصائده:
4: الشعر يحيط بالوجود كله وينطلق في كل الاتجاهات، فترسم ريشته المليح والقبيح، ويتناول المترف والمبتذل والرفيع والوضيع، ويخطئ الذين يظنون أنه خط صاعد دائما.
3: وتسأله إحدى الفتيات ذات يوم:
6: ما معنى كلمة الحب عندك يا شاعرنا الرقيق؟
4: الحب ليس رواية شرقية يا آنستي الجميلة في ختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار بدون سفينة، وشعورنا أن الوصول محال.
6: هكذا؟
4: نعم.
6: وماذا أيضا؟
4: هو أن تكون على الأصابع رعشة، وعلى الشفاه المطبقات سؤال، هو جدول الأحزان في أرواحنا تنمو كروم حوله وغلال، هو طعنة السكين في أعماقنا فنقبل الكف التي تغتال. لا تجرح التمثال في إحساسه، فلكم بكى في صمته تمثال. قد يطلع الحجر الصغير براعما وتسيل منه جداول وظلال. حبي وحبك أن تظلي دائما سرا يمزقني وليس يقالُ.

0: ألا يزال قلبك يهفو إليها بالرغم من إغضابها لك في الأيام الماضية؟
1: بلى، وذلك لأن حبي لها يشبه تماما الطير الجميل الأخضر.
0: تقول يشبه الطير الجميل الأخضر؟
1: نعم، فهكذا وصف شاعر الحب والغزل نزار حبه لواحدة ممن أحبهم.
0: ما أكثر من تحدث نزار عنهن، وما أكثر ما تفنن في وصف حبه لهن.
1: هذا صحيح، وفي القصيدة التي وصف حبه بالطير الأخضر يقول لحبيبته:
2: حبك طير أخضر، طير غريب أخضر، يكبر يا حبيبتي كما الطيور تكبر، ينفر من أصابعي ومن جفوني ينقر. كيف أتى؟ متى أتى الطير الجميل الأخضر؟ لم أفتكر بالأمر يا حبيبتي، إن الذي يحب لا يفكر. حبك طفل أشقر يكسر في طريقه ما يكسر، يزورني حين السماء تمطر، يلعب في مشاعري وأصبر. حبك طفل متعب ينام كل الناس يا حبيبتي ويسهر، طفل على دموعه لا أقدر.

0: ليتني أعرف من هي التي كتب لها شاعرنا نزار هذه الرسالة.
1: أية رسالة تعنين؟
0: أعني الرسالة التي جعل عنوانها رسالة حب صغيرة.
1: فماذا يقول فيها؟
0: إنه يقول:
2: حبيبتي، لدي شيء كثير أقوله، لدي شيء كثير. من أين يا غاليتي أبتدي؟ وكل ما فيك أمير أمير. يا أنت يا جاعلة أحرفي مما بها شرانقا للحرير.
1: ترى هل هي نفسها التي كتب لها قصيدته التي جعل عنوانها أحبك جدا؟
0: لست أدري، ولكني أتذكر أبياتا من هذه القصيدة التي ذكرت عنوانها الآن.
1: فاذكري لي إذن هذه الأبيات.
0: إنه يقول لمن أحبها جدا:
2: أحبك جدا، وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى.

0: من الأمور المثيرة للدهشة أن يجد القارئ لشعر نزار قصيدة كثيرة الأبيات يتحدث فيها عن مديحه للنساء، ويكرر فيها كلمتين:
1: هاتان الكلمتان هما ومن عادتي.
0: ومن أبيات هذه القصيدة:
2: ومن عادتي أن أكون سفيرا لكل النساء وشاعر كل الفصول، وأكتب فيهن شعرا ونثرا فتكبر أحداقهن قليلا وتصغر أعمارهن قليلا. ومن عادتي أن أحرض ذاكرة النساء وأقرع من أجلهن الطبول، فينسين أسماءهن ويكسرن أقفاصهن ويهربن من لعنة المدن المالحة إلى مدن الماء والياسمين.
0: ويقول أيضا:
2: ومن عادتي أن أقدم للعاشقات مراوح ريش وأمشاط عاج. ومن عادتي أن أقدم للقارئات بحكم احترافي حقائب ملأى بأحلى الصور ونهرا طويلا من الأغنيات وعينة من تراب القمر، فلا تسقطي تحت سيف التشابه والتوريات، فلست سوى نحلة تفرز المفردات.
3: إن شاعرنا الوجداني نزار قباني يحرص على أن يبين شيئا مهما في قصيدته الطويلة التي يكرر فيها قوله: ومن عادتي.
4: أي شيء تقصد؟
3: أقصد أنه يحرص على أن يبين أنه ليس كغيره من الشعراء، كما أنه يقارن بين مجد السلاطين والخلفاء ومجده هو.
4: فماذا يقول في هذا؟
3: إنه يقول:
2: أنا لست أشبه غيري من الشعراء، ولست أجيد الوقوف على باب أي خليفة لأغسل لحيته بالرحيق وأدهن أقدامه بالعسل وأجعل قامته كالغزال وأجعل طلعته كالقمر. أنا لا أقارن مجدي بمجد السلاطين والخلفاء، فهم يحكمون بحد السيوف وإني حكمت بشعر الغزل.
4: إنها طريقة فريدة في الحكم.
3: أجل، كما أنه يقول:
2: أنا لست أشبه إلا أنا،